0: نزيد هذا ب100، زيد هذا ب100، وكيسين وكذا وتناجر.
1: كل شيء عباره سوق اسبوعيه، يعني كل شيء منصوب في السوق. فرصه، صحيح، فرصه تجاريه عادي، يعطيك الصحه. هذا هو
0: النار وما تابع وكاسكروتات والروايح. باختصار انت حتى من غير ما تاخذ كاسكروت من ريحه المشي وكذا تشبع،
1: تولي باب اي
0: من غير ما نحكي لك الولي، باش تمشي الولي ثم باختصار، ثم شويه اللي ينصبوا المديح والذكر وعلي الجو وعلي كيف.
1: اي عندهم اجواءهم، عندهم اجواءهم، وناس تبيع البخور وناس تبيع الحاجات الاخرى الكل.
0: القران وكذا كله في كل الحالات، يعني حاجه فيها عوده للاصل، عوده للطبيعه.
1: عندها رموزها زايده، عندها رموز.
0: اي وديما كما العاده ثم على مستوى المعرض الصناعه التقليديه ومعرض ماكولات ولو انه راه في كل الحالات هي الذروه اليوم، وتذكروا راه متواصل غدوه. يعني ما فاتكم شيء، اللي فينا غدوه خدم يا خويا، اقصد ربي اعمل قيمتك.
1: سمعتنا عيده كغدوه تنجم تمشي تشوف هك اسوام تبارك الله، خدمه ناخذ سويعه ونشوف وهز فتحي معاك.
0: ايوه في نفس الوقت تقول له شريط وثيق يجي على الفارس من اللي مازال يلبس ويحضر في روح يركب على
1: حصان يجي بودكاست هاي العيد. يجي بودكاست.
0: واكثر حاجه نختموا بها كريمه اللي هي السيلفي والحصان الخلفي، ولا سيلفي على
1: ليه هكا انا تو باش نربط بينك الخيوط انت وعيد، وحضروا لنا حصه بصراحه هكا مصوره على الديجيتال، امورنا حاجه سبيسيال من سيدي رابح. يعطيك الصحه يا فتحي، والله عيشنا اللحظات يعني جميله هذيا. شكرا ليك، ما مشيناش لكن بالحق ومازال غدوة الزردة ولا المهرجان، مازال غدوة هكا هاو مالا تو نتفرجوا ونزيدوا نشوفوا اكثر. هذيا خلينا نقولوا افونغو مع فتحي الرئيس. شكرا ليك يا فتحي، يعطيك الصحة. تحياتي ليك يا سيدي والى اللقاء، وحنا مواصلين معكم مشوار اهلا وسهلا شوية اخر يكون بحضينا اليوم الشيف محمود. يلا عيد نرجعوا لاحلى الايقاعات على موجتنا.

0: زعما ايش نطيب غدوة؟ نرجع معكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي صديقاتي. بعد غياب طويل، مش غياب عن المزرعه، غياب على الاستوديو، الشيف محمود يعود من جديد. مرحبا بك، مساء النور شيف.
1: مرحبا بك مدام كريمه، مرحبا بالمستمعين الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا.
0: مرحبا بك، نورتنا جينا الشيف اليوم كله بحذينا، شيف محمود عوده ميمونه. شيف بطبيعه جمهوره يستنى فيه وصفاته واكلاته، ايش هي اللي احنا كل اسبوع ننتظروها.
1: كان عندنا غياب، ما تعرف شو افراح
0: لكن انت معذور يا شيف. ورغم التزاماته المهنيه، خليني نقول نكون معناها معاكم شفافه على الاخر، رغم التزامات الشيف المهنيه الا انه كان يلبي الطلب نتاعنا بمحبه كبيره وياخذنا باحترافيه. يعطيك الصحه عيد، هذه احترافيه الشيف محمود، وياخذنا معناه يجي معنا بالتليفون ويعطينا الوصفات وما غابش علينا حتى حصه. مشكور جدا، نحب نشكرك برشا، يعطيك الصحه شيف بالحق، لانه كما قال عيد هذاك الانسان المحترف واللي يحب يخدم وبالحق ما مخليش بلاستو.
1: والله حتى انا نحب نشكركم الكل، ما
0: يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك،
1: اللي قاعدين مجهود كبير برشا مستمعين يسمعوا فيكم بكل بلاصه، سواء خارج تونس او داخل تونس، الكل يشكروا فيكم ويحكوا معي، حتى يكلموني حتى على الخاص، يقولوا انا نتبعوا بداية الكيف برشا، والبرنامج تاعكم ان شاء الله خويا الافراح ان شاء الله ديما
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله السبت عشيه، واحنا ديما حابين يعني السبت العشيه في كريمه شو نوعوا الفقرات هذيك. علاش الركن الطبخ؟ انا معني بالحق ريتو انه ضروري، يعني ربيت البيوت، وحتى مش كان ربيت حتى فما رجال تطهير تبدا وحدها تحب تعرف شنو الطيب، ويتعلموا منك ويتعلموا من وصفاتنا. والحاجه الباهيه زاد اصدقائي انه مع ستريمينج لايف يرجعوا العبيد، يرجعوا للوصفه، معني من غير ما يتزرب يكتب لك الوصفه زر يزرب فيها، لا يرجع حقا يتفرج في الوصفه نتاعنا وياخذها بكل
1: الصوره. تعطيك فكره مثلا،
0: هي تعطيك الفكره،
1: باش يعمل برنامج كي يسمع اليوم البارة تاع اليوم ينجم غدوه يطبقها مثلا بالاحد.
0: بالضبط، هذا هو غدوه لحد
1: غدوه
0: لحد غدوه
1: لحد. مرحبا بكم مره اخرى، جبناكم فكره ان شاء الله تعجبكم، فكره جديده في متناول الناس الكل. هي دبارة تاع نهار احد تلم فيه العائله كل، سيرتو الصغيرات، يعني ماذا بهم نهار احد ما يقروش يتقابلوا على ميده واحده في طاوله واحده. حبينا نعملوا اليوم حاجه كلي شيء حسوي شويه هكا ومتميزه شوي. حابين نعملوا كالانولي اليوم، ونعمل معاها سلطه حوريه. سلطه حوريه بطبيعه من اهم عنصر سلطه حوريه بالسميريه، فيها فوائد برشا ومعروف. مصنفه السلطه هذه مصنفه معناها عالمينا بها، فيها فوائد ياسر،
0: فيها برشا فوائد، جزر
1: معناها وتبدا مفوحه بها. الكالوني تاعنا باش نعطوكم العناصر المقادير تاعها كيفاش وكيفاش تحضر. هو الكالوني مثلا اذا كان يحب يعملها باللحم مفروم ولا بالسكالوب مفروم، كيف معناها كل قديره وقدره، هي تجيب للزوز عادي. ناخذ اللحم تاعنا المفروم نحطوه نقلوه مع الزيت ومعها نفوحوه بالتابل وفي الاكحل والثوم ونعناع الشايح، ونخرجوها على جنب. نفس المقله هي بيدها، نحطوا فيها الصوص تاعنا تاع الصوص طوماط باش يطيب مع الكانولوني، زيت وبصل وملح وفلفل زينه، هذه الفواحات نتاعو تابل، وطماطم معجونه وشويه طماطم كعب كالعاده ديما تفوح هذيك. نطيبوه بالباهي وما خلوش شويه يختير برشا، شوي باش يطيب لنا الكانولوني بعد في الكوشه كيفاش تحطيه. نعملوا على جنب الصوص بيشاميل تاعو، ولا ثم اللي يحب يحط كريم ليكيد هذيك من غير ما يعمل صوص بيشاميل.
0: صوص بيشاميل،
1: صوص بيشاميل كيفاش يطيبوه؟ معناها ما يخلوش جاري برشا. حط صوص بيشاميل نعطيكم الطريقه نتاعو، هي الزبده وفارينه ومعناها والحليب. نحطوا الزبده ونحطوا الفرينه، بنحركوا بشوي بشوي ونزيدوها الحليب ونبدا نتبعوا الحركه تدريجيا، ونفوحوا بشوي بالكحل شويه ملح، ما نخلوهاش تختير برشا خاطر باش نحطوها في الصوص من بعد. في صوره ما حطينا عبينا الكانون تاعنا باللحم المفروم هذاك، نحطوه في بلاطو تاعو كبير، نحطوا الصوص الاول، نعبوا الكانون باللحم هذاك المفروم باللحم تاعو، ونفرشوها نفرشوا الصوص نحطوا الكانولوني ومن بعد نزيد نسقوه بالصوص. بعد كي باش نحطوا اللحم المفروم بتاعنا بطبيعته اللحم المفروم كي طيبني نزيدوه الجبن ملحي ومعدنوس ولا سبنيخ كالعاده باش تتوح بيه كيف احنا بيه الكانولون. حطينا كانولون حطينا نزيدوا الصوص من فوق وزيدوا الجبن فوق الصوص زيدوا طبق جبن موتزاريلا ولا جبن كل يحبوه. تدخل الكوشه عندها مده نص ساعه حتى 4 دراج 180 درجه.
0: ولا نحطوا البشاميل نتاعنا ولا
1: بطبيعه صوص بشاميل باش ننزقوه فوق نسيت انا
0: فوق حبيت نذكرك انا
1: فوق الصوص من فوق وفوق منه الجبن.
0: ويعطيك الصحه
1: يعطيك زي هذيك نسيناها المرحله هذه. تدخل الفورة مدة 4 درجة 180 درجة وتبدا نسولها تحضر ان شاء الله تعجب الجماعة الكل.
0: المجموعة ان شاء الله تعجبنا برشا
1: بالحد ان شاء الله
0: ان شاء الله هي
1: السلطة الحورية
0: أمك حورية
1: ان شاء الله تكون السفنيرة موجودة حاليا
0: موجودة
1: تجي صيحة السفنيرة علاش اخترنا باش نعملوا سلطة حورية. ننظف السفنيرة تاعنا ماذا بينا نفورها خير ما نطيب في الماء ما تفقدش القوة تاعتها والقوة تاعها تتفور بالباهي تولي طرية. من بعد انا نرحوها نزيدوها شويه هريسة عارب شويه ثوم شويه كرويه وزيت زيتون ونزينوها بكعب عظم وكعبة زيتون ما شاء الله هذه معناها
0: هريسة عربي وعظم وزيت زيتونه ورشه مع
1: ورشة مع الدنوس ما شاء الله
0: وبصل
1: ما شاء الله
0: اللي يحب الكبار يعني
1: اللي يحب الكبار هذاك
0: كل واحد وش يحب الدنيا اذواق.
1: مدام كريم عندنا حاجه صغيره هيك للطلبه والتلام معناها زايده شويه افكار جديده عندنا تحضير تاع البنادق. البنادق تحضرها تنجم تهزها معاك حتى كي تبدا تقرا طالب غدو بالاحد يحضرها مثلا يهزها معاه تصبر معاه بالباهي بالباهي يعمل منها ساندويتش يعمل منها اي حكايه. نعطوك بالطريقه تاع تحضير تاع البنادق هي تاخذ اللحم مفروم كالعاده ولا سكالوب واحد منهم نقول لك ديروا قدروا
0: يصبر حتى السكالوب
1: يصبر كي باش طيبيها انت عطاك الطريقه كي باش تخدمها انت تاخذ السكالوب تاعك ولا اللحم تفوح بالملح والتابل وكرويه وهروس ونعناع شايح وزيت زيتونه وثوم ملحي تخلط بالباهي بالباهي هذا الحشو نتاعو تخلط بالباهي نعملوه كعابر صغار بوديبول صغار نطيبوه في الزيت والماء مده ساعه ونص زيت زيتونه والماء ولا الزيت عادي ما عندوش من بعد نخرجوه بعد كي يطيب الفورمه نتاعو شاده نحطوه في معلبه كي باب معلبين تبدو معقمين
0: اي دبوزه باللارد تفورها شويه هكا
1: تبدا معقمه نحطها مع الماء بالزيت ونسكر عليها
0: ولا تحطها تغلي
1: نسكر عليها هذيك تنجم تجبدها حتى عندك
0: تبقى برشا
1: تبقى برشا مده
0: تعملها ما يدخلش لهوي بركه
1: تزيدها تعملها ساندويتش تعملها تزيدها الهريسه تزيدها اي حكايه هذه هي البنادق اللي نحب نفكر فيها
0: والا
1: خاصه الطلبه يستعملوها برشا
0: والا اسكالوب
1: ولا اسكالوب
0: ولا حتى ربيت البيوت
1: حتى ربيت البيوت نجم
0: يستعملها مثلا المفروم ما يحبوش حاضر في الوقت مثلا لحم مفروم هذا بيه يبدا مفوح ومخدوم بنادق وخاطر يجي ابن حتى في البنه يجي ابن من انك تطيب بيه على البلاصه دونك باش تعمل حاجه بالكعابر لوبيا والا باش تحطو في الشوربه مثلا والا
1: حتى اي حاجه مثلا ما عندك حتى شيء وقت تعمل
0: ولا مرقه زيتون والا
1: اي حاجه حتى ساندويتش يجي تعملوا بالجبن
0: وبنين وفي ساسيري يعني سهل عليك حتى بالنسبه للمراه اللي تخدم اي محلية الفكره يعطيك صحه شيف يعني هذوما اليوم
1: ان شاء الله تعجبكم
0: انا عجبتني شخصيا ديجا سفنيريا موجوده غدوه امك حوريه مضمونه الكانيلون نفكروا فيها شايف ماشي مشكل هي واللازانيا يشبهوا
1: يشبهوا بعضها
0: شويه ديفيرونس شويه في الحشوه ساعات وحتى الطبقات. على كل حال يعطيك الصحه شايف نشكرك برشا موعدنا يجد معك باذن الله
1: الجمعه السبت القادم
0: الجمعه الجايه مع عباره جديده مع فكره جديده ديما الشيف محمود في الموعد مع اذاعه الكيف في ادباره غدوه او السؤال اللي حير الجميع زعما ايش نطيب غدوة. احنا مازلنا معكم اصدقائي صديقاتي مواصلين مشوارنا مع احلى ايقاعات المسائل نديه لكم الكل وين ما كنتم ونذكركم انه اليوم باش تكون عندنا متابعه لمهرجان الموسيقى وين موجوده زميلتنا فاتن التوجاني وزميلنا علي اليوسي موجودين في تونس العاصمه في مدينه الثقافه بالطبيعه باش نواكبوا الليله ان شاء الله سهره الافتتاح باش تكون مباشره من اذاعه الكيف وباش تكون عندنا مداخله بعد السبعه ان شاء الله مع فاتن من المهرجان ما قبل انطلاقه. دونك بقاو معايا ديما في كريمه شو مرحبا بكم الناس الكل.
2: كل نهار سبت ما تفوتوش الفرصه خلي السبت ديما بنكهه كريمه شو واستناو المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.

0: إذا نرجع معكم، أهلا وسهلا مرة أخرى، تحية طيبة للجميع، مرحبا بكم على موجات إذاعة الكيف لكل الأصدقاء والصديقات المواصلين برنامج كريمة شو. نحيي كل من يلتحق بينا بعد السبعة إن شاء الله، باش ناخذوا زميلتنا فاتن من تونس، وأكيد زيدا باش تكون عنا مصافحة مع أصدقائي عبر الهاتف في الكواليس، اتصلوا بينا إن شاء الله بعد السبعة ناخذوكم معنا في ألوي. وأهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بكم، نرحب بأصدقائي كيف كيف على باج راديو كيف المتفاعلين معنا الكل، تحية ليهم دون استثناء اللي كتبونا في باج إذاعة الكيف، صديقتنا رفيقة الورغي، كيف كيف سابرين اليوسي، تحية كيف كيف صديقتنا أو أيضا صديقنا أيمن زخامة، عماد همامي، سليم بوغرة، عماد مناعي، ومنصف خلفاوي، تزير تزير، وجمال جمال، مرحبا بهم الكل، يعطيهم الصحة على توقيعاتهم معنا هذه الأمسية على موجات إذاعة الكيف، ونرجع مع أحلى الإيقاعات بعد السابعة إن شاء الله في لقائنا ديما كريمة شو معكم إن شاء الله. نرجع مع المتابعات متاعنا، مع محطتنا الخارجية، مع إيقاعاتنا، ومع مكالمات الهاتفية الخاصة بأصدقائي المستمعين.
1: كل نهار سبت متفوتوش الفرصة، خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، واستنوا المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.

تعطينا فكرة أبونجو على السهرة الافتتاحية للمهرجان بهذه الدورة. بتبيعة فقط نذكر أنه سهرة الافتتاح باش تتم نقلها مباشرة في ربط مباشر على موجات إذاعة الكيف من 8 لل 11 إن شاء الله. انتم زيدا اصدقائي تنجموا تتواصلوا معنا عن طريق الهاتف اذا كان عندكم اقتراحات او طلبات غنائيه. نرحب بالناس الكل دون استثناء في لقائنا اليوم بطبيعه لانه الموعد متاعنا التفاعلي بالاساس. معلش ألفة معنا فيتن مازالت ماهيش جاهزه، ملي ناخذ استراحه غنائيه اخرى معك عيد ورجعين الفيتن بعد شويه. يلا

0: نرجع معكم اهلا وسهلا مره اخرى. مرحبا باصدقائي صديقاتي. الطقس ليله اكيد انتم لاحظتوا تغيرات في الطقس وفي السحب، يعني فما بالمناطق كما ذكر بكري زمينة فاتحي فيها اصل بعض الامطار، ولكن بالنسبه لليله فما خليه رعديه محليه مسحوبه بامطار بالمرتفعات الغربيه للشمال الوسط بقيه هذا اليوم وفي بدايه الليل. سحب عابره باغلب المناطق تتكيف خاصه اخر الليل قرب السواحل الشرقيه مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فقوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. والبحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 21 و 26 درجة وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية. إذا كما قلت من المفترض كان تكون معنا فيتن، على كل احنا حاولنا الاتصال بها ان شاء الله اذا كان موجودة تلتحق بينا. كما قلت مساء اليوم تنطلق بقاعة الاوبرا مدينة الثقافة بالعاصمة فعالية الدورة 11 لايام قرطاج الموسيقية اللي تستمر الى غاية يوم 10 اكتوبر الحالي، وسط رؤية استراتيجية متجددة تعمل على تحويل المهرجان الى صالون مهني يدعم الصناعات الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين الصاعدين. بهي من بين الحاجات اللي تجدها الدورة هذية هو برمجة فنية ثقافية ثرية باش تكون خلالها لعشاق الموسيقى مختلف أصنافها عروض من 15 دولة. تتوزع فعالياتها على 8 فضاءات، منها بالخصوص شارع الحبيب بورقيبة الشريين الرئيسي لتونس العاصمة، 7 فضاءات بمدينة الثقافة شادي القليبي لضمن البرنامج 26 عرض منتقى من بين 378 مشروع مترشح، إلى جانب 8 حفلات من اقتراح المنظمين تجمع العروض فنانين مجموعات موسيقية من تونس الجزائر المغرب فلسطين مصر سوريا الأردن السنغال تشاد، إلى جانب مشاركات من فرنسا إيطاليا بلجيكا ألمانيا هولندا إسبانيا ومن جانب كندا والبرازيل. الليلة إذا الافتتاح باش يكون حسب ما قالت إدارة المهرجان عرض باش يكون مفاجأة فنية، ما عنيش عليه حتى فكرة، جوست احنا باش نقدموه إن شاء الله. لكن تقول إنه المفاجأة هذه تبحث في علاقة الإنسان بالموسيقى دون الكشف كما قلت أصدقائي على التفاصيل. وفي المقابل قالوا أو أشاروا إنه حفل الاختتام باش يكون بإمضاء الفنانة السورية فايا يونان في سابقة أولى من نوعها. الدورة هذه تشهد إطلاق قسم أيام قرطاج الموسيقية في السجون تحت شعار نفس إيقاع الحرية للضمن هذا القسم 5 عروض. أكدوا المنظمين خلال ندوة أنها تستهل بعرض لنزيلات مركز إصلاح الفتيات الجناحات بالغيرة بمدينة الثقافة نهار الأحد 4 أكتوبر، تليها عروض لفرق وفنانين محترفين بكل من نابل بنزرة سوسة. يعني هذه العروض من مختلف الولايات. وأكدوا أيضا أنه بتشهد الدورة استحداث قسم أيام قرطاج الموسيقية بالجهات، وباش تختار لجنة الانتقاء 3 مشاريع فنية من الدورة لتقديمها لاحقا في المهرجانات داخل عدد من الولايات التونسية بمعدل 3 عروض لكل مشروع بهدف تقريب هذا المهرجان ميناء الجمهور في مختلف الجهات. هذه فكرة عموما، ولكن خليني توا نمشي لزميلتي فاتن حاضرة معنا قبل انطلاق الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. فاتن مساء النور، أهلا بيك.
1: مساء الورد كريمة، مرحبا.
0: مرحبا بك فاتن
1: وكل مستمعينا.
0: نعيشك لنا، مرحبا بك انت.
1: نعيشك كريمة. ان شاء الله نكونوا موانتين في عشريتنا للدوم. والموسيقى اكيد حاضرة معنا في مواكبة احنا للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. اليوم بعد شوية الافتتاح بإشراف وزيرة الثقافة. إن شاء الله أكيد باش نكونوا في المواكبة، خليكم معنا عبر موجاتنا وعبر صفحتنا كيف كيف الرسمية على الفيسبوك راديو كيف. الموعد من 3-10 أكتوبر دورة جديدة في أيام قرطاج الموسيقية، تحقيق برنامج ثري كريمة، عروض من عدة دول، ألوان موسيقية مختلفة ومتنوعة في هذه الدورة، خاصة برشا متشوقين لعرض الاختتام مع الفنانة فايا يونان. الليلة كما قلنا بعد شوية إن شاء الله باش يكون حفل الافتتاح انطلقت منذ قليل بالطبيعة عملية فتح الأبواب على الساعة السابعة. نذكروا أنه الحفل إن شاء الله ينطلق على الساعة الثامنة مساء بمسرح الأوبرا في مدينة الثقافة الشافعي الأقليبي بالطبيعة بحضور السيدة وزيرة الشؤون الثقافية السيدة نينا الصرارتي. اليوم الموعد لدي كنا برشا حضور إن شاء الله باش يكونوا في الموعد. البرنامج كما قلنا ثري ومتنوع كريمة أكيد برشا خذوا عليها فكرة منذ الأيام الفارتة. أكيد أنه الدورة هذه بعد مرور 10 سنوات كاملة على تأسيسها أنه الدورة ماهيش مجرد دورة عابرة وإنما هي منصة لإطلاق جملة من التجارب الجديدة. برشا فنانين قابلوا جمهورهم لأول مرة عبر حتى ظاهرة هذه واكتشفوهم منذ سنوات. الحقيقة الدورة هذه نجم يقولوا أنه هي ملتقى متوسطي بالمعنى الكامل للكلمة كما أكد على ذلك المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية منذر الفلاح اللي يقول أنه بالطبيعة ثم عدة مسابقات في الأيام هذه تخلي هالفنانين هذوما بالطبيعة ينجوا ويكونوا في علاقة تنافسية وبالطبيعة يخليوا ثم استمرارية في المشهد التونسي وحتى المشهد المتوسط.
0: نعم واضح.
1: جملة من العروض بالطبيعة ثم انفتاح على الأسواق الخارجية كريمة من خلال كما قلنا هالعروض هذه. ثم عروض بالطبيعة خاصة اللي من المغرب فرقة أوم جدل من الأردن عنا عرض زادة كيف كيف تونسي ألماني حلو برشا. يكون هذايا في العروض المختارة تروق شط كيف ثم جذب ولي تونس من العروض اللي يتناو فيها برشا مشاركين. ذكروا انه الايام هذه راهي باش تكون في 8 فضاءات في مدينة الثقافة. مسرح الأوبرا، مسرح الجهات في شارع الحبيب بورقيبة زادة تكون ثم 26 عرض باش يكونوا في هالايام هذه مع تسجيل 15 بلد مشارك. والحاجه المميزه للدوره هذه حبيت ناكد عليها كريمه انه ان شاء الله هالايام هذه باش تمشي للسجون الموسيقى في السجون. ايام قرطاج الموسيقيه في السجون وهذه بالطبيعه ديما ناكدوا على انفتاح الانواع هذه من التظاهرات اللي تقرب للسجين. نعرفوا انه حتى برشا تظاهرات اخرى كما ايام قرطاج المسرحيه ولا السينمائيه اللي حاولت في السنوات الاخيره كيف كيف هي زادة تقرب للسجناء هذوما وتعيشهم تجربه جديده. كما قلت لك معناتها ان شاء الله بعد شويه احنا في المواكبه خليكم
0: معنا ان شاء الله في سهريه الليله من 8 ان شاء الله تنطلق معكم ان شاء الله.
1: خليكم معنا
0: انت وزميلنا علي اليوسي. الديون ليلة فاتن وعلي ان شاء الله نواكبوا معاكم الدورة هذية بكل حذافيرها معاكم انتوما في الافتتاح ان شاء الله يا فاتن وان شاء الله نرجو حتى ايامات اخرين في وسط الدورة هذية. اكيد باش تكون عندنا متابعة ويوم الاختتام باذن الله تعالى نهار 10 اكتوبر ان شاء الله. يعطيك الصحة فاتن على كل المعلومات اللي قدمتها لنا وبتوفيق في العمل ان شاء الله الليلة. شكرا لك فاتن نتوجيني والى اللقاء. احنا نواصلوا معاكم مشوار مع اجمل ايقاعات المساء على موجات اذاعة الكافي كريمة شو.

فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادنى

إذن أصدقائي صديقاتي، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بكل فقراتنا اليوم في لقاء كريمة شو. نشكركم الكل على حسن المتابعة والاهتمام. تحية طيبة لكل الكيب اللي قدمت معي المشوار اليوم. عيد جندوبي كان معي تقنيا، زميلتي ألفة أبو عشا كانت معنا في التنسيق العام، كان معنا نجاح الورتيني، وأيضا زميلنا صلاح الشيرني في مراقبة البث، معنا كان مولدي الهميلي في تأمين الخدمات الهاتفية. وهذه صديقتكم بعد إذنكم كريمة، نتمنى لكم بقية سهرة ممتعة على موجات إذاعة الكيف، وأحلى الإيقاعات ديما في كريمة شو.

0: إذاعة الكيل صوت الشمال الغربي الصوت الأقرب لي.
1: حضرات السادة المحترمين، أسعد الله أوقاتكم. مع الحب، مع العطاء، سنلتقي مع رائعة الموسيقار بليغ حمدي وكلمات الفنان عبد الوهاب محمد. سيدي أنا الهجر ده طول علي، سيدي أنا طال الجفا يكفى أسية، وتعالى يوم سلم علي وسامحني، وتعالى قول لي ايه زعلك مني وصرحني، ولا ده طبعك يا حب عمري في الهوى تسوق الدلال، ولا ده بختي ومكتوب علي اعشق الشيء المحال. سيدي انا امتى اللقى، امتى يعود بنا الصفا؟ سيدي انا فات كام سنة، لكن ده من طبع الوفا. حضرات سادة محترمين، سيدي أنا

Father.

أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف في سهرتنا الليلة. مرحبا، نتواصلوا مع بعضنا بلغة المسرح والسينما والفنون، نتقابلوا مع بعضنا حتى الـ11 متاع الليل. مرحبا بالجميع في رحلتنا خيري في متابعة البث. عياد جندوبي في إخراج الرحلة من الاستوديو، عادل الخماسي في هذه السهرة اللي باش نحكيو فيها عن مهرجان سيدي رابح المغاربي الانطلاقة اليوم، الدورة الخامسة للمهرجان المغاربي سيدي رابح، فعاليات الدورة، كذلك غدوة الكاف على غرار ولاية الجمهورية تقريب الأقاليم، معناها ينطلق مهرجان المسرح لدور الثقافة ودور الشباب والجامعات، الكاف عاصمة المسرح على غرار الأقاليم الأخرى، إن شاء الله مش تناولوها بالدرس سهرة الليلة، مش نخذوا فكرة عن هذا العرس المسرحي. كذلك مش نحكي على تتويجات السينما التونسية والمسرح التونسي خارج حدودنا في ركن من الزمن الجميل. شخصية الليلة مش حاول نكرم شخصية هو ديما في البال بطبيعة الحال ابن الكيف عيسى حراث، إن شاء الله ربي يشفيه، اللي تعرفوا الأيامات هذه هو مريض وإن شاء الله ربي يبقي عليه الستر وإن شاء الله ربي يمتعه بالصحة والعافية. هذه تقريبا أبرز عناوين رحلتنا، ومنخليكم الفضاء متاعكم اللي هو على www.radiokf.tn.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف في رحلتنا أضواء وظلال. كما عطيت برنامج العمل متاعنا للسهرة دي باش نبدأ بالعرس المسرحي اللي باش تعيشوا غدوة الكاف من خلال احتضانها للأجواء المسرح لدور الشباب والثقافة وكذلك الجامعي من خلال ولايات الشمال الغربي للعرس يكتمل في مدينة المسرح. زميلتنا سندس بن سالم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف وقراءة للبرنامج. سندس مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا عادل ومرحبا بكيف مستمعي ذات الكيف.
0: تحية لكم الكل. إذن الاستعدادات للإقليمي بالنسبة لبداية الحدث غدوة إن شاء الله بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف، لكن فما أجواء أخرى بالنسبة للتظاهرة الكبرى؟
1: أكيد احنا الاستعدادات انطلقت عندها مدة على خاطر ما تعرف الإقليمي أربع ولايات، وإحنا أول إقليمي بالنسبة للأقاليم الأخرى الكل معناه، فما برشا ولايات أخرى مازال في المرحلة الجهوية. الافتتاح إن شاء الله غدوة وتتواصل التظاهر على نهارين. عنا كرنفال نتاع المركز الوطني للفن العرائس اللي باش ينطلق غدوة إن شاء الله 9 نتاع الصباح من راس العين وصولا إلى مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف، وين باش يعطيو إشارة الانطلاق للدورة 36 للمهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. أكيد فما زخم كبير من العروض المسرحية مع أطفال وناشئة وفئات عمرية مختلفة، هو من رواد دور الثقافة المؤسسات الشبابية والمؤسسات الجامعية. الحق بالنسبة للإقليمي متاع الكيف ما عناش مؤسسات جامعية، أما فما زخم، فما عروض متنوعة، فما لجنة تحكيم يترأسها الدكتور سامي النصري، فما أجواء احتفالية باهية على الأخر معناها. دعوة مفتوحة للجميع عشان يكونوا حاضرين معنا.
0: البرنامج يبدأ غدوة ويتواصل حتى بعد غدوة، معناها الكل في مركز الفنون.
1: أي احنا عندنا 18 عرض مسرحي على 4 ولايات 18 عرض مسرحي على 4 ولايات، 5 على ولاية الكاف، 5 على ولاية بيجة، كيف كيف على ولاية بنزرت، و3 أعمال ممثلة الولاية جندوبة.
0: لكن ممكن نسالش في نطاق تشجيعهم على الأقل نجم نذكروا حتى العناوين إذا كان عندك والتأطير وكله.
1: أكيد أكيد عندنا عرض فرجوي عندنا عمل جماعي الكهول وهم الشهرة، وعمل فردي مونولوج ناجية لنادي المسرح بالمراكب الثقافي صاحب المصراتي. دار شباب قلعة سنان مشاركة بمسابقة الفضاءات البديلة بمسرحية تحت عنوان هواء تحت الوصاية. دار ثقافة تجروين عندها عمل جماعي للأطفال بعنوان رحيق الحياة، وعمل لمسرح العرائس بعنوان خارج السرب. دار ثقافة نفزة عندها عمل جماعي للكهول الآخر، وعندها زادة مشاركة في الأداء الفردي بعنوان مدام صندريان. المراكب الثقافي بيجا عندها عمل لمسرح الأطفال الفضاءات البديلة بعنوان اللغم. ودار ثقافة مسرحات ببيجا عندها عمل لمسرح العرائس تكلم الظل وقال. ودار الثقافة مجزباب عندها عمل جماعي للأطفال جيبيتو. بالنسبة لمشاركة ولاية جندوبة كما قلنا اللي هي متمثلة في 3 أعمال، عندها عمل جماعي الكهول الخطايا 7 للمراكب الشبابي عند راهم. المراكب الثقافي جندوبة عنده عمل فضائيات البديلة الكرسي. ودار ثقافة أبو سالم مشاركة بعمل في الأداء الفردي الشاهقة. المراكب الثقافي بنزرت عنده عمل جماعي للكهول فالنتينو. دار ثقافة بن رشد بمنزل عبد الرحمن عنده 2 أعمال مغامرة في عالم المكتبة اللي هو في فئة عمل جماعي للأطفال، وفي إطار عمل مسرح العرائس عنا في مسرحية بعنوان فالادوريا. دار شباب منزل عبد الرحمن عندها مسابقة في عمل الأداء الفردي عتاب مرآة، وعمل الفضاءات البديلة بعنوان الغنجة.
0: نعم، واضح ان شاء الله. اي بديت لنا بناجيه والعمل اللي انت عملك المركب الثقافي كمنها بالغنجه حتى من الاسماء حلو.
1: احلى وليد
0: ان شاء الله ان شاء الله. اذا
1: تميز وطرافه في اختيار الاسماء.
0: اي حلو برشا الاخرى نبعدوا
1: اي
0: حتى السواد اللي موجود في بعض الاعمال اللي في فتره ما تعدت الحمد لله، لانه نرجعوا للالوان الزاهيه وكشوف معناها سندس اللطف كل شيء ياثر على المتقبل. واحنا تو في مساله الفنون الخاصه بالوليدات خاصة راهي تو مهمة باش نرجع برشا للتجارب وللنوادي الاختصاص اللي موجود على القليلة باش يلقى التلميذ التوازن متاعه. يا ربي إن شاء الله.
1: والله نقول لك حاجة،
0: نعم.
1: أنا راني من أنصار ومن دعاة، مانيش على خاطرني نخدم في مجال الثقافة، أما راهو المؤسسات الثقافية والشبابية والمؤسسات اللي فتحتها الدولة الكل وحتى الفضائيات الخاصة، خاطر احنا الكاف تزخر بمجموعة من الفضائيات الخاصة أثرية بالأنشطة والتظاهرات والنوادي والكل. أنا نشجع الأولياء أنهم يبعثوا صغارهم للبلايص المأطرة هذه، وبصراحة نداء عن طريق إذاعة الكيف، بربي نقصلنا شوية من الاتيودات وخلي صغير يتفرهد وخلي يخرج الكبت متاعه وخلي يخرج طاقاته وإبداعاته ويعبر. راهو أخزر الأنشطة هذه مسرح وسينما وموسيقى وفنون تشكيلية، هذه كل طريقة للتعبير عن الذات لإخراج المكبوت. ورانا على فكرة نجم نلاحظوا حاجات غير سوية ونسقموها، احنا عنا كفاءات وإطارات في التكوين مهيئة حتى إنها تلاحظ، حتى إذا كان فما انحرافات في سلوك بعض الأطفال اللي باين راهو في الأنشطة. استخدام الألوان، أنت كنت تحكي لي على السواد مثلا والعنونة والكل، راهو اختيار الألوان وطريقة التصرف والانزواءات والتعابير والكل، هذا الكل يخلي حتى مؤثر ولا أي عبد عنده نوع ما من المعرفة والإدراك إنه يفيق حتى بعض الانحرافات ويصلحها ويوجه. أنا ديما نقولهم مثلا المسرح، نقول المسرح وتعرف المسرح يعلم الصغير كيفاش يواجه العباد، كيفاش يحكي، كيفاش يعبر، كيفاش ينجم حتى يخرج من القتامة اللي هو عايش فيها إلى عالم أرحب، إلى خيال وأفق شاسع، ينجم يفرهدو، ينجم يشيخ يشيخ،
0: يبني شخصيته، معناه يبني شخصيته بالصحيح معناه.
1: فوالا، والنوع المهرجانات كيما المهرجان الاقليمي المسرح ولا حتى الجهه والمراحل هذه الكل، هي بغض النظر على الناحيه الاكاديميه خاطر ما باش يتعرفوا على قامات في لجنه التحكيم كيما كنا نحكي، سي جمال ساسي، مدام ميسه ساسي، سي سامي النصري، هذوما الكل قامات باش يعاونوهم حتى في سقف بعض المواهب من خلال النصائح اللي باش يقدموهم لهم الكل. أول حاجة حتى الأساتذة الموجودين زاد معنا من خيرة الأساتذة المؤطرين الموجودين في مجال المسرح، حتى لقائهم بينات بعضهم، حتى كالأجواء اللي عملوها وكل
0: الأحاديث
1: وتبادل الأفكار
0: صحيح.
1: وتبادل المعارف، حتى أنك تعرف بنزارة شفاها، هو يعرف كيف شفاها، الآخر يعرف جندوبة ويجيب بفكر وبخلفية من جهته معناها ويوري هوش عنده. هي فرصته أصلا حتى العلاقات رأيت نجم تبنى في مناسبات كما هكا وتمتد وتنجم تفتح لهم حتى أفاق معرفية علائقية كما تصور أنت في بالك معناها.
0: نعم.
1: أما هذه فرصة،
0: نعم.
1: الأولياء أكثر مشجع لها معناها.
0: واضح، ونحن بيدنا في الكواليس كنا نحكوا في الموضوع هذا بالذات رأفة بأبنائنا يا ولادي، نقصوا عليهم من شوية من الضغط متاع الدراسة، راهم ضاعوا والولي هو بيدو ضايع بطبيعته في الظل ما هو موجود معناها، لكن نحاولوا أنه ما نراجعش كل شيء على وليداتنا. سندس بن سالم يعطيك صحتي الغالية، شكرا لكم، إن شاء الله مازلنا معكم في متابعة لأجواء المسرح من خلال المرجع الأقليمي. شكرا
1: وشكرا على الاستضافة.
0: صباح الخير.

مرحبا بي الجميع، تحياتي لكم الكل اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود في رحلتنا. المهرجان المغاربي سيدي رابح، الانطلاقة كانت العشية في مثل الأيامات هذه تقريبا. من كل سنة تكون فعاليات هذا المهرجان على مدار 3-4 أيام وأثناء الدورة الرابعة، لتشهد المشاركة خاصة المشاركة الجزائرية من الباب الكبير، وهي معناها من التظاهرات اللي تقرب المسافات على مستوى الموروث متاعنا بالنسبة للمناطق المجاورة خاصة بين تونس والجزائر. وكما نعرفوا هي في حد ذاتها المناطق دي مناطق متاع أسهار وجوار، معناها تنجم تشرب قهوة في السيجة ولا في الكاف في القلعة وتعشي وتعاود ترجع من عنابة، من سوق هراس، من تبسة، معناها المناطق هذه اللي هي قريبة والعائلات في حد ذاتها متصهرة بين الأسر في ربوع الشمال الغربي وحتى على الشريط الحدودي الكل، معناها من الشمال للجنوب نلقوهم العائلات هذه موجودة. ربما مثل هالتظاهرات هذه تحاول تزيد تقرب المسافات بين الأسر كذلك والعائلات، ونبقى نحافظوا على الموروث اللي هو في نهاية المطاف موروث موحد وواحد بين البلدين خاصة بين تونس والجزائر. والأكيد أن العروض خاصة على مستوى الفروسية والندوات اللي تكون حول الموروث متاعنا والموروث المشترك خاصة بين تونس والجزائر في السياق هذايا. إن شاء الله نتمنى النجاح لهذه الدورة، إن شاء الله غدوة كذلك عنا لها قراءة بالنسبة لهذا المشروع، مشروع مهرجان سيدي رابح للموروث المشترك، أنا نحب نسميه، بين تونس والجزائر.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين في الجزء الثاني من رحلتنا على موجات إذاعة الكاف في رحلة ألوان وأضواء اللي نتواصل معها في المتابعات. عشاق الفن الرابع بدأت الرحلة من خلال عديدة تظاهرات ثقافية في انتظار أيام قرطاج المسرحية للتتويج السنوي للتجارب المسرحية. تجارب مسرحية موجودة في صفاقس من خلال تظاهرات تكون بدايتها من غدوة تتواصل حتى اليوم 11 تحت عنوان تجارب مسرحية موجودة فيها عديدة العروض المسرحية، كذلك موجودة فيها التكوينات، اللقاءات، تربصات ومزيد تفعيل الفعل المسرحي للمهتمين به. كذلك فما إلى جانب كما ذكرنا في الجزء الأول المهرجان الإقليمي للمسرح لدور الثقافة ودور الشباب اللي موجودة في الأقاليم غدوة في الكيف، ثم موجودة في سيدي بوزيد وتتواصل صفاقس ثم تونس اللي انطلقت اليوم. الأعمال المقدمة محترمة في غالبها لأنه بدأت ترجع الاهتمامات إلى جانب تكوين معناها بالنسبة لاكتشاف الأسماء خاصة على مستوى الكتابة واللعب بالنسبة لوليداتنا. كذلك وقع اختتام تظاهرة الخروج إلى المسرح لنظمه قطب المسرح بمدينة الثقافة اللي شهد عديد الأعمال المسرحية كانت موجودة من أهم الفرق اللي قدمت بهالتظاهرة دي، وكانت معناها على الأقل الكيف من خلال يغارة الانتاج بالكيف الموت للازر الفرحاني، فضاء أرتوفونيس بواد الزرقاء باشا، وباقي الأعمال الأخرى كانت من تونس العاصمة اللي موجودة مع الفاضل الجعيبي في الافتتاح، ثم سراب لحفظ خليفة ونومة لدليل المفتاحي، ثم مسرح القطب اللي قدم كذلك عمل مسرحي ساحة فلسطين، إلى جانب إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي اللي كانت تكريما أكثر منه لعبد العزيز المحرزي في خصوص العروض المسرحية. إن شاء الله ربي متعوا بالصحة والعافية. مازلنا متواصلين معاكم في رحلتنا على موجات إذاعة الكاف.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، تحيتنا في من الزمن الجميل. حبيت تحية إن شاء الله من خلالها نطلب الشفاء مع بعضنا الأخونا وابن الكاف والفنان الكبير عيسى حراث، إن شاء الله ربي يشفيه، اللي هو تو موجود بالمستشفى العسكري بعد نقله بالمستشفى صفاقش. الحادثة كانت صارت أمام دار وقت خرج يقضي، زلق طاح، كانت على جبينه، معناها طيحة أثرت شوية، معناها بحكم العمر نتاعه الضربة كانت كاسحة شوية، ثلاثة غرز بلول وبعد خمسة ورز، معناها في العائلة، بما أنه الملف متاعه فيه موجود في المستشفى العسكري، فحبذوا من خلال النداءات متاعهم بعد تقريبا أسبوع بمستشفى صفاقس أنه ينقلوه إلى المستشفى العسكري، والحمد لله تم ذلك. إن شاء الله نسمعوا كان الخير على عيسى، إن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله يقوم مسالم إن شاء الله عيسى حراث. وإذا كان عنا أخبار جديدة إن شاء الله نمدوها بكم، لأنه حاولت الاتصال بنتيجة نتيجة لزوجته نتيجة حرات، لكن ما ممكنش التواصل معها، لكن بأصحابنا وأحبابنا فما أخبار على الأقل تمنا بالنسبة لعيسى حراث، إن شاء الله ربي يشفيه.

أضواء وظلال. أضواء وظلال.

0: عضواء وظلال مع عادل الخماسي.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي
3: ديما علي.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير والحكم، وجمل الليل بالنجوم في الظلم. الحمد لله رب العالمين، الذي علا فقهر وملك فقدر وعفا فغفر وعلم وستر وهزم ونصر وخلق ونشر. الحمد لله رب العالمين، صاحب العظمة والكبرياء، يعلم ما في البطن والأحشاء، فرق بين العروق والأمعاء، أجرى فيهما الطعام والماء. فسبحانك يا رب الأرض والسماء، الحمد لله رب العالمين، يحب من دعاه خفيا، ويجيب من ناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة السنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

ناداك قلبي خاشعا ولساني، يا عالما بالسر والأعلان، يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار، يا ذا المن والأحسان، فرج كروب المسلمين جميعهم، واحفظ علينا نعمة الإيمان. يا رب عبدك من عذابك مشفق، بك مستجير من لظى النيران، فارحم تضرعه إليك وحزنه، وامن عليه اليوم بالغفران. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران، تعفو الملوك عن النزيل بحيهم، كيف النزيل بساحة الرحمن. يا رب وفقني أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن. يا رب عند الموت أحسن منطقي عند السؤال وملتقى الملكان.

كيف تعرف حالك مع الله؟ إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر في قدر الله في قلبك. إذا شغلك بالذكر فاعلم أنه يريد أن يذكرك، وإذا شغلك بالقرآن فاعلم أنه يريد أن يحدثك، وإذا شغلك بالطاعات فاعلم أنه يريد قربك، وإذا شغلك بالدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك، وإذا شغلك بالدنيا فاعلم أنه أبعدك، وإذا شغلك بالناس فاعلم أنه أهانك. فانظر لحالك، فبما أنت مشغول؟ فلتكن أنيقا في صمتك، إن يد الله وحدها هي القادرة على إزاحة تلك الهموم عن صدرك. فلتكن أنيقا في صمتك.

أيا حبا ملأ صدري ونفسي، أيا قلبا ذاب في حب مليكه، أقسم بك عليك يا رب أن تلهمني سبيل الرشاد، أن تبقيني جنبك أيا كانت أقداري. حامدين إراذين عليك متوكلين، لك الحمد ربنا، فاتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك، واسعدنا في الدنيا والآخرة ويا قريب.

كثيراً ما أجد الناس فقدوا أشياءهم ولكنهم يعطونها ببذخ، لأنهم أدرى الناس بمرارة الفقد. فحينما يغدر بك الناس وتقسو عليك الحياة، فلا تكن مثلهم وتقسو على غيرك. وإذا ظلمك أحد فهذا ليس مبررا للظلم، وإذا خانك أحد فهذا ليس مبررا للخيانة. كن صادقا أمينا، كن كما تحب أن يكون غيرك معك. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، لا تخافن من ذي سلطان، ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفذ أبدا. يا ابن آدم، لا تخش من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفذ أبدا. يا ابن آدم، لا تطلب غيري وأنا لك، فإن طلبتني وجدتني، وإن فتني فتك وفاتك الخير. يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. يا ابن آدم، خلقت السماوات السبع والأراضين السبع ولم أعي بخلقهن، أيعييني رغيف عيش أسوقه لك بلا تعب؟ يا ابن آدم، أنا لم أنس من عصاني، فكيف من أطاعني؟ وأنا رب رحيم وعلى كل شيء قدير. يا ابن آدم، لا تسألني رزق غد كما لم أطالبك بعملي غد. يا ابن آدم، أنا لك محب، فبحقي عليك كن لي محب. فيا رب، فيا رب، اجعلنا كما تريد وتشاء. يا رب، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، رضاك يا رب والجنة.

الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره. الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها غمي وهمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي، يا أرحم الراحمين. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير. فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمتي من سواك.

هناك الكلمات التي لا تكتب، هناك الكلمات التي لا تكتب، وهناك الحقيقة التي لم تقال، وهناك رسائل لم تصل، وهناك دموع لم تظهر، وهناك مواعيد رتبتها الصدف، وهناك صناديق تملأها صور، هناك ليال لا فجر لها، هناك ساعات لا تمشي عقاربها، هناك قلوب مصدة أمام قلوب فتحت لها، هناك قرارات ممزوجة بالندم، هناك حكايات ما زالت لم تكتب لها نهاية. ولنا رب اسمه الكريم، اسمه الرحيم، اسمه القريب، اسمه المجيب، اسمه جواد السائلين. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. كونوا بخير، فرحا وسلام.

0: السادسة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دعت المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق وإمكانية أن ينجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات زيتون والأشجار المثمرة والإصابة بعدة أمراض بكتيرية. دعت الفلاحين المتضررين باتباع التوصيات الفنية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابات المرضية والتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات المصادقة عليها. استعداداً لموسم الأمطار، تواصل بلدية سريانة بالشراكة مع عدة أطراف تدخلاتها لجهر المنشآت المائية على مستوى الأودية وتنظيف براعات تصريف الأمطار بمختلف الأماكن مع برمجة اقتناء تجهيزات جديدة قريباً لتسهيل العمل البلدي. ستفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم وحتى 15 من هذا الشهر باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين. تنظم مجلس نواب الشعب اليوم يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة، ويهدف هذا المقترح إلى معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الآبار بما يمكن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من آليات التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر مساء أمس عن ديوان الإفتاء أن اليوم الاثنين 12 من أكتوبر من سنة 26 و2000 هو مفتتح شهر جمادى الأول من سنة 1448 هجرية، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي مساء أمس أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على بعض الشروط السبع التي طرحتها إيران، معتبرا في الوقت نفسه أن رد واشنطن غير كاف، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الإيرانية قد تغيرت متعهدا بعدم العودة إلى الوضع السابق حسب ما أفادت وكالة إيران بالعربية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
4: طير في وكمي.

0: صباح الخير.
1: تحية صباحية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد من أسبوع جديد، دائما نتطلع فيه للخير واليمن والبركة. إذاعة الكيف من السادسة إلى حدود التاسعة صباحا معكم، نستقبل هذا اليوم الجديد بكل حب دائما عبر موجاتنا، وخلينا نقول يا ربي الأعمال عليك وإن شاء الله كل الخير في ظل ثواني وساعات ودقائق هذا اليوم الجديد لكل مستمعينا في كل مكان.

0: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
1: أكيد تحية صباحية من صوت الشمال الغربي في هذا التوقيت الصباحي لنستقبل فيه يوم جديد من أسبوع جديد، ووحده الله يعلم أن نباري الأقدار بالرضا، وأنه إذا جاءت هذه الأقدار أثقل من ذي قبل، فنسأل الله أنه بمعيته أنه يشملنا بالرحمة ويهون علينا بالصبر ويبلغنا الرضا، وأنه لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. قد تكون يعني بعض محطات الحياة مثقلة وفيها من الصعوبات وفيها أيضا من الثقل ما يخلينا ربما غير مرتاحين غير قابلين للسعي بشغف في الحياة، لكن ديما نذكر أنفسنا أنه الإنسان مجبول على اللين وعلى التقلب مع محطات الحياة. فلو تحب تعيش مرتاح وما يبقاش في يعني في قلبك ندم على خير عملته وإلا تعب تحملته وإلا مشقة أثقلت يعني على صدرك، يلزم أنه كل حاجة تعملها تكون حاجة لوجه الله. ساعد من غير ما تستنى مقابل، سامح من غير ما تعد أخطاء الناس، أخلص في شغلك حتى لو لم يقدر تعبك، لأنه كل حاجة تتعمل على خاطر الناس ممكن تضيع مع الوقت، إنما اللي يتعمل مباشرة يعني غايته الله سبحانه وتعالى رضاه، وأيضا التعمير في الكون ما يضيعش وقتها حتى لو كان الخذلين من كل البشر، حتى لو كان مش معناها باش تلقى التقدير ولا تلقى التثمين لكل مجهود تقوم به. لو تنسى معروف أو ينسى المعروف اللي قدمته مكش باش تندم، ولو حتى تأخر الجزاء مكش باش تكون غير يعني مطمئن، لأنه ديما متذكر أنه الجزاء عند ربي سبحانه وتعالى باش يكون في تفاصيل عمرك، في تفاصيل يومك، في بركة وقتك، في أيضا شؤون بعيدة كل البعد عن الأشخاص اللي كنت يعني قدمت ليهم المعروف. اللي تعمل مباشرة لله عمره ما يضيع حتى ولو كان ضاع من عيون الناس. ونتذكروا ديما أنه في الصباحات ونذكروا أنفسنا ونذكروا غيرنا أيضا أنه حتى حد ما ينجو بحيلته. كلنا نعتقد أنه نتفادى الأيام المظلمة بمشقتها يعني، ويكون المرور بحيلتنا يعني بسعينا بكل أمورنا، لكن ديما نغفل على أنه الحيلة كل الحيلة أنه ربي هو اللي يصرف عنا كل هالظلمات وكل ربما هالمشقة، وأنه حتى إذا انقطع الرجاء في فترة معينة إلا أنه كل ما تستحكم حلقات يعني الظلمة إلا ويجي بعدها النور، تتبدل الأحوال وتكون من غير أسباب من حيث لا نحتاج. احنا نستناو ان شاء الله ربي يعطينا مع السعي الجميل ويهبنا النجاة بمهارة لا بحكمة، وتكون ايضا بذكاء لا بفطنة، وتكون عندنا قدرة على التقلب مع احوال الدنيا. ديما نشوفوا اللطف الخفي للمولى سبحانه وتعالى والتيسير والتوفيق حتى واذا كانت الطرقات غير كل ما نرجوه غير كل ما نحبه وتكون خارجة عن السياق، لأنه ساعات ربي خبيلنا طرقات النور والهدايا الطيبة بعد الظلمات وبعد أيضا المشقة وبعد برشة تعب. فإن شاء الله مع نسمات هذا الخريف اللي يبقى دائما هو الموسم اللي فيه تتبدل الأحوال وفيه تتغير أيضا الصروف وتتغير الطرقات، لأنه كل داخل كل إنسان فما خريف يحدث، فما علاقات وفما أفكار قديمة وقناعات تعود ما تشبهناش في فترة من الأوقات، فضروري التخلي عنها باش نجمو نبدو من جديد. فإن شاء الله صباحكم كله خير وكله تيسير وكله مسرات، وتكون ديما خطوات مكللة بالنجاح والسلامة في كل مشاويركم لهذا اليوم الجديد ولهذا الخريف الجديد. ومعكم ننطلق في استقبال أيضا يوم جديد بكل حب وبكل خير وبكل أيضا أمنيات طيبة للجميع.

الامور في عراس بلادك فعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

ومياك الفضه طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى بص الورد الاحمر اتماير ونسمع ليله، ومياك الفضه طهرها.

0: السماء يا صباح الخير يا صباح.
1: صباح الخير، صباح النور أكيد لكل مستمعينا في كل مكان. وكالعادة وقفتنا الصباحية مع موقع المعهد الوطني للرصد الجوي في هذا التاريخ الجديد الاثنين الثاني عشر من أكتوبر 2026، واللي تتوافق مع جمادة الأولى مفتتحها من سنة 1448 هجري. نفتتح شهر قمري جديد فيه بعض معطيات الخاصة بطقس اليوم. حرارة دنيا بين 15 و26 درجة في الكيف، بين 15 و27 درجة في سليانة، بين 15 و28 درجة بباجة، وبين أيضا 16 و29 درجة بجندوبة. معطيات أوليا نحاول نفصلها أكثر بعد السابعة من خلال مصافحة مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن ما ننسوش انه كانت فما تأثيرات قوية برشا في نهاية الأسبوع. ويكاند كان فيها سقوط لحجر البرد في عديد يعني المناطق، من بينها منطقة كسرة من ولاية سليانة، عديد المناطق الأخرى. وفي السياق هذا بالذات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ذكر انه نزول يعني حجر البرد يتسبب في أضرار على مستوى غراسات الزيتون، الأشجار المثمرة، وتساقط الأوراق عفواً، وأيضا تكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وإتلاف الثمار الموجودة، وهذا يساهم في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية، أمراض فطرية تنجم تنتقل عن طريق الجروح. فالضروري أنه تتوجه طبعاً لمصالحها المختصة والفلاحين المضارين باش يتابعوا التوصيات الفنية في إطار التدخل الوقائي من أجل يعني الحد من الإصابات المرضية، كما قص الأغصان المتذررة، التدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات اللي مصادقة عليها واللي عادة تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، وتجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات أيضا نزول الأمطار، واحترام مواعيد ما قبل الجني. للي حب مزيد من الإرشادات نجم يتواصل مع المصالح الجهوية والمركزية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. هذه بعض متابعاتنا، مازلنا أكيد معكم في استقبال يوم جديد ديما على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. هذا صباح، صباحنا تونسي لحدود 9.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: أسعد الله صباحكم سابعة صباحا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: ومنها نحييكم في موجز لأهم الأنباء. وضعت الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بجندوبة كمية من البذور الرعوية لموسم الخريف من نوع سلة الشمال تقدر بستة آلاف كيلوغرام لفائدة فلاحي الجهة لزراعة نحو 150 هكتاراً باعتماد كثافة 40 كيلوغرام في الهكتار، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحسين المراعي. ودعت الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية بجندوبة الفلاحين الراغبين في التزود بهذه البذور إلى الاتصال بالاتحادات المحلية والاتحاد الجهوي والإدارة الجهوية للديوان للحصول على كميات من هذه النوعية وفق التسعيرة المضبوطة. تنطلق بداية من اليوم عملية الاستقصاء والتعداد وحصر الممتلكات والتقييم الاجتماعي والاقتصادي وتحديد التاريخ المرجعي النهائي لمخطط إعادة التوطين لمشروع الربط بالطريق السيارة لمدينة الكاف ووصله بالطريق السيارة سليانة الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والإسكان عبر الإدارة العامة للجسور والطرقات. وتتعلق عملية الاستقصاء والتعداد التي تتواصل على امتداد شهر كامل بعدد من المعتمديات ذات السيلة مباشرة بالمشروع، وهي الكافة الشرقية والكافة الغربية والسرس والتجرمين. تنطلق صباح اليوم عملية تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة لتتواصل إلى غاية 15 من أكتوبر الحالي وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ينظم مجلس نواب الشعب اليوم يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. تنطلق صباح اليوم بمراكز الإعلامية الموجهة للطفل بمختلف جهات الجمهورية عملية تسجيل الأطفال في الورشات التكوينية السنوية للسنة التكوينية الجديدة. وأفادت إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بأن عملية التسجيل تكون حضوريا بمختلف مراكز الإعلامية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في بيان مقتل مواطن باكستاني وإصابة 11 آخرين جراء الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض يوم أمس. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على بعض الشروط السبعة التي طرحتها إيران، معتبرا في الوقت نفسه أن رد واشنطن غير كاف، كما أشار إلى أن الدبلوماسية الإيرانية قد تغيرت متعهدا بعدم العودة إلى الوضع السابق. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
3: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: نصبح على كل مستمعينا والناس اللي تابعوا فينا والناس اللي التحقوا توا بينا. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. بدينا هكا في ايقاع طقس خريف يعطينا هكا شويه من نسماته اللي منعشه. في انتظار طبعا اكثر تفاصيل مع موقع او مع مصفحه مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد قليل. حبيت فقط نذكر انه خليه الارشاد الفلاحي بامجاز الباب تنظم بالشراكه مع المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى ببيجة وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ببيجة يوم أعلامي حول أهمية تطوير زراعة البقوليات العلفية في إطار استدامة قطاع تربية المشترات. هذا باش يكون بتاريخ الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في حدود 9 صباحا. طبعا للمعنيين بهذا اللقاء ينجموا أكيد يتابعوا الحدث ويستفيدوا من هذا اليوم الإعلامي. ما زلنا أكيد مواصلين معاكم. صباح جديد لكل مستمعينا.

0: حتى احنا اختي واختي مع المعهد الوطني للرصد الجوي مع صديقتنا سعيدة بن صالح هذا الصباح نصبح عليها نقول لك صباح النور سعيدة، اهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: صباح النور اخت رفيقه، تحيه ليك ولكل مستمعي ذات الكيف.
0: اختي واختي معاك نتعرفوا على احوال طقس اليوم والايام القليله القادمه باذن الله، نشوفوا فما تقلب تقريبا عنا في جهات الشمال الغربي الكيف بهجة سليانة جندوبة، يعني على المدى المتوسط والقريب سعيده.
1: اي اخت رفيقه، بالنسبه لليوم باش يكون منخفض يعني صحراوي هو اللي في جنوب الجزائر، باش يشمل يعني مناطق الجنوب خاصه تطاوين جنوب ولايه قبلي بالنسبه لليوم، وكذلك اخر النهار باش يشمل تدريجيا بعض جهات الجنوب الشرقي مدنين وقابس. بالنسبه للمناطق بقيه المناطق باش يكون طقس مغيم جزئيا، بعض الامطار ايضا معني بها الوسط الغربي جهه القاصرين، ايضا بالنسبه للشمال الغربي يمكن جهه جندوبه في اخر الليل شملها بعض الأمطار تكون مؤقتا رعدية. بالنسبة لبقية المناطق يكون الطقس مغيم جزئيا. بالنسبة للريح من القطاع الغربي اليوم تكون ضعيفة فمعتدلة، وبالنسبة للحرارة القصوى تتراوح بين 22 و 26 درجة خاصة في المرتفعات الغربية وبأقصى الجنوب. بقية المناطق تتراوح عامة بين 27 و 31 درجة. غدوة الثلاثاء تتواصل السحب أحيانا كثيفة بالجنوب خاصة الجنوب الشرقي، وأمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية، وبقية المناطق تكون سحب عابرة. ريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فيما تدل بقية الجهات. الحرارة غدوة في انخفاض صفيف بالشمال بدرجة أو درجتين كحد أقصى، وبقية المناطق باش تكون في استقرار نسبي. الأربعاء والخميس يعني استقرار ضد العوامل الجوية، تكون سحب عابرة بأغلب المناطق والحرارة في استقرار.
0: يعطيك الصحة يا سعيدة، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك يوم موفق وتحية ليك ولكل العاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي اللي حاولوا بطبيعة الحال انهم يقدمونا كل التفاصيل باكثر دقه على طقس الفتره هذيا واليوم وكل يوم باش نجموا ناخذوا احتياطاتنا مع مجمل التقلبات. مازلنا احنا معكم ومازلنا في صباحنا التونسي ديما على راديو الكيف، نفتتحوا به اكيد اسبوع جديد وهذا الاثنين، ويلا كالعاده معكم راجعين بعد شويه مع فقره الصيدليات المناوبه خلال هذا الاسبوع.

ورجعين لكم كالعادة مع فقرة صيدلية المنيوبة بولاية الشمال الغربي هذا الأسبوع من 12 ل 18 أكتوبر 2026 في الدهماني صيدلية سامي الضاوي في السرس في السرس عفوا حسني عبد الوهاب لكسور خالد تينيني الكيف العيد الغربي أيضا زفيتلانا بتشيخ سميرة برسقي تجروين عبد الجواد الحمروني سقيت سيد يوسف أميل بوغاني قلعة سنين سيف الدين مسعود نبر يامن مزي في بيجا صيدلية سامية مشرقي خليل الرابعي برسق هادي بالهادي تستور محمد علي بن حميدة تبار رفيق قزم سيد إسماعيل في راس نصيري مجز الباب منذر العكرمي نفزة سونيا قدور وواد الزرقاء نادية شلواتي جندوبة بلاريجيا أحسين غزواني بوسالم محمد حنيشي جندوبة الشمالية محمد الأحمر مهدي مهدواني جندوبة الجنوبية تبرقى نوف الشاطر عين دراهم رضا ضيفلي غار الدماء غسان مجدي فرنانة طارق العلوي سليانة الروحية هنون حسني الكريب محمد تقيا عصام بن عطية برقو محمد بنجاجي بعرادة رجاب وبكر سليانة جلال الدين بن فرحات قعفور يوسف مفداوي كسرى وشادلي الويتي مكثر هذوما صيدليات المنيوبة نتمنى ديما موفور الصحة والسلامة لكل مستمعينا.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار.
3: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
4: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
3: قداش انتوما في العائلة؟
5: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
3: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
4: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
3: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
4: يعطيك الصحة خويا.
6: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار. 7:30 صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. وفيها تتابعون: وزارة الفلاحة توصي الفلاحين بالتدخل الوقائي لحماية الأشجار المثمرة والزيتين من الإصابات المرضية بعد تساقط حجر البرد بعدد من الجهات. استعدادا لموسم الأمطار، بلدية سليانة تواصل تدخلاتها لجهر المنشآت المائية على مستوى الأودية وتنظيف بلوعات تصريف الأمطار. يوم دراسي برلماني حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة. إذن مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها ستأتيكم مفصلة في تمام نشرة الثامنة بإذن الله.
8: فنيازي.

0: وما زلنا مواصلين معكم ديما في فقراتنا القارة الصباحية، ديما مع تمنياتنا بالسلامة وأيضا العطلة الآمنة لكل مستمعين الناس اللي تتحرك على الطرقات بعد الويكاند. عادة يوم الاثنين تكون الحركة في أوقات الذروة متاحة، ذيك علاش نتمنوا ديما السلامة المرورية، نتثبتوا من مدى جاهزية السيارات متاعنا، صلاحيتها للسير، ونحاولوا أيضا التركيز في السياقة. برشا نصائح وبرشا إرشادات مع فقرة ثنية زينة اللي أمنها كل يوم زميلنا توفيق اللاشيرني على موجاتنا.
1: ثنية زينة مع توفيق اللاشيرني.
2: يومكم جميل وإن شاء الله طريق سلامة لكل أصدقائنا المستمعين. اليوم مش نحكوا على السياقة في الطرقات المزدحمة خاصة في أوقات الذروة، شنو متطلبات السياقة في الطرقات المزدحمة؟ يحضر معنا سي محمد الخامس الحليني، مكون المكونين في مجال سلامة العربات ومختص في السلامة المرورية. مرحبا سي محمد.
3: شكرا لك سي توفيق والمستمعين إذاعة الكيف. السياقة في الطرقات المزدحمة تتطلب قبل كل شيء الهدوء والرصان. وقت تكون حركة المرور كبيرة، بعض السواق يبدأ يبدلوا في المسالك ويحب يمشي على اليمين وعلى اليسار، المهم هو يفوت الازدحام هذاك، يدخل بين السيارات، يستعمل المنبه الصوتي بطريقة مفرطة ويحاول يربح بعض الثواني. لكن المناورات الكثيرة هذه راهي تزيد من خطر، والأفضل هو المحافظة على مسلك مناسب. معنا وقت نبدأ في سبيل ما نحاولش نمشي على اليمين ولا على اليسار، خاطر وقت اللي نمشي على اليمين ولا على اليسار ينجم السبيل اللي مشيت يكون فيه ازدحام أكثر، خاطر وقت اللي تبدأ فما حركة جولان كثيفة الازدحام يتبدل من سبيل إلى سبيل، وسرعة سبيل تتبدل على حسب ظروف الجولان. وزيد لازم نتجنبوا الدخول في المفترقات اللي تكون فيها حركة جولان كثيرة. ما أنا فهم مفترق في حركة الازدحام ما نتوغلش، مش ما نزيدش الازدحام أكثر وأكثر. نخلي الاتجاهات الأخرى اللي على اليمين وعلى اليسار يتعديوا، مش هكا ما نكونش أنا سبب في تضخم وازدياد الازدحام. الازدحام هذا لازم نفهمه أنه هو جزء من حركة الجولان. تعيش تونس ودول العالم الكل، وإذا السائق يحاول يربح مكان على حساب الآخرين الازدحام هذا رو يزيد فوضى، والسائق الهادئ مش سائق ضعيف، بالعكس التحكم في الأعصاب واتخاذ القرار الصحيح من علامات السائق المحترف، وهذا يلزم تحكم جيد في العربة، يلزم نزيد مسافة الأمان، نمشي بسرعة معتدلة، الفريناج ما يكونش قوي في جنبه، الاصطدام بين العربات الأمامية والخلفية، ويلزم أهم حاجة هو المراقبة الجيدة لمحيط العربة، خاطر محيط العربة في الازدحام يتبدل مع عديد المعطيات، فما مترجلين درجة نارية عربي.
2: يعني نفهم من كلامك سي محمد وأنه قيادة العربة في الطرقات المزدحمة تتطلب برشا صبر، تتطلب برشا هدوء، باعتبار وأنه القيادة هي فن ومهارة ومسؤولية ويلزمها تكون أكثر أمان وراحة. يعطيك الصحة سي محمد وإن شاء الله فيها زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

0: إشهار.
1: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
2: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي.
0: اشهار.
3: ورجعنا لكم واصلين معكم كالعادة فقرة برقية الرياضة بإمضاء حنين بن وصفة. حنين حاضرة معنا في الأستوديو. صباح النور حنين.
4: صباح النور رفيقة، يوم سعيد ليك ولكل مستمعينا، بداية أسبوع موفقة للجميع. برقية الرياضة وعودة على آخر الأخبار والنتائج الرياضية. نهاية الأسبوع، البداية بالجولة الخامسة البطولة الوطنية لكرة القدم. 14 هدف تسجلوا في الجولة هذه، وفيها فاز الترجي أمام فريق الأولمبي البيجي 3-1، وتعادل النادي البنزرتي مع الاتحاد المنستيري دون أهداف، وانتصر تقدم سقيط الدائرة أمام النادي الرياضي الصفاقسي في دربي صفاقس 1-0. هزيمة النادي الرياضي الصفاقسي خلت الهيئة المديرة للسي اس اس تقرر إقالة نبيل الكوكي وتعاقد مع محمد الكوكي لقيادة فريق النادي الرياضي الصفاقسي في الفترة القادمة. اتحاد بنقردين فاز أمام النادي الإفريقي 2-1. النجم الرياضي الساحلي البارح كان انهزم على أرضية ميدان، وأمام النادي الرياضي لحمام الأنف اللي سجل أول 3 نقاط منذ بداية البطولة، والملعب التونسي انتصر في اللحظات الأخيرة أمام النجم المتلوي 2-1 بين شبيبة العمران وفريق مستقبل المرسى. وفاز ترجي الجنوب أمام أمل حمام سوسة 2-0. الترجي في المركز الأول ب 12 نقطة تقدم سقيط الدائرة مع اتحاد بنقردين 11 نقطة. النادي الإفريقي الاتحاد المنستيري 9 نقاط، سي اس اس مع سيابي 8 نقاط، الملعب التونسي 7 نقاط، ترجي جرجيس 6، نجم الرياضي الساحلي 4 نقاط، نجم المتلوي وفريق النادي الرياضي لحمام الأنف 3 نقاط، الأولمبي البيجي معه مستقبل مرسى بنقطتين، وأمل حمام سوسة بنقطة، موجود في المركز الأخير البطولة الوطنية لكرة القدم. في الرابطة الثانية 19 هدف تسجلوا في الجولة الثالثة المجموعة الأولى، وأبرز نتائجها كانت على نحو التالي. البارح سبورتينغ بن عروس كان تعادل مع اتحاد تطاوين 2-1، هلال الشبة أمام مستقبل جابس، وفوز جمعية مقرين أمام مستقبل سليمان 3-2، وانتصار الملعب السوسي أمام بعث بوحاجلة 3-0. مجموعة فيها مكارم المهدية ب7 نقاط معها جمعية ميقرين، سكل حديد الصفاقسي 5 نقاط مع هلال مساكن، بعث بوحجلة 4 نقاط مع سليمان والملعب السوسي، ومركز أخير فيه محيط قرقنة بنقطة فقط. 16 هدف تسجلوا في المجموعة الثانية، وفيها فاز النادي القربي أمام هلال رديف 1-0، انتصار جمعية ريانا أمام القلعة الرياضية 2-0، فوز اتحاد قصور السيف في القروين أمام الشبيبة القيروانية 1-0، أمام البوشمة فاز أمام الملعب الجيبسي 2-1، وفي المكنين فاز فريق جندوبة الرياضية أمام سبورتينغ المكنين 1-0. نسمع لي بوغان من المعدل البدني لفريق جندوبة الرياضية.
5: والله الحمد لله على 3 نقاط مهمة، صحيح الربح يجيب الربح، وإن شاء الله نكملوا هكا ونواصلوا في ديناميك دو فيكتوار هذه. صحيح بدينا بداية متأخرة وعملنا تحذيرات متأخرة، لكن الحمد لله دركنا الأمر وخدمنا عرواحنا الحمد لله. متوفقنا في ماتش القروين، توفقنا في الماتش اللي فات، والماتش هذا الحمد لله 6 نقاط باهين. إن شاء الله القادم أفضل جندوبة رياضية، وإن شاء الله نكملوا على المردود هذا والمستوى هذا، وان شاء الله نتوفقوا ونحققوا طموحات الجماهير نتاعنا. والله فنيا حنان مش نحكوا على الصعود والله صحيح ثم جمعيات معناتها في رق التحضيرات بكري وقاموا بالانتدابات بكري ومعناتها وحضروا الموسم نتاعهم كما يجب. صحيح معناتها ثلاثه جولات ديما نبقى نذكر معناتها ثلاثه جولات الاولى ما نجمش نحكي نحكوا على الكلاسمون ونحكوا على الترتيب معناتها وفرق مش تصعد وفرق مش تنزل. مازال بكري على الحديث هذا واحده واحده خطوه خطوه وان شاء الله ان شاء الله نتوفقوا في وقت في قادم الجولات. وصحيح معناتها العمل هو مازلنا نجتهد ومازلنا نخدم ومازلنا نمشوا نواصل قدام. مازال عندنا صحيح 6 نقاط في 3 مقابلات لكن مازال عندنا ما نخدم ومازال عندنا صحيح معناتها ما لازمش نغطوا معناتها العيوب نتاعنا ونتلافوها. صحيح توفقنا بجملة 6 نقاط لكن كان بالامكان نقول لك حنين كان بالامكان 9 نقاط معناتها هنا بي كاش معناتها ماتش القروان معناتها كنا نجموا نسجلوا اكثر من هدف. على غالب هذاك التوفيق بيد ربي سبحانه والحمد لله على كل معناتها ان شاء الله نواصل نخدموا ارواحنا. مازال بكري على الحديث على الصعود مازال بكري على الحديث على الكلاسمون وان شاء الله ان شاء الله نتوفقوا في قادم الجولات وان شاء الله القادم خير.
4: هذا علي البوغانمي مدرب المعد البدني لفريق جندوبة الرياضية في ملعب الكيف. 5 أهداف تسجلوا البارح في لقاء اولمبيك الكيف وقوة في القفصة وانتصار اول لفريق اولمبيك الكيف. اهداف رائد الراحة اليمين الاستيتي والصادق انجازو سجلوا ثلاثية فريق اولمبيك الكيف في البارح. نسمعوا رائد الراحة.
0: السلام عليكم. والله مباراة صعبة كانت علينا اليوم الحمد لله وفقنا ربي وجبنا الانتصار الوفاقين خلونا نحكوا في أريحية نمشوا الجمعة جاي القربة وإن شاء الله نوعد الجمهور متاعنا نجيب الوفاق من غادي من القربة وحب يهدي الانتصار هذا والهدف في ماركيت اليوم اللهم العزيزة اللي اليوم جدت وساندتني اليوم ما بينات الجمهور والحمد لله وشكر للطاقم الفني متاعنا يعطيهم الصحة ما قصروش معنا نخدموا جمعة كاملة إن شاء الله ربي وفقنا جمعة جاي ونلعبوا على المراتب الأولى إن شاء الله.
4: نرجع للقاء سبورتينغ المكنين وجندوبة الرياضية. نذكر عصام المرديسي هو المدرب الجديد لفريق سبورتينغ المكنين بعد إقالة البارح محمد السويحلي. هذا بالنسبة للرابطة الثانية. مباراة الأندية التونسية في ذهاب الدور الثاني لمسابقتي رابطة الأبطال وكذلك كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. نذكر نهار السبت 17 أكتوبر ماضي ساعتين تي بي مازامبيا الكونغولي النادي الأفريقي. ونذكر نهار لحد 18 أكتوبر في مصر تسويح لليبي يستضيف فريق الترجي ديال تونسي وفي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نهار السبت في أولمبي سوسا ترجي جرجيس ريال باماكو وفي ملعب فيليكس هوفيت بواني في أبيجان أكاديمية تمادو ديالو الإيفواري يستضيف فريق النادي الرياضي السويسري. مقابلات أندية الشمال الغربي في الدور التمهيدي الأول لكأس تونس لكرة القدم نذكر نهار 17 و 18 أكتوبر

أكتوبر 2026. هذه برقية الرياضة على موجاتنا، يوم سعيد وموفق للجميع.

0: إشهار.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
4: مريقلة، أما نصيحة عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
3: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
4: بالطبيعة إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
3: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
4: دقيقة مدام، جست خنزيدو نتفقدوا العجالي.
3: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
4: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
3: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
4: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
3: أي بي
4: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل لـ40%.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: إشهار عيد ميلاد إمجي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
2: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار.
3: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. 8 صباحا على موجات إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف،
3: ومنها نحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية. في عناوينها: وزارة الفلاحة توصي الفلاحين بالتدخل الوقائي لحماية الأشجار المثمرة والزيتين من الإصابات المرضية بعد تساقط حجر البرد بعدد من الجهات. المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل يفتتح بداية من اليوم باب التسجيل في الورشات التكوينية للسنة التربوية الجديدة. اليوم يوم دراسي برلماني حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه على إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق، فأنه يمكن أن ينجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وإتلاف الثمار الموجودة. وتساهم هذه الظاهرة في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون، وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. وتبعا لذلك دعت المصالح المختصة لوزارة الفلاحة الفلاحين المتضررين باتباع التوصيات الفنية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابات المرضية بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها والتي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترة نزول الأمطار. كما دعت الوزارة إلى ضرورة احترام موعد ما قبل الجني، وأوصت بالاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية التابعة لها لمزيد الإرشادات. وضعت الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بجندوبة كمية من البذور الرعوية لموسم الخريف من نوع سلة الشمال تقدر ب6000 كيلوغرام لفائدة فلاحي الجهة لزراعة نحو 150 هكتارا باعتماد كثافة 40 كيلوغرام في الهكتار، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحسين المراعي. ودعت الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية بجندوبة الفلاحين الراغبين في التزود بهذه البذور إلى الاتصال بالاتحادات المحلية أو الاتحاد الجهوي أو الإدارة الجهوية للديوان للحصول على كميات من هذه النوعية وفق التسعيرة المضبوطة. تنظم اليوم الدائرة الصحية بوسالم بلدة أبو عوان بإشراف الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة يوما مفتوحا لتقصي سرطان الثدي، وذلك بمركز الوسيط بلدة أبو عوان في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي. ونبقى في جندوبة، حيث أفاد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي أنه تم توفير معدات طبية لفائدة الإدارة الجهوية للصحة بقيمة مالية تقدر ب45,000 دينار لدعم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع جمعية قرى الأطفال السواس.
5: ما مجموعة من التجهيزات الطبية بقيمة مالية تناهز 45,000 دينار، تتمثل في ديفيبريلاتور اللي هو متاع الصدمات القلبية، وكذلك أجهزة المراقبة الطبية إضافة إلى أجهزة تخطيط القلب، وكذلك الحقن الأوتوماتيكية للحقن الأوتوماتيكي للناس اللي تبدأ في القسم الإنعاش. مبادرة طيبة ونثمنوها، هذا الكل في إطار شراكة ودعم مجهودات وزارة الصحة، واللي إن شاء الله الفايدة متاعها تعم على كافة المرضى متاعنا بحول الله. في هذا الإطار تم تمكين المستشفيات متاع الجهة الصحية بجندوب ببعض التجهيزات هذه، وبالنسبة للبقية نحن في إطار دراسة الاحتياجات متاع الأقسام متاعنا.
3: تنطلق بداية من اليوم عملية الاستقصاء والتعداد وحصر الممتلكات والتقييم الاجتماعي والاقتصادي وتحديد التاريخ المرجعي النهائي لمخطط إعادة التوطين لمشروع الربط بطريق السيارة لمدينة الكاف ووصله بطريق السيارة سيليانا الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والإسكان عبر الإدارة العامة للجسور والطرقات. وتتعلق عملية الاستقصاء والتعداد التي تتواصل على امتداد شهر كامل عدد من المعتمديات ذات الصلة مباشرة بالمشروع، وهي الكافة الشرقية والكافة الغربية والسرس وتاجروين. طلب نائب عن المجلس المحلي لمعتمدية العروسة حسان الجنواتي بتهيئة حي السوق بمعتمدية العروسة الذي يضم عددا من التجمعات السكنية وبعض المنشآت العمومية، داعيا إلى إدراجه ضمن أحد البرامج الجهوية للتهيئة.
6: فيما يخص تهيئة وتعبيد حي السوق بمعتمدية العروسة ولاية سليانة، هذا الحي يضم عدد تجمعات سكنية بما فيها مركز بلدية العروسة ودار شباب نموذجية بالعروسة ودار الثقافة بالعروسة، إلا أن وضعية الأنهج ووضعية الطرقات أصبحت في حالة يرثى لها مما تستوجب التدخل العاجل. تم التنسيق مع السيد كاتب العام لبلدية العروسة في مراسلة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في مساعدة استثنائية لتهيئة الحي. تم رفض هذا الطلب، تم التنسيق مع جميع الأوساط المحلية لإدراج هذا المشروع ضمن أحد البرامج الجهوية أو البرامج الوطنية.
3: استعدادا لموسم الأمطار، تواصل بلدية سليانة بالشراكة مع عدة أطراف تدخلاتها لجهر المنشآت المائية على مستوى الأودية والتنظيف بالوعات تصريف الأمطار بمختلف الأماكن، مع برمجة اقتناء تجهيزات جديدة قريبا لتسهيل العمل البلدي، وفق ما يضيف الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سليانة مكي جبالي.
7: بلدية سليانة تقوم مجهود استعداد لموسم الأمطار، والمجهود الحقيقي انطلقت فيه من أول الصيف بالشراكة مع عديد الأطراف. أهم الأعمال اللي قامت بها البلدية هي جهر المنشآت المائية على مستوى الأودية، سواء في كامل المنطقة البلدية بالمدينة وإلا بالأرياف، بالإضافة إلى جهر وتنظيف بالوعات تصريف مياه الأمطار خاصة داخل المدينة. المجهود هذا متواصل. بلدية سليانة قامت باقتناء آلة حفر وجرف اللي يسموها تراكتوبيل، بالإضافة عبر صفقة لاقتناء آلة شفط مياه حاليا مزود، تعهد باش يزودنا بها 20 مشهر حالي، إن شاء الله يتم التزود في أقرب وقت.
3: تنطلق صباح اليوم عملية تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة لتتواصل إلى غاية 15 أكتوبر الحالي، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأوضحت الهيئة أن مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة تقدم بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات سليانة، أن جميع المطبوعات الخاصة بمطالب المشاركة منشورة ومتوفرة للعموم على موقعها الإلكتروني الرسمي. ينظم مجلس نواب الشعب اليوم يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. ويندرج هذا اللقاء الذي تنظمه الأكاديمية البرلمانية في إطار دراسة المقترح المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة المنجزة دون ترخيص، وما يطرحه هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس. ويهدف مقترح القانون إلى معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الآبار، بما يمكن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من آليات التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي، فضلا عن دعم المنظومات الإنتاجية في ظل توتر فترات الجفاف ونقص التساقطات. تنطلق صباح اليوم بمراكز الإعلامية الموجهة للطفل بمختلف جهات الجمهورية عملية تسجيل الأطفال في الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027. وأفادت إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بأن عملية التسجيل تكون حضورياً بمختلف مراكز الإعلامية. هذا وستواكب هذه الورشات التدريبية أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمان الرقمي، إلى جانب الصيانة والتركيب والشبكات الإعلامية وتصميم مواقع الويب وتطبيقات الموبايل والتربية على وسائل الإعلام والبرمجة البصرية، وفق ما جاء في بلاغ للمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أن اليوم 22 أكتوبر 2026 هو مفتتح شهر جماد الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. في أخبار العالم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في بيان مقتل مواطن باكستاني وإصابة 11 آخرين جراء الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض يوم أمس الأحد. يأتي ذلك بعد أن أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن هجوم وقع أمس الأول السبت على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على بعض الشروط السبعة التي طرحتها إيران، معتبرا في الوقت نفسه أن رد واشنطن غير كاف، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الإيرانية قد تغيرت، ومتعهدا بعدم العودة إلى الوضع السابق حسب ما فادت به وكالة إيران بالعربية على منصة تيليجرام. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: وزارة الفلاحة توصي الفلاحين بالتدخل الوقائي لحماية الأشجار المثمرة والزيتين من الإصابات المرضية بعد تساقط حجر البرد بعدد من الجهات. المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل يفتتح بداية من اليوم باب التسجيل في الورشات التكوينية للسنة التربوية الجديدة. اليوم يوم دراسي برلماني حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها ويومكم سعيد.
8: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: الناس كلها جرب شبيك خواف ساه،
11: نسبة صغيرة ديتها الناس كل اللي بمخه يبعد على الخطر.
12: يا خواف
11: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاه غدو.
13: لا للمخدرات، نعم للحياة. من الكاف.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
2: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
4: ورجعين متواصلين أكيد معكم مستمعينا ديما في صباح جديد. رحلة الصباح اللي متواصلة معكم على راديو الكيف. نمشي والنغم وبعدها راجعين مع فقرة جديد الهايتك.

0: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار
3: هاي تيك
4: وفي الهاي تيك كالعادة نتابع أحدث ما أعلنت عنه شركة جوجل عن إتاحة أداة سانث أي دي ديتكتور لجميع المستخدمين حول العالم. طبعا الأداة هذه تحولت مجانا بعدما كانت متاحة لفئات هي محددة فقط، وتسمح الأداة تحديدا برفع صور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية للتحقق مما إذا كانت قد أنشئت أو عدلت باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال البحث عن علامات رقمية غير مرئية داخل المحتوى. طبعا لا تقتصر هذه الأداة على محتوى جوجل، بل تدعم أيضا محتوى شركات كما الأوبن إي آي والنيفيديا والكاكاو، مع خطط لإضافة دعم أبل قريبا. لكن الأداة لا تستطيع كشف جميع المحتويات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، بل تقتصر على تلك التي تحتوي على العلامات الرقمية. تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال، تنتظم الدورة الثالثة من بيك تيك أفريكا، ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، اللي يضع في صميم أهدافه تموقع تونس على خريطة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا على مدى يومين. يجمع الملتقى أكثر من 4000 مشارك وأكثر من 25 مستثمر، إلى جانب صناع القرار، المؤسسات والشركات الناشئة ورواد التكنولوجيا من تونس، إفريقيا والعالم، في فضاء يجمع بين الحوار الاستراتيجي حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ولقاءات الأعمال وبناء الشركات وأيضا استكشاف الفرص الاستثمارية. هذا الملتقى تحتضن مدينة الثقافة تونس يومي 13 و14 أكتوبر 2026. في وقت صار فيه نسخ أي نص أو لصق أمر سهلا جدا، بدأت الأوبن إي آي داخل الاتحاد الأوروبي بإضافة علامة مائية غير مرئية إلى النصوص اللي ينتجها شات جي بي تي والكوديكس، وهذا يوضح أن النقاش لم يعد فقط عن قوة الذكاء الاصطناعي، بل أيضا عن كيفية تتبع ما يكتبه ومعرفة المصدر للكتابة. الخطوة جاءت استجابة لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي يطلب من الشركات توفير وسيلة تساعد على التعرف إلى المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، وهذا يعني أن الأمر ليس مجرد تنبيه ظاهر للمستخدم، بل بصمة خفية داخل النص نفسه يمكن اكتشافها لاحقا بأدوات مخصصة. لكن رغم هذا، التقنية ليست يعني منيعة بالكامل، لأنه إعادة الصياغة أو الترجمة أو حتى تغيير بعض الكلمات تتنجم تضعف قدرتها على الكشف بشكل كبير. حتى الآن لم تفعل الأوبن إي آي هذه الميزة عالميا، ويبدو أن السبب هو الموازنة بين الالتزام بالقوانين من جهة والحفاظ على تنافسيتها وسهولة الاستخدام من جهة أخرى. نجح مطورون في إقلاع برمجيات نظام البي اس 5 الفعلية على الكمبيوتر والوصول إلى مراحل الإعداد الأولى للجهاز، حيث يظهر النظام ويطلب توصيل يد التحكم واختيار اللغة وإعداد الإنترنت والمنطقة الزمنية وحتى إدخال قرص اللعبة، ويعد ذلك تقدما كبيرا في محاكاة البي اس 5. لكنه لا يعني أن النظام أو جميع ألعاب البي اس 5 أصبحت قابلة للتشغيل بشكل كامل على الكمبيوتر حتى الآن. أعلنت الأبل أنها ستشدد طريقة منح صلاحية الوصول الكامل للقرص فول ديسك أكسس في الماكوس، وهي صلاحية تسمح للتطبيقات بالوصول إلى ملفات وبيانات حساسة على الجهاز. وقالت الشركة أن وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبحوا أكثر قدرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل، لذلك تريد جعل منح هذه الصلاحية أكثر أماما ووضوحا للمستخدم. أخيراً أعلنت البوز عن سماعاتها الجديدة نويز إيربودز الوايرد والكونسلينج اللي تعود بذلك إلى سوق السماعات السلكية بعد أكثر من عقد. السماعات تتصل مباشرة عبر الـ USB-C وتدعم إلغاء الضوضاء النشط وصوت العالي الجودة بدقة، ولا تحتاج إلى بطارية أو شحن أو اتصال بلوتوث، وإنما تحصل على الطاقة مباشرة من الهاتف أو الكمبيوتر المتصل بها، وهذه أكيد في أحدث خطوات البوز. بهذا نختم معكم فقرة الهايتيك، ونواصل أكيد معكم مشوارنا فيما تبقى من فقرات صباح الخير على راديو الكيف. هايتيك
0: إشهار
1: لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
0: إشهار

0: إشهار عيد ميلاد إم جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إم جي تيرموس إينوكس 1.5 لتر avec poignée ب 31,990 تعود 44,990.
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
3: إذن رجعين وواصلين معكم، وتحية متجدة لكل مستمعينا في كل مكان. كالعادة باش نرافقوكم في جولتنا الصباحية ونتعرفوا من خلالها على أجواء العرض والطلب مجددا في أسواقنا. اليوم اخترنا سوق الكيف كما كل ثيم مع زميلنا عادل الخميسي اللي هزنا في جولة صباحية نشوفوا من خلالها فروقات الأسعار شنو تغير فيها، نشوفوا أيضا نوعية الغلال والمنتوجات اللي دخلت من جديد للسوق، الحاجات اللي غابت عن السوق، ونشوفوا أيضا يعني نستبطن واقع الحياة المعيش من خلال آراء الناس. وأيضا كما تعرفوا الأسواق هي تجمع، معناها تشكيلة كبيرة من المجتمع التونسي، اللي موافق واللي رافض، البيع والشاري، وبرشة برشة من ملامح المجتمع بتاعنا. عادل صباح النور.
4: صباح الخير رفيقا، ان شاء الله نهارك مبروك، بدايه اسبوع نشيطه للناس الكل، الله يعاون الناس الكل. بالنسبه للقراءه نتاعنا للتزود، نعمل في مقارنه ما بين البارح واليوم، تقريبا ماش حاجه كبيره تغيرت. انا توا كنت معناها نسجل الارقام بالنسبه للخضر، فما حاجات لا فما حاجات ما نقصتش، معناها تبقى ديما في بلايستها، معناتها النسبين تسمخ غاليه شويه. البطاطا محافظه على سومها ب 2500، الطماطم ما بين 2000 و3000، معناها وقت نقول ما بين 2000 و3000 هاني باين النوعيه، ولكن رغم هذاك ما يشك النوعيه الجيده جيده. بالنسبة للبصل الكرود ما بين 1500 و 1800، الفلفل ما بين 1500 و 3000 بالنسبة الحار، بالنسبة للحلو حتى يوصل ل 4000، من 3000 حتى ل 4000، ولد القمرة ب 3000، بالنسبة للقرع الأخضر 3000، بالنسبة للقرع بالبرج دينار، السفناري 1500، اللفت 1500، الخضروات بين 600 و 700. بالنسبة للغلة، الغلة تنجم تسجلي معناها بالحق أنه الأرقام مهولة. أنا توا معناها أمام خضار نشوف الأسوام بالحق ما تقبلش بعضها، مثلا كي نقول الأنزاس ب 14000، معناها من 10000 ل 14000، بالنسبة للعنب من 5000 حتى ل 10000، كيف كيف بالنسبة للتفاح نحكي على الحاجة الباهية، إذا كانها باش تتحط على طاولة ويأكلوها وليداتنا، فهمتني؟ معناها من 5000 حتى ل 7000 بالنسبة للتفاح. الدقلة اللي هي شوية موجودة معناها بأنواع مختلفة، فأنه الظالة نجم تكون موجودة من التصحيح من 6000 حتى 12000. بالنسبة للدجاج، الدجاج تفاجأت الصباح بحاجة وأنا توا أمام المغازة كيف كيف اللي تبيع، معناها عملت مقارنة مع مثلا بالنسبة للكبدة والكانزا شوية نقصت الأسوام، ولت ب 18000 حتى 19000، في حين السكالوب مازال محافظ على سومو 19300، بالنسبة ل 18900 الشاورما، الكركاس 3750، الدجاج 8750، وبالنسبة للفخاض 12900. اللحوم الحمراء بطبيعة هذيك حدث ولا حرج، ما نجموش نحكوا عليها، كان رضاها اللي كان نقتربوا من العيد، ولا نحكوا على العلوش بسوم الجملة خير من اللي نحكوا على الديتاي. تقريبا هذه أبرز ما سجلناها اليوم،
3: هذا هو الواقع، وإحنا علينا بطبيعة الحال نقل الصورة كما هي.
4: نعم.
3: يبقى للناس اللي تسمع فينا وأيضا للمسؤولين أنهم يحاولوا يلقوا الموازنة في إطار معناها الوضع الحد الأدنى لمعناها ارتفاع الأسعار اللي ولا مجحف برشا على المواطن، وخلى ربما حالة من الفقر هكا واللي قاعدة تتسرب معناها للقفة التونسية، والعائلة التونسية تلقى حيرة كبيرة برشا في تأمين معناها القوت اليومي بالنسبة لها والعائلات متاعها. عادل يعطيك الصحة، شكرا ليك، ان شاء الله يوم موفق ليك. طبعا احنا ما زلنا مواصلين في مناوعة تصبح الخير، نمشي ونغم، وبعد شوية من كيف نعمل تنجيزة البيجة مع فقرة الميكرو تروتوار.

0: نحبكم برشا، ان شاء الله عجبتكم خديجه. شفتوا شي خديجه؟
1: راجعين ومكملين معكم ديما في نقاطنا الخارجية وفي تواصلنا مع صوت المواطنين أهلينا في ربوع الشمال الغربي، الوجهة تحديدا ولاية بيجة، وسفيرنا في هذا اللقاء الصباحي الجيد متاعنا أكيد زميلنا ناجي الخلولي. ناجي صباح النور.
2: أخيرا رفيقة وصباح الخير كيف مستمعي إذاعة الكير.
1: نحيوك كالعادة هذا الصباح ومعاك باش نعملوا جولة أكيد في ربوع ولاية بيجة. خلينا نشوفوا الميكرو يلتقط بعض يعني مشاغل الجهة. فالوجهة وين باش تكون بالضبط، المكان وأيضا الموضوع، تفضل ناجي.
2: شكرا لك رفيقة. أكيد وجهتنا احنا تحولنا للسوق المركزية ببيجة. نعرف السوق عندها رمزية كبيرة رفيقة، خاصة في مدينة بيجة، بما أنه من الأسواق القديمة، من الأسواق اللي أغلب العائلات ما نصورش فما شكون ما مشيش للسوق هذية. حبينا نمشيو نشوفوا مع البيعة، نشوفوا مع المواطنين على السوق هذية، شنية رايهم في السوق توا بعد نجم نقولوا شنية ناقص السوق، شنية الحاجات الباهية في السوق، الحاجات الخايبة. نسمع مع بعضنا رفيقة شنو قالوا المواطنين ونرجع.
1: هيت نسمعهم.
3: السوق المركزية حالة كارثية، نسيانة ولا خدمة ولا حاجة، وبلدية الله يسامح مش مهتمين بها، عبارة كراش تفرية اللي حطوا فيها أسواق مشاعين.
4: السوق تعب هكترا نهار، وين البيعة ما سميت، من عد من جملة حركية، من عد من جملة نقصوا برشة تاهي، معناها من الإنارة من كل شيء طرق.
5: مطالبة بالعناية
6: تقريبا ما عادش عندنا سوق مركزية في بيجة من سنوات. الحقيقة الوضعية نتاعو أصلا كي تدخل باش تقضي ما تشرهش، يعني خضرة تقريبا بوغلة في وضع كارثي، يعني أوساخ روايح حاشاكم، يعني برش حاجات برش حاجات. السوق المركزية كان قبل في الصيف في التسعينات يعني معروف الناس الكل تقضي منه، أكيد تصب المطر الوضعية صعيبة باش واحد يقضي. إن شاء الله يعني يصير تدخل في أقرب الأوقات لسيانة
3: الوضعية كارثية لأقصى درجة.
7: وضعيتها مجدرية ما تسمى حتى شيء، تلاحظ كان اللوحة متيش وبروت متيشة مؤلثي أنا ما متاع بلدي ولا حتى متروك في الأمطار فيها في الأمطار كيفك بالأسواق الأخرى وضعي مجدري.
1: إذن الواجهة متاع المجتمعات اللي هي الأسواق اللي تعطي الصورة المختصرة والمختزلة عن المجتمع، عن الأسعار، عن التهيئة، عن طريقة العرض، عن الوجود معناها متاع البيع والشاري، تحس معناها فما برشة تشكيات في السياق هذية. كما كنا نسمعوا نيجي ما فماش حالة متاع رضا على كل يعني ما يتم توفيره في الأسواق حاليا، سواء من بضائع، سواء من طريقة العرض، سواء من المحلات اللي متوفرة، البراوت اللي مكدسة، التهيئة والجمالية المفقودة في الأسواق اللي هي من المفترض أسواق شعبية ورمزية زيدة لبعض المدن كما مدينة بيجة اللي سوقها معناها غنية على التعريف كما عديد الأسواق الشعبية الأخرى في بلادنا. يعني المفروض الأسواق هذه تكون في أبهى صور، تختزل معناها الأناقة متاع المجتمع وإلا متاع الجهة اللي تنتمي لها، وتكون معناها الحاوي لكل معناها فضائيات العرض ولا الطلب وكل مشاغل السكان والأهالي. فلما تدخل أنت للأسواق هذه وتشوف طريقة العرض وتشوف معناها البيع ما هوش مرتاح، فأكيد معناه الشاري ما هوش بش يكون مرتاح.
2: بالفعل رفيقة ما عادة بالنسبة لولاية بيجة ما عادة سوق ناهج خير الدين باشر معروفة بزنيز اللي هو يعطي صورة إيجابية الحقيقة لولاية بيجة. سوق نعرفه فيها حوانت، لكن فما أسواق بلدية رفيقة علاش احنا ترى من الأسواق البلدية هي السوق المركزية وإلا سوق المزارة اللي هما الحقيقة زود أسواق. احنا علاش اخترنا السوق المركزية؟ لأنها قريبة أولا الوسط البلاد والمواطن ينجم معناها يمشي يقضي، والبيع كيف كيف معناها يدخل السوق هذايا كما ذكرت ويلقى سوق مهيئة، سوق قريبة للمواطن باش المواطن هذايا معناها يقضي، معناها ما يمشيش بعيد برشا. لأنه رفيقة حتى سوق اللي تم تهيئتها جديدة راي مازالت مش مهيئة، وحتى البيعة عبروا على عدم رضاهم لأنه معناها الحركية الاقتصادية مش كما كانوا يتمنوها هما، وما هيش مهيئة، خاصة احنا مقبلين توا رفيقة معناها على فصل الشتاء، وحتى في السخانة تقلقوا برشا الحقيقة، تعدى صيف. وكما ذكرت لك معناها السوق المركزية هي مثقفة معناها، لكن تنقصها التهيئة، والباعة معناها هربوا منها، خرجوا لأنها ما فيهاش هيئة، حتى الشاري هرب منها السوق معناها رفيقة، لأنه كيف حكيوا العينة نتاعنا ذكروا معناها اللي ذكروه هو صحيح، كونوا الألواح مطيشة، وبقاوا بعض الباعة حوانة متاع جزارة، لكن الحقيقة تحتاج لإعادة الاعتبار السوق هذية، لأنه الحقيقة بيجا مدينة معروف عليها الأسواق، خاصة الأسواق تاعها كونها ماهوش غالية، اللي يجي باش يقضي اللي يجي البيجا راهو برشا زوار راهم يجوها، حتى تو رفيقة آخر جمعة يجيو يدخلوا يلقوا المخارق ويلقوا الزلابي، ومرة بيهم زاد الأسواق اللي هي يحتاجها أولا أبناء المدينة اللي هما يحبوا سوق مغطي رفيقة، لأن الواحد راهو كيف يكون فما مطر ما ينجمش يدخل ويمشي يتسوق، يحبوا أسواق مهيئة، سوق معناها يليق بالناس الكل معناها يكون البايع معناها راضي عليه، وسوق يكون كيف كيف الشاري اللي يجي في ظروف باهية رفيقة. والحقيقة السوق المركزية راهي معناها الفضاء باهي يهز برشا، لكن راهو اليوم تنقصوا برشا حاجات، ويحتاج كونوا للتهيئة، لأنه المدينة تحتاج سوق كبيرة، سوق كيف الفضاء نتاع السوق المركزية يكون مغطي مهيئ باش على الأقل الناس كل معناها تمشي تدخل السوق هذايا تلقى كل شيء رفيقة، راهو مش يلقى دجاج، يلقى كل شيء معناها، ويلقى ظروف باهية في السوق هذايا، مش معناها يمشي السوق معناها يكون بعيد شوية، ممكن يتقلق شوية، وكما ساير توا رفيقة لأنه الأسبوع الفارط تقريبا السوق جديدة اللي هي بعيدة شوية على وسط المدينة، بقدر ما كانت الناس كلها مشيت وشجعت، ولكن اليوم البيع رام مش راضين على السوق لا، يحبوا سوق مهيئة ومغطية باش على الأقل ظروف تكون باهية للناس كله، ويكون ظروف التسوق معناها
1: مريحة،
2: معناها مريحة للناس كل،
1: وهذا اللي تفهموه، لانه مش من المنطقي والا من المعقول انه باش يعرض البضائع نتاعو سواء تحت حر اللي هو ينجم معناها درجة حرارة تأثر يعني على نوعية المنتوجات اللي تم عرضها، والا في الامطار اللي هي زادة تنجم بطريقة او باخرى زادة تكون سبب في اتلاف بعض المنتوجات. فطريقة العرض اذا كان ما تكونش مريحة للبيع وللشاري، فما نجموش نحكو على سوق معناها تحترم المواطن والمستهلك متاعها. راهو اليوم نحكيو على واقع الأسواق، لأنه الأسواق هذية تعبر يعني عن الدورة الاقتصادية للمجتمعات. اليوم كان تمشي معناها للدول الأخرى معناها في خصائص، فيها خصائص ومميزات الأسواق متاعها، الأسواق معناها تكون مغرية في طريقة العرض، في النظافة، في الواجهات متاعها معناها، ثم نوعية من الاحترام للذائقة متاع المستهلك الشاري ومتاع البائع اللي هو بيدو باش يركز على الخدمة متاعه، وتكون فرصة معناها لاستقطاب أكثر ما يمكن لحركة العرض والطلب اللي اليوم معناها في ظل غياب التهيئة وفي ظل غياب معناها الشروط الأساسية لقواعد معناها المينيموم، معناها المينيموم متاع أنه نبيعه ونشريه في ظروف طيبة، تكون مكان مثقف، مكان ما فيهوش معناها تلوث وإلا غبار وإلا يكون فيه أشعة الشمس قوية برشا وإلا أمطار قوية برشا. هذا هو معناها أقصى ما يطلبوه الباعة وإلا المشترين. نيجي يعطيك الصحة، عندك إضافة نخدم معاك؟
2: الإضافة رفيقة كونه حبيت نقول رو السوق هذايا من أهم حاجة، كونه باش يقضي على الانتصاب الفوضوي رفيقة اللي ديما تتشكى منها، خاصة كيما سوق نهج خير الدين باشر معروف ببزنيز، راهو رفيقة إذا كان فما سوق مهيئة وسوق تكون مسقفة كما ذكرت رفيقة تفاصيل نتاعها، السوق هذايا راهي أهم حاجة يخلينا نبعدوا على الفوضى هذايا، اللي ديما نشوفوا الحملات متواصلة على القضاء على الانتصاب الفوضوي، وتعطينا صورة باهية، صورة نتاع سوق يكون فيه جميع الشروط، والناس كل تنصب السوق قضايا وتكون مرتاحة، وحتى الشاري رفيقة يدخل معناها يلقى كل شيء، ما يبقاش الشارع مشتت، لأنه اليوم الشاري في بيجا راهو مشتت برشا معناها، ما فماش سوق لما الناس الكل.
1: هذا هو. شكرا لك ناجي، يعطيك الصحة، نخليك تكمل جولتك الصباحية مع المتابعات في ولاية بيجا، ونمشي ونغم قبل ما نختم معكم مشوارنا في ماتينال اليوم.

0: وهكا نختم معكم مشوارنا في متنان اليوم. أجمل تحيات كامل الفريق، نتمنى لكم يوم موفق، وغدوة إن شاء الله نتقابل معكم من الأربعة للخمسة على موجاتنا. إلى اللقاء.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟ من الكاف.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي تيرموس اينوكس 1.5 لتر avec poignée ب 31990 في عوض 44990.

0: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
2: التاسعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنطلق بداية من اليوم عملية الاستقصاء والتعداد وحصر الممتلكات والتقييم الاجتماعي والاقتصادي وتحديد التاريخ المرجعي النهائي لمخطط إعادة التوطين لمشروع الربط بالطريق السيارة لمدينة الكاف ووصله بالطريق السيارة سليانة الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والإسكان عبر الإدارة العامة للجسور والطرقات. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين. ستفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم وحتى 15 من هذا الشهر باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة نصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة. تنظم اليوم الدائرة الصحية بوسالم بلطب عوان بإشراف الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة يوما مفتوحا لتقصي سرطان الثدي عفى الله الجميع، وذلك بمركز الوسيط بلطب عوان في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي. ينظم مجلس نواب الشعب اليوم يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة، ويهدف هذا المقترح إلى معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الأبار بما يمكن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من آليات التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي. شرق أوسطيا، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أمس الأحد أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على بعض الشروط السبعة التي طرحتها إيران، معتبرا في الوقت نفسه أن رد واشنطن غير كاف، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الإيرانية قد تغيرت متعهدا بعدم العودة إلى الوضع السابق. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة بإذن الله.

استوديو الناس. استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة

0: أسعد الله صباح الجميع، مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف في استوديو الناس. استوديو الناس اللي نتحدث فيه على أكثر من موضوع، أكيد توسكي هم الأكتواليتي في بلادنا، من حديثنا أكيد على عديد الجوانب. نتحدث على حصول المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف رسميا على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية 2018 إيزو 21001، هذه باش ناخذوا أكثر تفاصيل تعطينا عليها الصحيح. سيدة جهاد عبيدي الكاتبة العامة للمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف، وأكيد هذه ثمرة مجهود عمل جماعي من أكاديميين ومن إداريين، يعكس أكيد التزامهم المشترك بالجودة والتحسين المستمر للارتقاء بأداء المؤسسة الجامعية. إذن مباشرة نرحب بك سيدة جهاد، أهلا وسهلا.
1: عسامة مدام عواد،
0: صباح النور. مرحبا.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وشكرا لإذاعة الكيف اللي أتحت لي الفرصة مرة أخرى باش نحكي على إنجاز مهم في مسيرة المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف.
0: إذن مسيرة أكيد راقية نجمو نقولوا على المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، عمل دؤوب وعمل متواصل، ونتيجة أكيد الخدمة متاعكم والمجهود اللي تقوموا بيها سيدة جهاد باعتبارك الكاتبة العامة للمعهد، وكذلك الأكاديميين والإداريين اللي يخدموا في المستوى يعني تحسين الجودة، جودة التعليم العالي، وبصفتك زادة متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك مسؤولة على نظام إدارة الجودة. هل الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية 2018 إيزو 21001 يعني هذه نتيجة عمل تخدموا عليه منذ سنوات، ولاحظنا أنه المعهد في الحقيقة عنده مكانته المرموقة على المستوى الوطني وكذلك على المستوى العالمي، باعتبار أنه عمل متواصل من قبل الطلبة ومن قبل الأكاديميين؟ ألف مبروك لكم حصولكم على هذه الشهادة، وأكيد نتحدث معك على هذا التتويج اللي حضرتوا له منذ سنوات.
1: شكرا. اولا نحب نعبر على اعتزازي الكبير بالانجاز هذا للمعهد، خاطر نعتبره خطوه مهمه في مسار تطوير المعهد وتحسين جوده التكوين. الاهم من هذا الكل انه الانجاز هذا ماهوش ثمره معناها شخص واحد، هو ثمره خدمه جماعيه،
0: عمل جماعي،
1: عمل جماعي ظافرت فيه جهود الإدارة، لتيذة، العمل، الطلبة. يعني الجودة مش مسؤولية شخص واحد، هي مسؤولية مشتركة وثقافة لازمنا نعيشوها كل يوم في خدمتها.
0: التمشي اللي توخيتوه سيدة جهاد أكيد يعني حبينا ناخدوا سر النجاح هذا، باعتبار أنه تكون مؤسسة جامعية فيها أكاديميين، فيها طلبة، فيها إداريين، لكن نقول احنا العمل يعني محصور في النجاح في يعني المشاريع التخرج غيرها، لكن انتم تسعوا للجوده ومكانتكم يعني تحظوا بمكانه مرموقه على المستوى التعليم العالي في تونس وتحصلوا ديما على المراتب الاولى. العمل المشترك هذا شنو يقتضي من قبل الطلبه ومن قبل الاكاديميين ومن قبل الاداريين؟
1: به الحصول على الإشهاد هذا راهو ما جيش معناها ما بين ليلة ونهار،
0: أي
1: ما كانش معناها مجرد ملف حضرناه وقدمناه لجهة مختصة باش تعمل التدقيق. يتطلب برشا خدمة وتنظيم ومتابعة باش بعد يجي دورة معناها التدقيق والتقييم من الجهة المختصة. انت كيف ما تعرف اللي المواصفة هذه معناها هي تعاون المؤسسة باش تنظم خدمتها، معناها هذه اداريا
0: نعم
1: بطريقه واضحه، تحدد المسؤوليات، تحسن طرق العمل، هذا فيما يخص الاداره، تتابع النتائج، تخدم معناها على
0: التقييم،
1: معناها على التحسين المستمر.
0: أي.
1: معناها لازم تكون عندنا اجراءات واضحه، لازم عندنا ديزوبجيكتيف، لازم عندنا اهداف، لازم عندنا ديزانديكاتور معناها مؤشرات باش نشوفوا شنو الحاجات اللي باهيني عندنا، شنو النقائص،
0: مساله تقييميه يعني.
1: إيه؟
0: تقيموا يعني سيدة جهاد مسألة تقييمية في نهاية العام الدراسي وأيضا في بداية العام تخدموا على أهداف تحبوا توصلوا لها؟
1: أي صحيح، لازم تكون عندنا أهداف ولازم نشوفوا معنا شنو الحاجات الباهية وشنو الحاجات الخايبة، شنو عندناش نقائص كيفاش نجمو نعالجوها معناها، والإشهاد راهو مش معناها ما عندناش نقائص ولا صعوبات ولا الخدمة معناها وصلت للكمال، وبالعكس معناها إنه التزمنا بمنهجية واضحة باش نزيدوا ونحسنوا ونشوفوا شنو معناها معناها شو اللي باش يزيد يطور من الإدارة من في الإطار الأكاديمي وكي والطالب خاصة اللي هو المحور نتاع المسؤولية التعليمية.
0: نعم سيدة جهاد، أكيد يعني عندكم عديد الاختصاصات، لو تعطينا عليها أكثر تفاصيل باعتبار أنه سنوات البكالوريا توا اللي يقرأوا تكنيك واللي يقرأوا شعب علمية يحبوا ياخذوا أكثر تفاصيل معاكم على الاختصاصات الموجودة، وهل ترى فما إدراج اختصاصات أخرى جامعية في إطار المؤسسة الجامعية متاعكم المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف؟
1: المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف هو يأمن مرحلة تحضيرية مندمجة في الهندسة البيولوجية والبيوطبية سنين معناها سيكل بريباراتوار انتجري وبعد 3 سنين تكوين هندسي في الهندسة البيوطبية. حاليا عندنا معناها تكوين هندسي معناها يتخرج عندنا الطالب عنده الشهادة الوطنية لمهندس في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا اختصاص هندسة بيوطبية. وسنا والحمد لله عنا يعني تأهيل إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية اللي هي علوم التكوين فيها 3 سنين.
0: نعم. هل الاختصاصات هذه أكيد تماشيا مع متطلبات سوق الشغل سيدة جهاد؟
1: يعني أكيد نحن يعني طموحات المعهد إنه يواصل الانفتاح على محيطه الاقتصادي والاجتماعي. يعني الاختصاصات هذه هي تعزز علاقة المعهد بالمؤسسات والهيكل المختص. يعني تطوير التكوين هذا وربطه بالحاجيات الحقيقية للمجتمع وسوق الشغل.
0: سوق الشغل وخاصة في عملية يعني التعليم بالتداول على المستوى النظري والمستوى التطبيقي مع المؤسسات الشغيلة يعني المشغلة في الاختصاصات هذه اللي ذكرتها سيدة جهاد.
1: اي صحيح، والطلبة عندهم دي ستاج معناها دي نيتياتيون، عندهم معناها عاملين برشا دي كونفونسيون، عندنا برشا اتفاقيات مع عديد المؤسسات يعني الاقتصادية مع دي لابوراتوار دو ريشيرش، مع يعني الطلبة يحاولوا معناها باش يعني ينتقلوا من الجانب النظري الى الجانب التطبيقي وشوف في سوق الشغل شنو المتطلبات نتاعه ومعناها ويمارس اكثر الدروس النظريه اللي قراهم في القسم.
0: يعني تحضيرهم للحياه المهنيه وتاهيلهم لها بصفه ادق سيد جي. يعني فيما يخص الاتفاقيات هذه الاقتصاديه تكون مع مؤسسات في ولايه الشمال الغربي والا على المستوى الوطني، علاش ليه حتى على المستوى العالمي نجموا يعدوا دي ستاج برا
1: على المستوى الجهوي والوطني والعالمي ان شاء الله. السنة الطلبة نتاعنا في بالك اللي سنة عندنا اول دفعة تتخرج ان شاء الله في التكوين الهندسي السنة الجاية 2026-2027 ان شاء الله الطلبة نتاعنا باش يقوموا بتربصات حتى خارج معناها تونس ان شاء الله وان شاء الله معناها اكثر تفاصيل
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: في بروجي ديفانديتيود نتاعهم ان شاء الله.
0: ان شاء الله افيق ارحب ليهم ومبروك ليكم مره اخرى حصولكم على شهاده المطابقه للمواصفات الدوليه 2018. اكيد هذايا ينم ويدل على العمل الجماعي نتاعكم اللي تلتزموا بالجوده والتحسين المستمر والارتقاء باداء المؤسسه. ان شاء الله موفقين في مهامكم. مخذينا من وقتكم سيدة جهاد عبيدي الكاتبة العامة للمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، وزاد في الحقيقة نباركولك على الترقية المستحقة المتصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، الترقية هذه اللي تمثل ثمرة لسنوات الجد الجدية والكفاءة والتفاني في أداء الواجب المهني. نحييك ونحيي كل الأكاديميين وكل الطلبة وكل الإداريين الساهرين على نجاح هذه المؤسسة والارتقاء بأدائها والوصول أكيد تحدثوا على جودة التعليم العالي في بلادنا. شكرا لك سيدة جهاد. شكرا. موافقين. بارك الله فيك وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكاف.

مرحبا بكم، مواصلين معكم لقاءنا في استوديو الناس. أكيد عدة مواضيع نتحدث فيها تباعا في لقاءنا على الشركات الأهلية، أكيد اللي كثر عليه الحديث، والمجلس الوزاري بخصوص الشركات الأهلية كخيار أكيد وآلية لدفع التشغيل وخلق الثروة وتحقيق تنمية محلية. هالموضوع هذا باش نطرحوه أكيد نتحدث فيه على أبسط الجزئيات وكيفية الإجراءات عفوا للاستفادة بهذه الآلية. إن شاء الله يكون حاضر معنا سي بالعيد ولد عبد الله، باحث في علم الاجتماع، يعني ياخذوا معاه على أكثر تفاصيل وكل ما يهم الإجراءات في تسريع نسق أحداث هذه الشركات وأيضا الاستفادة منها من قبل محدثي هذه الشركات الأهلية في مختلف القطاعات الاستراتيجية. إن شاء الله يكون حاضر معنا بعد شوية. كذلك حديثنا مستمعين على المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل اللي يفتح باب التسجيل في الورشات التكوينية للسنة التربوية 2026-2027 بداية من اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026. كذلك حديثنا على الجمعية التونسية لقرى الأطفال اللي توفر معدات طبية لفائدة الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة وعملها المتواصل والدؤوب موجه أكيد للأطفال فاقدي السنة والطفولة المهددة. لقاءنا بطبيعة نعطوكم أكثر تفاصيل على أخبار الجهات في ولايات الشمال الغربي ولاية الكيف مع زملائي المراسلين في لقاءنا لليوم. أهلا وسهلا بالجميع، نرجع نغم وبعد شوية يكون ضيفنا حاضر معنا.

0: مرحبا بكم، ما زلنا مواصلين معكم المشوار الإذاعي في استوديو الناس. حبيت نذكركم بعض الانتدابات اللي في الحقيقة بعض الوزارات اللي تفتح مناظرات خارجية بالملفات لانتداب إطارات وأعوان، من بينها الديوان الوطني للمناجم اللي تابع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، اللي يفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطار وعون بعنوان سنة 2026 للعمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين. تتوزع الخطط المطلوبة بين 5 مهندسين أولين في الجيولوجيا ومهندسين مهندسين 2 في الكيمياء، إلى جانب تقنيين ساميين في اختصاصات الإعلامية والسياحة والكهرباء، إضافة إلى خطتين لمتصرف مساعد في المالية والمحاسبة. تفتح باب الترشحات لهذه المناظرة يعني ابتداء من 7 أكتوبر 2026 حتى إلى غاية 6 نوفمبر 2026، ويشترط التسجيل حصريا عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية www.concours.gov.tn، ويشترط على المترشحين ألا تتجاوز أعمارهم 40 سنة بحلول الأول من جانفي 2025 مع مراعاة الاستثناءات القانونية الخاصة بتجاوز السن وطول فترة البطالة للمسجلين بمكاتب التشغيل. يتعين على الراغبين في الترشح إرسال ملفاتهم ضمن استمارة الترشح والوثائق المطلوبة عبر البريد السريع أو مضمون الوصول إلى مقر الديوان بالشرقية 1 بتونس، وتجرى المناظرة على مرحلتين، حيث تنطلق بفرز أولي تفاضلي بناء على النتائج الأكاديمية والمعدلات، ثم تليها اختبارات شفهية وتقنية ونفسية للمترشحين المقبولين في المرحلة الأولى لتحديد القائمة النهائية للناجحين. أكيد نتمنيو النجاح لكل المقبلين والمترشحين في هذه المناظرة الخارجية بالملفات تابعة للديوان الوطني للمناجم بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. مشوارنا مازال متواصل معاكم على موجات إذاعة الكافة.
1: إشهار.
2: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نا منفعني السكات، انفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
1: إشهار.

0: مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف، ومواصلين معاكم المشوار الإذاعي استوديو الناس. واستوديو الناس اليوم باش نتحدث على موضوع على غاية من الأهمية اللي تطرح عديد المرات، وحبينا للتوضيح والاستفادة من هذا الخيار الاقتصادي الوطني، يعني من قبل الاستفادة من قبل الشباب، التمشي والإجراءات وكل ما يهم هذا الموضوع. موضوعنا الشركات الأهلية كآلية لدفع التشغيل وخلق الثروة. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل على هذا الموضوع مع الأستاذ بالعيد أولاد عبد الله، باحث في علم الاجتماع، حديثنا على الإجراءات وكل ما يهم تسهيل هذه المشاريع، يعني كيفية الاستفادة منها وكيفية الإجراءات بصفة عامة. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك سي بالعيد. مرحبا.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: صباح النور، مرحبا بك. إذن سي بالعيد، نتحدث على الشركات الأهلية. المجلس الوزاري انعقد مؤخرا، والحديث عن أهمية هذا الخيار الوطني وأيضا الأهداف منه، حبينا نوضحه وتبسيط هذا الموضوع للسادة المستمعين اللي يحب يعمل مشروع يعني وينضوي تحت هذه الشركات الأهلية، القطاعات وكل ما يهم الإجراءات. ناخذ معك يعني حيثية هذا الموضوع. تفضل. مرحبا.
1: أولا تحية ليك وللعاملين معك والمستمعين والمستمعات. هذه المرة باش ناخذ كاسكيت أخرى، يعني أنا خبير دولي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذه المشاريع التضامنية، وأنا تو حاليا كنت ندرس في الماجستير اسمه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكان درسنا على الشركات الأهلية.
0: نعم.
1: وكان يزمنا نفهم وإحنا مليح شنو معناها الشركات الأهلية.
0: أي.
1: هو باش نبسطه للناس، هما تسمى ثلاثة توجهات للاستثمار في تونس وفي العالم. عن القطاع العمومي اللي هو كل ما هو عنده علاقة بالدولة، اللي هي زوز أنواع: المؤسسات، المنشآت العمومية، لونتربريز بيبليك، والأدمينستراسيون بيبليك، الإدارة العمومية.
0: الإدارة العمومية. نعم.
1: النوع الثاني هو القطاع الخاص الكلاسيكي. القطاع الخاص الكلاسيكي اللي هو كل ما هو عنده منظم بقانون مجلة الشركات، اللي هي أنواع عديدة من الشركات التونسية مثل الثارل والسيارة والورشن ويعمت على الأخيان المختصين في هذا المجال أدرى مني، والقانون ينظمها.
0: نعم.
1: في تونس، وهو المبادرة الذاتي، إنسان يخدم وحده وتترى. ثم مفهوم آخر اللي هما يسموهم المؤسسات التضامنية، أو اللي يسموهم المؤسسات الأهلية.
0: أي.
1: اللي جات في 2020 جاء قانون الاقتصاد الاجتماعي، وعنا تجربة قديمة في مجامع التنمية الفلاحية والشركات التعاونية للخدمات.
0: نعم.
1: الفلاحية والوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي.
0: نعم.
1: وعنا التعاونيات. في 2020 جاء بعد كده أيضا القانون المتعلق بالشركات الأهلية، اللي أعطى تعريف لهذه الشركات الأهلية، اللي هي كل شخص معنوي تحدثه مجموعة من الأهالي، اللي هنا ركز على الأهالي أي سكان المنطقة واللي عنده صفة الناخب في المنطقة هذيك. وجاوزوا أنواع من الشركات الأهلية، اللي هي الشركة الأهلية المحلية والشركة الأهلية الجهوية. شنو هي المبادئ نتاعها مساحة بعد وفرقوا ما بيناتهم؟
0: نعم.
1: هي ثم تركز على أول ثم دليل اسمه دليل الشركات الأهلية، ينجموا الأخيين يدخلوا له يطلعوا عليه في موقع وزارة التكوين المهني والتشغيل. ما ننساوش اللي عندنا كتابة الدولة للشركات الأهلية.
0: أي.
1: المبادئ نتاعها أن تؤمن بأن لكل بلاصة في تونس عندها إمكانيات الاستثمار والتوظيف على مستوى الإمكانيات الطبيعية، على مستوى الموارد، على مستوى الخصوصيات المحلية.
0: نعم.
1: عندنا أيضا الأشخاص والعباد الموجودين اللي هما على مستوى المحلي وعلى مستوى الجهوي، قادرين انهم كي يتلمدوا ويتعاضدوا مع بعضهم ويتشاركوا مع بعضهم ينجموا يكملوا بعضهم. يعني بمعنى هذاك علاش جت هي اسمها شركات أهلية.
0: اذا
1: بمعنى انها تخدم على نوعا ما كل ما هو تمكين اجتماعي ونهوض اجتماعي وملكية جماعية غير قابلة للقسمة، يخدموا مع بعضهم على اطار كذا كذا كذا. ونظم القانون خاصة التعديل الاخراني بعض المسائل اللي هي. متعلقة بها، كانت ثم قبل وإحنا قلناها من بين المحاضرات اللي عملناها أنه كان العدد متاع الأشخاص ورأس المال كان يعمل مشكلة في الناس اللي هي تحب تختار هذا النوع من الشركات. وكلمة اختيار تبع جهة العملية دي زي من الناس ترد بالها مليح. إذا عنا مسألة بسيطة جدا، إنه كانوا قبل كانت 50 فرد يلزمهم يكونوا 50 واحد باش يكونوا شركة.
0: كشرط يعني.
1: كشرط أساسي. وكان 10,000 دينار بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. جاء المشرع وغير فيها. وقال الشركة هذه تمارس نشاط اقتصادي انطلاقا من الخصائص المحلية الترابية اللي هي منتصبة فيها، ويكونوا بالنسبة للمشاركين يكونوا من بين المقيمين بمعتمدية واحدة، وتتوفر فيهم في تاريخ إحداث الشركة صفة الناخب في الانتخابات المحلية اللي هي انتخابات المجالس المحلية، يعني إنسان يسكن غادي وعنده إقامة غادي. رأس المال بتاع الشركة المحلية الأهلية المحلية لا يقل عن 5,000 دينار، وعدد المشاركين لا يقل على 10
0: مشاركين.
1: يكون يرافقهم ويأطرهم، ترافقهم الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية، أي وزارة التكوين المهني والتشغيل كتابة الدولة. والنص القانوني يقول السيد الوالي جهويا والسيد والي الكيف على سبيل المثال. والإدارات المختصة، شو معناها الإدارات المختصة؟ كان شركة أهلية في الفلاحة باش تعاونها وترافقها
0: لمندوبية
1: التنمية الفلاحية بالكيف، تحية اليوم.
0: نعم.
1: وكان في مجال أي اختصاص آخر، ما عندهاش مجال واحد، هي عندها
0: عديد القطاعات يعني
1: تخدم في أي مجال تحب عليه نشاط اقتصادي فيه ربح وفيه منفعة اقتصادية واجتماعية للمنطقة هذه. توقع أن يزمنا نفهمه ليه.
0: نعم.
1: كان شركة أهلية جهوية هنا رأس المال متاحة لا يقل على 10,000 دينار، وعدد المشاركين لا يقل على 15 مشارك، بمعنى ويبعد نفس الدمار شريطة أنه بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية نمشي إلى ديما نقولنا المراء اللي رافقها مركزيا هي الوزارة المعنية بالشركات الأهلية، وزارة التكوين المهني والتشغيل، ووزارة الاقتصاد، وزارة التنمية، الناس اللي عندها علاقة بالاختصاص ذاك، دون أن ننسى أهمية دور الولاية ودور الوالي ودور المؤسسات المختصة اللي هي باش ترافقها ترابيا، كان باش تزرع عنب ولا زيتون ولا كذا، بطبيعة ما ثماش أدرى وأكفأ من خيان الموجودين في المندوبات الفلاحة، كان باش تعمل في الرياضة باش تلقى زملائنا وخيانا في الشباب والرياضة يرافقوك على المشاريع نتاعك. دونك هي مشاريع المهام اللي أعطاها لها المشرع هي تتصرف بالأساس في المرافق وأملاك عمومية. شنو معناها؟ حتى التشريع الجاري به العمل والخيان اللي يسمعوا فينا خلينا نبسطوها مليح. مثلا استفادت الشركة الأهلية سواء كانت محلية أو جهوية بالعديد من الامتيازات، وتنجم من بين الامتيازات هذه هي أنها تتمتع بالمراكنة، أنها تتحصل على ضيعات فلاحية بالمراكنة اللي كانت منطقيا قبل تتكراب البتة ويأخذها ليدفع أكثر، تولت بالمراكنة وتتحصل على امتيازات أخرى بطبيعة كما الإعفاء على الأداءات والضريبة، كما برشا امتيازات أخرى ينجم يقوم أكثر في الدليل هذية.
0: نعم.
1: اللي فصلها بالقداء. طيب هنا المسألة أنه نجولي هذه الشركة الأهلية، كان عندك شي سؤال آخر؟
0: هي المسألة نرجع لتبسيط الإجراءات الإدارية، يعني تو تحدثت على الشروط فيما يخص بعث الشركات الأهلية سواء كان على المستوى المحلي أو الجهة، يعني تحقيق تنمية محلية أو تنمية جهوية، لكن الإشكال المطروح فيما يخص الإجراءات الإدارية، ومؤخرا رئيس الحكومة تحدثت على مسألة هذه التبسيط، يعني اللي باش ما يتعطلش في بعث الشركة الأهلية اللي نستناه في خلق الثروة وفيما يخص يعني دفع التشغيل والقضاء تدريجيا على البطالة، يعني في صلب هذه المشاريع والقطاعات اللي تنضوي تحتها الشركة الأهلية. سي بلعيد،
1: شوف فما ملاحظة لازم نقولها بكل صدق وبكل موضوعية وبكل حية. الشركة الأهلية هي مجال جديد انضاف للمؤسسات الأخرى.
0: نعم.
1: إذن بمعنى لم يقم بإقصاء المؤسسات الأخرى، ولا وجود لنص قانوني، وليس اختيار السيد رئيس الجمهورية ولا السيد رئيس الحكومة أو أي شخص آخر حسب الخبرة متاعي أنا وحسب ما قريت وحسب ما شفت.
0: نعم.
1: وحسب اطلعت ودققت في العديد من الإجراءات، بما أنها هي تتمتع بامتيازات، وإذا كان إنسان رغب بصدق وعمل دراسة المشروع، مش شهوة هي، خاطر برشا ناس خليهم يسمعوا يعرفوا الحقيقة، يعني أنا المعلومات اللي نعطيهم لك، انا من بين الناس اللي خدمت على تمويل المجامع التنميه يعني على البنك التوصيلي للتضامن وعلى الشركات الاهليه وعم على خط التمويل على الشركات الاهليه كمستشار مع البنك التوصيلي للتضامن.
0: نعم.
1: وعلى فكره تحيه للزملائنا في البنك التوصيلي للتضامن، عنده فضاء في المركز، فضاء اسمه فضاء الشركات الاهليه، والراغبين في تكوين الشركات الاهليه في ولايه الكاف ينجموا ينسقوا مع اذاعه الكاف، وبإمكان أن نسقلهم يوم دراسي تكويني مجاني للناس هذوما باش يعرفوا أن راي ماهيش مسألة توجه، هي توجه إضافي انضاف الدولة انضاف إلى الشركات الأهلية للمساهمة في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. نعم، بامتيازات وحوافز معطية للشركات الأهلية، وثم يمكن تحدثوا على مؤسسات أخرى ثم نتحدثوا على امتيازات وحوافز ينجموا يدخلوا سادة المجتمعين ومستمعات، يدخلوا لابي وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية،
0: نعم،
1: ويدخلوا لابي وكالة نهوض بالاستثمارات الصناعية،
0: نعم،
1: ولابي اللي هي نهوض بالاستثمارات الفلاحية.
0: نعم،
1: دونك هنا عنا مش تلقى امتيازات للفلاح، امتيازات للمشاريع الفردية. بالنسبة للشركات الأهلية التأسيس نتاعها هي تم تبسيطها وتم بعض الامكانيات، تم فضاء ومنصة للتسجيل في الشركات الأهلية، تم عقد لازم يكون الناس اللي هي عاملة الراغبة باش تعمل راغبة وعندها إدارة وعندها إرادة باش تكون إدارة فيها حوكمة وباش تدير مشروع، راه مش بمجرد انك تكون شركة أهلية باش تحقق مرابيح، يلزم المشروع نتاعك اللي باش تعمله يلزم يكون مدروس دراسة فنية
0: ناجعة والمردودية نتاع المشروع هذا، يعني من كل الجوانب دراسته. نعم، جدول المشروع.
1: أنا جدول المشروع مش بعد جدول المشروع مش لفرد واحد، للمؤسسين اللي حكينا عليهم هذوك اللي قلنا عليهم يكونوا يا 10 يا 15. إذا بمعنى لازم نفهموا حنيح. دونك أنا عقد الاجتماع ثم إنشاء حساب بالسجل الوطني للشركات الأهلية، ثم رابط اللي هو https://2. إذا كان يحبوا /الأهلية.tn اللي هو متاع السجل الوطني للشركات الأهلية، ثم تعمير المعطيات الموجوده ويبدأ يستخرج المراحل نتاعه بشوي بشوي لين يوصل لفتح حساب بنكي لايداع الواحد، وبعد ينشرها في الرائد الرسمي ويكمل الاجراءات الموجوده في الـ في الـ في, الـ في الوحده، ويعمل بالطبيعه انعقاد الجلسه العامه التاسيسيه، انتخاب اعضاء مجلس الاداره، وتحرير كل راس المال، ثم اجراءات ينجموا برشا خويانا من مراقبين الحسابات والاكسبير كونطابل اللي قاعدين يخدموا في خدمه باهيه مع اكيد كي تصير ثم دوموند نتاع خبير في المحاسبه للناس باش تبني حاجه على كانتره صحيحه،
0: يمشوا للمكاتب هذه
1: يخلصوا ينجموا يعملوا جلسه مع خبير ينجم يعاونهم على هذه المراحل.
0: فيما يخص التطوير الاليات المراقبه والتمويل اكيد يعني يعطيهم فكره شافيه وضافيه. نعم،
1: بالنسبه للمسائل المتعلقه بالتكوين، دونك في الاخر خلاص باش تكون ثم يعني اجراءات كما يعني انتخاب مجلس الاداره، باش يكون عندها مجلس الاداره، بعد كده تولي الحوكمه وتوزيع المهام، وبعد بشوي بشوي اخر المرحله باش تكون هي الحصول على مضمون من السجل الوطني للشركات الاهليه. دونك يعني هذايا المراحل
0: مراحل. نعم
1: نعم
0: نعم، هذايا مهم جدا تبسيط الإجراءات وكل ما يهم يعني توضيح المسألة الخاصة ببعث الشركة الأهلية على يعني محليا وإلا جهويا، ومهم جدا إنه متابعة نجاح هذه الشركات الأهلية. هذا سؤالنا الأخير سي بالعيد معاك، اللي في الحقيقة كما قلنا جدوى المشروع وجدوى يعني تحقيق التنمية المحلية سواء كان على مستوى العمادة والمعتمدية والمستوى الولاية، هل الشركات هذه في مختلف القطاعات ليختاروها الأشخاص اللي يحبوا يبعثوا شركة أهلية. لكن المسألة زادة في مسألة التمويل، يعني نعرف أنه تمويل باش يصب 10 ملايين بالنسبة فيما يخص جهويا، يعني 15 مشارك في الشركة الأهلية، على المستوى المحلي 5 ملايين ويكونوا يعني الأشخاص يعني 10. هالتمويل هذايا كافي وإلا فما تمويلات أخرى تصير لها من وزارة المالية سي بالعيد؟
1: التمويل هذا غير كافي، والتمويل هذا يلزم الناس تفرق بالنسبة للخيان اللي يسمعوا فينا.
0: نعم،
1: يلزم تفرق ما بين إحداث شركة أهلية وبعث مشروع لشركة

0: عقرة مش في باب شمش. هذا على مستوى احداث شركة أهلية. رأس المال هذاك اللي صبيته رأس المال نتاعكم ابو شقعد، وفي نفس الوقت ماهوش مبلغ كبير يكفي لك باش تعمل مشروع.
1: نعم.
0: اذا بمعنى يلزمك تعمل دراسه للمنطقه نتاعك، شنو خصائصها، شنو الاشكاليات نتاعها، مش ما تمشوش برشا، وقلنا نقولوها بشكل واضح، ما تمشوش برشا الى تنقيل تجارب سابقه، ما تمشوش برشا الى انكم النشاط الطاغي للشركات الاهليه باش تولي كلها في القطاع الفلاحي.
1: نعم.
0: لا، ثم شوف ماذا بيك انت يلزمك تتفرد، يعني يلزمك فاركزاو في سقيف سيدي يوسف ولا في الدهماني ولا في السرس ولا في اي تجروين ولا في القلعه ولا قلعه القصبه ولا قلعه سنان ولا اي حداثه معينه ولا السرس باش ما يطيشوش جماعه وطويرب ونب وجماعه الكل
1: كل معتمد
0: نعم. كل معتمديات الكيف وغير الكيف ولا جندوبه ولا اي ولايه من الولايات يدرسوا مليح دراسه. ساعات الانسان هو بيدو مين يشمش يدرسها، وذي قلناها نحن هنا، يعني بمعنى يلزم لك مختصين باش ينجم يقول لك انت يعاونك يأثرك في فكره المشروع. هناك عندما تتطور فكره المشروع ثم اليه احدثت خط تمويلي احدث للشركات الاهليه. وهنا يلزم نفهم حاجه واحده راهو باش للراي العام فقط، انا ما نعملش السياسه، نعمل التحليل العلمي.
1: نعم.
0: الفني نعاود سطر بسطر. البنك التونسي للتضامن عمل خط تمويل كما عملت البنوك الاخرى عندها خط تمويل لتمويل الشركات الاهليه. شريطة ان يكون هذا المشروع مشروع عنده جدوى اقتصاديه اجتماعيه، راه ثاني زمان تفهم مليح، راه مش باش يولوا غدوه يصبحوا يسوقوا ان شاء الله يسوقوا سيارات ويشتروا ديار وربي يعاونها ويعني وينجحوا، اما مش الى درجه انه بالمشروع بالعشرة ملايين اللي صب في راس المال باش يبدا غدوه يحسب صواره البنك. لا، يلزمك راك غلط، يلزمك تفكر في دراسه المشروع. تمشي الى البنك ولا تمشي خاصه للبنك التونسي للتضامن، تجم المجموعه هذه اللي هي التاسيسيه، المجموعه الاولى التاسيسيه، تنجم هي تمشي للبنك التونسي للتضامن وتطلب مقابله تسكون اللي هي بالشركات الاهليه. عندهم فضاء في داخل البنك التونسي للتضامن خاص بالشركات الاهليه، عندهم منصه خاصه بالشركات الاهليه، تمشي تنجم تشوف بعض الشركات الاهليه تاخذ تجربه من البنك التونسي للتضامن تاع شركه اهليه حصلت على تمويل
1: استفادت. نعم.
0: واستفادت تمشي تستفيد منه. دونك التمويل الموجود شريطه ان يكون تمويل موجه الى مشروع قادر انه يعطي اضافه محليه وجهويه.
1: نعم نعم. هذا توضيح بخصوص يعني البعث للشركات الأهلية، ومهم جدا أنه يعني الاستعانة بأهل الاختصاص من خبراء ومن مختصين ومن مرافق يعني تابعة لطبيعة المشروع، سواء كان مشروع فلاحي تحويل غذائي مثلا، وإلا مشروع خدماتي، مشروع صناعي، عديد المشاريع اللي يراو جدوى من تحقيقها ومن بعثها. على كل هذه يعني التمشي والولوج إلى المنصة وكل ما يهم المراحل لبعث الشركة الأهلية، لأنه مش بالسهل يعني يسألوا أهل الذكر وأهل الاختصاص باش ياخذوا فكرة شافية ضافية، وبداية المشروع أكيد خطوة خطوة، مسألة التمويل وكل ما يهم النجاح في هذا المشروع وتحقيق الجدوى منه، خلق الثروة والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المحلية والتنمية الجهوية والتنمية المجتمعية بصفة عامة. جزيل الشكر لك أستاذ بلعيد أولاد عبد الله، باحث في علم الاجتماع، بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات، وإلى اللقاء.
0: شكرا.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصة.

0: سرى لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: العاشرة صباحا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: موجز الأنباء. طابت أوقاتكم. تنطلق بداية من اليوم عملية الاستقصاء والتعداد وحصر الممتلكات والتقييم الاجتماعي والاقتصادي وتحديد التاريخ المرجعي النهائي لمخطط إعادة التوطين لمشروع الربط بطريق السيارة لمدينة الكاف ووصله بطريق السيارة سيليانا. وتتعلق عملية الاستقصاء والتعداد التي تتواصل على امتداد شهر كامل بعدد من المعتمديات ذات الصلة مباشرة بالمشروع، وهي الكافة الشرقية والكافة الغربية والسرس وتجروين. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهرين نوفمبر وديسمبر. وستتمحور مختلف الأنشطة حول التعريف بفرص الاستثمار وسلاسل القيمة الممكن تركيزها محليا وجهويا، والتعريف بالحوافز والامتيازات في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات. ستفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم وحتى 15 من هذا الشهر باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليان. تنظم اليوم الدائرة الصحية بوسالم بلط أبو عوان بإشراف الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة يوما مفتوحا لتقصي سرطان الثدي عفى الله الجميع، وذلك بمركز الوسيط ببلط أبو عوان في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي. فالنشاط البرلماني. ينظم مجلس نواب الشعب اليوم يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة. عالميا. مددت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم الاثنين تعليق العمليات في مطار الرياض في أعقاب الهجمات التي استهدفته، وذكرت في بيان أنها قررت تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين أن بلاده لا تزال تدرس ردا أمريكيا على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وسترد على واشنطن عبر الوسطاء عند انتهاء هذه الدراسة. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف الجزء الثاني من لقاءنا استوديو الناس. استوديو الناس بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا سي خليل الغجيتي المدير الجهوي للصحة بجندوبة باش ناخذوا أكثر تفاصيل على مسألة الاتفاقية بين الجمعية التونسية لقرى الأطفال والإدارة الجهوي للصحة بجندوبة، مسألة المعدات الطبية وكل ما يهم زيادة التجهيزات والمسألة الرقمية، يعني تسهيل الخدمة الصحية للمواطن في ولاية جندوبة. أكيد يكون حاضر معنا ضيفنا بعد شوية. قبل هذه حبينا نتحدث وأكيد بكري شوية تحدثنا على بعض الانتدابات وكل ما يهم فتح المناظرات الخارجية بالملفات. تحدثنا أكيد على انتداب هبطت وزارة الصناعة والمناجم، حابين نتحدث على ديوان الوطني للتطهير اللي يفتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية قصد انتداب 521 عون وإطار لتعزيز موارد البشرية بعنوان سنة 2026. المناظرة تندرج كخطوة تهدف إلى تلبية احتياجات مختلف مصالح المركزية والجهوية الموزعة على كافة ولاية الجمهورية، وتتوزع الشغورات المفتوحة للتناظر بين سلك الإطارات بواقع 58 خطة وسلك التنفيذ الذي يستأثر بالنصيب الأكبر ب 463 خطة. يشمل سلك الإطارات انتداب 36 مهندس في اختصاصات متنوعة تشمل الهندسة الكهربائية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية والمدنية والمائية، إضافة إلى هندسة البرمجيات والشبكات، إلى جانب 22 متصرف من بين الحاملين للإجازة أو الأستاذية في التصرف المالية والحقوق والتصرف المخاطر والموارد البشرية والصحافة والاتصال. وفيما يتعلق بسلك التنفيذ تتوزع الخطط بين 376 عامل يدوي موجهة للمترشحين ممن تتراوح مستوياتهم التعليمية بين السنة الثالثة والسادسة ابتدائي و87 سائق آلية ثقيلة لحملة المستوى الثانوي المندرجين ضمن الشروط المطلوب توفرها شريطة الحصول على رخصة سياقة من صنف جين. وحدد البلاغ يعني السن القصوى للترشح ب 40 سنة لسلك الإطارات و 35 سنة لسلك التنفيذ عند حلول الأول من جان في 2026. ضحت ديوان التطهير أنه عملية التسجيل تجرى حصريا عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للمناظرة على الموقع الرسمي www.onas.nat.tn، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 أكتوبر 2026 حتى الغرة نوفمبر 2026. شدد البلاغ أنه إرسال الملفات الورقية سيكون مرحلة لاحقة يقتصر فيها الإجراء على المترشحين الذين يتم انتقائهم أوليا عبر برقيات فردية ترسل لهم حصريا عن طريق البريد السريع. هذه فيما يخص المناظرة، فتح المناظرة الخارجية بالملفات الخاصة بالديوان الوطني للتطهير.

0: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة الكاف في هذا اللقاء المباشر استوديو الناس في توقيت 10:23. أكيد حبينا نتحدث على الجانب الصحي في بلادنا وبالتحديد في ولاية جندوبة عن مسألة الاتفاقية المبرمة بين جمعية قرى الأطفال سويس والإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. حاضر معنا سي خليل غجيتي المدير الجهوي للصحة بجندوبة. صباح النور، أهلا وسهلا سي خليل.
1: مرحبا بكم.
0: إذن حبينا ناخذ فكرة عن هذا الموضوع سي خليل لو تسمح، وتباعا نتحدث على الخدمة الصحية بالإدارة اللي تقدمها أكيد المستشفيات بولاية جندوبة. في البداية نتحدث على الاتفاقية المبرمة بين قرى الأطفال، الجمعية هذه جمعية قرى الأطفال سويس والإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. تفضل.
1: مرحبا بكم. دونك تم اتفاقيه شراكه المده نتاعها هي مده 3 سنوات، معناها 26-27. بالنسبه للاتفاقيه هذه،
0: نعم،
1: هي ذات اهميه كبيره. الهدف نتاعها هي النهوض بصحه الطفل والام والاسره وتعزيز البرامج الوقائيه والتوعويه والصحيه خاصه لفئات الهشه.
0: نعم.
1: وهي الهدف منها كذلك هي خدمة المصلحة العامة بولاية جندوبة، عندها برشة بنود الاتفاقية دي. الهدف هي إرساء شراكة بين الإدارة الجهوية وقرية الأطفال السوية السليانة كما قلت لك لدعم صحة الأم والطفل والأسرة. الأهداف متاعها هي تعزيز صحة الأم والطفل، دعم البرامج الوقائية والتوعوية الصحية، المساهمة في تحسين الصحة النفسية للأطفال واليافعين.
0: نعم.
1: دعم الأطفال.
0: وإحنا احتفلنا عنا نهايرين هكي الاحتفال بالصحة النفسية يعني على المستوى العالمي، يعني مهم جدا الاهتمام بالجانب هذا يا سي خليل. نعم.
1: بطبيعة هو مهم، الجانب النفسي مهم ومهم جدا خاصة بالنسبة للأطفال متاعنا وللأسر في وضعيات الهشة.
0: نعم.
1: كذلك تحسين ظروف الاستقبال بالمؤسسات الصحية ودعم الأنشطة الصحية المدرسية والمجتمعية معناها في العموم.
0: نعم.
1: كذلك تلتزم الإدارة الجهوية في هذا الإطار وفي إطار التنسيق هذا بتسهيل العمل متاع الجمعية SOS سليانة.
0: نعم.
1: كذلك نوفر لهم التأثير الفني للبرامج المشتركة ومتابعة وتقييم هذه الأنشطة. وتلتزم كذلك، هو هذاك علاش الهيبة اللي كانت هذيك في إشطار الاتفاقية هذه، تساهم في تنفيذ البرامج الصحية والاجتماعية المشتركة ودعم حملات التحسيس والتوعية الصحية، كذلك المساهمة في حدود الإمكانيات المتاحة في توفير تجهيزات ومعدات طبية بالمؤسسات الصحية. الحاجة اللي شفناها في المدة الأخيرة حيث تم تمكيننا من تجهيزات صحية، كيف ما قلنا القيمة المالية متاحة تناهز 45,000 دينار.
0: أي.
1: واللي تمنوها لأنهم هم الهبة ذي كانت في إطار كذلك تنسيق تام، معناها مش هم وحدهم اختاروا التجهيزات، هم بالعكس شنو نحن نحتاجه في الجهة ذي قدمنا لهم المقترح وهم مشكورين لبوا الاحتياجات هذه.
0: متطلباتكم يعني فيما بخصوص التجهيزات والأطباء المختصين، يعني تجهيزات إذا كان ناقصة هم بشي يكملوها هكا ولا لا سي خليل؟
1: يعطيك الصحة. هو يتم معناها كل مرة يشوفوا شنو نحن نستحقوا
0: وضروري
1: يعاونون فيه، وهما كذلك لبوا لهم حاجياتهم من برامج توعوية، سهلوا لهم كذلك الأنشطة التوعوية اللي يحبوا يقدموها هما كجمعية، كنت سواء في أقسام الأطفال وإلا في أقسام طب النساء. معناها ثم شراكة مثل نقولوا نحن
0: أهداف وخدمات يعني صحية تتقدم للطفل وللأم وللأسرة ككل. يعني سي خليل مهم جدا المسألة هذه، العمل عليها من قبلكم ومن قبل الجمعيات يعني المتعهدة بصحة النفسية والبدنية بالنسبة للطفل وللأم ككل. سي خليل يعني لهنا مسألة أخرى حبينا، ذكرت سيادتك الحملات التوعوية والطبية، هل العمل هذا والبرنامج تخدموا عليه هكا ولا لا سي خليل؟ خاصة كي نتحدثوا على أكتوبر الوردي ونتحدثوا على عديد المسائل تتعلق بالصحة الخاصة بالأطفال ومختلف الشرائح العمرية ومختلف الأعمار بطبيعة.
1: هو أكيد أنتم تعرفوا خلال شهر أكتوبر الوردي نقوم نحن كإدارة جهوية بالتنسيق مع المؤسسات الصحية الراجعة لنا بالنظر وميثاق الانفتاح على جميع مكونات المجتمع، معناها المدني والمندوبيات والإدارات الجهوية.
0: نعم
1: معناها نقوم ببرنامج مشترك تحت إشراف السلطة الجهوية اللي قمنا معناها نحن ديجا باجتماع أولي وثاني وثالث. شفنا كل واحد شنو اللي الاحتياجات نتاعو، قمنا بالتنسيق مع الأطباء العامون وأطباء الاختصاص. أنت تعرف اللي في جندوبة عندنا أقسام جامعية كيف ما أقسام جراحة الأورام،
0: ايه
1: كذلك الأونكولوجي ميديكال نقولوا نحن العلاج الكيميائي
0: اها
1: للأورام،
0: ايه
1: وكذلك الراديوثيرابي العلاج المداوات بالأشعة.
0: نعم
1: نستغل الخبرات هذه نتاع الأقسام الجامعية وكذلك أقسام الطب أقسام النساء والتوليد،
0: والتوليد
1: إضافة إلى المراكز الصحة الأساسية وخاصة رعاية الأم والطفل. نكثروا من التوعية في الفترة هذه، نكثروا كذلك من التقصي
0: تقصي اي
1: التقصي نتاع نقولوا نحن سرطان الثدي وعنق الرحم. نخرج كذلك للجامعات، زاد عملنا برنامج مشترك مع جامعة جندوبة
0: نعم
1: والإدارة الجهوية بباجة. الهدف هو التحسيس
0: نعم
1: أول حاجة، نعلموا كذلك أمهاتنا والنساء نتاعنا وحتى صغيراتنا اللي المسائل الصحية راهي ما فيهاش حشمة، راهو تقصي باهي لأنه هو الخط الأول اللي
0: ليقينا
1: يكتشفوا
0: من
1: فيه
0: الأمراض.
1: الأمراض. لأنه الأمراض هذه أنت تعرف على قد ما تفيق بها على بكري
0: مبكر
1: يكون العلاج نتاعه أيسر وأسهل
0: وناجع.
1: ومعناها والشخص يرجع للحياة الطبيعية بسرعة. في هذا الإطار زاد عن طريق الطب المدرسي كذلك ورعاية الصحة الأساسية،
0: نعم
1: زدنا كذلك في السونسيبيليزاسيون حول الفاكسان تاع عنق الرحم،
0: اي
1: لأنه هو التلقيح هذا مهم
0: مهم
1: ومهم
0: جدا
1: جدا
0: اي
1: بسياق بنياتنا وصغيراتنا من سرطان عنق الرحم.
0: ما
1: وفما
0: نصناش
1: دول
0: نسناه
1: مقدمة،
0: حتى 25 سنة هكا ولا ليه سخلي
1: هو جينيرالمون نقولوا نحن من 12 سنة ل 18
0: لو
1: سنة
0: 18 سنة عمر اي
1: هي متوفر بالطب المدرسي
0: نعم
1: وكذلك في المراكز الصحية الأساسية اللي يحبوا يستفادوا من هذا. قدمنا التجارب نتاع الجمهورية التونسية معناها في الإطار ذا نتاع التلقيح،
0: نعم
1: وكذلك قدمنا لهم الدول العظمى اللي بدأت التلقيح هذا.
0: تجربة هذه
1: التجربة دي كيفاش نقص بالقدا بالقدا معناها سرطان الرحم، واللي هو معناها أكدنا اللي هو تلقيح آمن ويحمي صغيراتنا. ومعناه الحق في المدة الأخيرة قاعدين نشهد تطور في الإقبال
0: فما
1: على التلقيح،
0: إقبال نعم
1: حاجة اللي نسموها نحن معناها بالنسبة كإدارة جهوية أو كوزارة الصحة معناها.
0: نعم نعم سي خليل، مسألة أخرى تهم السادة المستمعين اللي هي الاختصاصات الموجودة بالمستشفيات بولاية جندوبة. أكيد يعني فما تعزيز المستشفيات بمختصين ويعني أطباء استشفائيين في المجال الصحي.
1: هو الحق خلال معناها السنوات الأخيرة
0: نعم
1: شهدنا ارتفاع في عدد أطباء الاختصاص والعامون كذلك، معناها في إطار طب الاختصاص شفنا كيفاش برشا أقسام ولت جامعية في
0: نعم
1: مرحلة أولى ثم في
0: اي
1: مرحلة ثانية، شفنا كيفاش الصبغة الجامعية على المستشفى الجهوي بجندوبة اللي
0: نعم
1: ولا معناها كله جامعي، اللي هي نتيجة عمل وكان الهدف نتاع
0: مجهود
1: الوزارة اللي
0: كبير اكيد
1: يكون
0: تقوم به مع
1: معناها
0: المختصين.
1: هيئة الأرضية هيئة الأقسام قامت بدعم بأطباء الاختصاص، فتحت خطط نتاع مساعدين استشفائيين
0: نعم
1: وكذلك أساتذة مبرزين،
0: اي
1: وأكبر دليل على ذلك اللي العدد ارتفع معناها بنسبة هامة. كذلك الجهة باقي طالبة خطط أخرى، ونحن الحق في التنسيق مع كيلكو سوا الكليات الأكاديمية ككلية الطب بتونس ووزارة الصحة اللي حق تدعم في احتياجات الجهة في هذا الإطار، واللي معناها وعدتنا بش كل دورة معناها يتم تمكيننا بعدد من الخطط هذه معناها.
0: مهم جدا، وخاصة نحن نتحدث على الولوج للعالم الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي حتى في صلب يعني قاعة العمليات ليسهل الاستشارة الطبية، وفي نفس الوقت أخذ المعلومة الجيدة عن المريض اللي هو عنده ملف طبي إلكتروني نجم نقوله على الولوج للمنصة من قبل المريض ومن قبل زيد الأطباء. سخليل
1: والله هو يعطيك الصحة، لأنك أنت عرجت على حاجة مهمة ومهمة جدا،
0: نعم
1: اللي هو الطب الرقمي عن
0: إيه
1: بعد.
0: نعم
1: نحن سيدي 3 سنين التالي المريض يبدو باش نعمل له سكانير فقط تنحيروا فيه.
0: إيه
1: فهمتي
0: صحيح
1: كيفاش؟ توا الحمد لله مثلا تم توفير تجهيزات طبية، مثلا تو نحن في ولاية جندوبة عندنا 3 سكانيرات
0: إيه
1: إضافة الى 2 زيرام، نقولوا نحن برنين المغناطيسي
0: مغناطيس
1: التصوير عن طريق
0: إيه حاجة باهي يعني على الأخر سخليل، لأن واحد يمشي للعاصمة باش يعمل اليرام متاعه، لا انتو ما سهلتوا له المسألة هذه لأخر الشمال الغربي والبلايس القريبة منكم، المريض ما
1: صحيح.
0: يبقاش يتكبد عناء السفر هكا وهو حالته الصحية ما تسمحش. اي
1: معناها في درجة أولى
0: نعم
1: معناها الوزارة وفرت التجهيزات الثقيلة هذه،
0: اي
1: نحن معناها تسمى التجهيزات الثقيلة،
0: اها
1: وفي مرحلة ثانية تم ربطها عن طريق المستشفى الرقمي
0: اي
1: في وزارة الصحة،
0: اها
1: ولا معناها كي يجي ياخذ رونديفو في الاجال في اجال معناها باهيه برشا،
0: اها
1: وكذلك بالنسبه للحالات الاستعجاليه يقع التكفل بها حينيا.
0: حينين نعم نعم
1: وما عادش المريض هو اللي يمشي، ولا المريض يعمل الاكزامان نتاعو، والاطباء معناها اللي حاجته بالاكزامان هذا نقولوا نحن حاجته بالفحص هذا
0: اي
1: بالتصوير المغناطيسي والا بالسكانير،
0: سكاني
1: هو
0: مهم
1: اللي مع الطبيب اللي في تونس يقرا
0: مهم
1: له معناها في الاجل اللي حاجته به هي باش يعمل التشخيص اللازم ويقع
0: يكون العلاج
1: التكفل
0: حيني يعني
1: المريض.
0: والتقصي حيني. اي
1: هو الحق معناها تجربه ناجحه جدا خذتها وزاره الصحه معناها والدوله التونسيه، واللي اكبر دليل على ذلك هو النجاح نتاع التيلي هيلث
0: اي
1: كونكت اللي صار في اواخر شهر اكتوبر من 28 الى 2 نوفمبر الى 2 من 28 سبتمبر الى
0: سبتمبر
1: 2 اكتوبر، واللي اقبال معناها من اكثر من 50 دوله، واللي سموا التجربه هذه نتاع الجمهوريه نتاعنا نتاع
0: نعم
1: وزاره
0: رائدة في
1: الصحه.
0: المجال الطبي تونس أكيد على المستوى الوطني والعالمي، وإحنا لاحظنا النجاحات سواء خارج البلاد التونسية أو في المستشفيات الجامعية، رينا عديد النجاحات بارك الله شباب يعني وأساتذة نقول وإحنا مختصين مبرزين اللي وأساتذة زادة مساعدين اللي أثبتوا جدارتهم في المجال الطبي والنجاحات في العمليات اللي بالحقيقة يقتدى بهم من قبل يعني الدول العربية في الحقيقة اللي يكونوا حاضرين زادة في المؤتمرات الطبية في بلادنا وإلا خارج تونس. سي خليل
1: أكيد أكيد، وأكبر دليل على ذلك هو معناها أنت شفت حتى في بلادنا حتى الجراحة الروبوتية معناها
0: اي
1: الشيروجي الروبوتيك
0: نعم
1: موجودة، صحيح موجودة في 2 أقسام مثلا في شارنيكول وفي لوبيتال ميليتير، مي موجودة وكتجربة رائدة في ظرف وديس معناها كيف ما شفت، معناها دشنها السيد وزير الصحة
0: اي
1: خلال الملتقى التونسي الإفريقي التونسي سينو اللي صار عمناه في شهر في اواخر شهر ماي،
0: اي
1: واللي معناه يعتبر تجربه رائده ورائده جدا، معناها ثم عمليات جديده تصير باقل اقل بياسر جروح، ومعناها معناها تصير بطريقه اللي المريض معناها تكون ظروف العمل امنه وامنه جدا، ويخرج
0: قدر
1: معناها
0: الله يعني ما تصيرش تعكرات، يخرج يعني بصحة جيدة وحتى نفسيته تكون مرتاحة. سي خليل يعني في
1: أكيد أكيد هو معناها ظروف العمل تكون خير
0: خير
1: برشا، والتكفل بالمريض معناها تكون باهية برشا، والحق معناها نشهدوه في السنوات الأخيرة عمل
0: قفزة
1: كبير
0: كبيرة في
1: وتطور
0: المجال الطبي. نعم
1: على كامل معناها تراب الجمهورية، مش ما نقولش معناها على ولاية
0: اي في
1: جندوبة،
0: الجنوب في
1: معناها
0: الشمال اي
1: تكون
0: اي
1: فرقية معناها، فهمت
0: نعم
1: كيفاش؟
0: نعم سي خليل غاجاتي المدير الجهوي للصحة بجندوبة، بارك الله فيك على ما تفضلت من تقديمه وتوضيح فيما يخص المشهد الصحي في ولاية جندوبة، وفي نفس الوقت على الاتفاقيات المهمة بين جمعية قرى للأطفال أسويس والإدارة الجهوي للصحة بجندوبة لفائدة الطفل والأم يعني الأسرة ككل، يعني عمل وأهداف نبيلة تقوموا بها. إن شاء الله بالتوفيق ليكم، تحياتنا ليك ولكل الأطباء والإداريين والساهرين إدارة الطبي وشبه الطبي ساهرين على تقديم الخدمة الفضلة للمواطن بولاية جندوبة. شكرا لك وإلى اللقاء. لقانا مازال متواصل معاكم على موجات إذاعة الكاف، أكيد باش ناخذوا أخبار الجهات مع زملاء المراسلين، وحاضر معانا ناجي الخلولي. ناجي مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك عواطف، مرحبا بكيف مستمعي إذاعة الكاف.
0: مرحبا. إذن نيجي حابين ناخذ أكثر تفاصيل معاك فيما يخص يعني القطاع الفلاحي ومستلزمات موسم البذر خاصة بعد الأمطار الأخيرة، وفي نفس الوقت ناخذ فكرة على مسألة يعني الغراسات، وإذا كان لا قدر الله حصلت أضرار فيما يخص الزيتين وفيما يخص الأشجار المثمرة، وإحنا نتحدث ديما على شجرة الكريمة، نتحدث على شجرة الرمان بتستور وغيرها من معتمدية الولاية. تفضل.
2: شكرا لك عواطف، أكيد نحكيه على الموسم الفلاحي، وأكيد برشا فلاحة استبشروا عواطف بالنزول الأمطار خاصة
0: نعم.
2: في الفترة الأخرى عواطف، لأنه نسق بطير أو نسق تحضير الأرض إلى حد الآن في معتمديات ولاية بيجا بطيء عواطف، نعرفه خاصة لأنه الفلاح ما نجمش يخدم في ظروف كون الأرض مازال الحقيقة معناها ما نجمش
0: ماهيش
2: الأرض معناها نقص الأمطار يخلي الفلاح ممكن يستنى حتى معناها تصب الأمطار معناها وباش يتوكل على ربي. تقريبا الفلاحة توا تقريبا شهر خير عواطف اللي هي صبت معناها في بعض المعتمديات صبت كميات معتبرة، هذه يعطيه حفز معنوي وكذلك عواطف
0: نعم.
2: لأنه يمشي الفلاح باش يحضر وقاعد يحضر وفي مسألة مستلزمات الإنتاج هو يعطيك صحة عواطف، جيت ممكن أنت للنقطة الأساسية كونه لابد من توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور للحقيقة الأسمدة الكيميائية كيف مادة الديابي اللي هي إلى حد الآن عواطف فما نقص كبير في ولاية بيجة. تقريبا الفلاح بعد مازال يبحث على المادة هذه باش يحضرها بالطبيعة، لكن النقص مازال موجود عواطف كونه حديث على عودة المصنع الكيميائي اللي هو في الجنوب التونسي، عودة معناها للإنتاج، وهذا من شأنه لأنه معناها تقريبا كيف نحكيه على الشر الكبرى وعواطف نحكيه على زراعات على الأعلاف في البداية
0: نعم.
2: وقتنا احنا مازلنا ما حذرناش ومازال الحقيقة النقص، وحاجة الجهة اللي مقدرة ب 400 ألف وصلت كميات ضعيفة معناها ما تفيش بالغرض،
0: يعني المصنع المصنع الكيميائي يعني مطالب بتوفير نسبة كبيرة من المادة هذه في وقت
2: أكيد.
0: وجيز باعتبار احنا توا في اكتوبر، يعني ما شنو مازال باش يبدا
2: تقريبا 15 نوفمبر يبدا موسم البذر بالنسبة للزراعات الكبرى كما القمح وكما الفرينة، يعني القمح الصلب والقمح اللين عواطف
0: نعم.
2: يبدا وتقريبا في ولاية بيجة نعرف فما شكون يبدر في الزرع وفما شكون معناها في الأماكن معناها المعتمديات اللي هي تمتاز معناها مناخ معين معناها كونها حتى لشهر ديسمبر تتواصل حتى القريب لشهر جانفي تتواصل عملية البذر على كل عواطف بالنسبة
0: يعني تختلف المسألة بين بيجة الشمالية والجنوبية لهنا
2: نعم
0: كل واحدة
2: تختلف
0: طبيعة المناخ
2: المتاحة جنوب الولاية تقريبا عواطف عملية البذر تكون متقدمة بينما في شمال الولاية معناها تكون متأخرة حتى لشهر جانفي يكون
0: نعم.
2: الفلاح يزرع بالنسبة للزراعات الكبرى. بالنسبة لعواطف معناها إجماليا بالنسبة خلينا الموسم نتاع الزراعات الكبرى تقريبا عواطف ثم بطء ثم نقص مستلزمات الإنتاج حتى راي البذور الممتازة ثم أصناف توا الفلاح يلوج عليه وهي تتماشى مع العوامل المناخية لحد الآن مازالت مش موجودة
0: متوفر.
2: إن شاء الله نجم نقول عواطف مازال أمل تويكة مازال احنا تويكة تقريبا في شهر أكتوبر إن شاء الله يوفروا مستلزمات الإنتاج كميات كبيرة وتوصل للفلاح، على الأقل هو يكون فما أريحية وفما عوامل مشجعة في بداية الموسم الفلاحي، مش نبدأ أول موسم بتسجيل إشكاليات
0: نعم
2: بالنسبة للزراعات الكبرى. نمشي معك
0: واضح
2: عواطف في سؤال على الزراعة مع الأشجار
0: دراسات.
2: المطرة وعلى الأمطار، ونعكس الحقيقة عواطف ما كانش فما رياح قوية اللي هي
0: الحمد لله.
2: صاحبة الأمطار الأخيرة. الضرر الوحيد كونه عواطف بالنسبة خاصة الزيتون، كونه في ولاية بيجة فما نقص سنة نعرف المعاونة المعاومة عفوا فما عام جي العام اللي فات كان فما كمية الحقيقة موسم كان معناها إيجابي في ولاية بيجة وكانت الصابة مهمة
0: نعم
2: بالنسبة للزيتين السنة، فما نقص على عم ناول تقريبا عواطف ب 40% حسب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، وين يأكد كونه التحضيرات ما زالت متواصلة. بالنسبة للمعاصر، المعاصر اللي عندنا 33 معاصرة زيارة أولية قاعدين يحضروا الحقيقه عواطف بالنسبه للمعاصر.
0: موسم
2: الاشكال الوحيد
0: الجني.
2: كونه في بالنسبه لتصفيف ماده المرجين، نعرفوا المصبات اللي هي تو ما فماش معناها ما عدا مصب وحيد اللي هو معناها باقي المصبات راهي فرديه عواطف، لكن التحضيرات ما زالت متواصله لانه نعرفوا فما البحث من جانب اخر على تثمين ماده المرجين في البيعات الفلاحيه. في مركز عواطف بالنسبة للأشجار الزيتين راي أثناء نقص بالنسبة لصبغة الزيتون، وإن شاء الله ممكن مع نهاية الشهر هذا ولا بداية الشهر نوفمبر ينطلق الموسم بالنسبة للموسم
0: نعم
2: الزيتين في ولاية بيجة. في جانب آخر عواطف وأنت ذكرت أكيد على خاصة الفصل الفصول وما يميزها خاصة في ولاية بيجة بالنسبة للقطاعات بالنسبة للرومان والكريمة، تقريبا فعليا موسم الكريمة انطلق بالنسبة للأثناء تراجع طفيف مقارنة بالموسم الفارط، والجهة خاصة منطقة وشتات تعرف إنتاجها
0: معروفة به.
2: تحضيرات تقريبا ما فماش لحد الآن ما فماش معلومة صحيحة على تنظيم المهرجان أو تأجيل مهرجان
0: واضح.
2: الكريمة بالنسبة في منطقة وشتات، بينما مع عواطف نحكيه على مهرجان الرمان التحضيرات متواصلة، والمهرجان إن شاء الله من نهار 27 حتى لنهار 1 نوفمبر تقريبا مع العطلة عواطف.
0: مع العطلة نعم.
2: برنامج تم نشر البرنامج في الصفحة الرسمية موجود، وحتى تداولاته معناها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. مهرجان تقريبا فيه برمجة ثرية، وأكيد كل عام نعرف عواطف تستقطب بيد العاملة وفما ترويج بالنسبة
0: نعم يجوه يعني من
2: للحركية
0: كامل
2: الاقتصادية،
0: ولايات الجمهورية أكيد وحتى
2: حركية
0: مشارق
2: اقتصادية كبيرة.
0: الجزائر.
2: عواطف
0: نعم
2: المهرجان الرومان إن شاء الله صعبة باهية
0: إن
2: بالنسبة
0: شاء الله.
2: للسنة، وإن شاء الله تكون فما جودة لأنه لحد الآن مازال ما شفناش ذروة نتاع الإنتاج، ممكن في آخر الشهر تكون
0: إن
2: فما
0: شاء الله.
2: ذروة بالنسبة للإنتاج. إجماليا عواطف بالنسبة للموسم الفلاحي كما ذكرنا من البداية راهو الموسم فما إشكاليات بالنسبة لمستلزمات الإنتاج، بينما بالنسبة لل الزيتين تراجع في صاب أثناء، وكذلك
0: نعم
2: بالنسبة للأشجار المثمرة في ولاية بيجة اللي هي عادة ما تحدث حركية اقتصادية سواء الكريمة اللي برشا يسألوا عليها ويحبوها عواطف، وإلا الرمان
0: هذا
2: اللي إن شاء الله موجودين تويكا، وإن شاء الله يكون فما تطلع معناها يحطوا حركية كبيرة حتى
0: نعم
2: من
0: في تسويق
2: الأجانب عواطف،
0: المنتوج نعم
2: لأن التسويق يجي حتى من الأجانب عواطف
0: هي.
2: بالنسبة
0: هذا هو قلنا يعني فما
2: للسوق الليبية اللي هي
0: الإقبال،
2: السوق الرومان.
0: من العاصمة من كامل تراب الجمهورية من شرق الجزائر، الناس الكلها تحب تحضر في المهرجان الرومان وتقتني الحاجات اللي تحب عليها سواء كان دبس الرومان المعجون الرومان يعني نقولوا احنا المنتوج هذا الفلاحي. شكرا لك
2: عواطف، مش نعطيك ملاحظة نمشي
0: تفضل.
2: معك شوية لو دقيقة معناها
0: ايه
2: عواطف نحكي على المشاريع اللي هي تم البنية التحتية بمدينة بيجة. بلدية بيجة بدأت الحقيقة برشا تشكيات شفنا من أصحاب السيارات من تسجيل مأوي السيارات والوقوف والتوقف، فما مأوى الحقيقة قريب يوفى وتقدمت الأشغال نتاعه اللي هو مأوى سيارات سيدي عبد العاطي، وبدأوا بفرش الطبقة الأسفلتية وكذلك تجهيز مأوى ثاني الأشغال متواصلة فيه مأوى سيارات آخر بنهج 3 شهور تقريبا. عواطف بادية
0: حاجة باهية
2: للقضاء
0: تدريجيا على الاكتظاظ المروري. نعم
2: باش تخلص من الاكتظاظ
0: نعم
2: المروري.
0: شكرا شكرا لك ناجي يعطيك الصحة. من بيجا نمشي لسليانة مع زميلي ماهر. ماهر أهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا، اكيد تحيه لك وتحيه
0: مرحبا.
3: لكم الاذاعه.
0: نعم مرحبا بيك ماهر، حبينا ناخذ معك تفاصيل بما انه احنا توا يعني في موسم الخريف وحمايه المدن من الفيضانات وكل ما يهم الاجراءات هذه الخاصه بسلامه المواطنين بسلامه المتساكنين وايضا كل حمايه الممتلكات العامه والخاصه، والى جانب اخر زيادة نتحدث على فلاحه في سليانة. تفضل.
3: خلينا نبداو في نهايه الاسبوع الماضي حجر البرد كان بغزارة وقوه في معتمديه كسره، وين وقع برشا ضرر خاصه لاشجار الزيتون، كميه كبيره من حجر البرد اللي شفناها حتى على صفحتنا في الفيديوهات اللي هبطناها.
0: نعم.
3: اضرار كبيره. كان طالب اعضاء المجالس المحليه انه على الاقل فتح المعاصر بصفه قبليه باش على الاقل الفلاح ينجم يضر
0: يعني يروج يجني الزيتون نتاعو، وفي نفس الوقت يعني مساله التقليم وفي زبير على بكري. أي.
3: يجبر شويه من الـ من الـ من الصابه.
0: أي.
3: الحقيقه، وايضا الى جانب الحجر البارد ثم مرض قاعد يجي الأشجار الزيتون شي أثر برشا الحقيقة. نعرف قيمة شجرة الزيتون في كسرة كيف الشجرة
0: عندها تاريخية. نعم.
3: وموسم يستناوه برشا المواطنين إن شاء الله ذاك حد الباس. أيضا في علاقة بالأمطار والبنية التحتية، مسألة الجسور والطرقات، وانت تحكي على فيضانات أيضا في كسرة طالبوا بتهيئة لأنه يعني في برشا طرقات ضرت نتيجة فيضان الأودية والمياه. نعرف معتمدية كسرة تقريبا جلها هي مناطق ريفية ومسالك فلاحية، وكان طالبوا أيضا بتوفير آلة جرادير بالنسبة للإدارة الفرعية للتجهيز هنالك، لأنه كسرة ما عندهاش إدارة، ما عندهاش
0: جرادير
3: باش تدخل في المناطق هذيك وفي المسالك الفلاحية والريفية. أيضا مسألة صحيح اليوم قاعدين نشوفوا في عديد الحملات وعديد التدخلات خاصة من الإدارة الجهوية للتجهيز بمعايير مختلفة للبلديات، وصارت أيضا عديد الاجتماعات على مستوى جهوي.
0: نعم.
3: في علاقة بلجنة مجابهة الكوارث وتأمين المدن وحمايتها من الفيضانات. شفنا عديد التدخلات في الأودية.
0: نعم، الإدارة الجهوية للتجهيز. نعم، فيما يخص
3: التجهيز في اللوناس بلديات، يعني كل عمل تقريبا متواصل
0: حماية.
3: منذ مدة الحقيقة في مجال الأودية، في البلوعات، في التنظيف، أيضا التدخل على مستوى مسالك الفلاحية. لكن هذا مازال ينقص شوية، لأنه نعرف اليوم كنت تفكر الأسبوع الفارط حكينا برشا على المجالس المحلية واللي تطالب بالجسور على مستوى الطرقات.
0: نعم.
3: اليوم عندنا برشا مناطق الحقيقة وقت تصب الأمطار وتفيد الأودية لا تلام دي نجموا يتعديوا ولا المواطنين نجموا يتعديوا بالنسبة في الحالات هذه. إن شاء الله من هنا وقت آخر تكون فما مسائل متعلقة بإنجاز عدد من الجسور على مستوى الأودية. أيضا في علاقة بالبنية التحتية، اليوم شفنا عدد من خاصة أهم وسيلة نقل ربما في سليان هي النقل الريفي، لأنه موجود تقريبا في كل مكان. مثلا شفنا سياق نقل سليان الجنوبية خاصة أولاد زناك، سيدي مرشد، زريبة، سيدي حمادة، كانوا طالبوا بالتدخل على مستوى الطرقات، لأنه اليوم ثم مشكل يبدو في علاقة بالحفر وبعلاقة بالمسالك هذيك، لأنه
0: متهر.
3: حتى
0: نعم
3: فما فما فما فما ناقلين ملتزمين مع الجمعية المدنية بنقل التلاميذ، يقول لك اليوم في الأمطار ما نجمش نوصل للتلميذ. مثلا المدرسة الزريبة فيها قرابة 300 تلميذ، يقول لك اليوم ما نجمش أنا نريسكي بالكهرباء بتاعي وندخل في طرقات وأماكن يعني
0: مسالك ماهيش مهيئة،
3: وبالتالي التلاميذ هذوك تلقاهم يمشيو مسافات طويلة على الأقدام نتاعهم باش يوصلوا الطريق الرئيسي باش يلقاو النقل الريفي يستنى فيهم. أيضا في علاقة حتى بالمواطنين وقت يجوا ينزلوا حتى قبل 4 أو 5 كيلومتر، لأن يعني النقل الريفي ما ينجمش يوصل للمنطقة هذيك. مسألة المسالك الفلاحية ومسألة الطرقات ومسألة مرب
0: مسألة ملحة يعني خاصة في الوقت،
3: مسألة أساسية كيف مسألة مياه الشرب. اليوم كنشوفوا المشاريع المقترحه مثلا على مستوى ميزانيه المجلس الجهوي 2026 كلها متعلقه باما بالمسالك الفلاحيه او بالمياه الصالحه للشراب.
0: نعم.
3: نعرف يتم المصادره تقريبا على 6 مليون دينار تقريبا نصيب كل معتمديه، اللي هو 11 تقريبا في 500 ألف دينار، جميع المشاريع باما مياه صالح للشراب والا بنيه تحتيه خاصه في علاقه بالمسالك الفلاحيه والطرقات.
0: هذه المطالب ومشاغل المواطن بصفة عامة في أرياف سليانة وفي بعض المدن. شكرا لك ماهر، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، وإلى اللقاء. من سليانة نرجع للكيف مع زميلتي آمنة الخليفي. آمنة أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك.
0: مرحبا
4: بك وكل المستمعين. من آخر الأخبار الخاصة بولادي كيف كما العادة دولي شتنا، باش نحكيو شوية على انطلاق عملية الاستقصاء والتعداد وحصر الممتلكات والتقييم الاجتماعي والاقتصادي في إطار مخطط إعادة التوطين الخاص بمشروع ربط مدينة الكيف بطريقة السيارة سلينة. توصل وقف العملية هذه لمدة شهر، وباش تشمل معتمدية الكيف الشرقية، الكيف الغربية، السرس وتجروين. من بين الأخبار الأخرى باش نبقوا في متابعة لمشاريع الطرقات والجسور بالجهة من خلال احتضان مقر ولاية الكيف متابعة.
0: آمنة لو تغير المكان صوتك ماهوش واضح تو.
4: واضح عاود تسمع فيا؟
0: واضح تو، تفضل.
4: قلت لك باش نبقى في نفس الإطار الخاص بمتابعة الطرقات والجسور بالجهة من خلال احتضان مقر ولاية الكيف جلسة عمل لمتابعة تقدم عدد من مشاريع البنية التحتية الطرقية الممولة من وزارة التجهيز والإسكان والبرامج الجهوية للتنمية، اللي طرقت الجلسة للصعوبات المالية اللي تواجه بعض المقاولات إضافة إلى نقص المواد المقطعية، وهذه اللي أثر على نسق الأشغال. في نفس الإطار عاودت مانيش نشدوا بشكل أخبار ولاية الكيف باش نحكي على
0: باقي الصوت ماهوش واضح. آمنة هذه نعتذر من السادة المستمعين، أكيد وصلت الفكرة آمنة فيما يخص يعني مسألة البنية التحتية وتهيئة الطرقات ونقص المادة المقطعية. إن شاء الله احنا تحلت المشكلة هذه حسب ما وضحونا المسؤولين في الإدارة الجهوية للتجهيز بالكيف، لكن علاش رجعت مسألة النقص هذه باعتبار أنه مسألة المقاولين في مشاريعهم لتكسير الحجارة المقطعية وتحضير لإنجاز عدة طرقات من بينها

0: الربوية في العناد الجاية بإذن الله. نحكي زاد على الاستعداد لتأمين التزويد بقوارير الغاز المنزلي ودعم قدرات التعبئة والخزن وفينا المبكرة، باش ما نعيشوش نفس السيناريو اللي عشناها عمنا والأعوام اللي قبله في مدينة كيف، واللي هو النقص الكبير في مادة الغاز، خاصة أنه الشتاء كما تعرف عواصف يعني الغاز حاجة ضرورية
1: نعم.
0: في كل ده. على هذه أبرز الأخبار عواصف اللي
1: شكرا ليك آمنة.
0: اليوم على مستوى ولاية الكيف.
1: شكرا لك آمنة بالأخبار هذه. نكون وصلنا معكم مستمعين نهاية لقاءنا استوديو الناس. شكرا لكيب تكنيك، دمتم بخير الناس كل، وإلى اللقاء.

0: استوديو الناس. استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: الناس كلها جربت. شبيك خواف ساه؟
2: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
3: يا خواف.
2: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا، تلقاو غدو.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: الحادي عشر صباحا هنا بإذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي
5: إذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء.

تنطلق بداية من اليوم عملية الاستقصاء والتعداد وحصر الممتلكات والتقييم الاجتماعي والاقتصادي وتحديد التاريخ المرجعي النهائي لمخطط إعادة التوطين لمشروع الربط بطريق السيارة لمدينة الكاف ووصله بطريق السيارة سليانا الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والإسكان عبر الإدارة العامة للجسور والطرقات. وتتعلق عملية الاستقصاء والتعداد التي تتواصل على امتداد شهر كامل بعدد من المعتمديات ذات الصلة مباشرة بالمشروع وهي الكاف الشرقية والكاف الغربية والسرس وتجروين. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهري نوفمبر وديسمبر. وستتمحور مختلف الأنشطة حول التعريف بفرص الاستثمار وسلاسل القيمة الممكن تركيزها محليا وجهويا والتعريف بالحوافز والامتيازات في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات. تنظم اليوم الدائرة الصحية بوسالم بلطة بوعوان بإشراف الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة يوما مفتوحا لتقصي سرطان الثدي وذلك بالمركز الوسيط بلطة بوعوان في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي. ينظم مجلس نواب الشعب اليوم يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. ويهدف هذا المقترح إلى معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الآبار بما يمكن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من آليات التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي. تصدرت تونس التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة قدرت ب 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة على عدد من الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم قال إن بلاده لا تزال تدرس ردا أمريكيا على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وسترد على واشنطن عبر الوسطاء عند انتهاء هذه الدراسة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: جسور الأمل. جسور الأمل مع ضحى البكاري.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا. 11:03 موعد انطلاق برنامج جسور الأمل على موجاتنا. جسور الأمل كما تعودت وهو فضاء لاحتضان كل المبادرات الخيرة، كل نشاطات الجمعيات اللي تنجم تقدم وتفيد الغير، وخاصة تحدث تغيير في المجتمع وين ما كانت. اليوم باش نتحدثوا على مبادرة جديدة أطلقتها جمعية أبصار اللي كنا على موعد معها منذ فترة، وتحدثنا على حملة شغلني شوفوا الحصيلة إلى حد الآن فيما يتعلق بهذه الحملة، وأيضا المبادرة الجديدة التي تتعلق أساسا هذه المرة بإدماج ذوي الإعاقة في التكوين المهني. كيفاش باش يكون هذه، وشكون خاصة تفاعل مع هذه المبادرة؟ هذه إن شاء الله نتعرف عليه في حضور لرئيس جمعية أبصار على موجاتنا سي محمد المنصوري. أيضا مش تحدثوا على مشروع جديد تساهم فيه جمعية صوت الشاب، هو مشروع تسير. المشروع هذا مهم جدا بالنسبة للشباب المغرومين بالكاميرا واللي يحبوا يحثوا التغيير من خلال الأفلام الوثائقية في زوز ولايات، يخدم في بيجا وجندوبة، وفما أجل التسجيل وشروط أيضا تو نتعرف عليها. تكون حاضرة معنا رئيسة جمعية صوت الشيب ببيجا ونأخذ تفاصيل فيما يتعلق بهذا المشروع الجديد. مرحبا بكم في الاستماع لنا على موجات إذاعة الكافة.

0: تحيتنا لكم وين ما كنتوا في الاستماع لموجات ذات الكيف. نتحدث توا على المبادرة الوطنية اللي كانت أطلقتها جمعية إبصار لتعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في سوق الشغل. حاضر معنا رئيس الجمعية سي محمد المنصوري. مرحبا سي محمد.
1: صباح النور ليك ذوحة ولكل مستمعي ومستمعات إذاعتك إيفا، أيضا كل العاملين والعاملات.
0: أهلا وسهلا، ديما معكم، ديما في المتابعة والتغطية لأنشطتكم وخاصة لمبادراتكم، وآخر مرة كانت مع حملة شغلني سي محمد، ومنها وانطلاقا منها جات هذه المبادرة الجديدة. نذكروا شوية بحملة شغلني.
1: حملة شغلني جات في إطار أنه الأشخاص ذوي الإعاقة يعانيوا من بطالة ونسبة بطالة مرتفعة جدا، وحملة شغلني جات لتطبيق قانون من 2016، هو قانون رقم 41 2016 اللي صدر في الرائد الرسمي سنة 31 مايو، واللي يلزم إلى جانب مؤسسة الدولة يلزم القطاع الخاص بتشغيل نسبة 2% من ذوي الإعاقة. ولكن بعد 10 سنوات القطاع الخاص لا يطبق ولو ما نسبة ضئيلة من الالتزام، حتى الالتزام، لأنه القطاع الخاص عنده جانب مهم جدا اسمه المسؤولية الاجتماعية، والمؤسسات اللي توجهنا لها احنا خاصة في حملة شغلني هي المؤسسات الخاصة، خاصة اللي عندها الأصل نتاعها أوروبية.
0: نعم.
1: والسؤال اللي طرحناه بالكبير، علاش أنت في أوروبا في فرنسا ولا ألمانيا ولا إيطاليا تطبق في قوانين الدولة ذيك الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة اللي توصل نسبة التشغيل إلى 5%، وكي تجي لتونس برغم كل ما يتخذوه من إيجابيات في تونس ما تطبقش في القانون؟ وبالتالي هذه المسؤولية الاجتماعية يجب على القطاع الخاص أن يقوم به وأنه يعمل مراجعة، ويجب على الدولة أن يكون عندنا مرصد لملاحظة ومتابعة التزام المؤسسة الخاصة بتطبيق 60%. أيضا كنا في حملة شغلني طالبنا الدولة والبرلمانيين بترفيع النسبة إلى 5%. علاش؟ لأن معظم المؤسسات في تونس مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ما هيش كبيرة، ما قدرش نعملوا على 151 معامل. قلنا 5 كما في مصر مش حاجة كبيرة، مثلا احنا كل ما نطلب به هي تقريبا نفس الأشياء تصير في دول كيفنا احنا، كما مصر عاملة 5% معناتها 1/20، وبالتالي يسهل تطبيق النسبة هذه على المؤسسات المتوسطة. ثم أن الدولة طلبناها أن توفر مجموعة وحزمة من الإجراءات التشجيعية للمؤسسات الخاصة حتى تشجعهم وتحفزهم لتشغيل ذوات وذوي الإعاقة.
0: هل كانت فما نتائج ملموسة لكل هذه الجهود اللي قمتوا بها في إطار هذه الحملة؟
1: والله شوف، هي الحملة للأسف كانت متمدده شهور وهي متواصلة حتى في فعاليات أخرى. الحملة هذه هي أردنا أن تكون أكثر هي رفع الوعي والتفكير بالقانون التونسي.
0: نعم.
1: وثم أنه المطالبة هي حتى في المستوى هذه المطالبة ستذهب إلى البرلمانيين، وإحنا مش نطالبوا أن البرلمان التونسي بصفته هو المشرع المباشر في تونس، مش نطالبوا أنه يعمل لجنة متابعة وهو بصفته التشريعية أنه يتابع مدى تنفيذ هذه القوانين اللي صادر عنه. وبالتالي الخدمة يلزمها برشا خدمة، يلزم أيضا جهات كل تتكاتف من أجل تطبيق هذا القانون، وأيضا إلزامية الدولة، لأنه تعرف مليح عن تفقد الشغل، وهي تفقد الشغل هي الجهة المخولة لمتابعة تطبيق القانون، لزيارة المؤسسات، وماذا بينا في جمعية إبصار وأيضا كل الجمعيات أنه يتعاملوا معنا بالأرقام. شو معنى يتعاملوا معنا بالأرقام؟ ما تجيش تقول لهم قاعدين نخدموا، ما قاعدين نخدموا؟ إذا أنت قاعد تخدم، ماذا ولا يقول لك قاعد نخدم؟ إيه من النسبة المرتفعة من العاطلين على العمل اللي يتجاوز 65% في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة. وكي نحكي 65% راه في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة ثلاثة بركة، اللي هو الإعاقة السمعية والحركية والبصرية، ما نحكيوش على الإعاقة الذهنية. هنا يجب الإجابات والدولة يكون عندنا والبرلمانيين يكون عندنا نسب، عندنا 20% في القطاع الخاص يطبقوا، عندنا 10%، مش نعرفش بالأرقام، لأنه بالأرقام تنجم تتابع، تنجم تقنع، تنجم تشكي، تنجم تحكي، تنجم تعمل رابور نتاعك دراسة شو مش ماشي، شو الماشي، شو يزمو نبدلوه. أما بالكلام الإنشائي
0: نعم
1: انه قاعدين نسعى وقاعدين نشوف وقاعدين نحاول وقاعدين كذا، وكلام انشائي. بينما مثلا في الحمله بتاعنا هذه واطلاق المبادره، انه الهياكل الدوله المتدخله في مساله التكوين المهني والتشغيل لازم يكون عندنا ارقام، لازم يكون عندنا انه في 5 سنين مش نوصل للرقم الفلاني، في 10 سنين مش نوصل للرقم الفلاني. انه عندنا مؤسسات في تونس، خاصة المؤسسات اللي كنت نحكي عليها تو، الخاصة اللي ما شاء الله تخدم في آلاف العملاء والموظفين، وعندنا مؤسسات تاخذ في مثلا يقولوا احنا في الامتيازات الجبائية والديوانية في تونس، هذوما يكونوا محطوطين في ليستة. نبداو ب 100 ولا 200 مؤسسة، ثم نطالب هذه ال 100 ولا 200 مؤسسة بتشغيل. اللي تعرف مليح لو كان 200 مؤسسة تخدم وتطبق مسألة 90%، على الأقل مش خدموا 500 شخص. واحنا في المبادره الوطنيه هذه نطالب ان يكون عندنا استراتيجيه وطنيه تشجع على التشغيل، تشجع على التكوين المهني الموائم لخصوصيه الاشخاص ذوي الاعاقه، لانه التكوين المهني الموجود في غالبه لا يستجيب لخصوصيه الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه او الذهنيه او الحركيه او السمعيه، وايضا سوق الشغل. هل انه السؤال طرحناه جدا، هل انه ما قاعدين نقوم به اليوم في التكوين المهني قادر انه يكون لنا ويطور لنا مهارات الاشخاص ذوي الاعاقه اللي يمشيون بعد لسوق الشغل ويلقاو خدم، او حتى كي يفكر يعمل مشروع واحد؟ وانت تعرف مليح عندنا مبادره مزينه على الاخر، هي 5 مليارات كل سنه 2025 و 2026، 5 مليارات مخصصه لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه اللي يحب يعمل مشروع خاص من مبلغ 10,000 دينار، عنده عامين امهاله والعشرة منين بلاش في فائض. هذه مبادره جيده، لكن لازم استثمارها في نطاق استراتيجيه وطنيه كبيره، حتى النتائج تولي مثمره وناجعه، ويولي عندنا ارقام واضحه وجداول واضحه وتوزيع خارطه لمواقع الشغل اللي مأهله، لامكانيات المراكز التكوين المهني اللي مأهله، وايضا لحاجيات الاشخاص ذوي الاعاقه من كل انواع الاشخاص ذوي الاعاقه، مش يلقى موطن شغل ويلقى على الاقل مصدر رزق تحفظ كرامته.
0: نعم، هو الهدف الرئيسي التحسيس بالنسبه للمبادره الوطنيه اللي تم اطلاقها يوم الخميس. ننطلق من الحدث اللي صار نهار 8 اكتوبر، هل انه الناس اللي استدعيتوهم جاوكم؟ كيفاش كان التجاوب الاولي مع ما تم اطلاقه يومها وما تم الحديث عنه من مشاغل؟
1: هو اولا اساسا نحب نشكر وزاره التشغيل والتكوين والوكالات التابعه لها، لانه بعثت ممثلين حضروا ودونوا، لانه احنا كنا ننتظر في 70 مشارك، جاونا 300 مشارك من اصحاب الحق، حتى القاعه كانت ممتلئه او كان الناس برا واقفه برا، وركزنا على المقترحات مش على الاشكاليات. الاشكاليات اللي نعرفوها بطاله وما عنديش وما لقيناش وكذا، هذه كلنا نعرفوه. اما طلبنا من الحضور وطلبنا من المختصين ان يعطيونا مقترحات، ان يعطيونا حلول توصيات. علاش هذا؟ لانه في الاخر بنقول احنا اللي مش نخرجوا به لازم التوصيات. ايضا جاو شركاء من جمعيه ابصار اللي مقادرين انهم يمولوا مشاريع في التمكين الاقتصادي، وهذا ممتاز على الاخر. ايضا نحن نستعد لاصدار البيان اللي يكون فيه مجمل التوصيات، ان شاء الله يكون غدوه موجود على صفحه الابصار. وايضا سنواصل كما قلت مع البرلمانيين ومع الوزارات المعنيه، مع الحكومه اساسا، لان المساله هي مساله وطنيه ماهيش مساله خاصه بوزاره معينه. يلزم المساله دي تكون ذات اهتمام وطني. ايضا الاعلاميين والاعلاميات مشكورين اللي حضروا التلفزيون الوطنيه، ممثلي الاعلام المكتوب وايضا المسموع، التعب مشكوره جدا. انتم الاذاعات الجهويه قفصه فاقس المنستير كيف المنزل التطاوين كله، والاعلام المحلي قاعد يتابع وقاعد يحاول انه يناصر حق الاشخاص ذوي الاعاقه في مجال التكوين المهني والشغل. لانه اولا وقبل كل شيء احنا عندنا 20 سنه تونس مصادقه 20 سنه على صدور اتفاقيه دوليه لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. تونس مصادقه من 2008، يعني تركنا عندنا 18 سنه. عندنا مرتين وقع دستور حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه في الدستور تونس، اللي هو في اربع دستور 14 والدستور 22، وهذا شيء ممتنين جدا لكل من ساهم في هذا. لكن الاشكال في تونس هو التطبيق، والاشكال في تونس انه ما عندناش رؤيه نتاع 10 سنين ومتاع جيل كامل ومتاع 20 سنه، وما عندناش ما اسست هالقوانين هذه من تصبح سلوك
0: نعم
1: وتصبح ثقافه. احنا نطالب انه يكون عندنا هيكل وطني، وهذا طلب قديم من 2014، يكون عندنا هيكل وطني هو اللي يتابع تطبيق والزاميه الدوله في تطبيق حقوق الاسره والاعاقه. والهيكل الوطني هذا يكون مرتبط برئاسه الحكومه، لانه المساله الاسره والاعاقه مساله متعلقه بكل الوزارات. وبالتالي كي نكون عندنا هيكل وطني، وكي يكون عندنا مثلا احنا في مصر ديما نذكر الامثله،
0: نعم
1: مش بيقولوا الناشر وظيفة في اوروبا ولا في امريكا وكذا، لا لا لا، أو مصر. مصر فيها ما بين 7 مليون و10 مليون شخص من ذوي الاعاقه، وبالتالي عامله مجهودات وعامله اشياء مساش نجم نستانسوا بهم. عندهم المجلس الاعلى للاعاقه. هذا المجلس الاعلى للاعاقه هو علاقته بالدوله، علاقته برئاسه الحكومه، برئاسه الجمهوريه وبالبرلمان. وهذا المجلس الاعلى للاعاقه هو موجود في كل المحافظات، مثلا في مصر يكون عندنا احنا في تونس،
0: نعم
1: وهذا اللي يكون تمثيليه مباشره لخصوصيه الاسره والاعاقه، المراه، الطفل، المسنين، الشباب، الناس اللي تخدم، الناس البطاله، الناس بكل الفئات. ولازم يكونوا والمجالس هذه يكون فيها تمثيليه لكل الوزارات، لكل الجهات، وبهكذا ينجم يكون عندنا استراتيجيه وطنيه نمثل كل القطاع الخاص والقطاع العمومي والمجتمع المدني والاسر والغاوات، كل تساهم في ان يكون عندنا مخطط وسلوك اجتماعي اقتصادي ثقافي من اجله نخرج بالاشارات ذو العاقه من باب الاحسان، وباب انه مد اليد، وباب
0: نعم
1: التسول، وباب الوكاله، الى باب انه يكون مواطن كامل يساهم في الاداءات، يساهم في الواجب، وما يكونش عاله لا على عائلته ولا على جيرانه ولا على المجتمع ولا على الدوله التونسيه.
0: نعم يعني هذه الخطوات العملية الكبرى اللي تشوفها سي محمد، يعني هي ممكن تنقذ هذا الوضع بالنسبة لذوي الإعاقة، نتحدث خاصة في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، رغم أنه احنا عنا يعني الجمعيات عنا برشا مراكز تعنى بذوي الإعاقة، ولكن هذا الهيكل الجامع ربما الوطني هو اللي نجم يخلينا أن نحلم بمستقبل أفضل فيما يتعلق بسوق الشغل.
1: شوف، وخاصة مش منعاودوش الموجود، مثلا كي واحد كل واحد يخدم وحده وكل وزاره تخدم وحدها، كل وزاره مثلا تلقى مثلا كتاب وتحل الاعلام وتحل حتى الطاقه وتحل كذا، باش تلقى اشياء مكرره معاوده. وكنا نبدو نعاودوا باش نخسروا مجهود ونخسروا فلوس، بينما لو كان احنا نكونوا كل في هيكل ما بين الاربع جهات هذوما يكونوا في هيكل واحد، ويكون الرؤيه نتاعنا موحده ونقربوا وجهات النظر، مش نربحوا برشا مجهود وبرشا مثلا ادراك وبرشا تبادل الخبرات، وبالتالي مش نمشيو مع بعضنا اكثر، وقد نبتا شويه ما يسالش، نمشيو مع بعضنا اكثر وابعد، والخير من هذا كل انجع، لانه يكون تدخل جماعي والتدخل هذايا فيه شراكه في القرار وفيه تبادل الخبرات وفيه خاصه اطلاع مباشر للحاجيات وفيه مشاركه اصحاب الحق، صدقني ممكن نتعبوا عام سنين لولانيين خاطر احنا التوانسه هكا شويه، الناس كل تحب تجد رواح والناس كل تحب تبان صف الاول وكذا، مش مشكل. انا نتعبوا العام الاول والثاني، لكن من بعد نلقاو اللي خذينا سنيه وبدينا نتحركوا والفائده تتأم على المجتمع التونسي.
0: نعم، من يتبنى هذا المقترح؟ هل انه مجلس نواب الشعب قادر على انه يكون هذا المقترح على طاولته؟
1: شوف، هو هذا المقترح سيطرح من جمعية إبصار، وندعو الجميع، ولكن أساسا يكون هذا المقترح نابع من من من من, من القاعدة، يعني من الناس بتطوع باقتناع شخصي بفكرة شخصية يكون أنجح، ولكن يكون أيضا برأي سياسي من على هرم السلطة يكون أيضا عنده المشروعية القانونية والتشريعية، ويكون عنده المشروعية السلطة، لأنه الاعتراف يكون ثم اعتراف بهذا الحق ومجموعة الحقوق، بينما باعتراف بخصوصية ودور هذا الهيكل الوطني اللي من شأنه كيما نعاود ونقول راه ديما كل الأشياء ما تتنجم. ما كان عندنا في 2005 نستسمع في القانون التوجيهي، في وسط القانون التوجيهي كي تحل القانون التوجيهي وتقراه تلقى ان الدوله تلتزم ببعث المجلس الاعلى للاعاقه هذه في 2005، لكن هل المجلس الاعلى ولد ميتا؟ علاش الإلزامية؟ لأنه أصلا تحطوا فيه ممثلين على الوزارات، ونجيبوا 4 5 جمعيات اللي تصفق وتقول نعم وكذا، وربي يجيب القاسم، فهمت؟ بالتالي هذا ما لم تكن له أي دور، وتقريبا كان تلوج على الإنترنت في الجرائد ما تقالوه حتى مردودية،
0: نعم.
1: ثم كما جاء كما مشى. لكن احنا نحبوا هذا البناء يكون عنده قواعده، عنده كره الشروط نتاعو، عنده مثلا يقولوا احنا الاطار الكادر، مثلا القانون الاطاري نتاعو، وايضا عنده خصوصيته، والاكثر من هذا عنده دوره الالزامي، ماهوش مجرد فقط استشاري، وهاتك اعطيني مقترحات دكتور نحطها ونشوفها، لانه ما عملنا حتى اي وقت.
0: نعم، نختم معك سي محمد في انتظار انه يخرج البيان ونشوفه المقترحات العمليه اللي تم تدارسها يوم الخميس. شنو هي ابرز الرسائل؟ احنا تحدثنا على زوز اليوم مقترحات نشوفهم من اهم المقترحات اللي تنجم تغير هذا الوضع، الهيكل هذا اللي يكون وطني، وايضا الترفيع في نسبه ادماج ذوي الاعاقه في سوق الشغل الى نسبه 5% كما تحدث. شنو الرسائل اللي تحب تبعثها عبر موجه اذاعه الكيف؟
1: شوف عبر الزفير، اذا كيف نحب نوجه رساله دائما هي مكرره، ونحب الناس الكل تسمعها وتعاود تكررها. الاشخاص ذوي الاعاقه هم مواطنين ومواطنات، والمواطنين والمواطنات هذوما عندهم خصوصيات، الخصوصيات هذوما فقط ننتبهوا لها، ومثل روحنا كل شخص يسال روحه انا ايش نجم نعمل لو كان كنت في بلاصه الشخص هذاك، مهما كان صغير طفل كذا. اذا طفل انا، اذا ولدي كيك ايش نعمل، اذا مرأة، اذا بنتي ولا اختي ولا امي كيك ايش نعمل، اذا شباب كيف كيف. ثانيا رسالة، كلنا جميعا مهما كان غني فقير من الجنوب من الشمال، نحن كلنا معرضون لوضعية الإعاقة،
0: نعم،
1: حتى مؤقتة، حتى مؤقتة. أنا في الكيف، كي نزور الكيف، وتحياتي لكل الناس اللي في الكيف، نسأل أصدقائي من ذوي الإعاقة الحركية كيف تطلع وتهبط في بحكم التضاريس نتاع الكيف،
0: صحيح.
1: كيف تطلع في مخلوق وأنت تسكن في برنوس، كيف تطلع؟ ما تستحق تستنى كهرباء باش تطلعك، إي نحب نطلع وحدي، ما الإشكال كبير، كيف تنجم تحوس في التروتوار هما ضايقين على الآخر. الإشكال الكبير هذا أنا نحب نقعد في القهوة الفلانية، نحب نطلع السيد مخلوف ونعمل قهوة، فهمني، نحب نحوس كما الناس الكل، هذا أبسط حق. أكثر من هذا أنا كي نمشي للسبيطار ولا نمشي وأنا أصم، كيف نجم نحكي، كيف نجم نعبر؟ أنا كي نمشي للبنك ونحب نجبد فلوس، علاش تلزمني نجيب واحد آخر معايا مش يعرف أنا إيش عندي إيش ما عنديش؟ بالتالي كل ما نفكر فيه، وإلا أنت كمواطن تفكر هبتك على التروتوار حتى لو وجدها على الظل، وما تفكرش ان ممكن واحد يتعثر، لك مش تعدي المواطن من ذوي الاعاقه، ولا حتى المواطن خارج نطاق الاعاقه وتلز يدخل في الكياس.
0: نعم.
1: راهو شوف ان نفكر في الاخر ونطرح سؤال مهم، ماذا لو؟ راه مهم على الاخر. وفكروا جميعا كل واحد، وهذه الدعوه للاصحاب ذوي الاعاقه واسرهم. راهو صحيح نجم نكون ذوي الاعاقه، نجم نكون التكفه نتاع الاعاقه كبيره على الاخر. ينجم يكون الوطن مثلا اللي فين تاع الإعاقة على الأمهات خاصة قوي، خاصة كي تجيب طفل ولا طفلة من ذوي الإعاقة وتلقاها مسكينة تخمم وما تقولش شنو نعمل وكذا، وحتى العائلات ما يمشيوش حتى باش يهنوا، مثلا اللي يتردوا يقولوا كيف مش نهني وهي جايبة طفل من ذوي الإعاقة، لا يمشي بالعكس، بالعكس يمشوا بكثرة، ويمشوا ويمشي للمرأة وربت على كتفها وقول لها هذا مثلا اختيار من عند ربي، ولازم نعملوا وثم ناس ناجحين، وفقط نعملوا مثلا نعطيو فرص ونفكروا كيفاه خصوصيه الطفل هذاك، نساهموا كل انه نناصروا وندعموا العائلات هذيا ونصادقوا في حومنا. ما يسالش مثلا انت قاعد في قهوه وفي حومه، اذا جارك من ذوي الاعاقه كلمه قاعد معك في القهوه وشاركوا في اللعبه، وقول لاولادك يشاركوه في اللعبه في الحومه، هذا كله يبني مجتمع يحترم الاختلاف ويبني لنا مجتمع سوي.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سي محمد المنصوري، معادي ما نزيد
1: شكرا
0: على
1: ضحى،
0: هذه
1: يعطيك
0: الكلمات.
1: الصحة، شكرا
0: شكرا.
1: لك ضحى ليك ولكل إذاعة الكاف ولكل الإعلاميين والإعلاميات، ونحب نجدد أيضا تهنئتي للأعضاء الجدد لنقابة الصحفيين التونسيين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سي محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار. كانت هذه إذن مشاغل يومية حياتية يعيشها ذوي الإعاقة. تحدثنا أيضا على الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، هو يعتبر من أهم الأولويات بالنسبة لهم. إن شاء الله هذه المبادرة الوطنية التي تطلقها جمعية إبصار تلقى الصدى متاعها، تلقى شكون يتبنى خاصة المقترحات العملية، إن شاء الله تخرج في بيان ونشوفوه ويتقع نشره فيما يتعلق باللي صار نهار الخميس 8 أكتوبر في إطار إطلاق هذه المبادرة الوطنية لتعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في سوق الشغل، خاصة فيما يتعلق بالتكوين المهني. لازم تكون الاختصاصات موائمة وأيضا سوق الشغل ملائمة للاختصاصات هذوما بالنسبة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. كان هذا إذن جسر من جسور الأمل حبينا نحكي عليه اليوم لفائدة الناس اللي عندهم إعاقات ولكن ينجموا يكونوا ساهمين وفاعلين في سوق الشغل. هذا ما يمنعهمش أنهم يكونوا ينجموا يتكونوا ويتلقوا التكوين اللازم ويكونوا حاضرين في سوق الشغل، وإن شاء الله يقع الترفيه خاصة في نسبة إدماجهم إلى 5% باش تكون هكيكة واضحة بالنسبة للمؤسسات، ويقع متابعتها أيضا بالأرقام والإحصائيات وفق ما أتحدث سي محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار. احنا مواصلين بعد شوي باش تحثوا شوي على صعيد جهوي أيضا مشروع يبعث الأمل في الجهة، خاصة أنه باش يسلط الضوء على المشاغل في زوز ولايات بيجة وجندوبة من خلال الأفلام الوثائقية اللي ينتجوها الشباب. تفاصيل نتعرفوا عليها بعد شوية.

0: أهلا وسهلا بكم لحديش وثلاثة وثلاثين دقيقة على موجيتنا. قبل ما تعديو إلى ضيفتنا حبينا نقدموا هذا البلاغ. بلاغ ضياع يجينا من المواطن رمضان بالقايد اللي يقول إنه ضيع أسطوش اليوم في تاكسي في مدينة الكافر الرجاء. إذا كان لقيت أسطوش هذا بطبيعة تتصل مباشرة على الرقم الذي علي تعرفوا 78-227-700 وإلى تنجموا تتواجهوا مباشرة إلى مقر الإذاعة. حنا باش نوصلوا مع جسور الأمل وجسر الأمل باش يتحدثوا عليه توا مع جمعية صوت الشيب. حضر معنا رئيستها سيدة إيمان الجبري. مرحبا مدام إيمان، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير ضحى، وتحية ليك ولكل مستمعين ذات الكيف.
0: أهلا وسهلا بيك. احنا باش نحثوا على مشروع مزيان برشا قاعد يتخدم في بيجة وأيضا في جندوبة، ويقدم خاصة الأمل للشباب في تقديم مشاغلهم عبر هكا الأفلام وعبر الكاميرات، ونتعرفوا على التفاصيل. ولكن قبل نرجع شوية على جمعية صوت الشيب للناس اللي ما تعرفيش شنو نجمو نقدمو كفكرة وتعريف.
1: باهي، يعطيك الصحة. باهي، جمعية صوت الشاب هي جمعية تأسست في 2016، تخدم بالأساس على تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الشأن العام. ومن 2019 دخلنا ندخل فولي اللي هو إدماج ذوي وذوات الإعاقة في كافة الأنشطة نتاعنا، كيلكو سوا دي بروجي ولا دي فورماسيون يكونوا موجودين معنا ذوي وذوات الإعاقة. دونك نخدمو في برشا مشاريع، خدمنا برشا مشاريع تنموية في نفزة، خدمنا زيدا في منطقة مشارقة. آخر مشروع خدمناه كنت تتذكر حكينا عليه زيدا قبل في إذاعة الكيف. وطوى حاليا دخلنا ندخل بولي اللي هو بالشراكة مع بروغرام تسيير اللي هو البرنامج اللي تنفذ جمعية أمازي اللي هي حاجة جديدة على الشمال الغربي بصفة عامة، اللي احنا دخلنا لمجال الثقافة، الأوديو فيزيال، المونتاج، الحاجات اللي الشباب بالحق كان طالبها وكانت في منطقة الشمال الغربي نفتقدوها احنا كمعناها كجمعيات.
0: نعم، باهي ناخذوا عليه شويه تفاصيل. المشروع هذا مشروع تسيير، وخاصه اطاره كيفاش انخرطتوا فيه، شنو ابرز الحاجات المنتظره بالنسبه للشباب؟
1: باهي، المشروع هو كما كنت نحكي لك اللي تنفذه هي جمعيه امازي. البرنامج هو معناها نقولوا لوبجيكتيف جينيرال نتاعو اللي هو يحب يدمج معناها الشباب اجتماعيا في ومهنيا زايده في المجال نتاع الثقافه. كما نعرفوا لي برشا مجالات جديدة ولا تعبنا، فما برشا خدم زادة جديدة يحبوا عليها الشباب، كيما الكرياسيون دو كونتينو، كيما المونتاج، كيما نشوفوا الانستغرام ونشوفوا التيك توك والحكايات هذيك الكل. هذيك وراها راه برشا خدمة، معناها مش واحد كي يشوف ساعات فيديو. نحن اتخافيغ التجارب اللي شفناها توا في الاسوسياسيون بالحق قلنا راه ماهوش ساهل انت باش تشوف فيديو تزابيه درج ما كي يبدا يتخدم راهو يشد نهار ونهارات كبيره باش توصل تلقى البرودوي فينال نتاعك. دونك معناها موجود معناها البروغرام في برشا ولايات اللي من بينهم السنه معناها 2026-27 كانت المصافحه نتاعو في بيجا وجندوبه، بالاخص في تبرقه بالنسبه لولايه جندوبه. دونك البرنامج يجي يعمل اكونبانيمون للجمعيه، يوفر لها الماتريال اللازم اللي انت كي تعمل فورماسيون شيب مثلا في المونتاج فيديو ولا في الكرياسيون دو كونتينو. اخر فورماسيون عملناها ديجا كملنا البارح اللي هي الكرياسيون تاع البودكاست، دونك عندنا الماتريال كامل. دونك اللي باهي في البروغرام اللي انت تعمل فورماسيون للجون، بعد عندك الماتريال باش هو يطبق باش هو بالحق يجربها الحكايه، ما تبقاش تيوريك تاعو. دونك البروغرام بدا من جانفي 2026 مازال متواصل. خدمنا العديد من معناها الدورات التكوينيه اللي اخرها كما حكيت لك هو البرودكسيون تاع البودكاست. خدمنا زيد تاع توسكي مونتاج اوديو فيزيوال، عملنا كرياسيون دو كونتينو. دونك فما برشا دورات صارت اللي بالحق شفنا الطاقه نتاع الشباب نتاع ولايه بيجا، معناها كيفاش عندنا بالحق شباب مبدع، شباب يحب يخرج الطاقة اللي عنده، وحتى انت ما توفر له جوست الأرضية، توفر له البلاصة خاطر اتخافيخ بروغرام تسيير. ولي عندنا ان لاب يتسمى تسيير لاب اللي هو مثلا مكان مخصص فيه الماتريال كامل، مش الشاب يجي ما يتكون من بعد ينجم يجي يطبق. وان شاء الله حتى كيوف البروغرام راهو من هنا دعوه للشباب نتاع ولايه بيجا الكل، الماتريال راهو موجود على ذمتهم، اللي عنده طاقة، يحب عنده فكرة يحب يطبقها، يحب يجرب، ما راح تجي في كل وقت. المقر نتاع جامعة صوت الشباب على ذمته، واللاب زاد على ذمته.
0: بالنسبة للنشاط هذا الجديد، الإقامة الوثائقية هذه، رؤية متقاطعة، الشباب اللي يسمعوا فينا، هل إنه فما شروط معينة باش يلتحقوا، باش يشاركوا، باش يسجلوا؟ شنو هو بالضبط المطلوب من الشاب باش ينجم يكون حاضر في هذا الموعد؟
1: بالنسبة للإقامة الوثائقية كما اسمها هي إقامة، مش تكون معناها فيها أن باركور طويل شوية، مش برشا، أما فرصة. هي متوجهة للشباب اللي متاع ولاية بيجة وجندوبة، اللي أعمارهم بين 18 و 35 سنة، اللي يسكنوا في بيجة ولا في جندوبة، اللي هما نقولوا نحن مبتدئين، عندهم اللي زاتوا الويلة متاع المهنة متاع السمع البصري، معناها اللي هما يحب يكتب، عنده قصة يحب يكتبها، عنده فكرة. دونك مش لازم يبدا هو خدم فيلم قبل وثائقي، والا جوست كان عنده معناها، خاطر كيما تعرف مش الناس كل باش تكتب فكرتها، ولا تبدا هي عندها الشغف اللي هي باش تكتب معناها فيلم وثائقي ولا حكايه. دونك هو المهم يبدا عنده اللي نقولوا نحن الرغبه اللي هو بالحق يحب يكتب حاجه.
0: نعم،
1: ديجا نحن حبتنا فورمولير، كان ريتو انت في الباج نتاعنا، وفي الباج نتاع تسير موجوده، في لما في لما دي موجوده، زاده في باج شريكنا نتاع جندوبه موجود، يدخل يترشح. نحن اخر اجل الترشح ان شاء الله باش يكون 30 اكتوبر. يدخل يعمل فورمولير، ماهيش معقده برشا هكا، لي كيستيون هما اللي باش يظهروا معناها الشخص هو عنده لا تو هذا ولا لا. من بعد بالطبيعة كما تعرف حاجة كيف كيرا، باش نعملوا دي زونتروتيان زاد انديفيديوال، خاطر راه ساعات كي واحد يعمل فورمولير مش ديما كل شيء صحيح. اتخافير التجربة والخدمة ديما كي تعمل انتروتيان معمق خير، وباش وساعات راه زاد فما شكون ما ينجمش يوصل الفكرة نتاعو هكا وهكا. دونك ثم لي زونتروتيان،
0: اللقاءات الفردية ضرورية باش نكتشفوا الشيء.
1: وباش نعملوا سيليكسيون، ماذا بينا ناخذ نومبر كبير، ماذا بينا الشباب يعمر، اللي عنده فكره، اللي عنده حاجه يحب يكتبها على مشاغل الجهه نتاعو، على عادات التقاليد نتاع بيجه، ما نعرفش حاجات نحنا ناسينهم نحبوا نفكروا فيهم، معناها هكا مفتوح. هو معناها ما عندناش حاجه معينه اكزاكتومون، مش ما نربطوش الشاب كان عنده فكره باش تكون حاجه انوفونت جديده يحب يحكي عليها. وبعد ثم المرافقة اللي باش تصير، اللي هي باش تكون ثم برشا ورشات باش نعاونهم في الكتابة الوثائقية معناها بالصحيح، حتى كان عندك انت معناها فكرة مبتدئة، من بعد هيك باش تولي الكتابة نتاعها معناها مع دي فورماتور من أحسن ما عندنا في تونس الكل. من بعد إذا ثم المرافقة في التطوير نتاع المشروع نتاعو، معناها لونكادرومون باش يصير أتخاف. بعد ما نعمل سيليكسيون ثم برشا دورات اللي هي باش تكون المرافقة نتاعهم. بعد بتبيعة في المرحلة نتاع بعد الانتاج باش نعملوا زيادة المتابعة الفردية نتاعهم، معناها باش يكون في المجال نتاع توكي معناها دوكومونتير والكل، فما من احسن لي فورماتور باش يكونوا على ذمتهم.
0: الإقامة وقتاش باش تصير ان شاء الله؟ معناها بعد مرحلة الاختيار وتختاروا الشباب،
1: بعد ما نختاروا الكل نتصور ديسمبر قبل ثبت تبدا،
0: والمدة قداش هكاك؟
1: المدة سلام معناها الباركور متاع اللي جا مش نشوفه، ما نشربتينها بوقت سلام، مازال كل شيء بشوية بشوية. دونك نشوفه أول حاجة سيليكسيون، ماذا بيا من البلاصة هذيك كما كنت نحكي لك، اللي جون يدخلوا يعمروا وما فرصة كيف هكا ما تجيش. وعدنا التجارب اللي سبقتنا مع تكثير في الولايات الأخرين، فما برشا من اللي جون ربحوا معناها دي بخي الويل، خذوا معناها الجوائز في برشا مهرجانات معناها معروفين. دونك علاش ليه ما نشوفوش واحد من اللي بارتيسيبون يمشي يكون على بيجة ولا جندوبة في مهرجان كبير وياخذ جايزة على
0: الفيلم. شنو نقاط القوة اللي شفتوهم في الشباب اللي قابلتوهم خلال المراحل اللي فاتوا من مشروع التسير، وايضا شنو الحاجات اللي تحسهم ناقصين في شباب الجهة اللي لازم نركزوا عليهم لتطويرهم؟
1: والله كما كنت نحكي لك حاجه كما هكايا، كما تعرف نحن في الشمال الغربي جديد علينا تركي مثلا حاجات في الثقافه والكل، ونفتقدوهم زاد علاش هما جد علينا، على خاطر الاساس ديما ماهيش الاولويه نتاع الجهه اللي هو باش تشوف انت معناها تحضر ثقافيين لي جون نتاع. اللي لاحظناه اللي بالحق فما برشا بوتونسييل في لي جون، فما معناها جوني حتى يسجل لك كما قلت لك في الفورمولير والكل، ما ينجمش يعبر على روحه خاطر حاجه جديده، اما كي يجي الفورماسيون سورتو اكثر حاجه مستني كي عملوا 8 ايام فورماسيون المونتاج اوديو فيزويل، الخدمه اللي خرجوا بها اللي جروب هما كتر جروب بريمون نهارتها كنا بقينا باهتين في الخدمه والكاليتي، وكيفاش معناها خدموا خدمة بالحق متاع بروفيسيونال على الاخر مع بعضهم. فما بالطبيعة فما الحشمة مازالت عندنا نحن في الشمال الغربي، فما دي جون تحس عنده ما يعطي أما مازال عنده كل الحشمة، ما يحبش يعطي كل ما يعطيك نقوله 60% 40% دي ما مخبي. أنا أتخافيه والله حتى ما نشوف فما تحسن كبير وفما رغبة حتى كي نهبطوا لفورمولي، حتى نحن ما نهبطوا قبل الفورماتيون فورمولي باش نشوفوا ليجا النومبر ماشي وي يكبر توا، معناها العبيد حتى كي تشوف الباج نتاعي يعني ولا الباج نتاع البروغرام تسيير ولا باج اللاب في الانستغرام والكل تحس اللي هما بالحق بداو يفهموا شنو هو الحكايه وفما اقبال كبير، ولا فما دي جون يبعثونا حتى ميساجات بريفي فماش فورماسيون اخرى نحب نشارك فيها والكل. وهذه قلت لك اهم حكايه اللي نحن ما بينا بالحق نوصلوا نعاونوا حتى لي جون اللي هما تولي لهم هذه خدمه، على خاطر نحن توا الدنيا ماشيه تتطور البرودكسيون نتاع دي مونتاج فيديو ولا نتاع افلام ولا نتاع الكرياسيون نتاع الكونتينيو والكل ولات مهنه توا، وينجموا يدخلوا بهم فلوس حتى كي متخرج ولا ما يخدمش ينجم هذيك يعمل بها ارجون بوش نتاعو. كيما كنت نحكي لك الماتريال على ذمتهم حتى من بعد يوفر البروغرام يجي ينجم ياخذوا سورتو لي جون يحضروا معنا في لي فورماسيون الكل يجي ياخذوا بصوم رمزي يخدم به ويرجعوا، خاطر كيما تعرف نحن لازمنا ديزاجيير للجمعيه باش تعيش والكل. اما راهو على ذمتهم اتو مومون خاطر عندنا من احسن الماتريال هو البروغرام، اعطيهم الصحة الكمبانيومون تاعهم صحية خاطر وفرونا اي حكاية مش انت كاسوسياسيون تنجم تخدم وتنجم الفورماسيون كي تعملها للشاب ينجم هو من بعد يطبقها ويفهمها، ما يبقاش جوست تيوريك وهاني قريت فورماسيون وروح، دونك لا البراتيك وعنده مع الموارد الكليكة فهمت ينجم هو يتعلم.
0: الشاب في باجه شنو الحاجات اللي يحب يعبر عليها من خلال الدورات التكوينية ومن خلال اللي شفتوه وبرش حاجات كما ذكرت أبهرتكم، شنية أكثر المشاغل؟ هل إنه يحب يعبر على المشاغل وإلا يحب يعبر على الإمكانيات الموجودة في الجهة وإلا يحب يحلم؟ شنو شبيبنا شنو يحب من خلال
1: أخذيغ الفورماسيون؟ فما شاب خدم خدمة على الوضعية متاع المستشفى كيفاش معناها الارجانس نتاعنا، وهذيك ما تعرف في الشمال الغربي الكل ولا في ولايه تونس الكل نعانيو من نفس المشكله هذه، وكيفاش معناها اتخافيغ الفيديو اللي عملوا كيفاش هو هاكا ماهوش مش يسلم لك الواقع اللي هو مش به هو ليه باش يمشي ينشط في جمعيات باش يعاون عبيد. فما زاد اللي ورانا برشا حاجات مزيانين نتاع ولايه بيزا كيما المقاسب كيما قنطره الخمسه، دونك عمل كيما نقولوا نحن فيلم وثائقي على بيزا الكل. شنو اخر فما شكون حكي على روحه على المشاكل اللي عانيهم على الحلم نتاعو شنو يحب يولي دونك موجودين الكل حكيت عليهم الحق في اللي جون نتاعنا.
0: وفي الاقامه هذه ان شاء الله المترشحين ليها شباب انتم كجمعيه، هل انه في مواضيع ماذا بيكم انها تطرح من خلال الشباب وتكون هذه فرصه لتسليط الضوء عليها من خلال الافلام الوثائقيه اللي باش يتم انتاجها؟
1: والله ماذا بينا لي جون نحن مش باش نفرضوا عليهم شنو هو يحبوا يختاروا، اي ماذا بينا
0: بحكم الخبره اكيد
1: على المشاكل اللي عانيوا فيها في ولايه بيجا، علاش ليش ما يحكيوش على تراثنا برشا حاجات راهو العباد ما تعرفهمش على الولايه على الاصول نتاعنا على العادات والتقاليد اللي برشا تنسيت، علاش ليه ما نجبدوهاش على البلايص اللي وحكاياتهم، دونك فما نورمالمون راهو الماتيغ موجوده ما شاء الله اللي جون يعرفوا شنو باش يختاروا بالضبط.
0: وبالنسبه لصناعه المحتوى بالتليفون وبالكاميرا يعني شبابنا نتصور متميز في هذا الجانب، ولكن من ناحيه الكتابه يعني الكتابه ماهيش سهله وخاصه الكتابه الوثائقيه.
1: احنا علاش باش نجيبوا لهم راهو دي فورماتور في الحكايه هذه باش يكون معاهم معناها لونكادغمون باش يصير معناها اللي باش يخرج فينالمون تخرج حاجه اوت نيفو معناها كاليتي باهيه، خاطر مش يكون على ذمتهم كيما حكيت لك شكون مش يعاونهم في الكتابه شكون مش يعاونهم في المونتاج في التاليوناج في الميكساج كل ما شيء.
0: وهذه المرحله السابقه
1: فيلم وثائقي معروف معناها هو مش يكون ان شاء الله هكاك.
0: اما ماهيش عائق اذا كان الانسان ينجم يعبر بالكاميرا ولكن ما عندوش هكا الموهبه نتاع الكتابه، هذا ينجم من خلال الورشات اللي باش تقوموا بها ينجم
1: الفكره وتبني الفكره زاده واللونجاجمون تاع لي جون، على خاطر كيما حكيت لك الباركور ماهوش باش يكون ناقصي دونك ان شاء الله لونجاجمون تاع لي جون نتاعنا كيما تعودنا به الحمد لله هاكا سافا مش يتحسن. والله في العوام الاخرانيه حسيت لي جون بالحق فما دي جون لونجاجي ويحبوا يكملوا معاك الباركور معناها للاخر، دونك ذاك الكلي كان مشيت بني ان شاء الله من لونجاجمون نتاعهم.
0: الشاب لازم يكون متفرغ باش انه ينجم يكون حاضر في الاقامه هذه، باعتبار انها باش تكون في معناها في مده معينه.
1: تكون في مده بالطبيعه ولازم التفرغ معناها.
0: اي
1: والا كاين مثلا سبحان الله تجيش في عطله يبدا يقرا ولا نشوفوا نحن والله قاعدين نتاقلموا ديما مع مع الشباب نتاعنا، اما اللي يبدا متفرغ بالطبيعه باش يكون خير على خاطر يولي حتى يستفيد اكثر من
0: هو المهم الاقبال بكثافه واستغلال الفرصه هذه، خاطر مش ديما تتيح انه الشباب ينجموا يعبروا على اللي يحبوا عليه هو. هذه حاجه مزيانه، معناها تحب تحكي على واقع مرحبا، تحب تحكي على حلمه زي ده كيف كيف، تحب تحكي على روحك، هذا ممكن يعني. هذا الكل بتوفير معناها الامكانيات والتأطير نتصور فرصه معناها لا تعوض بالنسبه للشباب. نذكرهم هكا بابرز الشروط سيده ايمان.
1: الشروط كما كنت نحكي لك، العمر من 18-35 سنة، يكون من ولاية بيجة ولا ولاية جندوبة، وعنده شوية شغف وعنده فكرة يحب يصورها وتكون فيلم وثائقي إن شاء الله.
0: نعم، هي البداية تكون بالاستمارة، أنه يعمر الاستمارة موجودة،
1: الاستمارة وآخر موجودة على الباج متاع الجمعية، على الباج متاع بروغرام تسيير، على الباج متاع أمازي، وعلى الباج متاع تسيير. لا موجودة معناها في الفيسبوك، ما يحيرش يكتب تسيير تطلع له أوتوماتيكمون.
0: أو آخر أجل 30 أكتوبر
1: أي عمرو آخر أجل.
0: أي
1: وبعد كما قلت لك باش نتصلوا بهم الكل باش يعمروا معنا، وباش يكون فما ديزانترفيو، وإن شاء الله اللي يستحق يكمل معنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا برشا قصص مزيانة سيدة إيمان،
1: إن شاء الله نحن بحذاكم ونحكيو لكم إن شاء الله عليهم بالقدر،
0: وإن شاء الله تكون فما جوائز علاش لي، يعني هما زوج ولايات من أثرى الولايات الموجودة
1: إن شاء الله. عندنا برشا ماتياه وإن شاء الله نشوفوا حاجة مزيانة وتشرف بالحق الولايات هذيا،
0: وإن شاء الله يكون فما إقبال من الشباب أيضا
1: إن شاء الله
0: يستغلوا هذه الفرصة، ومعني تتاح ليهم باش أنهم يتعلموا برشا حاجات ويستغلوا زيادة إمكانيات متوفرة علاش لي، وهذا التأطير كله مجاني معني باش يتمتعوا
1: بيه. لا مجاني، حتى الفورماسيون كي يجي وحدينا لي جون نحن نتكفلوا بمصاريف التنقل بالإعاشة نتاعهم وبالتكوين غراتويتمون، معناها يجيو برك يجيو تكونوا، هذيك هي القاعدة
0: نتاعنا،
1: هذاك اللي مهم.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة إيمان الجابري رئيسة جمعية صوت. بالله
1: في الختام ضحى، نحب نقول لكل شيء في ولاية بيجة وجندوبة، كان عندكم قصة تستحق اللي هي باش تتحكي، هذه فرصتكم باش معناها تترشحوا، خاطر ما تجيش ديما كما كنا نحكي. ونحن في الاسوسياسيون على ذمتكم، اللي عنده سؤال عنده استفسار يتصل بينا تو نجاوبوكم في اقرب وقت.
0: نعم،
1: ما تضيعوش الفرصه، راهي مش ديما تجي في ولايتنا حاجه كيما هكا.
0: اكيد فرصه مهمه جدا، فرصه باش انهم يتلقاو هذا التكوين في مجال زيدا عنده الجمهور نتاعو الان، صناعه المحتوى ويتعلموه على قاعده، مهم جدا باش ينجموا حتى يحولوه الى عمل بالنسبه لهم، وفرصه وسوق الشغل معناها مفتوح برشا لهذا النوع من الأعمال في المستقبل. شكرا لك سيدة إيمان جابري رئيسة جمعية صوت الشاب. شكرا. التفاصيل الكل موجودة أكيد على الصفحة الرسمية للجمعية، إذا كان بالطبيعة تحبوا تعمروا الاستمارة متاعكم، وإلى أيضا جمعية الملتي ميديا والسمعي البصري، أيضا مشروع التسير عنده الصفحة الرسمية الخاصة به، وتنجموا تكونوا يعني تسجلوا حضوركم من خلال تعمير الاستمارة هذه، وتكونوا واحد من المشاركين في إقامة وثائقية باش تكون إن شاء الله في شهر ديسمبر 2026، وعنوانها هو رؤى متقاطعة. هذا إذن ما عنا اليوم في جسور الأمل، حاولنا نقدم لكم فكرة على المبادرة الوطنية اللي باش تكون في ما يتعلق بذوي الإعاقة، وأيضا هذا المشروع مشروع تسير اللي يخدم في زوز ولايات بيجة وجندوبة. مع أجمل تحياتي وتحيات الفريق العام، إلى اللقاء.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: تمام، منتصف النهار. صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف. موجز لأهم الأنباء. أسعد الله أوقات الجميع. تنطلق بداية من اليوم عملية الاستقصاء والتعداد وحصر الممتلكات والتقييم الاجتماعي والاقتصادي وتحديد التاريخ المرجعي النهائي لمخطط إعادة التوطين لمشروع الربط بالطريق السيارة لمدينة الكاف ووصله بالطريق السيارة سيليانا الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والإسكان عبر الإدارة العامة للجسور والطرقات. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهرين نوفمبر وديسمبر 2026. أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانا الأزهر الأسود بأن صابة الزيتون للموسم الحالي تراجع

0: مقارنة بالسنة الفارطة باعتبار أن الصنف المهيمن شتوي ويخضع للمعاومة وبسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خاصة الصائفة المنقضية. ستفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم وحتى 15 من هذا الشهر باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصرات بمعتمدية العروسة من ولاية سليانا. إلى ولاية جندوبة حيث تنظم اليوم الدائرة الصحية أبو سالم بلط أبو عوان بإشراف الإدارة الجهوية للصحة يوما مفتوحا لتقصي سرطان الثدي وذلك بمركز الوسيط بلط أبو عوان في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي. ينظم مجلس نواب الشعب اليوم يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة. مددت الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية اليوم الاثنين تعليق العمليات في مطار بالرياض في أعقاب الهجمات التي استهدفتها، وذكرت في بيان أنها قررت تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين أن بلاده لا تزال تدرس ردا أمريكيا على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وسترد واشنطن عبر الوسطاء عند انتهاء هذه الدراسة. إلى اللقاء.
1: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشارني.
2: عسلامة، مرحبا، لو سهلا بكم الناس الكل. إذن مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي موعد الاثنين والأربعاء على موجات راديو الكيف من توا إن شاء الله حتى الماضي ساعة. في حدث ورأي لليوم نرجع على لقاء رئيس الجمهورية برئيسي مجلس نواب الشعب وأيضا المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وأبرز ما جاء في هذا اللقاء واللي من خلاله هو باش يكون منطلق للحديث على التشريعات خاصة بالنسبة لمجلس نواب الشعب في آخر دورة برلمانية تسبق انتخابات تشريعية قادمة 2027 مع تقريبا أواخر سنة 2027. مهم التقييم ومهم أن نتحدث على الحصيلة على مستوى التشريعات التي مررت، على مستوى التشريعات اللي ما زالت في مرحلة الدراسة ربما والتفاوض بشأنها، إلى أي مدى التشريعات هذه ارتقت إلى مستوى تطلعات الناخبين وتنفيذ البرامج الانتخابية. هذه اللي باش نتحدث فيه اليوم إن شاء الله مع الأستاذ نجح سالم أستاذ القانون العام اللي يكون حاضر معايا بعد شوية، وأيضا باش تكون حاضرة معايا مدام نورة الشبراك هي نائبة عن مجلس نواب الشعب مع نص نهار واربعة هكيك إن شاء الله مدام نورة تلتحق بنا وتكون حاضرة معنا في لقائنا لليوم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع. نمشي معنا غام البداية وبعد نستقبل معي أستاذ نجاح سلام على الخط مباشرة.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. نبدا معكم اذا في لقاءنا. نستقبل معي الاستاذ نجاح سالم، استاذ القانون العام، اللي رافقني كالعاده في القراءه والتحليل مختلف مواضيعنا. عسلامه ومرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بكم جميع مستمعي ومستمعات إذا في الكيف. مرحبا بالفريق التقني الذي كان وهو لا يزال
0: ما زال معنا. أيوة، مرحبا بك أستاذ، شكرا لك أكيد على حضورك معنا في هذا الموعد في قراءة وتحليل المواضيعنا دائما في لقانا من حدث ورأي. بعد شوية إن شاء الله مدام نورة شبراك النائبة في مجلس نواب الشعب إن شاء الله تكون حاضرة معنا في لقائنا لليوم، اللي المنطلق نتاعو باش يكون لقاء رئيس الجمهورية مع رئيسي مجلس النواب الشعب وأيضا رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. تم التطرق إلى عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة كل في إطار الاختصاصات اللي حددها الدستور. اليوم باش ناخذ الموضوع من برشا زاوية أستاذ نجاح سالم، لأنه نعرف الدورة هذية هي آخر دورة برلمانية تسبق الانتخابات التشريعية القادمة موفى تقريبا 2027، وضروري أنه اليوم نتحدث على الحصيلة. التقييم مهم جدا على مستوى التشريعات اللي تم تمريرها والمصادقة عليها، القوانين ولا مشاريع القوانين اللي هي مازالت يعني باش يتم النظر فيها ربما. أنا سألت إلى أي مدى ارتقت يعني هذه التشريعات إلى مستوى تطلعات الناخبين خاصة أستاذ نجاح سالم، أما خليني نبدأ معاك بهذا اللقاء وأبعاده أيضا وأهم ما جاء فيه. أستاذ تفضل.
1: شكرا سيدة خيرة. في حقيقة الأمر هذا اللقاء يأتي في إطار ما نص عليه دستور 25 جويلية 2022 في أن رئيس الدولة يمكن أن يخاطب مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو كليهما، إلا أنه وهذا ما أراه دستور 25 جويلية 2022 لما ينصص على طريقة الخطاب، طريقة المخاطبة، هل هي كتابية أم شفهية؟ كتابيا لم نسمع أن رئيس الجمهورية مثلا تواصل في إطار الدستور، معناتها في إطار ما ينص عليه الدستور، أنه خاطبه ولا خاطب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهة والأقاليم يقول له راهو نحن مثلا ننوي كذا، هذه التوجه نتاع الوظيفة التنفيذية إلى آخره. إلا أنه لاحظنا أنه دوريا رئيس الجمهورية يتقابل وإن كانت المرات ما هي شكل كبيرة برشا، مثلا مقارنة مع لقاء مع السيدة رئيس الحكومة ولما بعض الوزراء وإلا كلما جد طارئ على مستوى الساحة السياسية في تونس. بس هنالك لقاءات مع كل من السيد رئيس مجلس نواب الشعب والسيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي أراه أن هذه المسألة دورية لإعلانهما، وهو ما تفضلت به سيدة خيرة، بالمشاريع متاع القوانين بالمقترحات وين البلاد ماشية بكل بساطة. بمعنى أنه البلاد ماشية في كذا سكة، البلاد ماشية في كذا طريق، راهو لابدنا من التشريعات الكذا والكذا والكذا، وهذا ما تراه الوظيفة التنفيذية بحكم أن عند ما يسمى بالسلطة ولا الصلاحية متاع اقتراح القوانين نفس الشيء هي ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وإن كان لي أولوية النظر لكل من مجلس الوظيفة التنفيذية سواء كان في الحكومة أو رئاسة الجمهورية، لأنه ما يقدمه رئيس الجمهورية مثلا ولا رئيس الحكومة هي مشاريع قانون وإلا مشاريع قوانين، وما يقدمه كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم من خلال على الأقل 10 نواب هو يعتبر مقترح قانون ومشروع القانون أقوى على الأقل حتى من خلال اللفظ سيدة خيرة من ما يسمى بمقترح قانون. هذا من ناحية. من ناحية ثانية تأتي هذا اللقاء أيضا في إطار افتتاح السنة النيابية حبينا ولا كرهنا، وهي المدة النيابية ولا السنة في المدة النيابية متاع 5 سنوات الأخرانية. بمعنى أوضح أنه ربما رئيس الجمهورية في حد ذاته ينجم يكون عنده حتى هو بيلون بخلاف البيلون اللي باش نحكوا فيه في هذه الحصة. تفضل سيدي.
0: نعم، هذا هو أستاذ. يعني أنا باش نمشي في بعض النقاط ولا المحاور اللي تم الحديث فيها. التشريعات اللي لابد أن معناتها تتوافق مع المتطلبات الاجتماعية، خاصة يعني الأوضاع الاجتماعية للمواطنين بالنسبة للمشاريع والمقترحات. هذه من بين العناوين اللي تم التطرق لها في هذا اللقاء أستاذ نجاح سالم. نعرف اللي فما برشا قوانين تم تمريرها وتمت المصادقة عليها، سواء في ميزانية الدولة وإلا معتها في التشريعات الاستثنائية وغيره، لكن واللي هي اجتماعية وفما منها العديد الحقيقة من التشريعات أستاذ نجاح سالم، ولكنها ما يعني لقيت صعوبة في التنفيذ يعني القوانين هذية. لأي مدى نجمو نتحدثوا أنه المقترحات خاصة في علاقة بالأوضاع الاجتماعية للمواطن التونسي اليوم، التشريعات هذية ارتقت إلى مستوى الواقع، يعني بمعنى أنه القوانين هذية كانت واقعية وقابلة للتنفيذ، خاصة لأنه نتذكروا في مرة من المرات وزيرة المالية وقتها في مناقشة قانون المالية وميزانية الدولة تقول راو فما قوانين ما تنجمش تتطبق ما تنجمش تتنفذ لأنه عنا واقع وعنا وضعية عامة في البلاد وعنا توازنات مالية ما نجموش ننفذوها معتها. وتم تمريرها، رغم ذلك تم تمريرها وإلى اليوم ما زالت تراوح مكانها أستاذ نجاح سالم، لأنه هذه الواقعية في أنه يتم تمرير مشاريع قوانين تم المصادقة عليها، أما الأهم من هذه الكل أنه تنفذ وتطبق خاصة. تفضل أستاذ.
1: صح، الواقعية تحتم علينا أن نسن قواعد قانونية قوانين من شأنها أن تطبق ومن شأنها أن ترجع بالنفع وبالصالح العام وبالمصلحة العامة على المجتمع ككل.
0: نعم،
1: بما في ذلك الناس راهو اللي عندها مشاريع مش بالضرورة تكون تربطها الناسيوناليتي أي الجنسية مع تونس. هذا الشيء يتطلب سيد أخير، يتطلب أنه تحديد الاختيارات الأساسية اللي هي من مشمولات رئيس الجمهورية حسب الفصل 100 اللي يعلن بها كما سبق وإن نوهت بطريقة غامضة في طالع هذه الحصة يعلن بها كل من رئيس مجلس نواب الشعب وإلا المجلس الوطني للجهات والقرين وإلا مع بعضهم، وهذا اللي تم أعلن به. بمعنى أن رئيس الجمهورية قال راهو نحن حاجتنا مثلا باش نبلغوا كذا كذا تطور اقتصادي كذا كذا في التصدير كذا كذا في كذا، يلزمنا البطالة هكذا والتشغيل يلزم يكون هكذا. هذه التوجهات ولا الاختيارات الأساسية؟ هذه الاختيارات الأساسية لابد لها من قوانين. نعم، اللي أشرت لكونها يلزمها تكون فعلها القوانين، معناتها ليس بالضرورة أن نصدر قانون إذا كان هالقانون هذا مش من شأنه باش يحل لنا مشكلة، وليس من المجدي أن نصدر قانون إذا كان هذا القانون من شأنه باش يكون مشكلة زايدة إضافة للمشاكل الموجودة. هذا من زاوية.
0: نعم،
1: من زاوية ثانية في علاقة بالبيلون مجلس نواب الشعب.
0: حصيد،
1: لاحظنا مثلا انطلاقا من المراسيم التي تحدثنا عنها والتي تم إصدارها من قبل السيد رئيس الجمهورية في 30 سبتمبر 2024، وهذه المراسيم تمس أربعة مجالات سيد أخيرة، أشرت في الحصة مباشرة فك الليمات ولا النهارين اللي صدروا بعدها، أشرت لكونه تمس المجالات الحياتية بتاع الدولة، وربما تتذكري المسألة قلت كونه هذه ما أثارت انشغال الرأي العام. علاش أثارت انشغال الرأي العام؟ لأنه تمس العديد من المجالات ومن المجال الاجتماعي الذي أشرت إليه. المجال الاجتماعي الذي أشرت إليه لابد له من واحد تطبيق من طرف الإدارات، ولابد له من سواعد من شأنها أن تمد يد المساعدة للناس المحتاجين وتدعم الناس اللي تحب تخدم وتمنع الناس اللي تحب تعطل. هذايا لابد له من قوانين. القوانين اسكو توا مثلا في تونس نحتلنا البيروقراطية، رئيس الجمهورية
0: مثلا
1: العديد من المرات يثير كونه هنالك أيادي داخل الإدارة التونسية تعطل في عمل الحكومة ولا تعطل في عمل كل من يريد خيرا بهذه البلاد. هذا واحد. اثنين، نحن أنت وأنتم وأنتم وأنتن ونحن نعلم لكونه العديد من الهينات لا تزال موجودة في الإدارة التونسية، العديد من الأمراض لا تزال موجودة في الإدارة التونسية، وأشرنا إليه في السابق وقلنا ليست هذه الأمراض ليست حكما على الإدارة التونسية، بمعنى أوضح على الأقل لنكتفي بهذا القدر النظر، لأنه منيش باش ناخذ الحصة كل نتحدث على الوزارة على الوزارات ولا على الإدارات. أقول الكون بما أنه ما ثماش حل حلا على الأقل في جانب ما في جزء ما، لأنه ما عنديش الإحصائيات، نجم يكون فما إدارات توا مشات على السكة والحمد لله، ونجم يكون فما إدارات ما مشاش على السكة. نحن نحب كل الإدارات تمشي على السكة لأنه ينظمها نفس القانون الموجود في تونس. بما أنه ما مشاش على السكة سفدير، هذا يعني أنه هنالك شيء ما ناقص. الشيء ما ناقص هو هذا يدخل في دور السادة النواب والسيدات النائبات.
0: هاتوا نرجعوا له أستاذ نجاح سالم، دورهم شنو هو دورهم بالضبط، كيفاش يتمثل وكي هما يقوموا بدورهم، هل أنه الدور هذا ينجم يتجسد ينجم يحل المشاكل هذية؟ نرجع للسؤال هذية مباشرة بعد رفع أذان صلاة الظهر. نواصل معاك أكيد، ونواصل مع مدام نورة اللي تلتحق بنا إن شاء الله بعد شوية. خليكم معنا في المتابعة والاستماع دائما البرنامج حدث ورأي على موجات راديو كيف.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بوفر الأجر والمغفرة والثواب. إذا المستمعين الكرام نرجع نواصل معكم في لقانا من حدث ورأي. نستقبل معايا ضيفتي حاضرة معايا مباشرة على الخط السيدة نورة الشبراك النائبة بمجلس نواب الشعب حاضرة معايا في لقانا لليوم واللي باش أكيد نواصل معاها ومع الأستاذ نجاح سالم الحوار بخصوص موضوعنا اليوم. عسلامة ومرحبا بك مدام نورة. أهلا وسهلا بك.
1: عقليما نهاركم أسعد الأيام. شكرا على الاستضافة والأستاذ المستمعين.
0: شكرا ليك أنت على حضورك معنا. نعرف يظهر لي اليوم عندكم يعني تواصلوا العمل متاعكم من لجنة التشريع العام. يظهر لي اليوم عندكم جلسة عمل مدام نورة.
1: اليوم الحقيقة عنا الأكاديمية البرلمانية حول تسوية وضعية الآبار اللي يعني في إطار غير قانونية العشوائية. ولكن لجنة التشريع إن شاء الله يوم الغد تكون عنا جلسة لاستئناف بقية النشاط. مع العلم أن احنا في الأسبوع المنقضي وبداية 1 أكتوبر عملنا 3 جلسات متتالية للنظر. عملنا أولا جلسة نهار 1 أكتوبر لاستئناف النشاط ووضع برنامج العمل بالنسبة للدورة القادمة. وعملنا جلسات متتالية ماراثونية يوميا تقريبا كامل أيام الأسبوع بعد الجمعة للنظر في القوانين المعروضة وبالتحديد في القانون الخاص بالمستشار الجبائي. وأنهينا التصويت عليه على كامل فصوله. هذا بالنسبة للفترة الأسبوع الأول من استئناف نشاط اللجنة.
0: لجنة التشريع العام عندكم خدمة كبيرة يظهر لي يظهر لي عندكم برشا ملفات وتتسابقوا مع الوقت باعتبار أنه نعرف هذه الدورة مع تجديدة ودورة أخيرة بالنسبة لكم مدام نورة. يعني تحديات كبيرة يظهر لي في انتظاركم بالنسبة للجنة التشريع العامة.
1: فعلا تصديق لكلامك الصغيرة. هي لجنة مهمة جدا واختصاصاتها واسعة وملفاتها متعددة كما نعرفوا. علاش هذا؟ يرجع أولا اختصاص النظر متاعها من ناحية كانت تحب تذكره بعجالة. هي تنظر في النظم يعني تنظر في النظم القضائية في القوانين ذات العلاقة بالقوانين المدنية والجزائية والتجارية. أيضا إلى جانب نظام الملكية والحقوق العينية هذا في اختصاصها الأصلي. إلى جانب أنها تنظر في جميع مقترحات ومشاريع القوانين اللي لا تدخلش في ضمن اختصاص لجان قارة أخرى. بمعنى أنه هذا المجال يخليها من أوسع لجان النظر ومن أكثرها تنوعا. هذا هو بالنسبة للجنة التشريع العام.
0: نعم. معنا الأستاذ نجاح سالم اللي رافقني في القراءة المواضيعنا والتحليل بطبيعة الحال. أستاذ نجاح سالم كما عايشك مدام نورة. كما كنت نقول أكيد خدمة كبيرة في انتظار لجنة التشريع العام على مستوى معناتها النظر في مشاريع القوانين. وكما قلنا توا في فترة يظهر لي الوقت وعامل الزمن هو اللي عنده الكلمة يظهر لي في سباق مع الوقت. أي فعلا. تفضل أستاذ نجاح سالم. أو بيعطيك باش نرجع لك مدام نورة تعطيني شنو الأولويات في المشاريع اللي أنتم توا باش معناتها باش تسبقوها باش تكون هي أولوية بالنسبة لكم. تفضل سي نجاح.
2: مرحبا بك مدام نورة. مرحبا بك. في الحقيقة الأمر مدام نورة توا لاحظناها ماهيش نايب عن إحدى ولايات شمال الغربي لكن ظهر لي تحت في إذاعة الشمال الغربي أكثر من النواب نتاع الشمال الغربي. فهنيئا لها وبارك الله فيها وشكرا على تلبيتها الدعوة في كل مرة. مرحبا بك بيننا أستاذتي السمحة الباية الرائعة. هذا واحد.
1: شكرا لك. شكرا أستاذ.
2: عفوا هذا من ناحية. من ناحية ثانية اسمحي لي سيدة خيرة أن نراه تحدثت على النائبة نورة وفي الآن نفسه تحدثت على نواب الشمال الغرب لأنه لو كان باش نعملوا بيلان يلزمنا نتحدثوا بالطريقة هذه. معناتها ما يلزمناش نتحدثوا بطريقة فضفاضة. بمعنى أوضح أنه يلزمنا نقولوا مثلا أنه النواب نتاع المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي هما موجودين في الإقليم عدد واحد اللي يمثلوه ولايات باجة وجندوبة والكاف ونزيدوهم ولاية بنزرت. الأربع ولايات النواب السادة النواب المحترمين مثلا أنا في البرنامج معانا محضر معانا مرة واحدة ظهر لي نائب منهم.
0: حدث معانا مدام دليل يظهر لي أي
2: ولا لا مرة واحدة لم تخني الذاكرة وعذرا لو كان ثم معناتها خطأ مني راه سهوا.
0: لا صحيح. على قليلة نتحدث في البرنامج هذايا وفي برامج على قليلة الأخرين ما حضرت معنا مدام دليل فقط. تفضل أستاذ.
2: ممتاز ممتاز. حضرت معك دلالة لموشي اللي تقولني بذلك هكا ولا لا في علاقة بمجلس نواب الشعب. حضر معنا السيد المحترم محمد الحياوي، حضرت معنا السيدة المحترمة عواطف الشنيتي، حضرت معنا في العديد من المرات السيدة المحترمة بسمة الهماني، حضرت معنا السيدة ريم المعشاوي.
0: اتصلت بها رغم دام ريم هي في سفر، ذيك علاش ما نجمتش تكون حاضرة معنا؟
2: نعم
0: هي مسافرة تقول ترجع اليوم.
2: مثالش عادي يحصل.
0: سياسر كيف سياسر القراري يحضر معانا ديما.
2: نعم.
0: الحقيقة
2: ياسر قراري. نعم نعم ياسر قراري يحضر معانا الآن. وبقية النواب مثلا في الشمال الغربي لاحظنا كونه فما تغيب، راهو مش تغيب فقط على مستوى إذاعة الكاف، إنما لاحظته لأني أنا أستهلك سمعا، معناتها نسمع ربما تلفزة لا، وإنما أستهلك ونقرأ ونتابع الشأن السياسي في تونس لسببين اثنين على الأقل. السبب الأول أن ندرس مواد في علاقة بشأن السياسي وأكتب وأبحث في ذلك، والسبب الثاني أن ندخل في ذات الكاب. ومن العيب أن يكون مانيش من أجور، معناتها مانيش محين المعطيات نتاعي، وما نعرفش النايب ذاك على شي يتحدث، والآخر على شي يتحدث، مدام نورة على شي تتحدث، ولا سي محمد على شي يتحدث، ولا سي علي على شي يتحدث. بمعنى أوضح أنه أنا كنت نتمنى أنه بعد مرور 4 سنوات من المدة النيابية نتاع السادة النواب أنهم لا فيزيبيليتي نتاعهم تكون أكثر. مع العلم أن هنالك بعض من النواب حاول المدة الأخيرة سيدة خيرة ربما في صائفة لما كانت تلك الأزمة بتاع المياه والكهرباء حاول باش يخرج، لكن مع الأسف دوب مخرج، معناتها بين ظفرين ما كانتش المسألة محبثة من طرف الناس اللي انتخبوه، لأنه ربما أساء التقدير آنذاك وفي الآن نفسه، أساء حتى الحديث وإلا أساء حتى الإشارة إلى المشكلة المتعلق بالمياه والكهرباء، ومانيش باش نذكر الاسم حتى ما نزيدوش ربما
0: نطلق. نعم اي هذا هو ربما بعض ربما احنا تحفظ في علاقه لما حنا احنا اليوم انا مدام نوره الحقيقه وهي مشكوره وهي موجوده في لجنه التشريع العام وهذه من لجان يعني المهمه، وكما قلت ولي عندها خدمه كبيره برشا تنتظر فيهم، واكيد عندهم مشاريع قوانين هما متصور باش يتم تبويبهم حسب من الاهم الى المهم وحسب الاولويه وحسب ما تقتضيه ربما المصلحه العامه. تصور مدام نورة كان عندك تفاعل مع الأستاذ نجاح سالم، تفضل وتعطينا فكرة أي على أهم المشاريع. أنت تحدثت توا تمت المصادقة على كل الفصول المتعلقة بالقانون المستشار الجبائي، نتصور زيادة عندكم مشاريع قوانين أخرى اللي انتم يعني في الأيامات الجاية إن شاء الله باش تسرعوا في العمل عليها، وكيف كيف معناتها المصادقة وتمريرها للجلسة العامة. تفضل مدام نورة.
1: نعم نحب نستغل الفرصة الصعبة نحيي زملائي الكل في كندا الجمهورية وبالتحديد في زملائي في الغربي اللي مش مقصرين الحقيقة في إيصال صوت المواطن. نحن هو النواب شعب كما نعرفوا على كامل تراب الجمهورية، وهذا نص عليه حتى الدستور. يعني اليوم مداخلتي أنا شرف لي أني نتدخل في الكيف أو في أي إذاعة أخرى من غير ما نسمي، الحقيقة من منطلق عضويتي في لجنة التشريع العام أرى أنه من واجبي أني من يعني لبي أي طلب، خصوصا إذا كان فما علاقة بالتشريع اللي يتهم الشعب التونسي بطبيعة الحال. اليوم احنا معروض علينا كلجنة كما قلنا هي لجنة يعني عندها كثافة اولا في ما يعرض عليها من مقترحات القوانين ومشاريع القوانين. اليوم عندنا قرابة 31، وهي مازال علاش قلت قرابة على خاطر العملية متاع المقترحات هي مستمرة، وديما فما مقترحات تصل إلى اللجنة عن طريق المكتب. آخر عدد عندنا هو 30، هذا الرقم الأخير للمقترحات اللي على طاولة لجنة التشريع العام. هناك عمل كما قلت لكم ماراثوني، وعملنا
0: 31 مقترح قانون مدام
1: مقترح قانون مدام نعم فعلا هي اللجنة هذه اللي صادقت من أول ما يعني ما معناها ما دخلت حيز النشاط صادقت على القوانين اللي تعرضت عليها سواء مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين، واستمعت في إلى جهات مبادرة في أكثر من نصف القوانين اللي مقترحة عليها مقترحات القوانين. لازم نوضح شوية الفرق بحضور الأستاذ ناجح اللي نحييه مرة أخرى، نحب نقوله اللي رانا احنا مشاريع القوانين اللي ترد على المجلس من طرف الحكومة ومقترحات القوانين اللي قدمها أكثر من 10 نواب، فما أكثر بالنسبة هذا المعمول به وهو وفق الدستور. بالنسبة لنا احنا القوانين اللي معروضة علينا الحقيقة تدولنا في شأنها كيفية ترتيب الأولويات. الحقيقة كانت فما آراء مختلفة، فما اللي يقول لك بتاريخ ورودها على اللجنة، وهذايا تناقش على خاطر نجم يكون تاريخ الورود غير يعني ليس بالنجاعة باش نعطيه أهمية للقانون على قانون آخر اللي يكون أكثر منه أهمية، اللي يمس أكثر شريحة من المواطنين أو يمس حياة المواطن بشكل مباشر. مثلا نعطيه إكزامبل، احنا عنا قوانين أنا من رأيي إن هي الحقيقة ربما تكون مثل يعني الغش في الامتحانات. أنا نشوفه ما نجمش نقارنه بقانون المخدرات أو بتعطيل يعني تنفيذ الأحكام القضائية مثلا، أو قانون أساسي لعدول الإشهاد، أو قانون أساسي تنقيح، قانون أساسي للمحاماة، أو قانون أساسي للمستشار الجبائي. علاش؟ لخاطر راو إحنا بعض المقترحات القوانين اللي تجي في وقتها كأنها ردة فعل على مشاغل الشارع كما صارت. هذا مثال ليس تقليل من شأن المقترح، لكن لا يرتقي إلى، لأنه نجم نعالجوه ليس من زاوية تشريعية كما هكا، لكن نجم نعالجوه من زاوية إصلاح تربوي شامل. أنا رأى هكا، أنا من المقترحات اللي رأى مثلا فماش استعجال باش ننظر في ردع أو زجر الغش بطرق تشريعية تكون تعطيش أكلة، لأنه نعرف إحنا اللي المعالجة في مثل هذه القضايا يتطلب يعني زوايا أخرى أنجع وأهم من أنك تعمل نص قانوني. إحنا بصفة عامة نحب نقول ملاحظة أنه تداول مصطلح يعني الثورة التشريعية، حب نبين اللي رأى الثورة التشريعية في التطبيق ربما أكثر حتى من التشريع نفسه. عليه
0: وهذه تحدثنا فيها مدام نورة، سمحني باش نتفاعل معاك في النقطة هذية، وهذه اللي تحدث فيها أنا وأستاذ نجاح حسيلم قبل ما معناتها تكون حاضرة معنا، لأنه اليوم الواقعية في تمرير التشريعات والقوانين هذية أنها تكون واقعية، بمعنى أنه تنجم تتجسد تتنفذ القوانين هذية وتصير ممارستها فعليا، لأنه فما قوانين للأسف ما زالت تروح ماكينها، ما تمش تفعيلها. هذه راهو مشكل. تفضلي.
1: من بين المقترحات اخت خيره، من بين المقترحات اللي راها وجيهه واللي تقدم بها الاخوه في الندوه اللي تعمت، ندوه الرؤساء اللي مؤخرا يعني انعقدت في مجلس النواب، اللي هي بطبيعه الحال تنظر في اولويات العمل البرلماني بشكل عام من ناحيه تشريعيه او رقابيه او الحقيبه الدبلوماسيه البرلمانيه. أنا الرأي اللي مراقبة أو متابعة تنفيذ القوانين لازم يكون مؤسس هذه العملية، لأنها الحقيقة في بلدان عديدة من العالم لو نشوفوا مقارنة نشوفوا يعني أهمية تطبيق القانون ومدى يعني تحقيقه للأهداف اللي رسم من أجلها، وهذا يتطلب يعني تدقيق في النصوص الترتيبية اللي صادرة في شأنه في القرارات اللي تتبعه في يعني هل حقق فعلا الأهداف التي يعني تم تشريع في هذا القانون من أجلها. هذه الحقيقة هذا حلم أنا بالنسبة لنا، نحن إن شاء الله تولي عندها مؤسسات لمتابعة تنفيذ القوانين وتشوف قديش فما قوانين، وأنا نحكي ويسمع فيها الأستاذ المختص ينجح يعرف عنا برشة قوانين لو تدخل حيز النفاذ قديش تحقق أهداف اللي هي إلى حد الآن يعني تنفذ يمكن نسبيا أو فما حتى اللي محطوط فيوز معناها لأسباب أو لأخرى. معناها هذا بالنسبة لرؤيتي أنا كرؤية شاملة للتشريع. هذا لا ينفي أن وجود العديد من المقترحات ذات أهمية قصوى اللي بالحق معناها تنجم تحسن في القطاعات وفي حياة المواطن. اليوم زد نحب نشير إلى بعض المقترحات اللي شفناها احنا ذات أولوية اللي محطوطة على طاولة كما قلت لكم على طاولة التشريع العام، من بينها تنقيح بعض فصول من مجلة الجزائرية اللي متعلقة بالسرقة والمصحوبة بعنف يطلق عليه في لغتنا الدارجة بالبركاج، معروف
0: بالبركات.
1: اليوم عندنا كما قلت لك مقترحات يعني قوانين اللي تنظم قطاعات كما عدول الإشهاد والمحاماة والمهندسين المعماريين. كيف اليوم عندنا القوانين اللي في علاقة كما اليوم مثلا تسوية، ولو أني أنا ضد مانيش معاه برشا في فيما يتعلق بمقترحات القوانين هذه الظرفية أو الانتقالية اللي تسوي وضعيات عشوائية، لأني أنا نشوف هي عندها جدوى من ناحية ولكنها شجع على الحقيقة. نتمنى احنا ما نكونوش عندنا المعالجات هذه الاستثنائية كما الآبار العشوائية أو الأراضي الفلاحية أو البنايات الفوضوية. الحقيقة هي بقدر ما تكون عندها مردود اقتصادي إن شاء الله على تحقق أهداف، لكن أنا من زاوية أخرى نشوف كيما يعني ما فماش أكل محافظ اللي يخلي الناس اللي طبق القانون تولي هي عندها الأولوية، تولي هي اللي محافظاها. كيما مثلا الأعفاء الجبائي ينجم يعطي أكله لو نعكسوها، علاش نعملوا احنا أعفاء جبائي فقط؟ علاش ما نصطحبوش بتحفيز جبائي للناس اللي تخلص؟ لا، باش ما يقعدش المواطن يستنى في الأعفاء. ومش معناه أنا ضد الأعفاء، ولكن يكون زادا مقنن بشكل شامل ورؤية أوضح وأكبر وعام باش تشجع الأطراف الكل، تنصف الناس. فما شكون يقول لك أنا كي نخلص معناه نتعاقب، ولا أنا كي ناخذ رخصة تعبير ما نحفرش بير عشوائي معناه أنت تسمى عاقبتني مادام كنت تسوي للي يحفر عشوائي. أنا عندي رؤية الحقيقة الراء للقوانين هذه الانتقالية لابد أنها تصحبها قوانين تحفيزية للناس اللي عندها المبادرة لتطبيق القانون.
0: نعم،
1: خاطر نمشي أمبارا ليل. أنا نحب ديما القوانين راهي ما تمشيش وحدها في إطار رؤية شاملة، ما فماش قانون معزول عن قانون آخر. الرؤية التشريعية اللي إن شاء الله نوصلوا لها بالحق معناها هي ما تجي كان في إطار تكامل بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية. علاش؟ على خاطر الوظيفة التشريعية مهما تملك من كفاءة تبقى في حاجة إلى معطيات دقيقة وإحصائيات، وذايا للأسف في تونس الحقيقة حتى الإحصاء العام اللي تعمل هو أنا راه اللي هو يحتاج إلى مراجعة، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار احتياجات المشرع لإعداد النص التشريعي بشكل دقيق وإعداد الشرح الأسباب، لأن وثيقة هامة جدا تدخل حتى في كمرجع للقاضي أو للدارس أو للباحث.
0: هذا هو مدام نورة بالحق اللي احنا ركزنا عليه أستاذ نجاح من الأول، أنه التشريعات القوانين اللي تم المصادقة عليها تكون قابلة للتفعيل وللتنفيذ، وهذا اللي مش واقع الحال الحقيقة في برشا قوانين اللي تحدثنا فيها أستاذ نجاح سالم. لأنه تقولك مدام بسمة اليوم عنا تقريبا 31 مقترح قانون، راهو ساعات ندخلوا حتى قوانين ساعات تحسها الحقيقة مدام نورة وأيضا أستاذ نجاح سالم تسمي ماهيش منطقية حتى في تقديمها، ربما لأسباب أو لأخرى ما نحبش ندخل في برشا تفاصيل، إما بعيدا على أشياء وغيره معناتها، إما قوانين باش تخدم مصلحة المواطن وفعلا تمشي بالتوازي بين كما قلت مدام نورة السلطة التشريعية والوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية. هكا ولا أستاذ نجاح سالم؟ أي تخلي تفاعل معنا أستاذ نجاح سالم ونرجع لك
2: أيه؟ شكرا سيدة نورة. في حقيقة الأمر الرؤية الشاملة التي تحدثت عليها سيدة نورة مشكورة تنضوي أيضا في نفس وإلا بالموازاة مع السياسة العامة اللي تحدثنا فيها في طالع هذه الحصة اللي نصف عليها الفصل 100 والاختيارات الأساسية واللي يعلم بها رئيس الجمهورية كل من رئيس مجلس نواب الشعب ولا رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، معناتها نحن متفقين فيها هذه. فقط تنويه بسيط سيدة نورة، تنويه بسيط وملاحظة بسيطة جدا، وهي ربما تكون للتذكير أكثر منه حاجة باش نلبيها ولا نوري فيك في مسألة ما متعلقة بالتشريع. أنا في حقيقة الأمر هنالك العديد من النصوص التشريعية من شأنها أن تمس الحقوق. في كل الحالات لا يجب أن نولي قانون أو مقترح قانون ما أولوية على مقترح قانون آخر في صورة ما يتعلق الأمر بالحقوق. رد بالك، كل الحقوق متساوية ويجب أن نعطيها نفس الأهمية ونفس بين ظفرين الأولوية، وهذا يا أنت اللي قصدتيه وأنا فقط زدت عليه معلومة بسيطة انطلاقا من بحثي في مجال القوانين وتدريسي للقانون العام عامة. هذا واحد. اثنين، في علاقة بما أشرت إليه الأستاذة خيرة مشكورة وأشرت إليه أيضا بطريقة غير مباشرة سيدة نورة، وخلينا نقوله سوا بطريقة مباشرة. نعم سيدة خيرة، هناك قانون مثلا وأشرت السيدة نورة مشكورة القانون الجبائي. يمكن من بين ميزات القانون الجبائي نسموها بالفرنسوية لو رياليزم، أي أن القانون الجبائي وإلا لامبو من نجم المشروع كان من فلوس موجودة ولا ثروة موجودة.
0: أي
2: سيرياليزم، هذه الواقعية يجب أن تمتد أيضا إلى كل فروع القانون سيدة خيرة، وهذا يتصل به. نعم، عندما نشرع لمسألة ما مثلا للحد من ظواهر التسكع عند الشباب في الشوارع، لابد أن نأخذ بعين الاعتبار عندنا الآليات لذلك، وهذا يدخل في إطار الواقعي. عندما نشرع للحد من الفسق، على فكرة سيدة نورة، حتى لو كان عملت معناتها قانون راهو ديما اللي يسرق يغلب الحاح، معناتها وأنا
0: مجرد هذاك علاش نقولوا ساعات قوانين بالمنطق معناتها بالحق أستاذ نجعي ما نخرجوا التشريع. نعم. هي العقوبات موجودة مثلا، نحن خذينا مثال والأمثلة. نعم. أي هو العقوبة موجودة للي باش يتشد بالفوسك ولا غيره، قوانين موجودة. تبقى نتصور فما آليات أخرى للردع معناتها ولا للحد.
2: الآليات الأخرى يكونوا صعاب كيف الأستاذ ناجح حسين
0: مثلا
2: ما يسيبش الماء على البطيخ مثلا من الآليات، وخذيها عندك سيدة نورة وأثيريها حتى في ربما تعرضت للمثل. الرجاء كل الرجاء تنوه للسادة وإلا لوزارة التربية وإلا حتى في الكونكور وكذلك في الليزيكزامان تاعنا. نعرف أنا عندي حرية الأكاديمية، لكن على الأقل نحط مكلوكيسية الأسئلة متعددة الأجوبة، هذيك من شأنها نزيد الفوسك. 5، 2، 3، 6، هذا كل آليات ليست بالضرورة أو لا تتطلب بالضرورة وجود قانون جديد، وأنا مع أن هنالك أولوية
0: أخرى. نعم.
2: مع التأكيد دائما وأبدا أن كل الحقوق متساوية لابد، ولا توجد أفضلية حق على حق آخر. أخيرا وليس آخرا سيدة خيرة، هنا يلزمنا النوه إلى مسألتين اثنتين في تونس. المسألة الأولى لكون هنالك تفريق بين السلطات، لكن ثم علاقة بين السلطات، معناتها الوظائف اللي في تونس راهو ثم تفريق ما بيناتها لكن تخدم بعضهم، اي انه مجلس نواب الشعب يخدم مع الحكومه والحكومه تخدم مع مجلس نواب الشعب، وان كان الساده النواب والسيدات النائبات المحترمات ساعات يتغشوا على الحكومه وساعات يقطعوها الى اخره. هذا من ناحيه. المساله الاخرى لكونه لاحظت لكونه هنالك تنافس محمود بين الساده النواب، وهذا ما يحسب لكم سيده نوره جميعا بدون استثناء، حتى وان كانت هناك هينات لبعض النواب، هنالك تنافس مشروع ومحمود ورائع جدا ما بين الوظيفه التنفيذيه والوظيفه التشريعيه في التسابق من اجل سن التشاريع وسن القوانين. ولا ادل على ذلك ان السيد رئيس الجمهوريه اصدر مرسوما يتعلق مثلا بالمجالس البلديه قبل يوم من الرجوع ومن عودة النواب للعمل يوم 1 أكتوبر. هذا يدخل في إطار ذلك التنافس، أي التسابق في خدمة المواطن، وهذا إيش اللوج فيه أنا كمواطن. أنا نحب السيدة نورة شبراك تتعارك والحكومة من أجلي أنا باش أنا ولي يقدم لي قانون يخدم مصلحتي خير. تفضل.
0: نعم نعم، كان عندك ما تتفاعل مدام نورة، تفضل. مع سيدة
1: أنا حبيت نزيد نوضح حاجة أخرى، أني بالنسبة للنص الترتيبي اللي يدخل بمقتضى القوانين حيز النفاذ، هناك بعض القوانين اللي تنص صراحة على لابد من إصدار معناها نصوص ترتيبية مثل الأوامر الترتيبية أو القرارات أو غيرها. هنا النائب ما قعدش مكتفي يتفرج، لكن احنا وجهنا أسئلة كتابية في خصوص القوانين اللي صدرت ولم تدخل حيز النفاذ يعني صدور القوانين الأوامر الترتيبية هذه. هذه من ناحية التنافس هذا النزيه أو المحمود كما أشار الأستاذ، نحب نقول اللي راه هو في خدمة المواطن فعلا، ونحن الحقيقة نجم كان نكونوا مستبشرين بالمرسوم تاع البلديات، لأنه جاء في وقته وفي الوقت المناسب اللي المواطن اليوم يرى في البلديات اليوم ما عندهاش برنامج عمل واضح خصوصا في مجال النظافة، لأنه اليوم المدن تعجز البلديات بالوسائل هذه أو في غياب يعني استراتيجيين تاع نظافة. زلنا نحكي على حملات نظافة غير مجدية، يعود بعدها الأمر كما كان عليه السابق، ونقاط السوداء ومعالجة نقاط بتكون كان في إطار رؤية استراتيجية واضحة وتكون رؤية كاملة شاملة على كامل ولو على مراحل، لأنه اليوم المواطن أوكد الأمور اللي راها إلى جانب الرقم بطبيعة الحال تحاول الرقم يسهل حياته. اليوم المواطن ينتظر أنه يكون عنده بلديات قادرة على التصرف في النفايات تصرف استراتيجي واضح، صفر نفايات في المدن وفي واجهات المدن وفي الأحياء وفي يعني هذا بالنسبة لنا احنا هو ايضا محل اقتراحات قوانين ومحل أسئلة كتابية توجهت للحكومة. انا واحدة من الناس من اكثر المواضيع اللي خدمت عليها هي النظافة في المدن والقضاء على النقاط السوداء، حتى فما شفنا توا دخلنا في اختصاصات اخرى، قلت لك اللجنة بتاع التشريع لازم تحكي بمعزة على الاختصاص الكل. البقية معناها في تقاطع مع الليجين الكل. اليوم نحن بالنسبة لنا القضاء على النقاط السوداء بالطرق الحديثة اليوم كيما الفرز الانتقائي مطلب شعبي ملح، نحن نوصل ونوليو حتى نمشيو بالمرحلة حبوا فرز انتقائي ومصبات انتقائية أيضا والرسك لمتاع إذا قعدنا معناها كان في السيمينارات نسمعوا فيه وإلا ما فماش معناها. وشفنا إحنا تجارب إحنا في وطن القبلي في قليبيا والله تحية ليهم في قليبيا عملوا 8 حاويات مطمورة. شفت كيفاش معناها أنا مضطرة باش نحكي على أمثلة عملية يعني حميدة اللي هي عطات أكلة اليوم إن شاء الله
0: نجم يتم تعميمها ما دام تبدأ فكرة باهية وعملية خاصة
1: عيناها وشفناها معناها وكنا في إطار تعاون وتنسيق ما بين المجالس المحلية ومجلس نواب الشعب. أنا نحب نهاي كل نائب مهما كان الموقع نتاعو لانه هو اصلا اللي يحس بالمواطن في معناه في مشاغله عن قرب. نحب ننوه ايضا بالمقترحات اللي وردت عن الاخوه في الندوه اللي تعملت نهار 1 اكتوبر. الندوه هذه نتاع الرؤساء اللي تعملت في المجلس تؤكد على ضروره التنسيق ما بين جزء يعني الوظائف التشريعيه والتنفيذيه من ناحيه وايضا التركيز كل التركيز على يعني اهميه المراسيم ودخول حيز النفاذ بعرضها وفق الفصل 73 الدستور لتصبح قوانين وتجود وهذا يزيد وتعزيز العمل الرقابي بالأسئلة الشفهية أو عدم الاقتصار على أسئلة كتابية. ونطلب بكل لطف من الوظيفة التنفيذية أن تجاوبنا على بعض المسائل اللي رأي تفقد قيمتها واللي يمر عليها الزمن وتولي ما عادش عندها معنى. بالنسبة للي عاشوا المواطن نحب نشير المشكلة كبيرة اللي عاشوا المواطن في العجز الطاقي اللي شفنا وعدينا الصيف صعيب ذاك زاد أيضا محل اهتمام المجلس. كنا بدرنا بجلسة خاصة بالموضوع ذي بالانتقال الطاقي اللي هو موش عزيز على تونس وعلى التوانسة. شفنا احنا مبادرات إن شاء الله تدخل هاي النفاذ
0: إن شاء الله
1: تعطي أكلها في القريب العاجل.
0: بالنسبة للعمل مع الحكومة مدام نورة لأنه التناغم بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية هذي مهم باش تكون فما اختلاف وارد وطبيعي هذي تبقى العمل وإنه فما يعني تفاهم تقارب تفاعل بيناتكم يظهر لي في بعض الأحيان كما قالها الأستاذ نجاح سالم تثار بعض الإشكاليات في علاقة معتها بالمسألة هذي بين التواصل عملية التواصل بينكم بين الحكومة لأنه نعرفوا فما التشريعات انه باش تقدمها الحكومه ولا انتم باش تطرحوها على الحكومه. مهم جدا ان تكون فما رؤيه مشتركه لانه فيما بعد باش يتم تفعيلها هكا ولا
1: هذا فعلا من طموح المجلس انه احنا يكون عندنا رؤيه مشتركه وما فماش حتى مشروع قانون جاء للمجلس الا وحظيه بالاولويه هذا تبقى الدستور يعني وبالنسبه للمقترحات القوانين اللي قدمها الخيان نحن نحتاج الى الاستماع الى الممثلي الحكومة في المجال تحت اختصاصاتهم لأنهم يملكوا المعطيات ويعرفوا الإشكاليات أكثر من المجلس وعندهم الإحصائيات وإحنا هذا ما نديو به في كل جلسة وإحنا أبريتو في تنافس نزيه ما هوش تنافس هو الحقيقة نرى تكامل نزيه من أجل مصلحة الوطن أجل مصلحة المواطن أبريتو وهذه هي الغاية العليا في نهاية المطاف. إن شاء الله تونس من حسن إلى أحسن إن شاء الله اللي جاي خير والحلول تجي بالتدرج والأولوية إن شاء الله
0: باهي ما أستاذ نجح ما عادش عنا برشا وقت خلينا باش نحوصلوا احنا انطلقنا من التشريعات الى اي مدى ارتقت الى انتظارات الناخبين انه اليوم تكون فما اولوية في التشريعات والقوانين اللي تصدر خاصة انها تفعل وتكون عملية وقابلة للتنفيذ. ضروري مرحلة التقييم وانا نتحدث على الحصيلة. استاذ نجح سالم تفضل.
2: نعم ضروري مرحلة التقييم. أنا مثلا في تقييمي انطلاقا من تدريس القانون هنالك أولويات التي تحدثت عليها السيدة نورة مشكورة ذيك لابد من احترامها لكن هذا ما يمنعش يكون هنالك العديد من القوانين لو كان نرجع للجامعة التونسية نرجع للدروس المحاضرة إلى آخره ونستدعو العديد ما تستدعوش أنا مدام نورة ميسالش حتى لا ما يقولوش أو يزكي في نفسه هنالك أساتذة وهكا أساتذتي ميسالش في تونس إلى آخره ميسالش عادي الإسانسيال أنه هم يتير كونكليزون النواب المحترمون يخرجوا يستخلصوا تلك النقائص وخاصة في القانون الجزائي راه موجودة هنالك العديد من البحوث وبحثوا حتى فيهم حتى أساتذتي الأفضل الفاضل اللي يخرجوا لتريد هذوكم مدام نورة عندهم برشا حاجات نجم تعاونكم. الرجاء كل الرجاء عدم إهمال الجامعة التونسية اللي من شأنها أن تمسكم وتغطيكم بالعديد من الأفكار التي يمكن أن يتم استغلالها في سبيل تجويد العملية التشريعية. سيدة خيرة تفضل.
0: نعم نعم ماذا هو مدام نور؟ أي.
1: مهم جدا. أي. اسمح لي سيدة خيرة أنا الحقيقة من بي أنا بالنسبة لي في برنامجي الانتخابي عندي نقطة قارة هي الاستفادة من نتائج البحث العلمي، والحقيقة كانت لي اقتراح في مكتب المجلس وقت كنت أنا عضو مجلس المكتب، وهي تشريك الوحدات البحث العلمي والجامعة التونسية وتم يعني إبرام اتفاقية في الاتجاه هذايا. الحقيقة كان ندخل ونشوفوا احنا الاجتماعات والتقارير ونشوفوا قديش يحضروا معنا خبراء، وربما هذا يحتاج الى اكثر اعلام او اكثر يعني الحصول العلم به لدى، لكن هي ملاحظة قيمة جدا. اشكرك استاذ أيه. ناجح وانت على الرحب والسعة من الكفاءات اللي نفخر بها، وكل كفاءة تونسية الحقيقة ما تكون كان مشرفة لنا، وهذا ما نحتاجه أيضا باش يكتمل المشهد وتكون عنا رؤية واضحة. لابد من الاستفادة من نتائج البحث العلمي، وهذا طرحناه في عديد سواء المداخلات كتابية أو شفوية، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة على هذا الطرح.
0: مدام نور باش نحاوصلوا معاكم كما قلت اليوم انتوما في اخر دوره برلمانيه، عندكم مجموعه ايضا من القوانين ولا مشاريع القوانين اللي انتوما قاعدين تشتغلوا عليها، كما قلت خدمه كبيره برشا في انتظاركم. لو كان نحاوصلوا معاك وناخذوا معاك كلمه الختام مدام فيما يتعلق بالعمل نتاعكم، عمل المجلس ككل، هو لانه لجان الكل تقريبا وزاد توا نعرف رواه على مستوى لجنة المالية فما عمل زادة بالنسبة لقانون المالية وخدمة كبيرة، أو باش نرجعوا له إن شاء الله نهار الأربعاء. هذا موضوعنا أستاذ نجاح سالم، يسيل شيء باش نرجعوا له. أما اللجان قاعدة تشتغل كما قلت، كل لجنة عندها الأولويات نتاعها بالطبيعة. تفضل مدام.
1: فعلا شكرا، جدد شكري لكم الكل والسادة المستمعين. بالنسبة للمجلس هو انطلق في اللجان، في مستوى اللجان الحقيقة العمل واضح كونه مكثف وماراثوني كما قلت، هو سباق يعني في الزمن. الحقيقة اللجان الكل عندها المشاريع والمقترحات اللي معروضة عليها. اليوم المحطة الهامة هي كما نعرفوا ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2027، وأيضا نتائج عمل الحكومة في 2026 إلى حد التاريخ. بطبيعة الحال ورد علينا النتائج المالية إلى حدود 2026. الحقيقة هو عمل ماراثوني يستدعي حضور مكثف، يستدعي عمل نوعي ليس كمي فقط، لأنه أهمية القوانين لا تكمن في أعدادها بل في نوعيتها ومدى تأثيرها على حياة المواطن نحو الأفضل. الحقيقة أنا نحب نحيي جميع اللجان لأنها تعمل بشكل يعني مكثف. اليوم لازمنا رؤية شاملة في إصلاحات كبرى كما الإصلاح التربوي كما الإصلاح الإداري، وعندنا مقترح. احنا انا كنت من بين الخيين اللي قدمنا مقترح قانون التصرف الحديث في الإدارة، نحب ان نقلصوا من مجال تقديري ونمشيوا للنجاعة والشفافية المطلوبة اللي تسهل حياة المواطن وتتزامن وتتناغم مع الرؤية الانتقال الرقمي. كيف الانتقال الطاقي ان شاء الله ما عادش نشوفه عجز، إن شاء الله معناها نتحكموا في مواردنا الطاقية بشكل أنجع وأفضل لتلبية حاجيات المواطن اللي بتبيع زيادة. هذا ما يفاش ما نجموش نأتيه على كافة الإشكاليات. نحن مدين يدينا للسلطة التنفيذية أو الجهاز التنفيذي وأيضا للنتاج البحث العلمي. مرحبا بأي رأي ينير سبيل العملية التشريعية في أي مجال وفي أي لجنة.
0: واضح مدام نورة. أستاذ نجاح سالم خلي لك أيضا كلمة الختام.
2: كلمة الختام، هنالك بعض النصوص القانونية، لم كل الكثير من النصوص القانونية تعتريها بعض الهينات على الأقل، لأنه مسألة التشريع الهينات هذه على مستوى أخطاء لغوية وصرفية وعلى مستوى التركيب. الرجاء نطلب بكل إلحاح من السيدة نورة أنكم تولوا المسألة دي، أي عملية تجويد التشريع تدخل أيضا في إطار الصياغات. الرجاء كل الرجاء سيدة نورة اختاروا الألفاظ أيضا راهو دخل

0: جيد من طرف باش يبقى في الإدارة مع كامل احترامات الخدمات التي قدمها والخدمات الجليلة التي أداها للمواطنين، إلا أنه راه العديد من الناس باقوا ضرعا بذلك. فكروا فيها مسألة التمديد في سن التقاعد، لأنه التمديد في سن التقاعد والقضاء على البطالة يختلفوا مع بعضهم ولا يتضاربوا. سيدة نورة مشكورة مرة أخرى.
1: شكرا لك أستاذ، وهذا يمكن فكرة موضوع أستاذ نجاح حسين، معلش ليه نرجعوا له إن شاء الله في فرصة قادمة.
2: المعذرة
1: باش نختم مدام نورة في أي تفضل.
2: أنا مقدمة مقترح أنا ونخيين في من أو تقليص من التمديد في سن التقاعد، وتعدينا معاكم في الإذاعة مع في نجاح ومع في بدر النساوي وعملنا فيه بدر السماوي وعملنا فيه يعني حصة إذاعية، وإحنا عارضين وتوا على لجنة للاستماع من طرف لجنة التنظيم الإدارة، إن شاء الله يرى النور قريبا
1: إن شاء الله. إن شاء الله نرجع له الموضوع. شكرا لك مدام نورة شبراك، بارك الله فيك نائبة مجلس نواب الشعب في لجنة التشريع العام. شكرا لك أستاذ نجاح سالم، نتقابل إن شاء الله نهار الأربعاء أستاذ القانون العام. تحياتي لك وإلى اللقاء، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: الواحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: وبولاية سليان توفير 39% من حاجيات الجهة من البذور الممتازة ونقص حاد في التزويد بمادة ديابي. أيام عالمية بداية من يوم غد بولاية جندوبة للتحسيس بأهمية زراعة سلجم الزيت في التداول الزراعي. ويوم دراسي بمجلس النواب لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار الفلاحية العمقة غير المرخصة. مع قرب انطلاق موسم الزراعة الكبرى، تم توفير 39% من حاجيات ولاية سليانة من البذور الممتازة وفق ما أفاد به رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الطاهر عزوز، الذي أكد تسجيل نقص حاد في التزويد بمادة ديابي، حيث لم يتم توفير سوى 3% من حصة الجهة المبرمجة.
2: عرفت كمية البذور الممتازة الموضوع في ولاية سليانة إلى غاية اليوم في حدود 24500 قنطار، أي ما يعادل 39% من الحصة المبرمجة للجهة، منها في حدود

0: 19500 قنطار قمح صلب، 6400 قنطار قمح لي، و950 قنطار من مادة التشعير. بالنسبة لتزود مادة الأسمدة بلغ من مادة سيتركلانسان في الحدود 25450 قنطار، أي ما يعادل نسبة 102%، لكن الجهة مازالت تشهد نقص على مستوى مادة الدياپي اللي هي في حدود تقريبا 3%، اللي هي 6600 قنطار على 230000 قنطار. نأمل أن الكمية هذه ترتفع خاصة خلال الفترة القادمة، خاصة الفترة الحساسة من الموسم، وإن شاء الله يتم وضع الكمية هذه بالكمية المطلوبة، خاصة نحن بداية موسم بذر الأعلاف والمادة التشعير، وإن شاء الله تتوفر مادة الدياپي خاصة اللي هي المادة المطلوبة من طرف الفلاحين.
1: أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانا الأزهر الأسود بأن سابة الزيتون للموسم الحالي تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة باعتبار أن الصنف المهيمن هو شتوي ويخضع للمعاومة، وبسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصائفة المنقضية. وبين الأسود في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مساحات الزيتون بلغت حوالي 64,000 هكتار، من بينها 8,000 هكتار زيتون سقوي، وبلغت مساحات زيتون الطاولة ما يقارب 453 هكتار، لافتا إلى أن الجهة تعد 23 معصرة بطاقة عصر تقدر ب 2468 طنا في اليوم مقابل 6800 طن كطاقة خزن. وأشار إلى أن مصالح المندوبية بصدد ضبط استعدادات الموسم، وقد انطلقت منذ أواخر شهر سبتمبر المنقضي في معاينة المعاصر لإنجاح موسم جني الزيتون الذي ينطلق عادة في الفترة المتراوحة بين أواخر شهر أكتوبر الجاري وبداية شهر نوفمبر المقبل. في الشأن الفلاحي كذلك، سيتم بداية من يوم غد تنظيم أيام إعلامية بولاية جندوبة للتحسيس بأهمية تنمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي والرفع من إنتاجية المناطق البعلية، كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري خالد الخميسي يضيف.
2: عندنا كولاية جندوبة أيام إعلامية حول تنمية زراعة السلجم الزيت في ولاية جندوبة، باش نعمل يوم إعلامي إن شاء الله غدوة في منطقة صفورة جندوبة الشمالية، ونهار الجمعة 16 أكتوبر في بوشالم إن شاء الله في البير الأخضر. وبحكم زراعة السلجم الزيتي هذه معناتها تدخل في منظومة الزراعة الكبرى، وخاصة به ياسر في التداول الزراعي، بحكم خاطر عندنا الفلاح معانوا ياسر من الفول المصري اللي فيه برشا أمراض، خاصة الهلوك اللي ضرب الفول. تعتبر السلجم الزيتي زراعة معناتها معوضة للفول، وتتزرع في المناطق البعلية والمناطق معناتها شبه أكسيدونتية جبلية شوي، معناتها وبيهية خاصة تبدا بريسيدون نتاع زراعات نتاع حبوب نتاع قمح وصلب وأنا القمح لي. وإن شاء الله في الأيام الإعلامية ذي باش تنبينوا للفلاحة مزارعي الحبوب اللي السلجم الزيتي الذي بيهية وقت اللي يزرع من بعدها القمح تعطي إنتاج بيهي، خاصة تذي تمس ديما لك المناطق المشي السقوي معناتها البعلي.
1: يطالب عدد من متساكني عمادة بلعبة التابعة لمعتمدية بلطة بوعوان السلطات بالتدخل العاجل لإصلاح طريق الدموس التي تربط منطقة بن بشير بمعتمدية عند رهم، وأكدوا أنه تسبب في غياب وسائل النقل وتعطل مصالح المواطنين والفلاحين وعدم التحاق التلاميذ بمؤسساتهم التربوية. عدد منهم يتحدث.
3: نحن المواطنين من المعتمدية بلطة بوعوان العمادة عماد بلعابة، عندنا طريق الدموس صغيرة وقاعد مكسر، وتلين تمشي عليه في الكيران وتلين ساعة ساعة الكار تحبس فيها، وتلين تقول اللي ترجع بالمنقراية ما يخرج طريق هذا يرمي من بن بشير طريق الدموس يمكن تحصل برقة عند رام الفرنان. المشكلة كان هذه في الكيران والنقل ما سماش، ما عندناش نقل ريسي خلاص، النقل هارب منه على خط طريق مكسر مقدود والشطر الاخر ما يعديش خلاص، يجي زف كيلومتر مقدودين والاخر كله مكسر ما تعديش.
4: نحن طالبنا نحب كياس يتقدلان والطريق رانا سعيد ما نمشيش نقرا، ونحن فلاحة رانا قاعدين متعطلين في كل شيء حتى ما بالليه، حتى الكراب ما جاتش قبل تتعدى سعيد درجة
5: كياس الفعل هذا في الدموس سير مطرة كل شيء يحبس، لا تتعدى كار لا تتعدى تركتور، الكياس يتهلك يولي يحفر، وحتى من اختر في اختر وقدوش من مرة تصير اكسيدون راي فيه.
1: تنظم اليوم الدائرة الصحية بسالم بلطة بوعوان بإشراف الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة يوما مفتوحا لتقصي سرطان الثدي، وذلك بمركز الوسيط بلطة بوعوان في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي، المدير الجهوي للصحة بجندوبة دكتور خليل الغجتي.
6: حملة تقصي حول سرطان الثدي وذلك بالمركز الوسيط بلطة بوعواء. إلى حد الآن معناها تمت عيادة أكثر من 33 امرأة، فهم 7 نساء تم توجيههم إلى الماموغرافي وواحدة إلى ليكو مامير. تندرج الحملة هذه في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي بكامل معتمديات والدوائر الصحية بجندوبة، لأنه التقصي هذا ديما نعتبره هو الخط الأول للاستكشاف الأمراض معناها بطريقة مبكرة، وناس الكل نعرفوا اللي الأمراض السرطانية هذه على قد ما يكون الاكتشاف متاعها بكري على قد ما يسهل العلاج متاعها ويقعد تكفل معناها بنجاعة أكثر بالنسبة للمرضى متاعهم.
1: تتوصل أشغال إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بتكابر من معتمدية مجز الباب وتأهيله، وذلك بكلفة تقدر بستة ملايين دينار وسط مساعا لرفع طاقة التكوين إلى 70 متدربة في غضون سنة 2027 من خلال إدراج اختصاصات جديدة. فاتن التجاني.
7: ضمانا لاستمراريته تمت صيانة هذا المركز على مراحل. مدير مركز التكوين المهني الفتاة الريفية بمجز الباب إبراهيم التوجاني.
8: بالنسبة للمركز تويكا هو مبرمج في إعادة هيكلة كلفة المشروع في حدود 6 مليارات. ارتأت الإدارة العامة إعادة هيكلة تصير على مراحل، بس المركز هذا ما يتسكرش على خاطر كي تسكر المركز حبلك باش يرجع. قوموا بالصيانة معناتها كل فترة. تويكا قمنا بصيانة المركز في إطار الدهن وتكليس متاع المركز الكل، إعادة معناتها الكتريك نتاع السنتر زادة، الاشكاليه نتاع لي تونشيتي زادة كيف صلحناها عام ناول. توا قمنا بالاصلاح وتهيئه نتاع المركز الكل زادة كيف نتاع المبيت ونتاع القاعات والورشات كل. الحمد لله تويك المركز في حل طيبه، معناتها ينجم يستقطب البنيات ونجم نكونوا فيه في احسن الظروف.
7: هذا ويتم النظر في امكانيه اضافه اختصاصات جديده لاجل التطوير.
8: الطموح نتاعنا هو الحقيقه بالتنسيق مع الاداره فما مقترح نتاع زياده زوج اختصاصات في مستوى سي ا بي، مازال مقترح ان شاء الله الاداره تمشي معنا في بناء الورشات، ورشه للحلاقه ومخبر للمرتبات، زوج اختصاصات جدد ما بين 25 30 معناتها نقولوا نحن في اطار 60 70 متكون ومتكون ان شاء الله في العام 2027 ان شاء الله. ثم مقترح نتاع تغيير التسميه شولي مركز تكوين والتدريب في المهارات. بالنسبه للمكان باش يبقى هو بيدو، نولوا كل مره نزيدوا اختصاص. الكونترانت هي في المركز هو حكايه المواصلات، اذا كان برمج إن شاء الله أن وجود مينيبوس حافلة وقت تحل الإشكالية.
7: تزين مركز الفتاة الريفية بمجز الباب بحلة جديدة في مفتتح السنة التكوينية لأجل استقطاب أكبر عدد من المتكونات.
1: تواصل جمعية جسور المواطنة بالكاف تنظيم دورات تدريبية لفائدة النساء بعدد من مناطق الجهة في إطار التمكين الاقتصادي وبعث مشاريع صغرى في عدة قطاعات وخاصة منها الفلاحية. رئيسة الجمعية أمال العرباوي ومزيد من التفاصيل.
9: كملنا دراسة سوق مع نساء الزعفرانة وبرج العيفة في إطار برنامج باكت تشرف على التكوين جمعية جسور المواطنة، اللي الحقيقة دخلت مجال التمكين الاقتصادي من مدة، والمساهمة في التنمية مع النساء نتاع على مستوى الجهة للاستثمار في المادة الأولية اللي عنا في الجهة، استثمار في الطاقات البشرية النسوية الموجودة والنسائية الموجودة على مستوى الجهة. الأسبوع القادم عنا كيف سلسلة من الدورات التكوينية في علاقة بتربية النحل. التكوين نتاعنا ديما مع الخبراء الحقيقة من أجود ما فهم، يكونوا مع خبير تمكن جدا زادة في سياق تربية النحل. نحيي نساء المستفيدات من المشروع، نساء الزعفران ونساء برج العيفة الحقيقة اللي عندهم برشا استعداد وبرشا حضور. نحيي جمعية جسور المواطنة اللي متمسكة بأنه تساهم في التنمية وتساهم في إدماج النساء في هذا السياق.
1: انطلقت صباح اليوم بقصر باردو أشغال يوم دراسي ينظمه مجلس نواب الشعب لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة ويهدف هذا المشروع إلى اعتماد مقاربة تنظيمية انتقالية تقوم على إدماج وضعية الآبار المعنية ضمن إطار قانوني مضبوط وخاضع للرقابة، بما يمكن الإدارة من حصر الآبار غير المرخصة وضبط شروط استغلالها والتحكم في كميات المياه المستخرجة عبر آليات القياس والمتابعة. النائب عن ولاية سليانة بمجلس نواب الشعب بسمة الهمامي تضيف:
10: في 25 كنا ننتظر في أوامر ترتيبية للفصل هذايا، لكن قال لك فما إشكاليات على مستوى التنفيذ يلزم مراجعة القانون هذايا، وصارت إعادة صياغة القانون هذايا اللي يلغي الفصل هذا ويعتمد فقط على فصل واحد، أنه تسوى وضعية الآبار الفلاحية العميقة الغير مرخص بها والمنجزة قبل تاريخ 10 ديسمبر 2024 مقابل دفع معلوم مالي قدر 3500 دينار وفق شروط وإجراءات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمياه. تمكن التسوية هذه من التمتع بجميع امتيازات الدولة اللاحقة لها، ولا يجوز المطالبة بتلك الامتيازات بصفة رجعية. تنتهي إجراءات التسوية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2027. كان المفروض أنه في 2025 تصدر أوامر ترتيبية للقانون عدد 48 لسنة 24، لكن لم تصدر. فما إشكالات على مستوى توضيح أكثر مما يسمى في الآبار العميقة غير مرخصة. اليوم معناها احنا قاعدين نسمع لأنه المقترح الجديد يأخذ إن شاء الله مجراها في 27، وقت ضايع على الفلاح في تسوية وضعياته. الوقت الضايع هذية اللي احنا ما نحبهوش كمجلس تشريعي، وما نحبهوش زادة أنه تبقى الوضعية غير قانونية.
1: تصدرت تونس التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة على عدد من الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. ويشمل هذا المؤشر خريجي اختصاصات العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والهندسة والبناء مقارنة بإجمالي خريجي التعليم العالي. دوليا، استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها يوم أمس جراء قصف بطائرة مسيرة للاحتلال شمال قطاع غزة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء برصاص قوات الاحتلال وغاراتها على مناطق متفرقة من القطاع. دبلوماسيا، يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكانة القانونية لمدينة القدس. اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قرارا بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. بهذا الخبر نختم نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. بولاية سليانة توفير 39% من حاجيات الجهة من البذور الممتازة ونقص حاد في التزويد بمادة الديابي. أيام إعلامية بداية من يوم غد بولاية جندوبة للتحسيس بأهمية زراعة سلجم الزيتي في التداول الزراعي. ويوم دراسي بمجلس النواب لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
11: مغرب من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. www.radiokef.tn

ثاني مواعيد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. مباراة الأندية التونسية في ذهاب الدور الثاني لرابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقية. مواعيد نهاية الأسبوع نهار السبت 17 أكتوبر ماضي ساعتين، تي بي مازامبيل كونغولي يستضيف فريق النادي الإفريقي، ونهار الأحد 18 أكتوبر 6 نتاع العشية في ملعب مصراة تسويح لليبي يستضيف فريق الترجي. هذا بالنسبة لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. وفي كأس الكاف نهار السبت 17 أكتوبر ماضي 3:30 في أولمبي سوسة، ترجي جرجيس ريال باماكو والمالي، والخمسة نتاع العشية فريق أكاديمية تمدو ديالو الإيفواري يستضيف فريق النادي الرياضي الصفاقسي. بلاغ يهم الأندية الهواة وكرة القدم التونسية، وين تعلن الجامعة التونسية لكرة القدم أن جميع الرابطات والأندية واللاعبين الهواة أعلنت قرار تمديد فترة التسجيل، تسجيل المجاني للهواة والإعارة والانتقال الحر للموسم الرياضي الحالي حتى تاريخ 20 أكتوبر الجاري، وذلك لجميع أصناف اللاعبين الهواة من الأندية المشاركة في بطولة الوطنية لكرة القدم للهواة المستوى الأول، والبطولة الوطنية لكرة القدم الهواية المستوى الثاني، والبطولة الوطنية لكرة القدم النسائية، والبطولة الجهوية. بدنا نحكي على الهواية، نذكر برنامج أندية الشمال الغربي في الدور التمهيدي الأول لكأس تونس، نذكر الرابطة الثالثة المستوى الأول 17-18 أكتوبر لقائتي الرياضية الاتحاد الرياضي ببوسالم، نجم فريانة اتحاد سليانة وأمل حفوز النادي المجازي، ورابطة ثالثة المستوى الثاني مقابلة تلعب بين 24 و25 أكتوبر الجاري نادي روحية وداد السرس، نجاح سبيبة شبيبة بوعرادة، صافي رياضي بالكسور نجم الوسلتية، والمرجان معفى من هذه التصفيات والدورة التمهيدي الأول لكأس تونس. رابطة الشمال الغربي لكرة القدم في بلاغ لها حول انتداب الحكام الشبان في رياضة كرة القدم، هذا يجي في إطار دعم وتطوير قطاع التحكيم وتشجيع الشبان على ممارسة التحكيم في كرة القدم. الرابطة الشمال الغربي تحتزم فتح باب التسجيل أمام التلاميذ الراغبين في خوض تجربة التحكيم والتكوين في قوانين كرة القدم. مواعيد الدورات التكوينية، نذكر الدورة الأولى بين أكتوبر ونوفمبر والدورة الثانية جان في فيفري، وبالنسبة للتسجيل والاستفسار الاتصال بمقر رابطة الشمال الغربي لكرة القدم. إدارة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكيف تعلم عن بعث نادي كرة الريشة تحت إشراف الأستاذة نادية لصيف، الراغبين في الانضمام للنادي الاتصال بالأستاذة نادية لصيف في إدارة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكيف. ذكركم بنتائج الرابطة الأولى لكرة القدم الجولة الخامسة مقابلة تلعبوا البارح، نذكر النجم الساحلي هزم البارح أمام النادي الرياضي لحمام الأنف هدف مقابل صفر، وفاز فريق الملعب التونسي أمام النجم المتلوي في اللحظات الأخيرة 2-1، انتصار ترجي جرجيس أمام أمل حمام سوسة 2-0، والتعادل 0-0 بين شبيبة العمران والمستقبل الرياضي بالمرسى. نذكر الأولمبي البيجي كان انهزم في لقائه أمام الترجي 3-1، وانتصر اتحاد بن قردان أمام النادي الإفريقي 2-1، وفوز تقدم سقيط الدائرة أمام النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر، هزيمة عجلت برحيل نبيلة لكو، والمعاوض هو محمد الكوكي اللي يبدأ اليوم تحضيراته مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي. في بطولة الرابطة الثانية، نذكر محمد السويحلي رسميا غادر سبورتينغ المكنين، والمحوظ هو عصام المرديسي على خلفية الهزيمة البارح سبورتينغ المكنين أمام جندوبة الرياضية هدف مقابل صفر. نذكر أولمبيك الكيف كان فاز أمام القوافل الرياضية بقفصة 3-2. هذه أخبار الرياضة على موجاتنا، شيء طيبة للجميع.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروس الزبيدي في مسلسل ظل الزعتر.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: يعني لي جدي ماشي يموت تبر اعتبروا خاتي جدي ماشي يموت تبر ألطف بي يا ربي يا ربي ألطف بي يا ربي يا ربي يا حنانة
1: تديني ربي في بالك يا وخالتي الموت راهي بيد ربي يا منتهى وكل حد وساعة
0: اعتبر اعتبر جد التهام رغم ظلل عالدور الكل أراه يصير فينا وكان صاحب لمنه الزمان تاع
1: ربي يعطينا الصبر يا وخيتي ربي يعطينا الصبر سبقي الخير وخلي إيمانك بربي كبير أقول مختار خوك شي همسحي دموعك عاد همسحي خير من اللي يتغشش عليك
2: مشينا يا بنويت لكم استرد هيا بره بره دخلوا البيت زيت وقوفكم هنا وكان نعس ورقته الليل طويل بره بره خذوا خمسة
0: كيف نرقدوا مختار وخي كيف نرقدوا جدي بين الحياة والموت
2: ما عندكم علاش قادرين لمنتهى جدك هالهين تحت رحمة ربي
1: حتى ني هكا قلت له نسبقوا الخير ونفولوا في الباهي
2: قلت الحق تبر تسمعي في الكلام الزينة منتهى وقفي عيش خيتي وقفي بري تعشي وديري للرجالة كاس شاي وقفي
1: مليح هاوين هاوين هاي يما طلعت من بيت جدك
2: اي برو نسألهم بعد يعمل الله

0: وش قال لك الشامخ؟ قولي لنا وش قال لك؟
1: برا دخل له يا هادي، ايش عليك فيه؟ برا الحق المملوك يا خو برا.
2: طل عليه يا حاج وما تكفرش معاه من الدوة، سيدك تعب برشا راهو، اما ذاكرتها مازالت قوية وكلامها مرتوب.
1: شامخ تعالي تعالي نبعدوا شوي، جاي حاجتي بيك.
2: خير يا سي حمدان، وش ثم وش تبغي؟
1: ما هو في بالك يا شامخة، غدوة سيدنا الخليفة جاي للدوار باش يحطني شيخ على ظل الزعتر.
2: اي اي اي اي في بالي في بالي، ما هو مس خبرتني انت سي حمدان.
1: مليح يا شامخة مليح، ما دامك ما زلتي تتفكري مليح، اني باش يكون في بالك باش نولي شيخ.
2: ربي ينولك كل ما تتمنى سي حمدان.
1: استني عاد استني، يعني نبغيك تقولوا لي واش كان يحدث فيك خالد دوامي. ماك تعرف يا شامخة الشيخ لازم يعرف كل شيء.
2: عاد انت مازلت ما وليت الشيخ.
1: غدوة غدوة باش نولي شيخ يا شامخة، واش الفرق بين اليوم وغدوة؟ حمدان هو حمدان.
2: ادعي لخالد دوامي وقول ربي يشفيه ويخفف عليه.
1: المهم ما يموتش الليلة ولا غدوة، ومن بعد يدبر راسه. مش باش يقورن فيها، ذريت رجال وذريت ذريت يبرموا في شنبهم.
2: يا بخاطرك سي حمدان.
1: ما قلت ليش اش قال لك يا شامخة؟
2: وصاني باش نرد بالي على بناويتي وعلى ولدي، وقال لي ابعدي على الشر وغني له. يا تصبح على خير سي حمدان. يا سيدي الشيخ.
1: ما بها كلمة شيخ في فمك يا شامخة، يعطيها عزيز حمدان لو كان جيت تقول فيها من قلبها.

0: هادي
1: نعم يا سيدي.
0: آمن نوبي.
1: نعم نعم أنا حذاك يا سيدي. قول قول وش تبغي يا سيدي. قول.
0: الشامخة أعطيتها أمانة.
2: أمانة شنو يا سيدي؟ رانا احنا أولادك، كان عندك حاجة أعطيها لنا الحني، ولا كان عندك وصايا هنا نسمع فيك.
0: آمن نوبي.
2: نعم
0: آمن نوبي.
2: نعم نعم سيدي.
0: نعم عيني نرضى عليك وليدي.
2: معيني كان في رضاك يا سيدي.
0: ما نبغي حد يسأل الشامخة لا علاش لا كيفاش. أني عندي فهم ثقة ومطمان على الدوار ما دام هي فيه.
1: ارتاح سيدي ارتاح سيس روح ارتاح سيدي ارتاح ارتاح.
0: أني باش نرتاح كبتي. إذا سهر ربي ما تزرق السمش كان سيدك.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: عجبك الشاي سي حمدان؟
1: يعطيك الصحة فيه، والله حتى اني ما صدقت روعت من البيت التوابي. هالشاي بشو منا ليلتنا، لا تعشينا لا شربنا شاهي، وزيد غدوة لازمنا نقدر واحنا باش نعرضوا للخليفة.
0: قول ان شاء الله غدوة الخالة التهامي ما يعملهاش ويتكى يفسدنا فرحتنا.
1: حتى اني هذاك اللي مخوفني يا عميرة، لكن ما علينا فيه، حني نحضروا واحنا ونسبقوا الخير واللي عامل ربي هذا كو.
0: ملا نوضر قد شيخ باش الصبح تفيق ناشط، نبغيك يا سي حمدان تلبس الجبة الجديدة والبلغة البيضاء، نبغيك تطلع في الدوار موهر باش يقولوا شيخ وعليه الكلام.
1: قول لي عميرة،
0: ها
1: انت ما هو عهدي بيك تعرف تضرب على الزكرة؟
0: هي سي حمدان نضرب على الزكرة والطبلة، وساعات هكا نهز الصوت صالحي كي نبدأ زاهي ومعنقر كابوسي، تحب تشوف؟
1: ايوه
0: يا والله يا يا.
1: اما لغدوة كي يوصل سيدنا الخليفة اجيب معاك ولاد الدوار وعملونا نوبة تليق بمقام الضيف.
0: اتهنى يا شيخ، ما عندك انا رجال، الفايدة ما تنساش وعدك لي.
1: وعد شنو؟
0: الفرصة الشابي احليلي نسيتها سي حمدان.
1: الشيخ حمدان،
0: الشيخ حمدان.
1: يا منحي يا عميرة يا منحي، المهم يتعدانا يوم غدوة سلامات.
0: سيدي عبد السلام ماني ولادك، افتح البيبان في وجهك.
1: يا زي
0: سيدي علي الحطاب،
1: يا زي بالدار يا عزيز،
0: يا عيسى
1: كل مرة ويتم سيدي عبد السلام ما نصورش عليك
0: يا ولادك.

0: هذا النهار اللي تبغيه يا عميرة. بنادم كي واللي راكب على الشهباء يحس بروحه باش يطير يجنح. وينهم بنويت الدوار؟ ليش ما يطلعوش من بيوتهم هكا؟ خلي ياروني زي الفرسان. من اليوم لحد ما زال يحكر عميرة، من اليوم لحد يعزرك ويكش عليك. هوين المانع ود الشامخة؟
1: عميرة مبروك الفرس، هذه فرس وعليها الكلاب.
0: اش قولك يا مانع؟ صاحبك فارس صنديد هواش؟
1: الحق الفرس عجبتني. ما قلت ليش من قصد ربي يا عميرة؟
0: نعمل في دورة يعني نحوس. اسمعني يا مانع، برا حضر روحك باش تستقبل معانا سيدنا الخليفة. الشيخ قال عدك به وصل ما عادش يبدأ. هيا برا ما تبطاش. هوينا نصيرة، خليني نمشي نخبره. هاي نصيرة.
1: ملا عميرة وملا هو.
2: يا نصيرة
3: والله ما عرفتك عميرة، هذه شباب تاع حمدان
0: نتاعنا الزوز. واش تقول في صاحبك فارس صنديد هواش؟
3: الشهباء معروفة بتظل الزعتر خيار الخيل.
0: هي أما الفرس على ركبها. اسمعني يا نصيرة، ما تنساش عاد كيما تفهمنا البارح، حضر روحك باش نعرضو سيد الخليفة.
3: ما نظنش عميرة، جد التهامي تاع برشا، هاني باش نطل عليه. كان فرج عليه ربي تو نلحق عليكم.
0: كان فرج عليه ربي، ملا ظهر فيه، ملا ظهر في سي حمدان هالشايب ملقيه وقتاش يودع.
3: واش توتوت عميرة؟
0: لا لا لا، حتى شيء.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: لا إله إلا الله
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أمرك لنسوين قول لهم الدوام لله باي مات مات الصيد مات باي مات.

التهامي معاد الزمان يرده، قعد مضربة في الوكر لا من سده. مات الكرم والنعرة والجودة من يوم ما حطوا عالتهامي الحودة. ماتت الوسعة والسخاء والنولة مع من سلم للغريب جرودة. الله يرحمه ما فيه حتى لولة في وقتنا مثل قليل وجودة. كنتم مع مسلسل ظل الزعتر، بطولة محسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفسي، فتحي ميلاد وسلمى الحفسي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحياوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروسي الزبيدي.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
1: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاء في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
2: لا للمخدرات،
1: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
3: لا للمخدرات.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. يجمعنا معكم كالعادة الانطلاقة من توا حتى نهاية المشوار كما تعودتوا مع ثلاثة، مع مختلف الاختيارات الغنائية اللي نحاولوا نوعوا فيها بطبيعة، ونحاولوا انها تكون مختلفة باش هكا يكون فيها أكثر ما يمكن من أذواقكم. إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل كالعادة. البداية تكون مع موسيقى من اختيارنا وراجعينا.

0: وقال ابعت كده الورد.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف، آرائكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام الثانية.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان بأن صبة الزيتون للموسم الحالي تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة بسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصيفة الماضية، وأشار إلى أن مصالح المندوبية بصدد ضبط استعدادات الموسم، وقد انطلقت منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي في معاينة المعاصر لإنجاح موسم جني الزيتون الذي ينطلق عادة في الفترة المتراوحة بين أواخر شهر أكتوبر الجارية وبداية شهر نوفمبر القادم. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمدية الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين. تنطلق بداية من اليوم عملية الاستقصاء والتعداد وحصر الممتلكات والتقييم الاجتماعي والاقتصادية وتحديد التاريخ المرجعي النهائي لمخطط إعادة التوطين لمشروع الربط بطريق السيارة لمدينة الكاف ووصله بطريق السيارة سليانة الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والإسكان عبر الإدارة العامة للجسور والطرقات. وتتعلق عملية الاستقصاء والتعداد التي تتواصل على امتداد شهر كامل بعدد من المعتمديات ذات السلم مباشرة بالمشروع، وهي الكافة الشرقية والكافة الغربية والسرس وتجروينا. ستفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم وحتى 15 من هذا الشهر باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة. في العالم، مددت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم الاثنين تعليق العمليات في مطار الرياض في أعقاب الهجمات التي استهدفتها.

استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجروحه التي أصيب بها أمس جراء قصف بطائرة مسيرة للاحتلال شمال قطاع غزة. اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين قرارا بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم من جديد ديما على موجة إذاعة كيف. رجعنا معكم بالتونسي ريتك، ما نعرف وين، مع لطفي بوشناق. أكيد الرحلة تتواصل مع بقية الأركان، ومع أكيد الأركان اللي تم من الأركان اللي تعودتوا عليها تكون في الجزء الأولاني، لكن مع ضيق الوقت صار ديكالاج صغيرة. ما من الأركان اللي تعودتوا عليها هي ركن ريتم داير، اللي في كل مرة نختار لكم فيه أرتيس نحكيوا عليه شوية وين عادي وموزيكته. اليوم اخترنا لكم موزيكا متأكدة باش تنال عجبكم، مع فنان زيدا تحبوه اللي هو الفنان جو داسان. جو داسان عرفتوه في ليزيترنيل بطبيعة أغنيته ملاغاني جميلة برشا، واسمه الكامل نحكيه عليه هو جوزيف إيرا داسين داسان بطبيعة. احنا نقوله جو هو الاختصار لجوزيف، هو مغني وكاتب أغاني فرنسي من أصل أمريكي، وهو واحد من أساتذة الغناء الفرنسي. تولد عام 38 وتوفى عام 80. غنى كما حكينا مع الأغاني الفرنسية، غنى برشا أغاني فرنسية ملهمة ومهمة وتعرف بها برشا. ومن المعلومات زيدا اللي نعرفها عليه اللي هو ابن المخرج السينمائي الشهير جول داسان. بالنسبة لي حياته كانت انطلقت من مدينة نيويورك وين تولد، ومن بعد قرا وبعد تخرجه من مدرسة ثانوية كان من الأول قرا مع عازف الكمان البريطاني هارولد بيركلي. بدأ طفولته في نيويورك ولوس أنجلوس، من بعد هذية انتقل هو عائلته المكان آخر في أوروبا، ومن هنا انطلقت الرحلة مع عالم جديد مع الموسيقى، مع صعوبات العائلية اللي كانت سارت المهرب كان الموسيقى وين أبدع فيها. وبطبيعة كما تعرفوا عنده قائمة كبيرة برشا من الأغاني الجميلة برشا اللي خليته حتى التوى وما زال عايش أكيد بالموسيقى هذية اللي تعرف بها. نسمعوا احنا في كوكتيل من الأغاني اللي اخترناهم جو داسان.

ورجعنا معكم. تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا مواصلين المشوار معكم عبقية ما اختنيكم من موزيكا، وكيما عودناكم من ربريك الربريك نمشيو الموندو مختلف من الموزيكا مع اختياراتنا. وديما نفكركم راو انتم زيدة نجموا تشاركونا باختياراتكم بطبيعة اللي مبرمجوها على شلي تكون موجودة في الحصص القادمة ونسمعوها معكم. اليوم باش نتعديو الربريك كافر اللي اختنيكم فيه أكيد من الأغاني الجميلة في كوفر كالعادة، ديما نختاروا موزيكا وإعادات بأصوات فنانين أخرين. كما تعرفوا برشا فنانين اختاروا أصلا أنه تكون مسيرتهم يكون فيها كل امتحان دائما للفنانين اللي عندهم تكون قدرات صوتية كبيرة، يكون كما الامتحان لقدراتهم الصوتية يبدأ مع أنغام الزمن الجميل، مع الأنغام اللي تعتبر أكيد الأنغام الصعبة نوعا ما مقارنة بطبيعة بالأنغام الخفيفة. فديما يخيروا أنه تكون عندهم هكا من الأنغام اللي معودينها بطبيعة من أنغام الزمن الجميل. لول باش نسمعوا مع بعضنا أهويك. أهويك نسموها بصوت الثلاثي جبران. أهويك طبعا للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، أغنية من أغانيه اللي نجح فيها أكيد برشا، وترجع بينا تحديدا عام 1957 وتغنت أول مرة ضمن أحداث فيلم بنات اليوم. الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الأغنية واختيارنا الثاني باش يكون مع مروى الناجي، نسموها في إعادة أنا بعشقك. أنا بعشقك ترجع بينا العام 1985 اللي غنتها الفنانة السورية ميادة الحناوي، اللي كانت أول عمل فني يجمع بين كلمات وألحان الموسيقار المصري بليغ حمدي اللي اكتبها ولحنها خصيصا كرسالة عاطفية مشحونة بالمشاعر بعد قصة حب وانفصاله على الفنانة وردة الجزائرية، وقدمتها ميادة الحناوي لأصبحت علامة فارقة في مسيرتها الفنية. نسمعها مع بعضنا، هذوما زوز اختياراتنا اليوم في كفر.

هذا كان اختياراتنا اليوم في كفر كيما حكينا مع زوز اختيارات يرجعونا لزوز إعادات للعندليب الأسمر، والاختيار الثاني كان طبعا للفنانة ميادة الحناوي. احنا مواصلين معكم مع بقية الاختيارات، ومن اختياراتنا اليوم حابين نسمعوكم في حنين أغنية المرة هذية ماهوش كوكتيل مع الفنان صابر الربيعي في أغنية قديمة لصابر الربيعي عندها مديدة من اللي تم إصدارها، نحكيه على عام 1991. الأغنية اللي صدرت كأغنية رئيسية ضمن ألبوم اللي عنده نفس الاسم، ألبوم يلي بجمالك، وهي واحدة من أشهر أغاني الفنان التونسي كبير طبعا صابر الربيعي. والألبوم كان من إنتاج شركة المولى وتوزيع المولي وتوزيع روتانا، وكما حكيت الأغنية ترجع لعام 1991. خليكم معها، هذه اختيارنا لكم في حنين، اسموها ورجعينا.

تحياتنا ليكم. هذا كان اختيارنا مع الصبر بيعي في حنين. بالنسبة لليوم وصلنا لآخر اختياراتنا مع نغم ترب اللي اخترناه اليوم مع في واحدة من روائع الغنائية اللي أبدعها موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب لحنا وغناء. نحكي على بالي نسيني، أغنية جميلة برشا تميزت بكلماتها المرهفة اللي تعبر على لوعة الاشتياق والحنين للحبيب الغائب. خليكم معها، احنا نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت مع نفس البرنامج مع اختيارات جديدة واقتراحاتكم زي ديما اللي توصلنا في باج راديو كيف. باي باي.

أحاول كل يوم أنسى وأنسى نفسي وأفتكرك، أحاول كل يوم أنسى وأنسى نفسي وأفتكرك ودنيا نفسي.

0: تنس كل أجرب. شبيك خويف ساه؟
1: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
2: يا خويف
1: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
5: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
4: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
5: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
4: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
5: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
4: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
5: بكل الألوان.
4: بكل الألوان.
5: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
6: إشهار
7: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
6: إشهار
8: الثالثة مساء. تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بيسيليانا بأن صابة الزيتون الموسم الحالي قد تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة، وذلك باعتبار أن الصنف المهيمن الشتوي ويخضع للمعاومة، وكذلك بسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصائفة المنقضية. تنطلق بداية من اليوم عملية الاستقصاء والتعداد وحصر الممتلكات والتقييم الاجتماعي والاقتصادي وتحديد التاريخ المرجعي النهائي لمخطط إعادة التوطين لمشروع الربط بطريق السيارة لمدينة الكاف ووصله بطريق السيارة سليانة الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والإسكان عبر الإدارة العامة للجسور والطرقات. وتتعلق عملية الاستقصاء والتعداد التي ستتواصل على امتداد شهر كامل بعدد من المعتمديات ذات الصلة مباشرة بالمشروع، وهي الكافة الشرقية والكافة الغربية والسرسة وتجروين. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة عن تكليف فريق من الإطارات الطبية وشبه الطبية بإجراء بحث ميداني بالجهة، وذلك في إطار المسح الوطني حول الأمراض المزمنة وعوامل اختطارها، إلى جانب المسح الوطني للصحة النفسية بتونس. ويتواصل هذا البحث خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بهدف جمع المعطيات اللازمة حول الوضع الصحي للمواطنين، بما يساهم في دعم الجهود الرامية لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة والاهتمام بالصحة النفسية. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم وضعها على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية مصراتة، وذلك بداية من يوم غد وإلى غاية يوم 15 من أكتوبر الجارية بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. استشهد اليوم فلسطيني جراء قصف بطائرة مسيرة الاحتلال شمال قطاع غزة، فيما أصيب عدد من فلسطينيين بينهم أطفال ونساء برصاص قوة الاحتلال وغاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. وصلت اليوم الاعتداءات الصهيونية على عدة مناطق في جنوب لبنان، حيث نفذت القوات الصهيونية تفجيرات وقصفا مدفعيا إضافة إلى عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام. شكرا على طيب المتابعة.

0: إلى اللقاء.
1: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
2: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في مرايا الجهات من توا حتى الأربعاء. أكيد مرايا الجهات تعودتوا على الأركان اللي موجودة فيها، وبما أنه مرايا الجهات تتعدى كل يوم مع الجهات الكل في شمال الغربي، إن شاء الله من بعد في حدث وتعليق باش نحكوا عن شهر المدرسة اللي الانطلاقة متاعو في الدهميني، في دار الثقافة بالدهميني، باش ناخذ عليها أكثر تفاصيل. من بعد باش نرجعوا للإشكالية بالنسبة للطريق الرابطة بين البياض ويتعدى مشريشي، مشكل كبير برشا. هل أنه باش يتحل؟ ما هوش باش يتحل، باش نعرفه هذية مع سياسر جراري أكثر تفاصيل إن شاء الله. ومن بعد ضيف الحصة باش تكون معنا الشابة هاجر ذوادي، كفاعلة في المجتمع، وبتبع بقية الأركان موجودة معنا إن شاء الله. نمشوا الأول نغام ونرجع مع ضيفنا.

0: الافتتاحية.
1: الافتتاحية برشا أحداث صارت المدة هذية، كما أمس كان تظاهرة صحية تربوية رياضية توعوية وتحسيسية بأهمية التلقيح ضد سرطان عنق الرحم والوقاية من سرطان الثدي، عافانا وعافاكم الله، وأهمية الكشف المبكر. والتظاهرة هذه كانت في قلعة سنين. مسار التظاهرة انطلق من المستشفى المحلي ووصل إلى الغابة المحاذية لمائدة يوغرتا، وهذا التظاهرة هذه كانت تحت شعار حقي اللقاح حقي نعيش، وهذه هي حاجة مهمة برشا اليوم كي نحكو على العناية بالصحة، خاصة لازمنا برشا لهو عناية بصحتنا، وإن شاء الله ديما الناس الكل بألف ألف خير إن شاء الله يا رب. المعهد الوطني للتراث ينفذ أبحاث ميدانية بحوث وادي تيسا في ولاية الكيف وحوث وادي زرود، وهذه زادة في ولاية القيروان عفوا، ودراسة هذه لتاريخ المجتمعات البشرية وأنماط الاستقرار واستغلال المجال بالطبيعة في تونس خلال الفترة الممتدة بين الألفية الثالثة وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد، وهذا في إطار اتفاقية تعاون دولي مع جامعة كامبريدج البريطانية. وتهدف الأبحاث هذه إلى تعميق المعارف بشأن المجتمعات الزراعية الأولى وطرق تفاعلها مع البيئة، فضلا عن توثيق أنماط استغلال المجال وتحديد التسلسل الزمني لبقايا الأثرية في فترة لا تزال المعطيات التاريخية بشأنها محدودة بسبب ندرة المواقع ذات الطبقات الأثرية الواضحة وقلة النتائج التاريخية في بالنسبة للكربون المشع. بطبيعة نكمل معكم في ولاية الكيف، بما أنه الحصة هذه حصة الكيف، أنه تنطلق بداية من اليوم عملية الاستقصاء والتعداد وحصر الممتلكات والتقييم الاجتماعي والاقتصادي وتحديد التاريخ المرجع النهائي لمخطط إعادة التوطين لمشروع الربط بالطريق السيارة لمدينة الكيف، ووصلوا بالطريق السيارة سليانة اللي تشرف عليه وزارة التجهيز والإسكان عبر الإدارة العامة للجسور والطرقات، وتتعلق عملية الاستقصاء والتعديد اللي تتواصل على امتداد شهر كامل بعدد من المعتمديات ذات الصلة مباشرة بالمشروع، وهي الكيف الشرقية الكيف الغربية والسرس والتجروين، وإن شاء الله هذية يصير في أقرب الأجيال الحلم. هذية انطلقت في ولاية الكيف تجربة في الحقيقة نموذجية لرقمنة الملفات الطبية المدرسية والجامعية بهدف أحداث ملف صحي إلكتروني شامل لكل تلميذ وطالب، والانطلاق العمل الفعلي بالمشروع هذية بدأ في أكتوبر، واللي بطبيعة يتيح للأطفال الطباء والفرق الصحية الميدانية المزودة بلوحات رقمية الاطلاع الفوري على التاريخ الطبي الكامل لكل تلميذ، وهذه مهم برشا اليوم، وإن شاء الله ديما الناس الكل بألف ألف خير إن شاء الله يا ربي. وبتبيع باش نكملوا معاكم مشوارنا في مرايا الجهات بعد شوية، تكون حاضر معنا ضيفتنا في حدث وتعليق، نرجع لكم.

0: تحية لكم موسين، معكم المشوار وتورك حدث وتعليق.
1: حدث وتعليق.
0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار وحديثنا في حدث وتعليق. باش نحكوا عن شهر المدرسة، وحاضرة معنا مدام مروة الخماسي، مديرة دار الثقافة الدهماني الشافعي، هكا كان الشافعي النفطي اكيد. تحياتنا لها، وباش نعرفوا اكثر تفاصيل على الحدث هذه او التظاهرة هذه. مساء الانوار، مرحبا بك مدام مروة.
2: مساء النور، مساء الثقافة، مرحبا بكيف مستمعي إذاعة الكيف، مرحبا بكم الكل. اليوم نحكي على تظاهرة شهر المدرسة. تنظم هذه تظاهرة دار الثقافة الشافعي النفطي تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبمساعدة السيدة المندوبة سيهان بن زاكي. التظاهرة هذه نقوم بها كل سنة في مفتتح الموسم الثقافي، وبالتحديد العودة المدرسية، تعنى بكل ما يهم التلميذ من المؤسسة الابتدائية أو المؤسسة الإعدادية أو المؤسسة الثانوية. تتقسم هذه التظاهرة على 4 أسابيع، كل نهاية أسبوع نقوم بنشاط يعود بالإفادة للطفل للتلميذ. كنا فتحنا أمس 11 أكتوبر هذه التظاهرة بمسابقات ثقافية في جميع الميادين لفائدة مؤسسة المدرسة. كانت اختتم النشاط بجوائز تحفيزية، كيف ما تعرف تو في ظل الثقافة الرقمية وفي ظل التكنولوجيا شوية التلميذ بعد شوية على المؤسسات التربوية ومؤسسة الثقافية والمؤسسات الشبابية والنوادي والمكتبات. نحن نحاولوا رجعوها باش ينشط معانا في دار الثقافة وتحصلوا بإذن الله الإفادة. كانت هناك كيف تنشيط جماهيري من لأساتذة تنشيط الثقافة بدار الثقافة، سيد شاكر اليعقوبي، سيد حمزة الجيزاني، وكان عرض تنشيطي للأطفال تحت إشراف أيمن الحكيمي. إن شاء الله تتواصل التظاهرة ذي نهار 15 أكتوبر بمناسبة عيد الجلاء، بعد تحية العلم المفدى. إن شاء الله نقوم بورشات في الثقافة الرقمية تأطير الأستاذة سناء عاشوري، نقوم بمختبر إبداعي للأطفال تحت إشراف الأستاذ حمزة الجيزاني، وكل عادة تنشيط إذاعي شاكر اليعقوبي. كيف يكون لنا ندوات ومداخلات وحلقات توعوية للتلاميذ حول التنمر والتنمر الرقمي والعنف في الوسط المدرسي، اللي هو موضوع مطروح بكثرة، سيرتو التنمر الرقمي والتنمر بصفة عامة. كيف باش تكون عنا زيارات المدارس الابتدائية، باش نكونوا هناك عنا سلسلة زيارات المدارس الأرياف، باش نقوموا بجولة في السينما تتجول بين أرياف مدينة الدهماني، وهكا نكونوا خرجنا من المركزية الثقافية وصلنا فكرتنا، وصلنا برنامجنا الأبعد من مدينة الدهماني. ويكون الاختتام إن شاء الله بعرض تنشيطي موجه للأطفال، ويكونوا يشاركوا فيه زادة صغيرات الكل، كيف حتى الأولياء عندهم نصيب في هذه التظاهرة.
0: هو شهر المدرسة من 11 ل 25 أكتوبر 2026
2: إن شاء الله،
0: وهذا مهم. هو التنظيم عندكم أنتم في الدار،
2: تحت إشراف دار الثقافة الشافعي النفطي.
0: واضح، يعني إن شاء الله ثم عديد من المدارس اللي بش يشملها أنه التظاهرات هذه تكون عندهم. إن شاء الله بالتوفيق لكم أنتم، وإن شاء الله كل الصغيرات يتفرهدوا ويعملوا برشا جو معاكم، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. مدام مروة يعطيك صحة.
2: يعطيكم الصحة مدام إليه.
0: شكرا لك يا للا، وتحياتنا لك، وإلى لقاء. هذه مدام مروة خماسي، مدير دار الثقافة الدهماني الشافعي النفطي، حكينا معها عن شهر المدرسة من 11 ل 25 أكتوبر 2026. أكيد جدا باش نمشوا النغم، وباش نرجعوا مع ضيفنا سياسر القراري.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكم. أكيد مواصلين معكم المشوار في مرايا الجهات. باش نحكو كما سبق وقدمنا في البداية أنه باش نحكو عن الطريق الرابط اللي مر من البياض، طريق الشريشي سيد أحمد الشريشي. أكيد معاناة كبيرة سواء للي يتعدى وما يعرفش الطريق أول مرة، بطبيعة السواق النقل الخاص لواج ما عادش يجيبو من غادي، تاكسيات ما عادش تتعدى، برشا عباد المنطقة هذيك ولت منعزلة تماما. شنو اللي صار؟ نجمو اليوم نحكو ونقولوا انه باش يتصلح الوضعية ما تتصلحش، هذي الكل تنعرفوا التفاصيل الكل، وباش هكيك اللي يسمعوا فينا ان شاء الله واللي يحبوا يعرفوا المتسكنين خاصة في البلاسة هذيك يحبوا يعرفوا شنو الصحيح من الغلط. حضر معنا مقرر لجنة التشريع العام النائب ياسر قراري عن جهة الكيف. مساء الأنوار وتحياتنا لكم، مرحبا.
1: مرحبا بك هنا ومرحبا بكل متابعي إذاعة الكيف وشكرا.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك. إشكال كبير، مشكون ما يعرفش المأزق الكبير في البلاصة هذيك، يعني كان واحد وتعدى من غادي من حفرة لحفرة وكل حفرة كبيرة برشا، يعني مش حتى صغيرة باش واحد يقولك نتعدى. الواجهات كانت تدخل من غادي ما عادش توا سنين وهو على نفس المنوال، على أساس يجي نهار ويتحسن، لليوم ما ثمش تحسن. مواطن يسأل وقتاش يصير الانفراج هذي؟
1: الحقيقة يعني كيف ما كنت ذكرت أختنا أنه الطريق هذه يعني مثل متنفس للحركة المرورية في الكيف، وشريان رئيسية إذن حولها يعني عدد هام من الأحياء ومن السكان. والإشكالية المتعلقة بهذه الطريق تعود إلى سنوات تقريبا منذ حتى كنا في المجلس البلدي، ونعرف أنه معناها فيها أملاك على ملك المجلس الجهوي على ملك لافراش، يعني في إمكانية حتى أنه توسع المدينة ما يتمش عشوائيا خارج الخط الثاني، عفوا خارج مثال طايق العمرانية، باعتبار أنه هذه الأراضي موجودة داخل مثال طايق العمرانية. فيعني تجديد الطريق وتحديث الطريق يمكن حتى من ضبط التوسع العمراني في مدينة الكيف داخل مثال الطائق العمرانية. ولكن علاش إذا أكدنا أكثر مرة على أهمية هذه الطريق وضرورة يعني توسعتها وتجديدها وتحديثها، لأنه الحقيقة ما هوش مقبول حالتها بتلك الوضعية. وذكر ليش في هذا الإطار يعني كان فيها تواصل مع بلدية الكيف ومع السيد الوالي ومختلف أطراف وحتى السيد وزير التجهيز والإسكان في علاقة بالبلدية. خلينا نوضح الإمكانيات، هو الطريق موجودة يعني هي طريق داخل المدينة وهي بالتالي الطريق ليس طريق وطنية مرقمة، وهي من مجال تدخل البلدية، ما هيش من مجال تدخل مصالح وزارة التجهيز.
0: يعني هي تهم بلدية الكيف واللي زادة ما عندهاش موارد باش نجم.
1: نعم هذا هو يعني هي يعني تدخل في نطاق اختصاص بلدية الكيف، والكلفة امتاحة كتنجين بعد نوضحها عالية مقارنة بالمداخيل والبرنامج السنوي للاستثمار اللي ترصده البلدية، لأنه بلدية الكيف في أكثر حالات إمكانيتها السنوية ما تجاوزش الواحد مليون دينار، يعني مليار في العام، وقت اللي الطريق كلفتها أعلى بكثير من المليار هذا. في هذا الإطار شنو التصور بشي اللي احنا في الزيارة الأخيرة للسيد وزير التجهيز والإسكان واللي هو دوره نتذكره لو كان مدير جهوي للتجهيز والإسكان بالكيف لهنا، حكينا مع السيد الوزير وطلبنا منه المساعدة لأنه البنية التحتية بشكل عام الطريق وعدد من الطرقات كيف
0: مش هو برك
1: الطرقات في الجهة اللي معناها وضعيتها
0: والكلهم سياسر الكلهم يعني شريين، سواء حروش البياض كلهم شريين، يعني الناس تتعدى ماشي جاي عليهم برنوسة زيدة متأثر، يعني مشكلة كبير لهنا.
1: نعم ففي هذا الإطار يعني حكينا مع السيد الوزير وطلبنا منه الدعم في علاقة بهذه الطرقات باعتبار أنه إمكانيات البلدية محدودة. فرد السيد الوزير شنو كان؟ رد السيد الوزير كان أنه ممكن أنه يدعمنا في الطرقات الوطنية المرقمة إذن وهذا يدخل في نطاق اختصاص الوزارة، لكن الطرقات اللي تدخل في اختصاص البلدية يصعب يعني قانونيا على مصالح وزارة التجهيز أنها تدخل فيها، لكن ناقشنا إمكانية حل باعتبار انه يمكن معناه السيد الوزير يقول انه ممكن الطريقه هذيك يقع التعهد بها عبر برنامج تهذيب الاحياء الشعبيه، خاصه انها تشق مجموعه من الاحياء الشعبيه سواء شريشي سواء حي البياض. الامر يتطلب اعداد ملف اذا للتعهد بها في اطار.
0: وشكون اللي حاضر الملف هذا؟
1: البرنامج الوطني لتهذيب الاحياء الشعبيه. ففي هذا اذا عهد السيد الوزير للمصالح الجهويه لهنا تحت اشراف السيد الوالي باعداد هذا الملف. وانا كنت تواصلت قبل ما نتواصل معكم مع مصالح بلديه الكاف، واذا تم اعلامي انهم معناها جلسوا مع مصالح التجهيز واعدوا يعني الملف فيما تعلق بهذه الطريق لتقديمها الى مصالح الوزارة، والكلفة التقديرية الأولية لهذا المشروع يعني تحديث هذه الطريق حدود 4 مليارات. كما قلت الكلفة تتجاوز إمكانيات البلدية. الملف أحيل على السيد والي الكاف، والسيد والي الكاف محمول عليه أنه يؤشر هذا الملف ويحيله إلى السيد وزير التجهيز والإسكان، واحنا طبعا كنواب نقوم بالمتابعه والتواصل مع السيد الوزير في الغرب. في هذا انا معناها كنائب عن المدينه ايضا جددت احنا اليات التواصل مع الوزراء سواء التواصل المباشر او التواصل الكتابي عبر اليه الكتابيه. جددت يعني مراسله السيد الوزير في الغرض قصد الحث اذا واستحثاث عملية يعني الجهة في عدد من الطرقات. طريقة ذيك يعني في إطار برنامج تجديد تهذيب الأحياء الشعبية. وبقية الطرقات اللي يعد السيد الوزير سواء طريق سقيط ديوس يعني طريق بورية إذا جزء منها أو طريق يعني شارع الصحية يعني هذا اللي هو كيروح.
0: وبالنسبة للحاروش نحن ما قلنا لكش على حاروش، أما بالنسبة للحاروش زيادة موجود ولا؟
1: نعم هذا بالنسبة للحروش كيف ما قلت فهمتني السيد الوزير يقول انه مش ممكن لانها طريق يعني تدخل في نطاق تدخل البلدية، ما هيش طريقة وطنية مرقمة. فالتعهد الممكن توا هو طريق البياض، طريق البياض حروش هذا بالملف اللي ان شاء الله معناها الاكيد السيد الوالي يحرص على احالته الى مصالح الوزارة، واحنا اذا مع الوزير، وخاصة ان قادمين في الأيامات الجاية يعني على مناقشة ميزانية باش تكون في كل السادة المديرين والمديرين العامين لمصالح وزارة التجهيز موجودين معنا في البرلمان، السيد الوزير باش يكون معنا موجود في البرلمان، وستكون فرصة لتجديد يعني النقاش والحديث حول هذه الطريق وحق السيد الوزير في دعمنا جهويا. نضاف لهذا خلينا نقول لك أنا أنه بخلاف هذا يعني تمت برمجة هذه الطريق ضمن المخطط الخماسي للتنمية 26-30، لكن تعرف أنه تنفيذ المخطط الخماسي على 5 سنين. كيف ما تنجم يقع تنزيله بعنوان سنة 27، كيف ما نجم يقع تنزيله بعنوان
0: يعني ما نجمش نعرف
1: 2030 يعني. فهذه العملية كيف ما تنجم تدوم في العام الجاي كيف ما تنجم يعني تبقى حتى شي 2030
0: يعني الكلام اللي قلناه تو انه ممكن العام الجاي ممكن بعد 5 سنين او 3 سنين.
1: هذا هنا اذا حكينا معناها في الاطار الرسمي المتعلق بمخطط يعني مخطط التنميه اللي تصادق عليه. اذا مشينا في السيناريو الثاني انه نحظى بدعم استثنائي من وزاره التجهيز وادراج المشروع ضمن يعني برنامج وطني لتهذيب الأحياء الشعبية، ممكن يعني الحوار مع مصالح الوزارة، ممكن بدعم السيد الوزير يوقع معناها تخصيص اعتماد استثنائي وإنجاز الطريق. إن شاء الله احنا حريصون في هذا المنحة لأنه ما نحبوش يبطى إذا هذا الطريق، إذا خاصة في ظل المعاناة اللي يعانوها الناس، اللي يعانوها يعني أصحاب النقل من تاكسيات. وممكن خليني نقول لك هنا في فتره ما وقع حتى تفكير في نقل السوق يعني البلديه طريقه تتعرض عند لافاش وتنقل السوق غادي، لكن في ظل وضعيه الطريقه هذيك حاله استحاله يعني
0: صحيح.
1: لكن غدوه اذا تولي طريق ذات جوده عاليه وواسعه وعريضه وما فيهاش التكسير هذاك
2: وقتها عادي جدا نهبط السوق والكار تولي توصل غادي
0: وكل شيء يتبدل
2: تروح من غادي والتاكسي تمشي من غادي والبني والبني نجم يشد هذيك وتولي هذيك وجهة جديدة للمدينة وللبلاد.
0: صحيح صحيح هي كانت قبل تخدم اليوم ما عادش إن شاء الله ترجع كما كانت وإن شاء الله تكون في القريب ونبقوا معك في تواصل سياسر لين إن شاء الله إذا كان ثم خبرها كيف يفرح على قريب إن شاء الله مع الوزير إن شاء الله نبثه للمتساكنين في ولاية الكفاء باش هكيك تفرح الناس الكل أنه ثم حل على الأقل للوضعيات الطرقات خاصة والإشكاليات اللي تعاني منها الناس الكل لأنه الناس كلها معنية بالطرقات اللي في الأحياء ولا خارج الأحياء الطرقات السيارة إن شاء الله تكون ثم في قادم الأيام أمور جديدة وتصر الناس الكل والكافية الكل. حبينا نشكروك على التوضيحات هذه كلها شكرا لك ويعطيك الصحة سياسر. شكرا لك إلى اللقاء. هذا سياسر قراري مقرر لجنة التشريع العام ونائب بتبع مجلس نواب الشعب. تحياتنا لكم الناس الكل مازلنا مواصلين معكم المشوار نرجوكم.

0: أرقام ودلالات.
1: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في أرقام ودلالات. أكيد نهار 14 أكتوبر إن شاء الله 2026 الكيف باش تحتضن مدينة الكيف يوم إعلامي حول برنامج إيزي إكسبور اللي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. ومهم برشا اليوم وقت لي نحكو الحرفيين اللي قاعدين يعانوا في معاناة كبيرة وكبيرة برشا في الترويج للمنتجات متاعهم. هوكا فرصة إن شاء الله نهار 14 أكتوبر عندهم يوم إعلامي باش يفهموا كيفاش ينجموا يروجوا البضاعة متاعهم عبر البريد، وهذه مهمة برشا اليوم كي نحكوا عليه. من ناحية أخرى في الصحة في الكيف إن شاء الله على قريب القسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالكيف التكنولوجيا باش تكون في خدمة المريض، باش تكون مرقمة. اليوم تنجم كي تمشي للاستعجالي تكون عندك فرصة بالأرقام، إنك إذا كان خذيت رقم واحد أو رقم اثنين حسب الحالة المرضية وحسب الألوان بالطبيعة باش تترتب هذه الألوان اللي موجودة في القسم الاستعجالي، باش تكون بالطبيعة باش تطلع لك هذه بالتسجيل بالتكنولوجيا الرقمية بالطبيعة، وتطلع إذا كان وقت اللي تسجل أنت والرقم متاعك والحالة متاعك شنو هي، سواء أحمر أو أصفر أو أخضر أو عادي، فإنه ثم أرقام وثم ترقيم وأنت والرقم بطبيعة المكتب اللي تنجم تمشيله بالنسبة للطبيب في الحالة هذه. ثم الترقيم حاضر في التكنولوجيا، وهذه هي الرقمنا وهذه هي التكنولوجيا اللي تعاوننا باش تكون صحتنا ديما إن شاء الله لباس، وإن شاء الله الناس كلها ديما بخير. نرجعكم

0: ضيف الأسبوع.
1: تحياتنا لكم مواصلين معكم المشوار في ضيف الأسبوع. اخترنا الأسبوع هذية في الكيف شابة من مدينة الكيف، شابة طموحة حابة تبرز، حابة تقدم برشا حاجات. السنة زادة شفناها في الجمعية اللي كانت محتضنة المهرجان، واللي قدمت مهرجان بو مخلوف. سعيدة جدا أنه تكون حاضرة معنا هاجر ذوادي. مساء الأنوار، مرحبا بك هاجر.
2: عسليمة، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة هاني، يعطيك الصحة.
1: يعيشك الله ويخليك يا هاجر. اكيد هاجر، كي نحكوا عليك انت متعدده المواهب وبرشا حاجات عندك انت، من ناحيه انك في روضه، عندك روضه، عندك في جمعيه، عندك برشا حاجات اليوم قاعده تصنع في روحك بروحك.
2: اي هو الحقيقه معناتها كيما قلت بالضبط، معناتها نصنع في روحي بروحي بشوي بشوي. الكارتوغي معناتها نقري، والكل كما قلت معناتها نقري صغيرات، سيرتو انا معناتها مختصه في صغيرات صعوبات تعلم واطفال توحد، صغيرات اللي عندهم صعوبات، اللي ما يكتبوش بالقدي، اللي كلهم معناتها ما شاء الله يعني دول لها صغيرات يعني تبع فيهم وقديه معناتها عندي. كيف كيف زيد ننشط في الراديو، أنا ماتريس ما في راديو نوفا، وكيف كيف زيد ممبر في السيديكاري، وننشط معناتها ونشارك في اللي فورماسيون، ونحاول معناتها نتكون بشوي بشوي.
1: سهل اليوم هاجر أنه شابة تكون عندها هذه كل الوقت باش تلقيه والكل، لأنه يقول لك برشا شباب يقول لك باش نلقى الوقت هذايا كله باش نكون ناشطة في جهتي في بلادي باش ننفع الجهة متاعي. هذا سهل ولا
2: هو الحقيقة ماهوش سهل؟ الحقيقة معناتها راهو برشا شارج وبرشا تعب، سورتو انت معناتها تكون انك تنتمي لجهتك وتفضل انك حتى تبعد تكون على عائلتك وباش تقدم لجهتك معناتها اكثر معناتها لهنا وكل شيء. هذه ماهوش سهل، يكون معناتها بشوي بشوي انك انت تكون عندك عزيمة وعندك قدرة معناتها على شيء هذا. كما انا نحاول هكا ديما ننظم وقتي ما بين الجارد، ما بين اني نهبط نسجل حلقتي، ما بين اني نمشي نعمل تكوين، هذيك كله يكون معناتها بالوقت، وانت تقسم وقتك وتعرف معناتها وقتها تخدم الحاجه هذي وقتها الحاجه هذي، وحاجه انت تحبهم معناتها لازمك معناتها باش تخدمهم، ولازمك يعني باش تلقي لهم الوقت. واني قلت لك هو مربوطه كلها بتقسيم الوقت والحاجه هذيك تحبها، وانت فين معناتها تحب توصل، انها هي تبدا عندك حلمه وانت تحب توصل لها.
1: يعني حاجه مش سهله بالطبيعه. لقيت روحك وسط انه باش تحضر المهرجان كبير كيما بو مخلوف، مهرجان بو مخلوف وتكون حاضرة، ما خفتش من ستريس هذية؟ ويظهر لي أول مرة للتجربة ليك ولا؟
2: الحقيقة زادة فيك صحة، في مهرجان أبو مخلوف كانت معناتها أول تجربة، أول ما هزوا تليفون يعني وكلموني والكل فرحت يعني والكل، كانت تجربة معناتها مميزة. أول سورتو أني أنا معناتها كي حكيت في معناتها كي قدمت اللي تو معناتها في الركح وكل شيء، هذيك كانت بالحق حلمتي من قبل، وأني نقدم معناتها مهرجان بمخلوف وقدمت
1: يعني حاجة ماهيش سهلة.
2: أي صحيتك كتخاك وكل كلهم هنا لما حالة راديو نوفا قدم لي برشا حاجات، واللي فورماسيون اللي عملتهم غاديكا وتكونت فيهم في الزيتيكاري والكل، أذوكم اللي خلوني معناتها أنا من بعد ملمة، وأني حتى كتحطيت معناتها في الوضعية هذيك الحقيقة جيت شوي تراك من اللول، أما حاجة محليها ولقيت روحي معناتها كما نقوله.
1: يعني كنت تتعاود الحكاية باش تعاودها إن شاء الله.
2: أي كنت تعاود نعاود ونقدم، وإن شاء الله حتى في بلايس أخرين، ومعناتها الحاجة محليها على الأخر.
1: شو طموحها هاجر اليوم؟
2: باهي هاجر طموحها أني نولي مدربة صعوبات تعلم حتى عالمية، عرفت بالحق معناتها حاجة نحبها، خدمتي مع الصغيرات هذيك أحسن حاجة نحبها، صغيراتي اللي خدمت معاهم توا لمدة 4-5 سنوات يعني ما شاء الله، توا عندي صغيرات جايوني سنتين يمشيوا سيزيام بيلوت عميول
1: ما شاء الله،
2: هيك علاش يعني هيك علاش يعني حاجة نحبها وحاجة نقدم لها برشا سورتو الراديو والجارد، معناتها هذوما للزوز هذوما حلمتي أنا للزوز معناتها وصلت لهم، وما زلت نسعى انه اكثر معناتها والكل.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تتحقق لك احلامك الكل، ان شاء الله بالتوفيق هاجر، وان شاء الله من حسن الى احسن، وديما نشوفكم نورا ان شاء الله يا هاجر. شكرا لك وتحياتنا لك.
2: الله يعيشك يعطيك الصحه، شكرا لك انت.
1: الله يخليك، الى اللقاء. هذه هجر ذوادي شابة طموحة من شابات الكيف، وإن شاء الله في كل مرة تكون حاضرة معنا شخصية فعلة في الكيف.
0: بلاغات وخدمات.
1: من بين البلاغات، هذه البلاغ بخصوص انطلاق عمليات الاستقصاء والتعداد وتحديد التاريخ المرجعي، حبيت نرجع له لأنه مهم برشا. المرجع النهائي في إطار مخطط إعادة التوتين لمشروع الرابط بالطريق السيارة لمدينة الكيف، ووصلوا بالطريق السريعة سيليانا. وفي الإطار هذي فإنه المشروع هذي مهم برشا، واللي تشرف عليه وزارة التجهيز والإسكان واللي تمثله في الإدارة العامة للجسور والطرقات، فإنه الجهات المعنية تعلم كافة المواطنين وخاصة المالكين والمتساكنين والمستغلين والأشخاص المتأثرين بحوزة المشروع أنه عمليات الاستقصاء والتعداد وحصر الممتلكات والتقييم الاجتماعي والاقتصادي باش تتواصل بولاية الكيف لمدة شهر 30 يوم ابتداء من يوم 12 أكتوبر 2026 اليوم يعني. وهذاك علاش الجميع المعنيين بالعقارات والأنشطة الواقعة داخل حوزة المشروع مدعوين للتعاون مع فرق الاستقصاء والتعداد وتقديم المعلومات والوثائق المتوفرة عندهم الضمان حصر الأشخاص والممتلكات والأنشطة المتأثرة بالمشروع. كما تعلم الجهات المعنية المواطنين أنه تم وضع سجل على ذمتهم بمقرات المعتمديات المعنية مباشرة بالمشروع، الكيف الشرقية، السرس، الكيف الغربية وتجرويين، وهذا لتمكينهم من إيداع وتسجيل شكواهم واعتراضاتهم وملاحظاتهم المتعلقة بمشروع وحوزته، بما يضمن متابعتها والنظر فيها ومعالجتها وفق الإجراءات المعمول بها. ويمكن لكل شخص معني لم يشمل التعداد هذية أو عنده اعتراض بشأن البيانات المسجلة إيداع الطلب متاعه بالسجل مع الوثائق المؤيدة المتوفرة عنده. ويعلم من ناحية أخرى البلاغ هذه كافة المواطنين المعنيين بالمشروع أنه ما هوش باش تأخذ بعين الاعتبار عند احتساب التعويضات الأحداثات والبناءات والمنشآت والغراسات الدائمة المستحدثة بعد تاريخ انطلاق عمليات الاستقصاء والتعداد الميداني الموافق ليوم 12 أكتوبر 2026. وبالتالي يمكن للمعنيين مواصلة الاستغلال المعتاد لعقاراتهم وأراضيهم إلى حين أعلامهم رسميا بإجراءات تحرير الحوزة دون أحداث إضافات جديدة مع تنفيذ إجراءات التعويض والمساعدة المستوجبة قبل تسلم الأراضي أو مباشرة الأشغال ذات الصلة. وهذه الناس كلها يهمها أكيد الناس بالطبيعة اللي موجودين على المشروع هذية، وإن شاء الله ديما بخير وما ضبينا في المشاريع هذية اللي تنظف لنا واللي تزيد لنا برشا حاجات. وهذه مهم برشا اليوم الطريق السيارة، لأنه هذية بش يسهل برشا حاجات للكيف، وإن شاء الله يا رب ديما نقوله من حسن إلى أحسن جهتنا، وإن شاء الله ديما

0: إذاعة الكاف. ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان. تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
2: تمام الرابعة.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية لتنمية فلاحية بسليانة بأن صابة الزيتون للموسم الحالي تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة، باعتبار أن الصنف المهيمن الشتوي ويخضع للمحاومة وبسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصيف المنقضية. تنطلق بداية من اليوم عملية الاستقصاء وتعداد وحصر الممتلكات والتقييم الاجتماعي والاقتصادي وتحديد التاريخ المرجعي النهائي لمخطط إعادة التوطين لمشروع الرابط بطريق السيارة لمدينة الكاف ووصله بطريق السيارة سليانة، والذي تشرف عليه وزارة التجهيز والإسكان عبر الإدارة العامة للجسور والطرقات. وتتعلق عملية الاستقصاء والتعداد التي تتواصل على امتداد شهر كامل بعدد من معتمديات الصلة مباشرة بالمشروع، وهي الكافة الشرقية والكافة الغربية والسرس والتجروين. أعلنت الإدارة الجهوية لسحاب جندوبة عن تكليف فريق من الإدارة الطبية وشبه الطبية بإجراء بحث ميداني بالجهة، وذلك في إطار المسح الوطني حول الأمراض المزمنة وعوامل اختطارها، إلى جانب المسح الوطني للصحة النفسية بتونس. يتواصل هذا البحث خلال شهري أكتوبر ونوفمبر لسنة 26 و2000 بهدف جمع المعطيات اللازمة حول الوضع الصحي للمواطنين، بما يساهم في دعم الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة والاهتمام بالصحة النفسية. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم وضعها على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة عن ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية مصراتة، وذلك ابتداء من يوم غد 13 من أكتوبر إلى غاية يوم الخميس 15 من نفس الشهر بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة تستقل للانتخابات. قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر أن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 25 و2000 والمتعلق بتسوية وضعية الأبار العشوائية. نفذت القوات الصهيونية تفجيرة وقصف مدفعي على عدة مناطق جنوب لبنان، إضافة إلى عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: صحتك. إعداد وتقديم يمين.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات تتابعوا فينا، تتابعوا في إذاعة الكيف وبرنامج صحتك. كما عودناكم كل أسبوع نتناولوا موضوع معين، بطبيعة موضوع يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيو في موضوع مهم. اليوم باش نحكيو على الارتروز في الركبة. شنية هو الارتروز بصفة عامة؟ بطبيعة عنده تعريف الارتروز في الركبة، شنية هو الأسباب متاعه، العلامات، المضاعفات، العلاج والوقاية، كل هذا مع الأستاذ الدكتور رمزي البوزيدي، أخصائي في جراحة العظام والمفاصل. حاضر معنا عن طريق الهاتف دكتور، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومساء الفل.
0: مرحبا دكتور، شكرا لك على تلبية الدعوة رغم يعني التزاماتك المهنية. حبينا نحكيو في الموضوع هذا، موضوع مهم برشا، الارتروز في الركبة اللي يعانيو منه برشا يعني فئات، سواء كان نساء وإلا رجال. أنت دكتور كأخصائي في جراحة العظام والمفاصل، كيفاش تنجم تعرف لنا الارتروز في الركبة؟ عفوا، أي الارتروز في الركبة كيفاش يتم تعريفه؟
1: اي با شوف، هي الارتروز في الركبة كلمة مخلطة فرنسوية وعربية وتونسية. هو بالعربية يسموها الالتهاب التنكسي،
0: يعني التهاب الركبة هكا،
1: التهاب التنكسي او الاستحالي، ما هي بالعربية الفصحى.
0: وبرشا ناس دكتور يعرفوها عندي ارتروز في الركبة، برشا يعني فيت يقولك
1: هذيك. نحن في تونس وفي لغتنا العامية عندنا الكلام الفرنسوية متداولة أكثر من اللغة العربية الفصحى في بعض الحاجات كيف هذه. هي شنية الحكاية الكل، علاش يسموها هكا التهاب تنكسي؟ لأنها تظهر في سن بعد 50، يعني باش ما نقولوش كبار السن، خاطر نحن بعد 50 انا وياك مدام يمينة، دونك ماناش كبار السن. الامراض هذه تظهر وقتها وتبدا تخرج علاماتها وتولي توجع الركبه. هي شنو؟ المريض يشكي من وجيع في الركبه، والوجيع في الركبه اللي مفصل الركبه، نحب نذكر به شوي هكا بعجاله بتفصيل ايش معناها مفصل الركبه، شنو هي اللي فيه، شنو مكونات مفصل الركبة؟ هو المفصل اللي ما بين عظام الفخذ وعظام الساق. ونزيدوها كل العظيم الأمامي اللي هو نسموها بالدارجة صابونة الركبة ولا الروتيل اللي من قدامه. يعني فيه مفصل مغلف بغشاء زلالي يتم اللي يعمل لك الليكيد اللي في الركبة، سموه نحن بالدارجة نقول الزيت بتاع الركبة، ما هو مفات الليكيد، معناها يخرج من غشاء الركبة. وفما الأربطة اللي هي تربط ما بين الاثنين المفاصل، اللي الكروازي، الرباط الصليبي والرباط الخارجي، وفما بيناتهم الغضروف الهلالي يسموه المينيسك، نحن نقولوه بالدارجة كيف الدارجة الفرنسوية متاعنا مينيسك، ذاك اللي هو يجي ما بين العظام والعظام. والحاجة المهمة أنه المينيسك والدنيا اللي دايرة بالمفصل هذا كل تحمي في حاجة اسمها الجروش بتاع الركبة، اللي اسمه هو الغضروف المفصلي. الجروش بتاع الركبة ذاك هو اللي يغلف العظام من شير المفصل، كسوا البارتي الجزء الاعلى نتاع عظام الساق ولا الجزء الاسفل نتاع عظام الفخذ. لكن الجروش هذاك اللي هو مكوناته تكون وقت لواحد عمره صغير، مكوناته لينه فيها خلايا جديده شد روحها، هذا الوزن الجسم الكل، لانه ركبتين هزين البدن كامل، والبدن كيف يبدا يوزن 70 كيلو معناها فما 35 على كل ركبة. والمساحة الصغيرة هذيك بتاع المفصل الركبة هذا كل واحدة هذا 35 ولا 40 كيلو. تصور انت الضغط المتواصل على كل قروش على مدى الحياة، معناها قد ما نمشي وقد ما نتحرك وقد ما نجري ونطلع الدروس، هيك الضغط هذيك الكل يمتصه القروش. طول المدة مع يعني الأعوام تتعدى، هيك المكونات بتاع الأنسجة بتاع الخلايا بتاع القروش تبدأ تضعف بشوية بشوية، وتبدأ تحت نقولوا نحن تتآكل، يصير فيها احتكاك،
0: يعني
1: لكن
0: يزداد مع
1: الاحتكاك
0: الحركة
1: تبعتها
0: والوقوف وحياتنا يعني اليومية، يعني يزداد.
1: اليوم هو يعني مش يزداد، هو عادي جدا انه يحتك، لانه هذاك هو معناه بعد عمر معين تبدا تفقد الانسجه بخصوصياتها الاولى، وتتولي عندها خصوصيات جديده. وعلاش تولي توجع الركبه وقتها؟ على خاطر كي تنحى القروش اللي هو ما فيش الياف حساسه، اللي تحت القروش اللي هو العظم اللي تحت القروش بالضبط فيه الياف حساسه، وقتها يولي يتمسك الالياف الحساسه، العظام يحك في بعضه نقولوا نحن ساعه، تبدا تظهر الوجاع، على خاطرك القروش اللي كان يحمي العظام
0: تاكل.
1: بدا يتحك حك شويه. دونك هذه هي بصفه عامه ايش معناها الالتهاب التنكسي نتاع مفصل الركبه، وعلاش يصير بعد فتره يبدا يوجع ويعطي علامات معينه. كنت تحب نحكيه عن
0: بالطبيعة باش نحكيه
1: العلامات.
0: عليها. يعني دكتور، وقت اللي تاكلك القروش هذيك تحتك العظام ببعضها البعض، هذا اللي يسبب
1: صحيح،
0: الارتراف.
1: يعني هكا معناها بصفة مبسطة
0: اي
1: جدا،
0: بصفة
1: لأنه
0: مبسطة. اي
1: هو في الأساس الألياف الحساسة اللي في العظم اللي تحت القروش بالضبط، وقتها هي اللي تولي تبعث إشارات للمخ اللي فما ضغط في المفصل، واللي الإشارات هذه تسبب في الآلام وكل شيء. فهمت؟ معناها هي أصل الحكاية احتكاك تدريجي حسب طول المدة وبالتقدم العمر للقروش اللي في مفصل الركب. هذا إيش معناها الأرتروس؟
0: هذا هوش معناها الارتروس. دكتور، يعتبر حالة مرضية مزمنة.
1: لا شو إيش فسرك؟ هي حالة مرضية أوكي وقت توصل لدرجة أنها توجب، وانها توصل لدرجه انها ما تخليكش تعيش حياتك من غير وجع. حاله مرضيه ماهوش حاله مرضيه في حد ذاتها كاحتكاك قروش، لانه فما اللي عنده احتكاك في القروش وعنده ارتروس وما توجعوش، ما فيقش بها، كان ما يعملش تصويره ولا راديو ما يفيقش بها،
0: اي
1: لكن
0: ما
1: يمشي
0: فماش
1: لاباس
0: آلام.
1: عليه
0: اي
1: وعادي صحيت، ما عندوش وجع، ما عندوش انفاخ، ما عندوش قلق، عايش حياته، يلعب سبور، يتحرك. اما وقتاش تولي حاله مرضيه؟ وقت اللي تولي فيها وجيعه، فيها صعوبه في المشي، صعوبه في التنقل، صعوبه باش يطلع الدروج، يهبط في الدروج، وقتها تولي حاله مرضيه مزمنه. صحيح نهار اللي اكتشفوها تولي على طول علاجها يطول، ولهذا نسموها مزمنه، لكنها مش من الاول هي كأصلا تبدا
0: نجم
1: من
0: تكون
1: الاول
0: موجودة
1: وتولي
0: وما
1: مزمنه.
0: فيهاش وجايع ما يفيقش بها لما
1: صحيح صحيح. علاش؟ تحبش نبدا ديريكت نقول لك هكا الحكايه؟ على خاطر بخلاف المفصل وبخلاف القروش وبخلاف العلاقه ما بين العظم بتاع الخز بتاع الساق ومتاع صابونه الركبه، فما عضلات دايره بالركبه. العضلات هذه منها العضله الاماميه ذيك يسموها العضله الرباعيه، والعضله الخلفيه اللي في الخز، وفما عضلات في الساق، هذوما كي يبدوا قويين يحموا مفصل الركبة وما يخلوش الاحتكاك يتسبب في وجيعة. حتى كان ثم احتكاك ساعات ما يتسببش في وجيعة وما يفيقوش به. فهمت الوضعية؟ لأن يعني نجم يكون عنده احتكاك أرتروس لكن ما يشتوجع فيه.
0: ما
1: فهمت؟
0: نسموهاش وقتها حالة مرضية مزمنة. بي دكتور،
1: صحيح.
0: أكيد كما الحالات الكل ثم أعراض بطبيعة نتاع الأرتروز هذه، كيفاش تنجم تكون الأعراض بخلاف الآلام؟
1: هو العلامة الأولى هي الآلام،
0: الآلام.
1: والآلام الآلام الوجيعة هذه وجيعة خاصة بالأرتروس، خاطر فما اختلاف. ثم الآلام اللي مصاحبة للحركة، كما الواحد كي توجع كيف يمشي، ولكن
0: يزداد
1: في
0: مع
1: جديد
0: الحركة الألم.
1: مش يزداد، يطلع يظهر مع الحركة، لكن هو واحد مرتاح قاعد يعمل في حد شيء ما توجعوش ركبته، هو يتحرك يوقف يمشي تبدا توجع. هذيك وجهة الارتروز. فما خطر أنواع أخرى من أمراض مفاصل الركبة، التهابات مزمنة أخرى، هذيك تبدأ وجع متواصلة وانتفاخ متواصل في الركبة، حتى في الليل حتى في النوم واحد تبدأ توجع فيه مرتاح ولا يمشي.
0: الارتروز في الحالات الكل.
1: أيوة صحيح، الارتروز الخاصية متاحة أن الوجع متزامنة مع الحركة ومع المشي ولا مع الدروج ولا مع الجري ولا، لكن الوقت يبدأ مرتاح ما عندهش وجع. هذه حاجة الأولى. حاجة الثانية التهاب. شو معنى التهاب؟ فما وجع، فما انتفاخ في الركبة. علاش يصير انتفاخ؟ لأنه الالتهاب يعمل شوية إفرازات متاع سوائل داخل الركبة، نقولوا نحن ماء في الركبة، ما هو مش ماء، هذيك إفرازات ناتجة عن التهاب الركبة. فما التصلب بالركبة. شو معناها التصلب؟ معناها الحركة ما عادش كاملة، ما عادش يثني ركبته على الأخ، ما عادش يطلقها على الرخت. هذيك وقت تبدأ الارتروز متطورة شوية، تمشي درجة متقدمة، تولي ما عادش تتحرك الركبة في السكتور نتاعها المعتدين، يعني يولي ما عادش يثني على الأخر وما يطلقهاش على الأخر. هذيك تصلب. يعني فما ثلاثة علامات. الآلام اللي هي عندها خصائص معينة في الأرتروز، والإفراز الماء داخل الركبة يتسبب في انتفاخ الركبة، والتصلب الركبة اللي هو نقص الحركة بتاع الركبة. هذوما علامات بتاع الأرتروز. مع العلم أنه الأرتروز وقت تبدأ مزاد كبدت وما زالت علامات بدأت تظهر، الوجيعة هذه تجي فترة معينة بتاع جماعتين ثلاثة شهر وبعد تمشي تداوى هكا شوية دواء شوية ثلج تمشي ترتاح الإنسان، ولي ما عادش يحس بوجع مدة 3 شهور 4 شهور 5 شهور فترة معينة وبعد ترجع وتبقى هكاك معناها سيكليك، حتى اللي تولي الفترة التطويل اللي كانت شهر ولي شهرين، اللي كانت شهرين حتى يلصقوا في بعضهم فترة الوجع وتولي وجع على طول، يعني ولي كل يوم قلق ولا ما عادش يمشي كما كان قبل. المرأة اللي كانت تخرج تقضي تهز قفتها وتحاوس في السوق
0: تولي تلقى صعوبة بالطبيعة باش
1: تحرك، تلقى صعوبة وتولي ما عادش تخرج من الدار. مشكلة، هذيك مشكلة كبيرة هذيك. والحاجة الأخرى نتاع اللي كان يعمل فيه شوية سبور، يعمل فيه شوية مارش،
0: ما عادش ينجم.
1: دونك هذه هي العلامات الكبيره الاساسيه نتاع الالتهاب التنكسي الارتروز.
0: دكتور حكيت لنا على الاسباب تقريبا ضمنيا، قلت دكتور انه البوا الرزن كل ركبة تهز كيلوات معينة، يعني هذاك هو مع طول المدة مع الحركة بطبيعة باش يقلق الركبة باش يعمل الارتروز. هل أنه السمنة هي السبب الرئيسي دكتور تنجم تكون، وألا فما أسباب أخرى؟
1: هي ما هيش أسباب مباشرة، هي عوامل مؤثرة لمعناها تطور الاحتكاك نتاع القروش. إيش معناها؟ معناها هي المرض في حد ذاته هو تطور طبيعي في خلايا وأنسجة متاع القروش في حد ذاته. يعني وقت لي واحد صغير مش كما القروش متاعه وقت لي واحد يبدأ في 50 سنة. بعد يجوا العوامل هذوما، فما عامل وراثي مهم جدا،
0: فيها جانب الوراثة،
1: فيها جانب الوراثة بصفة كبيرة، اللي عنده في عائلته في أبوه ولا أمه عندهم أرتروز في الركبة عنده أكثر احتمال،
0: أرضية جاهزة أكثر من غيره،
1: يعني متعرض أكثر. هذه الأولى. الثاني حاجة هي اللي عنده انحناء في الركبة. انحناء معناه تقوس، كان احنا ساعات نسموه ديفورماسيون اونو ولا اونيكس دي دي دي دي دي مامبر، معناها يبدا رجله مقوسه البرة ولا الداخل، تسبب له في ضغط معين على جنب
0: جهه معينه،
1: جهه معينه في الركبه وتاثر له تعمل له ارتروز ربي. اللي عنده مثلا اصابه رياضيه قديمه وهو صغير يلعب يكور برشا، تضرب له مينيسك ولا تضرب له ليجامون كروازي، وقت يكبر هذاك إذا كان ما يداويهاش وهو صغير معرض أنه يعمل أرتروز في الركبة بكري شوي، معناه في عمر الأربعين خمسين. هذه العوامل هذه معها أنه نقص الحركة قبل ما نجيك للسمنة، نقص الحركة يعني الإنسان اللي هو سيدونتير عايش بحركة صغيرة، بيرو كهرباء، ما يمشيش برشا،
0: استعمال
1: ما يعملش،
0: سيارة اي برشا
1: فهمت؟ نتكلم برشا بالدارجة، راهو كهرباء ولا سيارة ما
0: كيف كيف دكتور؟ ليه ليه في بالي ما اذكرتش الكهرباء
1: اي
0: ذكرتك
1: معناها
0: يعني
1: كيف
0: اي
1: كيف جست اللي حبيت نقول لك، راهو كيف تبدا العضلات نتاع الركبه ضعيفه على خاطر المراه ولا الراجل اللي في الخمسين ولا في الستين ما يتحركش برشا وما يعملش رياضه منتظمه، هذيك عامل مؤثر جدا في انه الاحتكاك القروش يولي يوجع ويولي يعمل له اعراض وتولي مرض اللي هي الارتروز.
0: اي
1: السمنه بالطبيعه حاجه واضحه، وكما كنت انت تحكي اللي هز الركبتين اللي هزين 80 كيلو مش كما ركبتين هزين 120 كيلو ولا 100 كيلو. اللي هز 80 كيلو ايش معناها؟ معناها كل ركبه نقولوا هز 40 كيلو، والركبه فيها زوز بلايص هكا السيرفاس تاعهم تاع 3 سنتي مربع، 3 سنتي مربع، كل 3 سنتي مربع هازز 20 كيلو. معناها احسب انت كانك حاطه كيس اسمنت على خطام تاع الدبوزه.
0: اي برشا
1: تخيل انت الضغط اللي تحت الخطام تاع الدبوزه هذاك،
0: الضغط كبير
1: يعني
0: اي اي
1: ضغط كبير. بس الضغط هو بطول المده، بطول المده يحك يجئك القروش يتحك يولي مع يولي الارتروز وقتها. بيان سور اللي يبدا عنده الارتروز كيف ينقص في الميزان، كل كيلو ينقصه باش ينقص عليه 10 كيلو على الركب. يعني كل ما تنقص شويه كل ما تخف الضغط على الركب. دونك نحن توا نحكوا في حاجه ملتي فاكتوريال، معناها فيها برشا عوامل، من بينها الوزن، من بينها قوة العضلات والحركة المتواصلة، من بينها العامل الوراثي، ومن بينها انحناء العظام نتاع الركبة نتاع الساق ولا نتاع الفخذ. يعني برشا عوامل، ما نجموش نحكوا على سبب واحد
0: نحكو على عوامل
1: ومباشر.
0: الإصابة بالالتهاب بالأرتروز
1: صحيح. فوالا دونك هذه هي نحكوا عليهم الكل، مش من بعد حتى كيف نتحدثوا على الوقاية نتحدثوا على العوامل هذه كلها متجمعة مش بالواحد بقى.
0: تقريبا دكتور أنت كطبيب مختص في جراحة العظام والمفاصل ذكرت لنا الفئة العمرية تقريبا بعد 50 سنة هكا تقريبا تبدأ.
1: تقريبا إذا كان الأرتروز معناها اللي هي الأولية نسموها نتاع تقدم في السن، تبدأ في بمراحل. تعرف هي الارتروز ما تبداش من الاول احتكاك كامل
0: اي
1: للقروش،
0: وفجئي يعني يبدأ بشوي بشوي
1: بشويه بشويه بشويه حتى لي يتعدى من الاستاد الاول للاستاد الثاني للاستاد الثالث للرابع للخامس. ولكن هنا فما طبعا كيف تكتشفها على بكري، يعني كيف تبدا توجع على بكري في الخمسين، في الخمس ساعات تقل شويه من الخمسين، خاصة اللي عنده إصابة رياضية قديمة مثلا في رباط صليبي ولا في مينيسك
0: نجم
1: تظهر له
0: تتحير له قبل اي
1: قبل الخمسين. دونك وقتها تبدأ العلاج أفضل، يكون لما نشوفوها وهي في ستاد مبكر. وما كي نخطو عليها في مرحلة متقدمة شوية ديما تصعب العلاج ويصعب
0: بالطبيعة على
1: معناها
0: بكري ديما يبدأ خير في العلاج وفي كل شيء.
1: في كل
0: دكتور
1: شيء.
0: أنت كطبيب مختص بالطبيعة فماش إحصائيات تقول النساء أكثر من الرجال ولا الرجال أكثر من النساء؟
1: تم إحصائيات النساء أكثر من الرجال في تونس، في تونس فما تقريبا 65% نساء و45% رجال
0: عليه يمكن السمنة
1: في
0: موجودة
1: الأبحاث.
0: عند النساء أكثر دكتور؟
1: لا مش حكاية السمنة، لا نحكي لك نرجع توا للحكاية الكل، لا فاكتور جينيتيك، لا فاكتور فيبليس مسكولير. الرجال في يعني في عاداتنا وفي حياتنا اليومية ثم أكثر نسبة تاع الرجال يعملوا أشغال عضل حركية أكثر من النساء،
0: اي اي
1: دونك عندهم عضلاتهم أقوى من عضلات النساء في
0: اي اي
1: ركابهم،
0: اي
1: واللي عضلات اللي أقوى يبدأ معرض أكثر أقل
0: اقل اي
1: معرض أقل باش توجعوا ركبته من جراء الإصابة بالاحتكاك في القلوش. نزيد نذكرك يا أمينة، راهو ينجم يكون واحد عنده احتكاك في القلوش، عنده ارتروز في ركبته وهو ما يشكي من حتى شيء، ما تفيحش فيه،
0: أي.
1: معناها على خاطر عنده عضلات لبس عليهم.
0: أي. عضلات قوية ما شاء الله.
1: صحيح، ولا
0: دكتور
1: دونك
0: بطبيعة التشخيص، أنت كطبيب أخصائي في جراحة العظام والمفاصل، يعني التشخيص كيفاش يتم؟ ثم صور، ثم ما نعرفش تحاليل، وإلا جست تسأل المريض مع الصور؟ ما نعرفش دكتور، تفضل.
1: هو التشخيص الحكاية طبعا أكثر حاجة توجهنا للتشخيص هي الحكاية بتاع المريض، كيف بدأ يحكي لك كيفاش الوجيعة، كيفاش تبدأ كل اللي كنا نحكيه فيه الكل،
0: اي اي
1: العلامات هذو، وبعد الفحص السريري طبعا علامات معينة خلينا نتجه أكثر للأرتروز أكثر من أسباب أخرى لأوجاع الركبة. وفما بعد تجي المرحلة الأولى اللي هي مرحلة نتاع الكشف بالأشعة الصينية العادية، الأشعة العادية. علاش نركز على الحكاية هذه يا مينا؟ خاطر توا ديريكت تمشي يعمل لك إي آر إم
0: اي
1: وهو عنده أرتروز، ألور كو التشخيص الأرتروز بالراديو خير من الإي آر إم.
0: اه اوضح.
1: هو التصنيف والكلاسيفيكاسيون نتاع الارتروز نتاع الركبه مبنيه على الاشعه العاديه، ماهيش مبنيه على الـ
0: خليها
1: على الـ
0: مثلا اي اي
1: على اليرام مثلا. فهمت معناها الموضوع ساعات يلزمناش نتجاوز المراحل درجه بدرجه في التشخيص. الراديو ستاندار الأشعة العادية تكفي
0: توضح.
1: لتشخيص وتصنيف الأرتروز دي جنو. هذايا باش نأكد عليها، راهو ثم ساعات مصاريف زايدة تتعمل ماهيش ضروري. اللي رام في الأرتروز دي جنو ما تصلحش حتى شيء، فهمت؟ معناها نعملوا راديو، تشخيص بالراديو بالأشعة العادية، وطبعا نعملوا ساعات تحاليل وقت اللي نشكوا اللي فما التهاب مزمن نوع ثاني مش أرتروز، لكنه في العادة يكون عادي ما فماش علامات ليه. هذه المرحلة هذه الكل توا أنت من بكري مدام يمينة تأكد أن اختصاص جراحة العظام الموضوع هذا هو من اختصاص أمراض المفاصل أكثر من جراح المفاصل والعظام. أمراض المفاصل الريماتولوج هم متعودين على التشخيص في المرحلة هذه ويعرفوا بالضبط التحاليل اللي يطلبوهم ويعرفوا بالضبط يفرقوا ما بين الأرتروز والأمراض الالتهابات الأخرى في الركبة ولا في المفاصل الكل. وقت يعملوا تحاليل وتوصل للارتروز يبدوا هم العلاج الاولي بالادويه وبالحاجات الاخرين الكل، العلاج الفيزيائي والطبيعي. وبعد لما توصل للجراحه نحن عندنا طبعا تدخل الجراحه الجراحين العظام والمفاصل، وقتها الاشعه مهمه جدا باش نعرفوا بالضبط انهي نوع الجراحه اللي باش نعملوها، باش نعرفوا بالضبط نسبة احتكاك القروش هذا قديش، فانا درجة أولى ثانية ثالثة رابعة
0: فيه درجات دكتور؟
1: طبعا فما درجات، يعني إذا كان من الأول درجة الأولى والثانية ما زلنا في البداية ثم،
0: اي اي
1: وكي تبدأ درجة ثالثة ورابعة معناها القروش بريسك تحكم كله، ما عادش ثم حتى جزء ولا سمك معين للقروش اللي ما بين العظام والعظام. والدرجة الرابعة والخامسة معناها فماش العظام ولا يحط في بعضه، ما عادش فما
0: كريمة
1: قروش
0: اي
1: ما
0: اي
1: بيناتهم، فهمت؟ والمفصل يولي كأنه ما بين عظام وعظم، معناها ما عادش فما حاجة بيناتهم.
0: نعم
1: دونك هذه الدرجات اللي تتحدث بالأشعة العادية.
0: دكتور، مازلنا باش نحكيو على، بما انك حكيت لنا على الدرجات، باش نحكيو على المضاعفات، كل درجة واحدة، باش نحكيو على العلاج والوقاية. دكتور، استراحة غنائية ثم لنا عودة.
1: نعم.

0: بعد الشر علي.
1: ألف سلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا وما كنتم متابعوا في إذاعة الكيف وبرنامج صحتك. بتبيع اليوم نحكيه على الارتروز، نعرفوه الناس كل الارتروز في الركبة، مع الأستاذ الدكتور رمزي البوزيدي أخصائي في جراحة العظام والمفاصل، حاضر معنا عن طريق الهاتف. عرفنا شنية هو روماتيزم الركبة، عطانا الأسباب العلامات التشخيص. نرجع معك دكتور نحكيه على قبل كل شيء الوقاية. توا المستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فينا عطيتهم تفصيل يعني للروماتيزم شنية هو بالضبط، كيفاش يقول لك النجم يعني نبعد أكثر ما يمكن على الروماتيزم هذا، شنية أنت كطبيب جراح يعني في جراحة العظام والمفاصل، شنية النصائح نجم تقدمهم لهم دكتور؟
2: والله موضوع هذية جزء مهم جدا في الـ في الـ في الحكاية وفي
1: الوقاية، يعني أكثر حاجة مهمة
2: مهمة جدا. ليه؟ علاش توا شوف نحكي لك حكاية، نحكي لكم حكاية صارت ما عندهاش برشا. جينا احنا مريض للاجتماع الطبي، نعملوا اجتماع طبي، كل الزملاء اللي عنده مريض يقدموا باش يقترح مثلا علاج معين ولا عمليه جراحيه. جابوا جاء المريض، خل قاعه الاجتماع، عسلامه بابا، مرحبا بك، من وقتاش بدات توجع فيك؟ الراجل عمره 75 سنه، بنيته باهي، معناها وزن صحي، مش سمين، ماسك الباهي هكا مكبوس. وقتاش بدات توجع فيك؟ قال لي عندي 3 شهور برك من اللي بدات توجع فيا، عمرها ما كانت توجعني انا رؤيتي، عمره 75 سنه. وعلاش جابوا زميل باش يقترح عمليه رقبته؟ على خاطر شاف الراديو نتاعو، شاف الاشعه نتاعو، الاشعه نتاعو فيها ارتروز ستاد 5، معناها درجه 5، اللي هي كي تشوفها تقول هذا كيفاش يمشي.
1: وما حسش بحتى وجيعة.
2: ما يحس بحتى وجيعة حتى اللي ولا عمره 76 سنة وثلاثة شهور الأخرين. يحكي لي، قلت له الحكاية كيفاش وجعتك؟ قال لي أنا ماني نخدم في دني، ونمشي من بلاصة في تونس بعيدة 25 كيلومتر على البلاصة اللي يخدم فيها.
1: يمشي أبي
2: يمشي بالبسكليت.
1: بالبسكليت.
2: حياته كاملة يمشي بالبسكليت من الخدمة للدار ومن الدار للخدمة كل يوم، معناها يعمل في 50 كيلومتر بسكليت كل يوم. حياته من اللي عمره 25 سنة للي عمره 75 سنة،
1: سنوات.
2: السيد عنده احتكاك في القروش، على خاطر عنده عامل وراثي، على خاطر القروش متاعه ولا متاع رجل كبير وكل شيء، لكن الاحتكاك اللي في القروش اللي عنده اللي هي سموها أرتروز وشفناها في الراديو ما هيش توجع فيه، على خاطر عضلاته قوية. وتخدم كل يوم في بسكليت تعمل في 50 كيلومتر كل يوم.
1: أهمية الرياضة هنا دكتور.
2: يعني أنت توا من نحكوش على مرض في الأشعة، نحن نحكو على المرض اللي عند البشر في حد ذاته، والمرأة ولا الراجل كانوا يتوجع، معناها بديتوا العلامات متاع الوجيعة، تعمل له تصويرة تلقى عنده أرتروز ويبقى ديما يوجع. باش ما يوصلش للمرحلة هذيك، حتى كان عنده أرتروز وهو يعمل في الرياضة منتظمة كل يوم ويقوي في عضلاته، مش برشا لكن منظم، كل معناها كل يوم يعمل مارش ولا يعمل بسكليت ولا يعوم ولا يعمل حاجة خفيفة مش تاع تنجيز وجري وكورة وكذا، هذا كله يحميله ركبته، لأن العضلات اللي دايرة بالركبة تحمي هاك المفصل وما تخليش القروش يتحك، وحتى كان يتحك ما يوجعش. ما يثقش به.
1: اي درجة نوصل يعني للستاد متقدمة وما فقش به، يعني قوة العضلات.
2: وش هو برك؟
1: برشا.
2: برشا مرض هكا، برشا عباد تجي تعملوا تصويره تتفجع على الورك وهو يتوجع شويه، مش حاجه كثير. المهم ذي حاجه تخلينا نقولوا اللي الحركه اليوميه والرياضه والتمارين اليوميه اللي هي سهله برشا، ماشي تاع 40 دقيقه في النهار يا اما مع بعضهم ولا حتى يقسمهم على مرتين، والا بسكليت، حتى بسكليت في البرة ولا بسكليت في الدار الفيكس، والا الناتاسيون من احسن الرياضات.
1: أحسن
2: العومان توا
1: الرياضات.
2: نحكي توا في الشمال الغربي، فما توا ولا فما اللي في
1: أي
2: كيل، فما
1: موجود،
2: الله
1: موجود
2: ينجم
1: موجود
2: واحد
1: في لي
2: يعمل
1: سال دو
2: فيها،
1: سبور موجودة.
2: ينجم يعوم، ينجم يمشي في الماء، خاطر كيف يمشي في الماء ما يركزش على الركبة، أخذ ضغط ذاك ماهوش عمودي، فما الماء يخفف من الضغط على الركبة وتعب تقوي عضلات.
1: مهم
2: دوك
1: برشا.
2: هذيك يعني حاجة قليل ودائم خير من اللي يعمل سبور مرة في الجمعة قوي، معناها يعمل تكويرة مرة في الجمعة ويحبس، هذيك مش باهي.
1: يوميا
2: للركبة
1: وتبدأ رياضة
2: لازم
1: خفيفة.
2: يوميا خفيفة 40 دقيقة 50 دقيقة حاجة خفيفة. دونك الميسكل تاع الركبة يولي يحمي المفصل وما يخليش يتحط. حاجة الأخرى المهمة هذه اللي حكينا فيها قبيلة شوية على حكاية الوزن، اللي يحافظ على وزن صحي ما يزيدش برشا في الميزان طبعا هو اللي يحمي أكثر ركبته من ضغط زايد، دونك يحمي ركبته من الأرتروز. حاجة واضحة هذه. الوقاية كلها في التعامل مع الضغط المفروض على الركبة بحكم المشي، بحكم الوقفة، بحكم الخدمة ساعات ساعات واحد، فهمت؟ يعني الوقاية الأولى هي هذه، الوزن والحركة والرياضة.
1: بالنسبة دكتور
2: طبعا
1: الناس اللي عندها تقوس في الساق سواء كانت او ولا اكس.
2: فوالا، برافو عليك، هذيك وقاية أخرى تظهر في وقت معين دوب ما تبدأ الأوجاع هذه ودوب ما الأرتروز تبدأ في مرحلة درجة أولى ولا ثانية، من الأفضل ما يخليهاش تزيد أكثر. اللي عنده تقوس يعمل عملية تقويم العظم، لو التقوس في إذا كان تقوس في عظام الساق اللي هو أكثر احتمال الأو هذيك، ثم عمليات تصير في العظم من غير ما نحلو المفصل، نقوموا المفصل يرجع مستقيم، هذاك يحمي المفصل على طول الفترة اللي بعد باش ما يوصلش لدرجة انه الارتروز توصل لدرجة رابعة وخامسة وقتها تستحق استبدال المفصل اللي هي البروتيز.
1: يلزم تدخل
2: دونك
1: جراحي يعني.
2: تدخل جراحي لتقويم العظم اللي فيه انحناء بدون تردد، وما يلزمش واحد يخاف منها لان هذيك باش تحميه من حاجه من بعد اكثر اقوى، اللي هي نجم تكون عمليه اصعب اذا كان باش يوصل ويواصل بس الانحناء هذاك باش
1: الون
2: يخلي
1: تيرم باش
2: روحه
1: يولي.
2: لدرجه تولي عمليه اخرى، ما عادش عمليه تقويم، فهمت؟ هاتوا نوصلوا نحن للعلاج
1: العلاج
2: ووسائل
1: دكتور،
2: العلاج.
1: ادخلوا في
2: على
1: العلاج، كيفاش يكون العلاج؟ مباشرة تدخل جراحي وإلا ثم قبل حاجات قبل
2: لا
1: التدخل
2: لا
1: الجراحي؟
2: لا طبعا نحن ندخل الجراحين ندخله في آخر مرحلة، والعلاج الأولي هو العلاج الطبيعي والعلاج الطبي، وزملائنا أطباء المفاصل وأطباء الفيزيائيين اللي هما العلاج الطبيعي والريماتولوج يعرفوا يعالجوا الأرتروز في المرحلة الأولى أكثر من جراحين العظام. نحن ندخل بعد في مرحلة أخيرة وقت العلاج الطبيعي والعلاج بالأدوية وبالوسائل البسيطة اللي هي مش معناها بسيطة في من ناحية مضاعفاتها، يبدأ وقت يفشل هذا المرحلة هذه وقتها نحن ندخله ونقترحه جراحة حسب درجة الأرتروز وحسب الحالة وحسب المريض. راهو فماش وصفة عامة لكل المرضى،
1: كل مريض
2: كل مريض
1: وكيفاش.
2: عنده
1: اي
2: خصوصياته،
1: اكيد.
2: وكل مريض عنده أمراض مصاحبة، وكل مريض عنده الحركة نتاعه اليومية، واحد يحب يعمل سبور، واحد يحب يجري، واحد يحب يعمل بسكليت، والآخر يحب يمشي يقضي قضيته شوية وكهو، واحد ما يحبش يتحرك برشا، معناها كل واحد ومطالبه الوظيفية نحن نقول. إذا كان طبعا المرحلة الأولى اللي هي بالعلاج بالأدوية، فما أدوية مسكنات ومضادات التهاب، وفما أدوية تعاون شوية التئام القروش وتغلف وتعاون وتغذيه، هذية في المرحلة الأولى. مع بيان سور أهم شيء في العلاج الأولاني هو العلاج الطبيعي وتقوية عضلات الرقبة،
1: مهم برشا. اي
2: حاجة أهم مرة أهم يعني جزء في العلاج. علاش؟ ردوا بالكم، واحد يقول لك عندك ارتروز في الركبة، ما عادش تتحرك وقعد ارتاح، هذه أكبر غلط،
1: أكبر خطأ. اي
2: هذه أكبر خطأ يصير في المرحلة أنه عندك ارتروز، لا لازمك ترتاح ما تعمل حتى شيء، لا
1: بالعكس.
2: بالعكس
1: اي
2: لازم تتحرك، بيان سور ما تعملش ضغط كبير على الركبة، لكن
1: اي
2: تتحرك
1: اي
2: وتعمل علاج طبيعي مع الكينيزي ثيرابيوت، مع يقوي العضلات من غير ما يعفس على ركبته، فما معناها تقنيات خاصة للموضوع. الحاجة الأخرى ينقص في الميزان مهما يكون ميزانه، يعني اللي كان عنده 80 يهبطها من 75 يربح 5 كيلو، يعني
1: باهي برشا.
2: نسبة
1: اي
2: ضغط باهي برشا على الركب. اللي عنده 70 يهبطهم من 65 ديما ربح على الضغط على الركبة. هذوما زوز حاجات أهم من الدواء،
1: اي
2: الوزن وتقوية عضلات الركبة،
1: مهم برشا.
2: ويجي بعد الدواء،
1: من بعد يجي
2: الدواء اللي كنا نحكوا عليه. طبعا في المراحل الأولى والثانية تمشي الأمور، وقت اللي تتحسن الوزن وتحسن الحركة، نجم ما عادش توجع ركبته، يهز فيه البركة، ما عادش نتعدوا المراحل الأخرى. أحيانا في الدرجة الثالثة والرابعة متاع الجراحة متاع الأرتروس، وقتها نلتجئوا للعملية، ولا وقت اللي ما تنجحش المرحلة الأولى متاع العلاج نلتجئوا للعملية. شنو أنواع العمليات؟ العمليات هذه تتمثل في حاجتين، الحاجة الأولى اللي كنا نحكي عليها هي التقوية، لو إذا كان ثم تقوس ولا انحناء في عظم من العظام، والمريض مازال عند أقل من 60 سنة وعضلاته بهين، والمريضة تحب ترجع تمشي خير وتحسن من جودة الحياة متاعها، وقتها نعملوا لها عملية تقويم العظام، يخف الضغط على البلاصة اللي فيها ارتروز، وتولي تتحسن بنسبة 80 85% 75 70% في أغلب الحالات، في أغلب الحالات. هذه النوع الأولاني تاع العملية اللي ما يمسش المفصل من داخل، يمسك العظام إما الفوقاني تاع الفخذ ولا الأكثرية الوطاني تاع الساق.
1: اي توا برشا دكتور
2: العملية
1: يسمعوك، سامحني دكتور، يقولك العملية هذه يعني ديما ما بعد العملية، يعني تتطلب برشا وقت بعد باش يمشي وباش يتحرك.
2: هي بعد العملية هذه المريض ينجم يمشي بالعكاكس من غير ما يعفس مدة شهر ونص، ويعمل علاج طبيعي وتقوية عضلات، أما ما يقعدش في الفرش، يمشي بالعكاكس ما يعفسش عليها، خاطر يعلموه العلاج الطبيعي كيفاش يمشي من غير ما يعفس، ويعمل الحركات اللي تثني الركبة ويطلق الركبة، ويعمل تقوية عضلات الركبة، هذه كلهم في المرحلة الأولى بتاع شهر ونص. بعد شهر ونص يبدأ يعفس، ويبدأ بشوية بشوية يسترجع الحركة العادية متاعه
1: تدريجيا. اي
2: تدريجيا.
1: يعني الحكاية كلها
2: أما
1: شهر ونص. اي
2: صحيح، أما الحاجة الباهية أنه اللي يعمل يوصل اللي يعمل العملية هذه، وإذا كان حالته تنجم تتحسن بالعملية هذه، هو باش يستحفظ على رقبته الطبيعية، ماهوش باش يغير مفصل الرقبة، ويسترجع كل اللي كان يعمل فيه قبل، مثلا اللي يصلي نجم يرجع يصلي كما العادة، يشجد معناه، واللي يلعب سبور يرجع للسبور اللي يحب
1: يرجع
2: عليه،
1: عادي.
2: واللي يحب واللي يمشي برشا واللي يتشعبط في الجبل ولا اللي هو يرجع يعمل كل شيء لأن رقبته الطبيعية. مش كيما البروتيز، تو
1: مش
2: بعد
1: كيما
2: نحكي لك على
1: البروتيز.
2: البروتيز. فوالا دونك هذا لي زافونتاج تاع كي نوصلوا للانديكاسيون نقولوا نحن نتاع العمليه هذه في مرحله اولى نتاع
1: أولى.
2: الارتروس، يعني الدرجه الثانيه الثالثه ما بين الثانيه والثالثه، فهمت؟ واذا كان عملناها هذه طبعا كل عملية جراحية باش نبدو واضحين، كل عملية جراحية فيها مضاعفات ممكن تصير، لكن بنسبة ضعيفة اللي ما تمنعناش من انه واحد يحب يحسن وضعيته وجودة الحياة بتاعه باش يعمل عملية، لما يكون نسبة الكومبليكاسيون والمضاعفات اللي فيها ما بين 2 و5% كيف كل عملية جراحية، يعني حتى مسران الزايد حتى، فهمت؟
1: اي في كل
2: كل
1: العمليات
2: عملية
1: الجراحية اي تنجم تصير
2: فما كل
1: مضاعفات.
2: المضاعفات، كيما واحد باش يطلع في الطيارة يا أخي ضامن أنت باش توصل للبلاصة، فما حوادث تصير بتبطل ما
1: اكيد اي
2: نمشوش
1: هذو ما لي
2: ونطلعوا،
1: زاكسيدون ينجمو
2: فهمت؟
1: يقعوا زاد. اي
2: فوالا دونك صاريف الجراحة هذه فيها مضاعفات كيما الجراحة الكل، واللي اللي ينجح فيها اللي هما نسبة نتاع 90 95% ما يصير لهمش مضاعفات، الفائدة انهم يستحفظوا على الرقبة الطبيعية ما يوصلش لدرجة انه باش يعمل
1: البروتيز.
2: استبدال مفصل.
1: دكتور الوقت
2: طيب
1: يضغط علينا، مازلنا يعني تقريبا 4 دقائق نحكيه على المرحلة اللي باش توصل تبدل انت دكتور الركبة بالبروتيز. برشا يتسائلوا البروتيز يعني تبقى مدة تشد مدة، برشا يخافوا منها، كيفاش بالضبط دكتور كطبيب جراح؟
2: هو كيف نوصلوا في مرحلة معينة من الارتروز درجة الرابعة ودرجة خامسة والمريض ما عادش يمشي ما عادش يتحرك في حياته ما يتحرك كان في الدار، معناها فما طلب وظيفي مهم جدا، وإذا كان حالة المريض العامة بالأمراض المصاحبة اللي عنده تسمح أن نعمله عملية بروتيز، بالأفضل أنه يعمل العملية، لأنه علاش؟ لأنه هذيك هي الحاجة الوحيدة اللي معطلته في حياته،
1: اي
2: فيها حل، والحل هذا جراحي، هو حل ماهوش مشخص،
1: اي اي
2: هو حل من الحلول. كي نوصلوا للحل الجراحي بتاع البروتيز فيها حاجات معينه خاصه بالبروتيز. اولا البروتيز عندها دوري دفي، نقولوا نحن كي تعملها عمليه توا وصلوا لبروتيز ما بين 15 و20 سنه معدل حياه باش تتغير المفصل.
1: 15 و 20 سنة ب
2: انتر 15 و 20 كنت قبل 10 و15 تتطوروا يعني نوعية
1: دي
2: البروتيز اللي
1: بروتيز.
2: موجودين، المفصل هذا يتبدل بعد 15 و20 لكن عملية أخرى ومفصل جديد. شنو هي بعد العملية الافونتاج؟ أنك تعفس مباشرة،
1: مباشرة.
2: مش يبدأ بالعكس، لكن يعفس عليها من النهار الاولاني من بعد العمليه بنهار يبدا يمشي ويعمل العلاج الطبيعي نتاعو ويتحرك بشويه بشويه ويمشي حتى اللي يتحسن من مستوى الحركه
1: تدريجيا
2: والبريمات
1: بالطبيعة.
2: بدمارش تدريجي. هذه الحاجه اللي علاش يخافوا منها، على خاطر السويت نتاعها اصعب شويه من العمليه اللي كنا نحكوا عليها بتاع الاوستيوتومي، معناها فما شويه وجيعة، فما شوية تحمل متاع العلاج الطبيعي تقوية العضلة، أما بعد يفرحوا بها، ثم معناها الدليل أنه اللي يعمل ركبة أغلبيتهم يرجع يعمل الثانية،
1: اي اي
2: أغلبية مش
1: اي
2: الكل.
1: تقريبا على كل يعطيك صحة دكتور الأستاذ الدكتور رمزي البوزيدي، أخصائي في جراحة العظام والمفاصل، على النصائح اللي قدمتها للسادة المستمعين والمستمعات وحضوركم معنا رغم التزاماتك المهنية. شكرا لك دكتور مرة أخرى.
2: شكرا شكرا، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشمال الغربي العزيز علينا. إن شاء الله
1: عايش.
2: ربي يحفظكم كل
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتور وإلى اللقاء.

0: من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نا ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار.
2: الخامسة مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تم بولاية سليانة توفير 39% من حاجيات الجهة من البذور الممتازة مع تسجيل نقص حاد في التزويد بمادة اللاديابية، حيث لم يتم توفير سوى 3% من حصة الجهة المبرمجة، وفق ما أفادنا رئيس مكتب الزراعة الكبرى من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطهر عزوز. أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة الأزهر الأسود بأن صابة الزيتون للموسم الحالي قد تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة، باعتبار أن الصنف المهيمن شتوي ويخضع للمعاومة، وكذلك بسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصائفة المنقضية. قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر خلال يوم دراسي نظمته اليوم الأكاديمية البرلمانية حول مقترح قانون متعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة، قال إن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخصة فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025 والمتعلق بتسوية وضعية الأبار العشوائية. وأكد بن عمر أن الفلاحين يعلقون آملا كبيرة على هذا المقترح لمعالجة معضلة الأبار العشوائية من جذورها، مبرزا أنهم يلجؤون إلى حفر الأبار دون ترخيص بسبب العقبات التي تعترضهم، خاصة الإجراءات البيروقراطية. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة عن تكليف فريقين من الإطارات الطبية وشبه الطبية بإجراء بحث ميداني بالجهة، وذلك في إطار المسح الوطني حول الأمراض المزمنة وعوامل اختطارها، إلى جانب المسح الوطني للصحة النفسية بتونس. ويتواصل هذا البحث خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بهدف جمع المعطيات اللازمة حول الوضع الصحي للمواطنين، بما يساهم في دعم الجهود الرامية لتحسين الخدمات الصحية. عقد اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكرة جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمختلف هياكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية. نفذت القوات الصهيونية اليوم تفجيرات وقصفا مدفعيا على عدة مناطق في جنوب لبنان، إضافة إلى عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: نبض المساء.

0: نبض المساء، سعد الله وقت الجميع. مرحبا، اهلا وسهلا بكم اصدقائنا المستمعين، على بركه الله ننطلق معكم في المساحه التنشيطيه المباشره في وقت استثنائي معكم. ان شاء الله نتواصلوا مع بعضنا حتى للسبعة. تحياتي لكل أصدقائنا المستمعين مستعملي طرقاتنا، طريق سالك وآمن بإذن الله. نسيس روحنا بربي، الحركة ولت غير عادية في الكيف بالمرة، معناها لابد من استراتيجية جديدة، قراءة جديدة، ومعناها نظرة جديدة لحالة الطرقات في الكيف، ونشوفوا طرق بديلة شنو نجمو نعملو. ياسكو نحلو على البياض، نحلو على حروش، نجيبو ثنية أخرى، خاصة أنه معنا بعض الطرقات اللي تشهد معنا أشغال توا، فبالتالي يكون كان طريق شارع المنجي سليم هو الوحيد، واكتظاظ رهيب رهيب جدا. نسيس روحنا خاصة وقت الذروة كي تبدأ الوليدات خارجين من المدرسة، الوليدات خارجين من الكتاتيب من الروضات، وديما نبه بربي الأولياء والأخواتكم كي تهزوا وليداتكم صغيرين ما تحطوهم شيرة الكراهب، ديما خليكم انتم الكبار شيرة الكراهب على الاقل. ردة الفعل انتونا وقراءتكم وتقديركم للامور الصغير راه ما يقدرش الامور صحيحه مع الكراهب وعنده حب الاستطلاع. ان شاء الله ربي يبقي الستر علينا وعليكم اصدقائنا المستمعين. هند اليونسي في مراقبه البث، سليم الرزقي في اخراج الرحله، استثنائيين معاكم حتى للسبعه، عادل الخماسي.
1: اذاعه الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما عالي.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار.
2: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستاج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار
4: إذاعة الكاف،
5: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
6: ثنية زينة مع توفيق الشهر.
7: يومكم جميل وإن شاء الله طريق سلامة لكل أصدقائنا المستمعين. اليوم مش نحكوا على السياقة في الطرقات المزدحمة خاصة في أوقات الذروة. شنو متطلبات السياقة في الطرقات المزدحمة؟ يحضر معنا سي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في مجال سلامة العربات ومختص في السلامة المرورية. مرحبا سي محمد.
8: شكرا لك سي توفيق والمستمعي إذاعة الكيف. السياقة في الطرقات المزدحمة تتطلب قبل كل شيء الهدوء والرصان. وقت تكون حركة المرور كبيرة، بعض السواق يبدأوا يبدلوا في المسالك ويحب يمشي على اليمين وعلى اليسار. المهم هو يفوت الازدحام هذاك، يدخل بين السيارات، يستعمل منبه الصوتي بطريقة مفرطة ويحاول يربح بعض الثواني. لكن المناورات الكثيرة هذه راهي تزيد من خطر، والأفضل هو المحافظة على مسلك مناسب. معنا وقت نبدأ في سبيل ما نحاولش نمشي على اليمين ولا على اليسار، خاطر وقت اللي نمشي على اليمين ولا على اليسار ينجم السبيل اللي مشيت له يكون فيه ازدحام أكثر، خاطر وقت اللي تبدأ فما حركة جولان كثيفة الازدحام يتبدل من سبيل إلى سبيل، وسرعة سبيل تتبدل على حسب ظروف الجولان. وزيد لازم نتجنبوا الدخول في المفترقات اللي تكون فيها حركة جولان كثيرة. ما نفهم المفترق في حركة الازدحام ما نتوغلش باش ما نزيدش الازدحام أكثر وأكثر. نخلي الاتجاهات الأخرى اللي على اليمين وعلى اليسار يتعديوا، باش هكا ما نكونش أنا سبب في تضخم وازدياد الازدحام. والازدحام هذا لازم نفهمه أنه هو جزء من حركة الجولان. تعيش تونس ودول العالم الكل، وإذا السائق يحاول يربح مكان على حساب الآخرين الازدحام هذا رو يزيد فوضى. والسائق الهادئ مش سائق ضعيف، بالعكس التحكم في الأعصاب واتخاذ القرار الصحيح من علامات السائق المحترف. وهذا يلزم تحكم جيد في العربة، يلزم نزيدوا مسافة الأمان، نمشيه بسرعة معتدلة، الفريناج ما يكونش قوي في جنبه، الاصطدام بين العربات الأمامية والخلفية، ويلزم أهم حاجة هو المراقبة الجيدة لمحيط العربة، خاطر محيط العربة في الازدحام يتبدل مع عديد المعطيات، فما مترجلين درجات نارية عربة.
7: يعني نفهم من كلامك سي محمد وأنه قيادة العربة في الطرقات المزدحمة تتطلب برشا صبر، تتطلب برشا هدوء، باعتبار وأنه القيادة هي فن ومهارة ومسؤولية ويلزمها تكون أكثر أمان وراحة. يعطيك الصحة سي محمد وإن شاء الله فيها زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
6: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

بربي نكمل على ثنية زينة إن شاء الله، ديما ثنية زينة وسالكة بأمان للجميع بإذن الله. فما طريق الرابط بين في الكاف المدينة، نقولوا نحن مدرسة حي حشاد معنا الهبتة هذيك، والقبل شوية ماذا بيكم طريق مسكر معناه هو وقت ذروة خروج الناس الكل ردوا بينه، أن الطريق هذا ما يعديش هانو في بالكم، طريق ما بين مدرسة حي حشاد معناها من جامع الرحمة يطلع تنجموا تجيبوا جامع الرحمة على المعهد الثاني وثم تدوروا وترجعوا على الارجونس من فميكا، والعكس بالعكس بالنسبة للطريق هذية. إن شاء الله طريق سالك وآمن بإذن الله.

يلا سير سير ان شاء الله سير في الخير. ذي من نجمو نتمنوه لاصدقائنا المستمعين. تحياتي لكم الكل في المتابعه. ان شاء الله بعد الستة باش نعمل قراءه لاهم الاحداث الثقافيه اللي باش تكون، وربما على الصعيد الجهوي باش تحكوا مهرجان سيركوي تياتر في دورته السادسه من 19 الى 22 اكتوبر 26 لمركز الفنون الدراميه والرقحيه بيسلي. ان شاء الله اخونا صالح الفالح يعطينا فكره عن هذه الدوره اللي باش تحتضنها ولايه سليانه مركز الفنون، محاولات لمراكز الفنون للعمل معناها ومواصله الانتاج نتاعهم والتوزيع. هذايا ربما بعض المشاكل اللي قاعده تصير فيها مراكز الفنون الدراميه والرقحيه.

0: مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الكاف.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم في ثالث نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها: بولاية سليانة توفير 39% من حاجية الجهة من البذور الممتازة ونقص حاد في التزود بمادة الدياب. بولاية جندوبة مطالبة بتحسين وضعية المسالك السياحية الجبلية بالجهة. بولاية باجة تواصل أشغال إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بمجاز الباب ومساع لإدراج اختصاصات جديدة. تم بولاية سليانة توفير 39% من حاجية الجهة من البذور الممتازة مع تسجيل نقص حاد في التزود بمادة الدياببي، حيث لم يتم توفير سوى 3% من حصة الجهة المبرمجة، وفق ما أفاد به رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد طاهر عزوز.
2: عرفت كمية بذور ممتازة الموضوع في ولاية سليانة إلى غاية اليوم في حدود 24500 قنطار، أي ما يعادل 39% من الحصة المبرمجة للجهة، منها في حدود 19

0: 500 قنطار قمح صلب، 6400 قنطار قمح لاين، و 950 قنطار من مادة التشعير. بالنسبة لتزود مادة الأسمدة بلغنا مادة سيتركلانسانت في حدود 25450 قنطار، أي ما يعادل نسبة 102%، لكن الجهة مازالت تشهد نقص على مستوى مادة الدي بي اللي هي في حدود تقريبا 3%. نعمل أن الكمية هذه ترتفع خاصة خلال الفترة القادمة، فترة الحساسة من الموسم، تم وضع الكمية هذه بالكمية المطلوبة، خاصة نحن بداية موسم بذر الأعلاف والمادة التشعير، وإن شاء الله تتوفر مادة الدي بي اللي هي المادة المطلوبة من طرف الفلاحين.
1: أفاد رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة الأزهر الأسود بأن صابة الزيتون للموسم الحالي تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة، باعتبار أن الصنف المهيمن الشتوي يخضع للمعاومة وبسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصيف المنقضية. وأشار الأسود إلى أن مصالح المندوبية بصدد ضبط استعدادات الموسم، وقد انطلقت منذ أواخر شهر سبتمبر المنقضي في معاينة المعاصر لإنجاح موسم جني الزيتون الذي ينطلق عادة في الفترة المتراوحة بين أواخر شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر القادم. يطالب عدد من متسكني ولاية جندوبة بتحسين المسالك السياحية الجبلية لتسهيل تنقل الزوار ودعم السياحة البديلة بالجهة، والتي تشهد تطورا ملحوظا وإقبالا متزايدا من السياح. ريبورتاج هشام الصغيري.
2: يرى بعض المواطنين بولاية جندوبة أنه لا بد من مزيد الاهتمام بالمسالك السياحية والطرقات المؤدية إلى بعض المواقع الغابية التي تستقطب الزوار، خاصة من محبي السياحة الإيكولوجية والجبلية.
3: جندوبة معروفة للجبال متاعها، خاصة في عند راهم وعين سلطان برنانة، لكن رغم هذا السياحة الجبلية البنية التحتية ما تسمحش يبرمجوا المسالك هذيك الغابية والجبلية باش تسمح للناس معناها تمارس الأنشطة، وهكاك تنجم تنشط السياحة الجبلية في منطقتنا. معروفة هي القبلة معناتها السياح، خاصة السياحة الداخلية في الفصل تاع الشتاء وفي الربيع. نشوفوا في يوم ما مشاريع هذه في جندوبة.
4: نعملوا مسلك سياحي، المواطن يستنفع والدولة تستنفع، عندنا ثروة مائية زادة، حتى الثروة المائية لازم نخلوها سياحيه،
5: حوس بهم في الجبل في الطبيعه، لسيركوي نتاع لي روندونو، راك السياحه الايكولوجيه جديده.
2: هذا وتعمل المندوبيه الجهويه للسياحه برقع عند راهم بالتعاون مع الاطراف المعنيه على تحسين وضعيه عدد من المسالك السياحيه المؤديه الى بعض المواقع داخل الغابات، اضافه الى ايجاد مسالك جديده على غرار المسلك السياحي الايكولوجي الذي يشمل ثلاث معتمديات، وهي برقع عند راهم وفرنانه، والمخصص لسياحه التجوال والرياضات الجبليه، بهدف مزيد دعم السياحه الايكولوجيه وتنويع المنتوج.
1: سيتم بداية من يوم غد تنظيم أيام إعلامية بولاية جندوبة للتحسيس بأهمية تنمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي والرفع من إنتاجية المناطق البعلية، كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي الفلاحة بجندوبة خالد الخميسي.
0: أيام إعلامية حول تنمية زراعة السلجم الزيت في ولاية جندوبة، باش نعمل يوم إعلامي إن شاء الله غدوة في منطقة صفورة جندوبة الشمالية، ونهار الجمعة 16 أكتوبر في بوشالم الكبير الأخضر. وبحكم زراعة السلجم الزيتي تدخل في منظومة الزراعة الكبرى، وخاصة به ياسر في التداول الزراعي، خاطر عندنا الفلاح معانو ياسر من الفول المصري اللي فيه برشا أمراض خاصة الهلو. تعتبر السلجم الزيتي زراعة معوضة للفول، وتتزرع في المناطق البعلية والجبلية شوي، وإن شاء الله في الأيام الإعلامية ذي باش تنبينوا للفلاحة مزارعية الحبوب اللي السلجم الزيتي ذي باهية، وقت اللي يزرع من بعدها القمح تعطي إنتاج باهي، خاصة ذي تمس ديما المناطق البعلية.
1: تحتضن مدينة بوسلم بداية من يوم غد إلى غاية 25 من الشهر الجاري فعاليات المعرض التجاري ببوسلم، والذي يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة بمشاركة حرفيين وتجار من مختلف ولايات الجمهورية. عضو الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببوسلم عادل المستوري وهذه الإضافة.
6: المعرض التجاري ببوسيلم موعد اقتصادي وتجاري جديد يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب الزوار ودعم حركة المدينة. المعرض التجاري من حرفيين وتجار من كامل تراب الجمهورية، منها صناعة تقليدية، منها أثاث وغيرهم، منها لباس تقليدي، منها حلويات، منها ألعاب أطفال، الفخار. سيكون مناسب للعارضين وخاصة الحرفيات لتقديم منتوجاتهن والتسويق. إن شاء الله المعرض التجاري ببوسيلم سيتحول في قادم الدورات إلى موعد قار للعارضين والزوار والحرفيين.
1: تتواصل أشغال إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بتكابر من معتمدية مجهز الباب وتأهيله بكلفة 6 ملايين دينار، وستضم سعى لرفع طاقة التكوين إلى 70 متدربة في غضون سنة 27 و2000 من خلال إدراج اختصاصات جديدة. ريبورتاج فتن التجيني.
7: ضمانا لاستمراريته تمت صيانة هذا المركز على مراحل. مدير مركز التكوين المهني الفتاة الريفية بمجز الباب إبراهيم التوجاني:
8: المركز تويك مبرمج في إعادة هيكلة كلفة المشروع في حدود 6 مليارات. ارتأت الإدارة العامة إعادة هيكلة تسير على مراحل. تويك قمنا بصيانة المركز في إطار الدهن وتكليس متاع المركز الكل، إعادة الانستالاسيون متاع الإلكتريك، قمنا بالإصلاح وتهيئة متاع المبيت ومتاع القاعات والورشات. كل الحمد لله تويك المركز في حل طيب، ينجم استقطب البنيات ونجم نكونوا فيه في أحسن الظروف.
7: هذا ويتم النظر في إمكانية إضافة اختصاصات جديدة لأجل التطوير.
8: بالتنسيق مع الإدارة فما مقترح متاع زيادة زوز اختصاصات في مستوى CAP، إن شاء الله الإدارة تمشي معنا في بناء الورشات، ورشة للحلاقة ومخبر للمرتبات. احنا في إطار 60-70 متكون ومتكون إن شاء الله مع 2027 إن شاء الله. ثم مقترح متاع تغيير التسمية، شولي مركز تكوين والتدريب في المهارات. بالنسبة للمكان بشكل هو بيدو، نولوا كل مرة نزيدوا اختصاص. الكونترانت هي في المركز هو حكاية المواصلات، إذا كان مبرمج إن شاء الله أنه وجود حافلة وقت تحل إشكالية.
7: تزين مركز الفتاة الريفية بمجز الباب بحلة جديدة في مفتتح السنة التكوينية لأجل استقطاب أكبر عدد من المتكونات.
1: أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم وضع على ذمة العموم للقائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة عن ولاية سليان عن الدائرة الانتخابية المحلية مصراتة، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء 13 من أكتوبر إلى غاية يوم الخميس 15 من الشهر نفسه بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأكدت الهيئة أن باب الاعتراض على قيمة الناخبين يفتح ابتداء من يوم الجمعة 16 من أكتوبر إلى غاية يوم السبت 17 من أكتوبر الجاري، لافتة إلى أن مطالب الاعتراض تودع بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض على قائمة الناخبين موجودة على موقعها الإلكتروني. عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية في إطار متابعة سير العمل بمختلف هيكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 27 و2000 والانتخابات البلدية. وخصصت الجلسة للاطلاع على أوضاع الإدارة الجهوية واحتياجاتها والاستماع إلى مشاغل المديرين الجهويين ومقترحاتهم بشأن تطوير أساليب العمل وتحسين ظروفهم المهنية، إلى جانب تدارس الخطط التنظيمية والإجراءات العملية الكفيلة بتعزيز الجاهزية البشرية واللوجستية للإدارات الجهوية والهيئات الفرعية وضمان حسن الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة. قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر أن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 25 و2000 والمتعلق بتسوية وضعية الآبار العشوائية. وبخصوص التنقيحات المدرجة لمقترح القانون، أوضح بن عمر أنها شملت بالخصوص المبلغ الذي يتعين على الفلاح دفعه لتسوية وضعيته والذي يتراوح بين 2000 دينار و4000 دينار، وهي مبالغ اعتبرتها الوزارة غير قابلة للتطبيق، في حين يقترح القانون الجديد تحديد هذا المبلغ ب 3500 دينار. كما شملت التنقيحات أجل التسوية التي لم يقع تحديدها في إطار قانون المالية لسنة 25 و2000، وخاصة بالنسبة للأبار التي سيتم حفرها بعد صدور القانون، فضلا أن الفصل 81 لا يشمل الأوامر الترتيبية الصادرة عن الوزير المكلف بالمياه. إلى هنا نأتي لختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. بولاية سليانة توفير 39% من حاجية الجهة من البذور الممتازة ونقص حاد في التزويد بمادة الديابي. بولاية جندوبة مطالبة بتحسين وضعية المسالك السياحية الجبلية بالجهة. بولاية باجة تواصل أشغال إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بمجلس الباب ومساعا لإدراج اختصاصات جديدة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
9: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
10: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
9: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
10: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية،
9: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
10: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
9: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
10: بكل الألوان.

مرحبا بالجميع، تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين. الحديث توا باش يكون على طريق السيارة لمدينة كيف، وصلوا بالطريق السيارة سليانة اللي تشرف عليه وزارة التجهيز والإسكان عبر إدارة العامة للجسور والطرقات، وتتعلق الانطلاقة اليوم بعملية الاستقصاء والتعداد وحصر الممتلكات والتقييم الاجتماعي والاقتصادي وتحديد التاريخ المرجعي النهائي لمخطط إعادة التوطين لهالمشروع هذا اللي انتظرناه برشا ولاية الكيف والحقيقة الشمال الغربي عموما. مش معناها العملية استقصاء والتعداد وحصر الممتلكات والتقييم الاجتماعي هو أنه فما أراضي مش يقع معناها ما نقولش انتزاعها باللغة تاع بكري، وإنما مش يأخذوها ويقع تعويضها لأهلهم سواء بالفلوس أو بالنقدا أو عن طريق المقايضة في أراضي دولية أخرى تكون قريبة منهم. على كل العملية اليوم انطلقت وبش تتواصل تقريبا على مدى شهر كامل بعدد من المعتمديات ذات الصلة المباشرة بالمشروع هذا، مشروع طريق السيارة اللي باش يكون للكاف عبر سليان اللي يجي من واد الزرقاء. وهي الشهر هذا باش يكون الحصر الممتلكات والتقييم والتعداد والاستقصاء، هي المناطق الخاصة هي الكاف الشرقية، الكاف الغربية، السرس وتجروين. هذا بالنسبة لمدينة الكاف، يعني الكاف الشرقية، الكاف الغربية، والسرس وتجروين. الأكيد أنه الإدارة وزارة التجهيز والإسكان عبر الإدارة العامة للجسور والطرقات مش تكون هي المشرفة على عملية التقييم هذه وعملية الاستقصاء والتعداد. إن شاء الله نشهير من زمان وتبين لنا الرؤية وتوضح، وإن شاء الله نعرفه بالضبط وقتاش انطلاقة المشروع والانتهاء منه.

مرحبا بالجميع على www.radiokf.tn. مرحبا بكم. عماد الهمام يقول مساء الانوار وربي يعينكم. جولد مساء الورد خويا عادل، تحياتي عامر البقلوتي مساء الخير والنور. نبيل بن علي الورفلي ان شاء الله بالتوفيق ويعد امسية طيبة للجميع. الوسيلة حرم مساء النور مساء الورد مساء الفل للناس الكل اللي تابعوا موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم مستعملي طرقاتنا، طريق سالك وآمن بإذن الله. تحياتنا لكل من يلتقط موجاتنا داخل وخارج الحدود عبر موجات إذاعة الكيف على شبكة التواصل متاعنا والباج الوحيدة الرسمية متاعنا www.radiokf.tn. مرحبا بالأحبة كل اللي تابعوا فينا منذ بداية رحلتنا لأمنانا في المتابعة وإخراج الرحلة سليم الرزقي، كذلك تحية خاصة لهند اليونسي وفيصل المحيمدي في مراقبة البث. ومن الاستوديو معكم عادل الخماسي.

0: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه من الكل. أولهم أستاذ كملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: تنسكولا جرب شبيك خواف صح
4: نسبة زهر.

0: و30% من حاجية الجهة من البذور الممتازة مع تسجيل نقص حاد في التزود بمثل الدي بي، حيث لم يتم توفير سوى 3% من حصة الجهة المبرمجة، وفق ما أفادنا رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الطاهر عزوز. أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانا الأزهر الأسود بأن صابة الزيتون للموسم الحالي تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة باعتبار أن الصنف المهيمن شتوي ويخضع للمعاومة، وكذلك بسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصائفة المنقضية. قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر خلال يوم دراسي نظمته اليوم الأكاديمية البرلمانية حول مقترح قانون المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة، قال إن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025 والمتعلق بتسوية وضعية الأبار العشوائية. وأكد بن عمر أن الفلاحين يعلقون أملا كبيرا على هذا المقترح لمعالجة معضلة الأبار العشوائية من جذورها، مبرزا أنهم يلجؤون إلى حفر الأبار دون ترخيص بسبب العقبات التي تعترضهم خاصة الإجراءات البيروقراطية. ناقشت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية، إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدة ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. عقد اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمختلف هياكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية. استشهد اليوم فلسطيني جراء قصف بطائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة، فيما أصيب عدد من فلسطينيين بينهم أطفال ونساء برصاص قوات الاحتلال وغاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
2: هذا البرنامج إعادة. حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارني.
3: عسلامة، مرحبا، لو سهلا بكم الناس الكل. إذن مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي موعد الاثنين والأربعاء على موجات راديو الكيف. نرجع على لقاء رئيس الجمهورية برئيسي مجلس نواب الشعب وأيضا المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وأبرز ما جاء في هذا اللقاء واللي من خلاله هو باش يكون منطلق للحديث على التشريعات، خاصة بالنسبة لمجلس نواب الشعب في آخر دورة برلمانية تسبق انتخابات تشريعية قادمة 2027، مع تقريبا أواخر سنة 2027. مهم التقييم ومهم أن نتحدث على الحصيلة على مستوى التشريعات التي مررت، على مستوى التشريعات اللي ما زالت في مرحلة الدراسة ربما والتفاوض بشأنها، إلى أي مدى التشريعات هذه ارتقت إلى مستوى تطلعات الناخبين وتنفيذ البرامج الانتخابية؟ هذا اللي باش نتحدث فيه اليوم إن شاء الله مع الأستاذ نجاح سالم، أستاذ القانون.

للعام اللي يكون حاضر معايا بعد شوية، وأيضا مش تكون حاضرة معايا مدام نورة الشبراك، هي نائبة عن مجلس نواب الشعب في لقائنا لليوم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع. نمشي معنا غام البداية، وبعد نستقبل معايا أستاذ نجاح سلام على الخط مباشرة.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. نبدا معاكم اذا في لقاءنا. نستقبل معي الاستاذ نجاح سالم، استاذ القانون العام، اللي رافقني كالعاده في القراءه والتحليل مختلف مواضيعنا. عسلامه ومرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بكم جميع مستمعي ومستمعات إذا في كيف. مرحبا بالفريق التقني الذي كان وهو لا يزال
0: ما زال معنا. أيوة، مرحبا بك أستاذ، شكرا لك أكيد على حضورك معنا في هذا الموعد في قراءة وتحليل المواضيعنا دائما في لقانا من حدث ورأي. بعد شوية إن شاء الله مدام نورة شبراك النائبة في مجلس نواب الشعب إن شاء الله تكون حاضرة معنا في لقائنا لليوم، اللي المنطلق الرقم تاعو باش يكون لقاء رئيس الجمهوريه مع رئيسي مجلس النواب الشعب وايضا رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم. تم التطرق الى عديد المشاريع والمقترحات المتعلقه خاصه بالاوضاع الاجتماعيه للمواطنين وبضروره تكامل الادوار بين مختلف وظائف الدوله كل في اطار الاختصاصات اللي حددها الدستور. اليوم باش ناخذ الموضوع من برشا زاويه استاذ نجاح سالم، لانه نعرفوا الدوره هذه هي اخر دوره برلمانيه تسبق الانتخابات التشريعيه القادمه موفى تقريبا 2027، وضروري انه اليوم نتحدثوا على الحصيله. التقييم مهم جدا على مستوى التشريعات اللي تم تمريرها والمصادقة عليها، القوانين ولا مشاريع القوانين اللي هي مازالت يعني باش يتم النظر فيها ربما. أنا سألت إلى أي مدى ارتقت يعني هذه التشريعات إلى مستوى تطلعات الناخبين خاصة أستاذ نجاح سالم، أما خليني نبدأ معاك بهذا اللقاء وأبعاده أيضا وأهم ما جاء فيه. أستاذ تفضل.
1: شكرا سيدة خيرة. في حقيقة الأمر هذا اللقاء يأتي في إطار ما نص عليه دستور 25 جويلية 2022 في أن رئيس الدولة يمكن أن يخاطب مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو كليهما، إلا أنه وهذا ما أراه دستور 25 جويلية 2022 لما ينصص على طريقة الخطاب، طريقة المخاطبة، هل هي كتابية أم شفهية؟ كتابيا لم نسمع أن رئيس الجمهورية مثلا تواصل في إطار الدستور، معناتها في إطار ما ينص عليه الدستور، أنه خاطب هو اللي خاطب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهة والأقاليم يقول له راهو نحن مثلا ننوي كذا، هذه التوجه نتاع الوظيفة التنفيذية إلى آخره، إلا أنه لاحظنا أنه دوريا رئيس الجمهورية يتقابل وإن كانت المرات ما هي شكل كبيرة برشا مثلا مقارنة مع لقاء مع السيدة رئيس الحكومة ولما بعض الوزراء وإلا كل ما جد طارئ على مستوى الساحة السياسية في تونس، بس هنالك لقاءات مع كل من السيد رئيس مجلس نواب الشعب والسيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي أراه أن هذه المسألة دورية لإعلانهما، وهو ما تفضلت به سيدة خيرة بالمشاريع بتاع القوانين بالمقترحات، وين البلاد ماشية بكل بساطة. بمعنى أنه البلاد ماشية في كذا سكة، البلاد ماشية في كذا طريق، راهو لابدنا من التشريعات الكذا والكذا والكذا، وهذا ما تراه الوظيفة التنفيذية بحكم أن عند ما يسمى بالسلطة ولا الصلاحية بتاع اقتراح القوانين نفس الشيء هي ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وإن كان لي أولوية النظر لكل من مجلس الوظيفة التنفيذية سواء كان في الحكومة أو رئاسة الجمهورية، لأنه ما يقدمه رئيس الجمهورية مثلا ولا رئيس الحكومة هي مشاريع قانون وإلا مشاريع قوانين، وما يقدمه كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم من خلال على الأقل 10 نواب هو يعتبر مقترح قانون ومشروع القانون أقوى على الأقل حتى من خلال اللص في سيدة خيرة من ما يسمى بمقترح قانون. هذا من ناحية. من ناحية ثانية تأتي هذا اللقاء أيضا في إطار افتتاح السنة النيابية حبينا ولا كرهنا، وهي المدة النيابية ولا السنة في المدة النيابية متاع 5 سنوات الأخرانية، بمعنى أوضح أنه ربما رئيس الجمهورية في حد ذاته ينجم يكون عنده حتى هو بيلون بخلاف البيلون اللي باش نحكوا فيه في هذه الحصة. تفضل سيدي.
0: نعم، هذا هو أستاذ. يعني أنا باش نمشي في بعض النقاط والمحاور اللي تم الحديث فيها. التشريعات اللي لابد أن معناتها تتوافق مع المتطلبات الاجتماعية، خاصة يعني الأوضاع الاجتماعية للمواطنين بالنسبة للمشاريع والمقترحات. هذه من بين العناوين اللي تم التطرق لها في هذا اللقاء أستاذ نجاح سالم. نعرف اللي فما برشا قوانين تم تمريرها وتمت المصادقة عليها، سواء في ميزانية الدولة وإلا معناتها في التشريعات الاستثنائية وغيره، لكن واللي هي اجتماعية وفما منها العديد الحقيقة من التشريعات أستاذ نجاح سالم، ولكنها ما يعني لقيت صعوبة في التنفيذ يعني القوانين هذه. لأي مدى نجمو نتحدثوا أنه المقترحات خاصة في علاقة بالأوضاع الاجتماعية للمواطن التونسي اليوم، التشريعات هذه ارتقت إلى مستوى الواقع، يعني بمعنى أنه القوانين هذه كانت واقعية وقابلة للتنفيذ، خاصة لأنه نتذكر في مرة من المرات وزيرة المالية وقتها في مناقشة قانون المالية وميزانية الدولة تقول راهو فما قوانين ما تنجمش تتطبق، ما تنجمش تتنفذ، لأنه عندنا واقع وعندنا وضعية عامة في البلاد وعندنا توازنات مالية ما نجموش ننفذوها معناتها. وتم تمريرها، رغم ذلك تم تمريرها وإلى اليوم ما زالت تراوح مكانها أستاذ نجاح سالم، لأنه هذه الواقعية في أنه يتم تمرير مشاريع قوانين تم المصادقة عليها، أما الأهم من هذه الكل أنه تنفذ وتطبق خاصة. تفضل أستاذ.
1: صح،
0: أي
1: الواقعية تحتم علينا أن نسن قواعد قانونية، قوانين من شأنها أن تطبق ومن شأنها أن ترجع بالنفع وبالصالح العام وبالمصلحة العامة على المجتمع ككل،
0: نعم،
1: بما في ذلك الناس راهو اللي عندها مشاريع مش بالضرورة تكون تربطها الناسيوناليتي أي الجنسية مع تونس. هذا الشيء يتطلب سيدة خيرة، يتطلب أنه تحديد الاختيارات الأساسية اللي هي من مشمولات رئيس الجمهورية حسب الفصل 100 اللي يعلن بها كما سبق وإن نواته بطريقة غامضة في طالع هذه الحصة يعلن بها كل من رئيس مجلس نواب الشعب وإلا المجلس الوطني للجهات والقرين وإلا مع بعضهم، وهذا اللي تم أعلن به. بمعنى أن رئيس الجمهورية قال راهو نحن حاجتنا مثلا باش نبلغوا كذا كذا تطور اقتصادي، كذا كذا في التصدير، كذا كذا في كذا، يلزمنا البطالة هكذا والتشغيل يلزم يكون هكذا. هذه التوجهات ولا الاختيارات الأساسية؟ هذه الاختيارات الأساسية لابد لها من قوانين.
0: نعم.
1: اللي أشرت لكونها يلزمها تكون فعلها القوانين، معناتها ليس بالضرورة أن نصدر قانون إذا كان هالقانون هذا مش من شأنه باش يحل لنا مشكلة، وليس من المجدي أن نصدر قانون إذا كان هذا القانون من شأنه باش يكون مشكلة زايدة إضافة للمشاكل الموجودة. هذا من زاوية.
0: نعم.
1: من زاوية ثانية في علاقة بالبيلون مجلس نواب الشعب، لاحظنا مثلا انطلاقا من المراسيم التي تحدثنا عنها والتي تم إصدارها من قبل السيد رئيس الجمهورية في 30 سبتمبر 2024، وهذه المراسيم تمس أربعة مجالات سيدة خيرة، أشرت في الحصة مباشرة فك الليمات ولا النهارين اللي صدروا بعدها، أشرت لكونه تمس المجالات الحياتية بتاع الدولة، وربما تتذكري المسألة قلت كونه هذه ما أثارت انشغال الرأي العام. علاش أثارت انشغال الرأي العام؟ لأنه تمس العديد من المجالات ومن المجال الاجتماعي الذي أشرت إليه. المجال الاجتماعي الذي أشرت إليه لابد له من واحد تطبيق من طرف الإدارات، ولابد له من سواعد من شأنها أن تمد يد المساعدة للناس المحتاجين وتدعم الناس اللي تحب تخدم وتمنع الناس اللي تحب تعطل. هذايا لابد لهم القوانين. القوانين اسكو توا مثلا في تونس نحت لنا البيروقراطيه، رئيس الجمهوريه
0: مثلا
1: العديد من المرات يثير كون هنالك اياد داخل الاداره التونسيه تعطل في عمل الحكومه ولا تعطل في عمل كل من يريد خيرا بهذه البلاد. هذا واحد. اثنين، نحن انت وانتم وانتم وانتن ونحن نعلم لكون العديد من الهينات لا تزال موجوده في الاداره التونسيه، العديد من الأمراض لا تزال موجودة في الإدارة التونسية وأشرنا إليه في السابق وقلنا ليست هذه الأمراض ليست حكما على الإدارة التونسية، بمعنى أوضح على الأقل نكتفي بهذا القدر نظرا لأنه مانيش باش ناخذ الحصة كل نتحدث على الوزارة على الوزارات ولا على الإدارات. أقول الكون بما أنه ما ثماش حلحلة على الأقل في جانب ما في جزء ما، لأنه ما عنديش الإحصائيات، نجم يكون فما إدارات توا مشات على السكة والحمد لله، ونجم يكون فما إدارات ما مشاش على السكة. نحن نحبوا كل الإدارات تمشي على السكة لأنه ينظمها نفس القانون الموجود في تونس. بما أنه مشاش على السكة فدير هذا يعني أنه هنالك شيء ما ناقص، الشيء ما ناقص هو هذا يدخل في دور السادة النواب والسيدة النائبات.
0: هاتوا نرجعوا له أستاذ نجاح سالم، دورهم شنو هو دورهم بالضبط، كيفاش يتمثل وكي هما يقوموا بدورهم، هل أنه الدور هذا ينجم يتجسد ينجم يحل المشاكل هذية؟ المستمعين الكرام، نرجع نواصل معكم في لقانا من حدث ورأي. نستقبل معايا ضيفتي، حاضرة معايا مباشرة على الخط السيدة نورة الشبراك النائبة بمجلس نواب الشعب، حاضرة معايا في لقانا لليوم واللي باش اكيد نواصل معاها ومع الأستاذ نجاح سالم الحوار بخصوص موضوعنا اليوم. على السلامة ومرحبا بك مدام نورة، أهلا وسهلا بك.
2: عسلامة لكم، أسعد ليام، شكرا على الاستضافة ومرحبا بالأستاذ المستمعين.
0: شكرا ليك أنت على حضورك معنا. نعرف يظهر لي اليوم عندكم يعني تواصلوا العمل متاعكم من لجنة التشريع العام، يظهر اليوم عندكم جلسة عمل مدام نورة.
2: اليوم الحقيقة عنا الأكاديمية البرلمانية حول تسوية وضعية الأبار اللي يعني في إطار غير قانونية العشوائية، ولكن لجنة التشريع إن شاء الله يوم الغد تكون عنا جلسة لاستئناف بقية النشاط. مع العلم أن احنا في الأسبوع المنقضي وبداية 1 أكتوبر عملنا 3 جلسات متتالية للنظر. عملنا أولا جلسة نهار 1 أكتوبر لاستئناف النشاط ووضع برنامج العمل بالنسبة للدورة القادمة، وعملنا جلسات متتالية ماراثونية يوميا تقريبا كامل أيام الأسبوع بعد الجمعة للنظر في القوانين المعروضة وبالتحديد في القانون الخاص بالمستشار الجبائي، وأنهينا التصويت عليه على كامل فصوله. هذا بالنسبة للفترة الأسبوع الأول من استئناف نشاط اللجنة.
0: لجنة التشريع العام عندكم خدمة كبيرة، يظهر لي يظهر لي عندكم برشا ملفات وتتسابقوا مع الوقت باعتبار أنه نعرف هذه الدورة مع تجديدة ودورة أخيرة بالنسبة لكم مدام نورة، يعني تحديات كبيرة يظهر لي في انتظاركم بالنسبة للجنة التشريع العامة.
2: فعلا تصديق لكلامك الصغيرة، هي لجنة مهمة جدا واختصاصاتها واسعة وملفاتها متعددة كما نعرفوا. علاش هذا يرجع؟ أولا اختصاص النظر متاعها من ناحية كان تحب تذكره بأوجهها، هي تنظر في النظم يعني تنظر في النظم القضائية في القوانين ذات العلاقة بالقوانين المدنية والجزائية والتجارية، أيضا إلى جانب نظام الملكية والحقوق العينية، هذا في اختصاصها الأصلي. إلى جانب أنها تنظر في جميع مقترحات ومشاريع القوانين اللي لا تدخلش في ضمن اختصاص لجان قارة أخرى، بمعنى أنه هذا المجال يخليها من أوسع لجان النظر ومن أكثرها تنوعا. هذا هو بالنسبة للجنة التشريع العام.
0: نعم. معنا الأستاذ نجاح سالم اللي رافقني في القراءة المواضيعنا والتحليل بطبيعة الحال. أستاذ نجاح سالم، كما عايشك مدام نورة، كما كنت نقول أكيد خدمة كبيرة في انتظار لجنة التشريع العام على مستوى معتها النظر في مشاريع القوانين، وكما قلنا توا في فترة يظهر لي الوقت وعامل الزمن هو اللي عنده الكلمة، يظهر لي في سباق مع الوقت. أي فعلا، تفضل استاذ نجاح سالم. اي وبعطيك باش نرجع لك مدام نوره تعطيني شنو هو الاولويات في المشاريع اللي انتم توا باش معناتها باش تسبقوها باش تكون هي اولويه بالنسبه لكم. تفضل سي نجاح.
1: مرحبا بك مدام نوره، مرحبا بك. في تحقيق الامر مدام نوره توا لاحظناها ماهيش نايب عن احدى ولايات الشمال الغربي، لكن ظهر لي تحت في اذاعه الشمال الغربي اكثر من النواب نتاع الشمال الغربي، فهنيئا لها وبارك الله فيها وشكرا على تلبيتها الدعوه. في كل مره مرحبا بك بيننا استاذتي السمحه الباية الرائعه.
3: راديو كيف اف ام. مستمعينا الكرام، حان الان موعد اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام.
1: الان بقيه النواب مثلا في الشمال الغربي لاحظنا كانوا فما تغيب، راهو مش تغيب فقط على مستوى اذاعه الكيف، انما لاحظته لاني انا استهلك سمعا، معناتها نسمع ربما ثلاث زلات، وانما استهلك ونقرا ونتابع الشان السياسي في تونس لسببين اثنين على الاقل. السبب الاول اني ندرس مواد في علاقه بالشان السياسي وأكتب وأبحث في ذلك، والسبب الثاني أن ندخل في ذات الكاف، ومن العيب أن يكون منيش من أجور، معناتها منيش محين المعطيات نتاعي، وما نعرفش نايب ذاك على شي تحدث، والآخر على شي تحدث، مدام نورة على شي تحدث، ولا سي محمد على شي تحدث، ولا سي علي على شي تحدث. بمعنى أوضح أنه أنا كنت نتمنى أنه بعد مرور 4 سنوات من المدة النيابية نتاع السادة النواب أنه لا فيزيبيليتي نتاعهم تكون أكثر. مع العلم أن هنالك بعض من النواب حاول المدة الأخيرة سيدة خيرة، ربما في صائفة لما كانت تلك الأزمة بتاع المياه والكهرباء حاول باش يخرج، لكن مع الأسف دوب مخرج، معناتها بين الظفرين ما كانتش المسألة محبثة من طرف الناس اللي انتخبوه، لأنه ربما أساء التقدير آنذاك وفي الآن نفسه، أساء حتى الحديث وإلا أساء حتى الإشارة إلى المشكلة المتعلق بالمياه والكهرباء، ومنش باش نذكر الاسم حتى ما نزيدوش ربما
2: أي هذا هو ربما بعض ربما احنا تحفظ في علاقة لما حنا احنا اليوم انا مدام نورة الحقيقة وهي مشكورة وهي موجودة في لجنة التشريع العام وهذه من الليجين يعني المهمة، وكما قلت ولي عندها خدمة كبيرة برشا تنتظر فيهم، واكيد عندهم مشاريع قوانين هما متصور باش يتم تبويبهم حسب من الاهم الى المهم وحسب الاولوية وحسب ما تقتضيه ربما المصلحة العامة. تصور مدام نورة كان عندك تفاعل مع الأستاذ نجاح سالم، تفضل وتعطينا فكرة أيه على أهم المشاريع. أنت تحدثت توا تمت المصادقة على كل الفصول المتعلقة بالقانون المستشار الجي بي اي، نتصور زيادة عندكم مشاريع قوانين أخرى اللي انتم يعني في الأيامات الجاية إن شاء الله باش تسرعوا في العمل عليها، وكيف كيف معناتها المصادقة وتمريرها للجلسة العامة. تفضل مدام نورة.
3: نعم نحب نستغل الفرصة الصعبة نحيي زملائي الكل في كامل الجمهورية وبالتحديد زملائي في الشمال الغربي اللي مش مقصرين الحقيقه في ايصال صوت المواطن. نحن هو النواب شعب كما نعرفوا على كامل تراب الجمهوريه، وهذا نص عليه حتى الدستور. يعني اليوم مداخلتي انا شرف لي اني نتدخل في الكيف او في اي اذاعه اخرى من غير ما نسمي، الحقيقة من منطلق عضويتي في لجنة التشريع العام أرى أنه من واجبي أني من يعني لبي أي طلب، خصوصا إذا كان فما علاقة بالتشريع اللي يتهم الشعب التونسي بطبيعة
2: الحال.
3: اليوم احنا معروضة علينا كلجنة كما قلنا هي لجنة يعني عندها كثافة أولا في ما يعرض عليها من مقترحات القوانين ومشاريع القوانين. اليوم عندنا قرابة 31 وهي مازالت، علاش قلت قرابة؟ على خاطر العملية متاع المقترحات هي مستمرة وديما فما مقترحات تصل إلى اللجنة عن طريق المكتب. آخر عدد عندنا هو 31، هذا الرقم الأخير للمقترحات اللي على طاولة لجنة التشريع العام. هناك عمل كما قلت لكم ماراثوني، وعملنا
2: 31 مقترح قانون مدام
3: مقترح قانون فعلا هي اللجنة هذه اللي صادقت من أول ما يعني ما معناها ما دخلت حيز النشاط صادقت على القوانين اللي تعرضت عليها سواء مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين، واستمعت في إلى جهات مبادرة في أكثر من نصف القوانين اللي مقترحة عليها مقترحات القوانين. لازم نوضح شوية الفرق بحضور الأستاذ ناجح اللي نحييه مرة أخرى، نحب نقوله اللي يرانا احنا مشاريع القوانين اللي ترد على المجلس من طرف الحكومة ومقترحات القوانين اللي قدمها أكثر من 10 نواب، فما أكثر بالنسبة هذا المعمول به وهو وفق الدستور. بالنسبة لنا احنا القوانين اللي معروضة علينا الحقيقة تداولنا في شأنها كيفية ترتيب الأولويات الحقيقة كانت فما آراء مختلفة، فما اللي يقول لك بتاريخ ورودها على اللجنة وهذايا تناقش على خاطر نجم يكون تاريخ الورود غير يعني ليس بالنجاعة باش نعطيه أهمية القانون على قانون آخر اللي يكون أكثر منه أهمية اللي يمس أكثر شريحة من المواطنين أو يمس حياة المواطن بشكل مباشر. مثلا نعطيه إكزامبل، احنا عامل قوانين أنا من رأيي إن هي الحقيقة ربما تكون مثل يعني الغش في الامتحانات أنا نشوفه ما نجمش نقارنه بقانون المخدرات أو بتعطيل يعني تنفيذ الأحكام القضائية مثلا، أو قانون أساسي لعدول الإشهاد، أو قانون أساسي تنقيح، قانون أساسي للمحاماة، أو قانون أساسي للمستشار الجبائي. علاش؟ لخاطر نراو احنا بعض المقترحات القوانين اللي تجي في وقتها كأنها ردة فعل على مشاغل الشارع كما صارت. هذا مثال ليس تقليل من شأن المقترح، لكن لا يرتقي إلى، لأنه نجم نعالجوه ليس من زاوية تشريعية كما هكا، لكن نجم نعالجوه من زاوية إصلاح تربوي شامل. أنا نرى هكا، أنا من المقترحات اللي نراها مثلا فماش استعجال باش ننظروا في ردع أو زجر الغش بطرق تشريعية تكون تعطيش أكلة، لأنه نعرفوا إحنا اللي المعالجة في مثل هذه القضايا يتطلب يعني زوايا أخرى أنجع وأهم من أنك تعمل نص قانوني. إحنا بصفة عامة نحب نقول ملاحظة أنه تداول مصطلح يعني الثورة التشريعية، حب نبين اللي راه الثورة التشريعية في التطبيق ربما أكثر حتى من التشريع نفسه. عليه
2: وهذه تحدثنا فيها مدام نورة، سمح لي باش نتفاعل معاك في النقطة هذية، وهذه تحدث فيها أنا أستاذ نجاح حسيلة قبل ما معناتها تكون حاضرة معنا، لأنه اليوم الواقعية في تمرير التشريعات والقوانين هذية أنها تكون واقعية، بمعنى أنه تنجم تتجسد تتنفذ القوانين هذية وتصير ممارستها فعلية، لأنه فما قوانين للأسف مازال تروح مكانها، ما تمش تفعيلها. هذه راهو مشكل
3: أنا من بين المقترحات أخت خيرة، من بين المقترحات اللي راها وجيهة واللي تقدم بها الأخوة في الندوة اللي تعملت ندوة الرؤساء اللي مؤخرا يعني انعقدت في مجلس النواب، اللي هي بطبيعة الحال تنظر في أولويات العمل البرلماني بشكل عام من ناحية تشريعية أو رقابية أو الحقيبة الدبلوماسية البرلمانية. أنا نرى اللي مراقبة أو متابعة تنفيذ القوانين لازم يكون مؤسس هذه العملية، لأنها الحقيقة في بلدان عديدة من العالم لو نشوفوا مقارنة نشوفوا يعني أهمية تطبيق القانون ومدى يعني تحقيقه للأهداف اللي رسم من أجلها، وهذا يتطلب يعني تدقيق في النصوص الترتيبية اللي صادرة في شأنه في القرارات اللي تتبعه في يعني هل حقق فعلا الأهداف التي يعني تم تشريع في هذا القانون من أجلها. هذه الحقيقة هذا حلم أنا بالنسبة لنا، نحن إن شاء الله تولي عندها مؤسسات لمتابعة تنفيذ القوانين وتشوف قديش هم قوانين، وأنا نحكي ويسمع فيها الأستاذ المختص ينجح يعرف عنا برشا قوانين لو تدخل حيز النفاذ قديش تحقق أهداف اللي هي إلى حد الآن يعني تنفذ يمكن نسبيا أو فما حتى اللي محطوط فيوز معناها لأسباب أو لأخرى. معناها هذا بالنسبة لرؤيتي أنا كرؤية شاملة للتشريع. هذا لا ينفي أن وجود العديد من المقترحات ذات أهمية قصوى اللي معناها تنجم تحسن في القطاعات وفي حياة المواطن. اليوم زاد نحب نشير إلى بعض المقترحات اللي شفناها احنا ذات أولوية اللي محطوطة على طاولة كما قلت لكم على طاولة التشريع العام، من بينها تنقيح بعض فصول من مجلة الجزائية اللي متعلقة بالسرقة والمصحوبة بعنف يطلق عليه في لغتنا الدارجة بالبراكاج، معروف في البراكاج.
2: أي
3: اليوم عنا كما قلت لك مقترحات يعني قوانين اللي تنظم قطاعات كما عدول الإشهاد والمحاماة والمهندسين المعماريين. كيف اليوم عنا القوانين اللي في علاقة كما اليوم مثلا تسويت، ولو أني أنا ضد مانيش معاه برشا فيما يتعلق بمقترحات القوانين هذه الظرفية أو الانتقالية اللي تسوي وضعيات عشوائية، لأني أنا نشوف هي عندها جدوى من ناحية ولكنها تشجع على الحقيقة. نتمنى إحنا ما نكونوش عنا المعالجات هذه الاستثنائية كما الأبار العشوائية أو الأراضي الفلاحية أو البنائات الفوضوية. الحقيقة هي بقدر ما تكون عندها مردود اقتصادي إن شاء الله على تحقق أهداف، لكن أنا من زاوية أخرى نشوف كيما يعني ما فماش اكل محفز اللي يخلي الناس اللي طبق في القانون تولي هي عندها الاولويه، تولي هي اللي محفزاها. كيما مثلا الاعفاء الجبائي ينجم يعطي اكله لو نعكسوه، علاش نعملوا احنا إعفاء جبائي فقط، علاش ما نصطحبوش بتحفيز جبائي للناس اللي تخلص؟ لا باش ما يقعدش المواطن يستنى في الإعفاء، ومش معناه أنا ضد الإعفاء، ولكن يكون زادا مقنن بشكل شامل ورؤية أوضح وأكبر وعام، باش تشجع الأطراف الكل تنصف الناس. فما شكون يقول لك أنا كي نخلص معناه نتعاقب، ولا أنا كي ناخذ رخصة نتاع بير ما نحفرش بير عشوائي معناه أنت تسمى عاقبتني، مادام كنت تسوي للي يحفر عشوائي. أنا هذه رؤية الحقيقة الرأي للقوانين هذه الانتقالية لابد أنها تصحبها قوانين تحفيزية للناس اللي عندها المبادرة لتطبيق القانون.
2: نعم
3: خاطر نمشي باراليل. أنا نشوف ديما القوانين راهي ما تمشيش وحدها في إطار رؤية شاملة، ما فماش قانون معزول عن قانون آخر. الرؤية التشريعية اللي إن شاء الله نوصلوا لها بالحق معناها هي ما تجي كان في إطار تكامل بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية. علاش؟ على خاطر الوظيفة التشريعية مهما تملك من كفاءة تبقى في حاجة إلى معطيات دقيقة وإحصائيات، وذايا للأسف في تونس الحقيقة حتى الإحصاء العام اللي تعمل هو أنا الراه اللي هو يحتاج إلى مراجعة، لأنه لا أخذ بعين الاعتبار احتياجات المشرع لإعداد النص التشريعي بشكل دقيق وإعداد الشرح الأسباب، لأن وثيقة هامة جدا تدخل حتى في كمرجع للقاضي أو للدارس. نعم. أو للباحث.
2: هذا هو مدام نورة بالحق اللي احنا ركزنا عليه استاذ نجاح من الاول، انه التشريعات القوانين اللي تم المصادقة عليها تكون قابلة للتفعيل وللتنفيذ، وهذا اللي مش واقع الحال الحقيقة في برشا قوانين اللي تحدثنا فيها استاذ نجاح سالم، لانه تقولك مدام بسمة اليوم عنا تقريبا 31 مقترح قانون، راهو ساعات ندخلوا حتى قوانين ساعات تحسها الحقيقة مدام نورة وايضا استاذ نجاح سالم تسمي ماهيش منطقية حتى في تقديمها ربما لأسباب أو لأخرى، ما نحبش ندخل في برشا تفاصيل، إما بعيدا على أش وغيره معناتها، إما قوانين باش تخدم مصلحة المواطن وفعلا تمشي بالتوازي بين كما قلت مدام نورة السلطة التشريعية والوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية. هكا ولا يا أستاذ نجاح حسين؟ أي تخلي تفاعل معنا أستاذ نجاح حسين ونرجع لك.
1: شكرا سيدة نورة. في حقيقة الأمر الرؤية الشاملة التي تحدثت عليها سيدة نورة مشكورة تنضوي أيضا في نفس وإلا بالموازاة مع السياسة العامة اللي تحدثنا فيها في طالع هذه الحصة لنصف عليها الفصل 100 والاختيارات الأساسية واللي يعلم بها رئيس الجمهورية كل من رئيس مجلس نواب الشعب ولا رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، معناتها نحن متفقين فيها هذه. فقط تنويه بسيط سيدة نورة، تنويه بسيط وملاحظة بسيطة جدا، وهي ربما تكون للتذكير أكثر منه حاجة باش نمل بيها ولا نوري فيه في مسألة ما متعلقة بالتشريع. أنا في حقيقة الأمر هنالك العديد من النصوص التشريعية من شأنها أن تمس الحقوق. في كل الحالات لا يجب أن نولي قانون أو مقترح قانون ما أولوية على مقترح قانون آخر في صورة ما يتعلق الأمر بالحقوق. رد بالك كل الحقوق متساوية ويجب أن نعطيها نفس الأهمية ونفس بين ضفرين الأولوية، وهذا يا أنت اللي قصدتيه وأنا فقط زدت عليه معلومة بسيطة انطلاقا من بحثي في مجال القوانين وتدريسي للقانون العام عامة. هذا واحد. في علاقة بما أشرت إليه الأستاذة خيرة مشكورة وأشرت إليه أيضا بطريقة غير مباشرة سيدة نورة، وخلينا نقوله سوى بطريقة مباشرة. نعم سيدة خيرة، هناك قانون مثلا وأشرت له سيدة نورة مشكورة القانون الجبائي، لكن من بين ميزات القانون الجبائي نسموها بالفرنسوية لرياليزم، أي أن القانون الجبائي وإلا لامبو من نجم المشروع كان من فلوس موجودة ولا ثروة موجودة. سيرياليزم هذه الواقعية يجب أن تمتد أيضا إلى كل فروع القانون سيدة خيرة، وهذا اللي تطلبيه. بمعنى عندما نشرع لمسألة ما مثلا للحد من ظواهر التسكع عند الشباب في الشوارع لابد أن نأخذ بعين الاعتبار عند ناس الآليات لذلك، وهذا يدخل في إطار الواقعية. عندما نشرع للحد من الفسق، على فكرة سيدة نورة حتى لو كان عملته معناتها قانون راهو ديما اللي يسرق يغلب الحاح، معناتها وأنا
2: هذيك علاش نقولوا ساعات قوانين بالمنطق معناتها بالحق أستاذ نجعي ما نخرجوا التشريع. هي العقوبات موجودة مثلا، نحن خذينا مثال والأمثلة أي هو العقوبة موجودة للي باش يتشد بالفسق ولا غيره، قوانين موجودة موجودة. تبقى نتصور فما آليات أخرى للردع معناتها ولا للحد.
1: الآليات الأخرى يكونوا صعاب كيف الأستاذ ناجح حسين
2: مثلا.
1: ما يسيبش الماء على البطيخ مثلا من الآليات. وخذيها عندك سيدة نورة وأثيريها حتى في ربما تعرفت للمثل. الرجاء كل الرجاء تنوه للسادة وإلا لوزارة التربية وإلا حتى في الكونكور وكذلك في الليزيكزامان تاعنا. نعرف أنا عندي حرية الأكاديمية لكن على الأقل نحط مكلوكسية الأسئلة متعددة الأجوبة هذيك من شأنها أنا تزيد الفوز 5، 2، 3، 2. هذه كل آليات ليست بالضرورة أو لا تتطلب بالضرورة وجود قانون جديد. وأنا مع أن هنالك أولوية
2: نعم.
1: مع التأكيد دائما وأبدا أن كل الحقوق متساوية بد ولا توجد أفضلية حق على حق آخر. أخيرا وليس أخيرا سيدة خيرة هنا يلزمنا النوم إلى مسألتين اثنتين في تونس. المسألة الأولى لكون هنالك تفريق بين السلطات لكن ثم علاقة بين السلطات معناتها الوظائف اللي في تونس راهو ثم تفريق ما بيناتها لكن تخدم بعضهم اي انه مجلس نواب الشعب يخدم مع الحكومه والحكومه تخدم مع مجلس نواب الشعب وان كان الساده النواب والسيدات النائبات المحترمات ساعات يتغشوا على الحكومه وساعات يقطعوها الى اخره. هذا من ناحيه. المساله الاخرى لكونه لاحظت لكونه هنالك تنافس محمود بين الساده النواب وهذا ما يحسب لكم سيده نوره جميعا بدون استثناء حتى وان كانت هناك هينات لبعض النواب. هنالك تنافس مشروع ومحمود ورائع جدا ما بين الوظيفه التنفيذيه والوظيفه التشريعيه في التسابق من اجل سن التشاريع وسن القوانين. ولا ادل على ذلك ان السيد رئيس الجمهوريه اصدر مرسوما يتعلق مثلا بالمجالس البلديه قبل يوم من رجوع ومن عودة النواب للعمل يوم 1 أكتوبر. هذا يدخل في إطار ذلك التنافس أي التسابق في خدمة المواطن وهذا إيش اللوج فيه. أنا كمواطن أنا نحب السيدة نورة شبراك تتعارك والحكومة من أجلي أنا باش أنا ولي يقدم لي قانون يخدم مصلحتي خير. تفضل.
2: نعم كان عندك ما تتفاعل مدام نورة تفضل مع سيني
3: فعلا. أنا حبيت نزيد نوضح حاجة أخرى أني بالنسبة للنص الترتيبي اللي يدخل بمقتضى القوانين حيث النفاذ هناك بعض القوانين اللي تنص صراحة على لابد من إصدار معناها نصوص ترتيبية مثل الأوامر الترتيبية أو القرارات أو غيرها. هنا النائب ما قعدش مكتفي يتفرج لكن احنا وجهنا أسئلة كتابية في خصوص القوانين اللي صدرت ولم تدخل حيز النفاذ يعني صدور القوانين الأوامر الترتيبية هذه. هذه من ناحية التنافس هذه النزيه أو المحمود كما أشار الأستاذ. نحب نقول اللي راه هو في خدمة المواطن فعلا. ونحن الحقيقة نجمو كان نكونوا مستبشرين بالمرسوم تاع البلديات لأنه جاء في وقته وفي الوقت المناسب اللي المواطن اليوم يراه في البلديات اليوم ما عندهاش برنامج عمل واضح خصوصا في مجال النظافة لأنه اليوم المدن تعجز البلديات بالوسائل هذه أو في غياب يعني استراتيجيين تاع نظافة. زلنا نحكي على حملات نظافة غير مجدية يعود بعدها الأمر كما كان عليه السابق ونقاط السوداء ومعالجة نقاط بتكون كان في إطار رؤية استراتيجية واضحة وتكون رؤية كاملة شاملة على كامل ولو على مراحل. لأنه اليوم المواطن من أوكد الأمور اللي راها إلى جانب الرقم بطبيعة الحال تحاول الرقم لسهل حياته. اليوم المواطن ينتظر أنه يكون عنده بلديات قادرة على التصرف في النفايات تصرف استراتيجي واضح صفر نفايات في المدن وفي واجهات المدن وفي الأحياء وفي يعني هذا بالنسبة لنا احنا هو ايضا محل اقتراحات قوانين ومحل اسئلة كتابية توجهت للحكومة. انا واحدة من الناس من اكثر المواضيع اللي خدمت عليها هي النظافة في المدن والقضاء على النقاط السوداء. حتى فما شفنا توا دخلنا في اختصاصات اخرى قلت لك اللجنة بتاع التشريع لازم تحكي بمعزة على الاختصاص الكل البقية معناها في تقاطع مع الليجين الكل. اليوم نحن بالنسبة لنا القضاء على النقاط السوداء بالطرق الحديثة اليوم كيما الفرز الانتقائي مطلب شعبي ملح نحن نوصل ونوليو حتى نمشيو بالمرحلة حبوا فرز انتقائي ومصبات انتقائية أيضا والرسك لمتاع إذا قعدنا معناها كان في السيمينارات نسمعوا فيه وإلا ما فماش معناها. وشفنا احنا تجارب احنا في وطن القبلي في قليبيا والله تحية ليهم في قليبيا عملوا 8 حاويات مطمورة. شفت كيفاش معناها أنا مضطرة باش نحكي على أمثلة عملية يعني حميدة اللي هي عطات أكلة اليوم
2: نجم يتم تعميمها مادام تبدأ فكرة باهية
3: وعملية
2: خاصة
3: عيناها وشفناها معناها وكنا في إطار تعاون والتنسيق ما بين المجال قلت محليه ومجلس نواب الشعب. انا نحب نهيئ كل نائب مهما كان الموقع نتاعو، لانه هو اصلا اللي يحس بالمواطن في معناه في مشاغله عن قرب. نحب ننوه ايضا بالمقترحات اللي وردت عن الاخوه في الندوه اللي تعملت نهار 1 اكتوبر. الندوه هذه نتاع الرؤساء اللي تعملت في المجلس تؤكد على ضروره التنسيق ما بين جزء يعني الوظائف التشريعيه والتنفيذيه من ناحيه، وايضا التركيز كل التركيز على يعني اهميه المراسيم ودخول حيز النفاذ بعرضها وفق الفصل 73 الدستور لتصبح قوانين وتجود، وهذا يزيد وتعزيز العمل الرقابي بالأسئلة الشفهية أو عدم الاقتصار على أسئلة كتابية. ونطلب بكل لطف من الوظيفة التنفيذية أن تجاوبنا على بعض المسائل اللي رأي تفقد قيمتها واللي يمر عليها الزمن وتولي ما عادش عندها معنى. بالنسبة للي عاشوا المواطن، نحب نشير المشكلة كبيرة اللي عاشوا المواطن في العجز الطاقي اللي شفناه وعادينا الصيف صعيب. ذاك زاد أيضا محل اهتمام المجلس، كنا بدرنا بجلسة خاصة بالموضوع ذي بالانتقال الطاقي اللي هو موش عزيز على تونس وعلى التوانسة، وشفنا احنا مبادرات ان شاء الله تدخل هاي النفاذ وتعطي اكلها في القريب العاجل.
2: بالنسبة للعمل مع الحكومة مدام نورة، لأنه التناغم بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية هذية مهم، باش تكون فما اختلاف وارد وطبيعي، هذية تبقى العمل وإنه فما يعني تفاهم تقارب تفاعل بيناتكم، يظهر لي في بعض الأحيان كما قالها الأستاذ نجاح سالم تثار بعض الإشكاليات في علاقة معتها بالمسألة هذية بين التواصل، عملية التواصل بينكم بين الحكومة، لأنه نعرفوا فما التشريعات انه باش تقدمها الحكومة ولا انتوما باش تطرحوها على الحكومة، مهم جدا ان تكون فما رؤية مشتركة، لانه فيما بعد باش يتم تفعيلها هكا ولا
3: هذا فعلا من طموح المجلس انه احنا يكون عندنا رؤيه مشتركه. وما فماش حتى مشروع قانون جاء للمجلس الا وحظيه بالاولويه هذا تبقى الدستور يعني. وبالنسبه للمقترحات القوانين اللي قدمها لخيان، نحن نحتاج الى الاستماع الى الممثلي الحكومه في المجال نتاع اختصاصاتهم، لانهم يملكوا المعطيات ويعرفوا الاشكاليات اكثر من المجلس وعندهم الاحصائيات، واحنا هذا ما نديو به في كل جلسه. واحنا ابريتو في تنافس نزيه، ماهوش تنافس، هو الحقيقه نراه تكامل نزيه من اجل مصلحه الوطن، من اجل مصلحه المواطن ابريتو، وهذيك هي الغايه العليا في نهايه المطاف. ان شاء الله تونس من حسن الى احسن، ان شاء الله اللي جاي خير والحلول تجي بالتدرج وبالاولويه ان شاء الله.
2: باهي ما استاذ نجح، ما عادش عنا برشا وقت، خلينا باش نحوصلوا. احنا انطلقنا من التشريعات الى اي مدى ارتقت الى انتظارات الناخبين، انه اليوم تكون فما اولويه في التشريعات والقوانين اللي تصدر، خاصه انها تفعل وتكون عمليه وقابله للتنفيذ. ضروري مرحلة التقييم ونتحدث على الحصيلة. أستاذ نجاح سالم تفضل.
1: نعم ضروري مرحلة التقييم. أنا مثلا في تقييمي انطلاقا من تدريس القانون هنالك أولويات التي تحدثت عليها السيدة نورة مشكورة، ذيك لابد من احترامها، لكن هذا ما يمنعش يكون هنالك العديد من القوانين اللي كان نرجع للجامعة التونسية ونرجع للدروس المحاضرة إلى آخره ونستدعو العديد، ما تستدعوش أنا مدام نورة مثال حتى لا ما يقولوش هو يزكي في نفسه، هنالك أساتذة وهكا أساتذتي مثال في تونس إلى آخره مثال عادي. الإسونسيال أنه هم يتير كونكليزون، النواب المحترمون يخرجوا يستخلصوا تلك النقائص وخاصة في القانون الجزائي، أرى موجودة هنالك العديد من البحوث وبحثوا حتى فيهم حتى أساتذتي الأفاضل اللي خرجوا لتريد هذوكم مدام نورة عندهم برشا حاجات نجم تعاونكم. الرجاء كل الرجاء عدم إهمال الجامعة التونسية اللي من شأنها أن تمسكم وتغطيكم بالعديد من الأفكار التي يمكن أن يتم استغلالها في سبيل تجويد العملية التشريعية. سيدة خيرة تفضل.
2: نعم ماذا هو مدام نور؟
3: مهم جدا. اسمح لي سيدة خيرة، أنا الحقيقة من بي أنا بالنسبة لي في برنامجي الانتخابي عندي نقطة قارة هي الاستفادة من نتائج البحث العلمي، والحقيقة كانت لي اقتراح في مكتب المجلس وقت كنت أنا عضو مجلس المكتب، وهي تشريك الوحدات البحث العلمي والجامعة التونسية، وتم يعني إبرام اتفاقية في الاتجاه هذايا. الحقيقة كان ندخل ونشوفوا احنا الاجتماعات والتقارير ونشوفوا قديش يحضروا معنا خبراء وربما هذا يحتاج إلى أكثر إعلام أو أكثر يعني حصول العلم به لدى، لكن هي ملاحظة قيمة جدا. أشكرك أستاذ ناجح وأنت على الرحب والسعة من الكفاءات اللي نفخر بها، وكل كفاءة تونسية الحقيقة ما تكون كان مشرفة لنا، وهذا ما نحتاجه أيضا باش يكتمل المشهد وتكون عنا رؤية واضحة. لابد من الاستفادة من نتائج البحث العلمي، وده طرحناه في عديد سواء المداخلات كتابية أو شفوية. وشكرا مرة أخرى على الاستضافة على هذا الطرح.
2: مدام نور، باش نحاوصلوا معاكم كما قلت اليوم، انتوما في اخر دوره برلمانيه، عندكم مجموعه ايضا من القوانين ولا مشاريع القوانين اللي انتوما قاعدين تشتغلوا عليها، كما قلت خدمه كبيره برشا في انتظاركم. لو كان نحاوصلوا معاك وناخذوا معاك كلمه الختام مدام، فيما يتعلق بالعمل نتاعكم، عمل المجلس ككل، هو لانه لجان الكل تقريبا وزاد توا نعرف رواه على مستوى لجنة المالية، فما عمل زادة بالنسبة لقانون المالية وخدمة كبيرة، أو باش نرجعوا له إن شاء الله نهار الأربعاء. هذا موضوعنا أستاذ نجاح سالم، يسيل الشاي باش نرجعوا له. أما الليجين قاعدة تشتغل كما قلت، كل لجنة عندها الأولويات نتاعها بالطبيعة. تفضل مدام.
3: فعلا شكرا، جدد شكري لكم الكل والسادة المستمعين. بالنسبة للمجلس هو انطلق في الليجين، في مستوى الليجين الحقيقة العمل واضح كونه مكثف وماراثوني كما قلت، هو سباق يعني في الزمن. الحقيقة اللجان الكل عندها المشاريع والمقترحات اللي معروضة عليها. اليوم المحطة الهامة هي كما نعرفوا ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2027، وأيضا نتائج عمل الحكومة في 2026 إلى حد التاريخ. بطبيعة الحال ورد علينا النتائج المالية إلى حدود 2026. الحقيقة هو عمل ماراثوني يستدعي حضور مكثف، يستدعي عمل نوعي ليس كمي فقط، لأنه أهمية القوانين لا تكمن في أعدادها بل في نوعيتها ومدى تأثيرها على حياة المواطن نحو الأفضل. الحقيقة أنا نحب نحيي جميع اللجان لأنها تعمل بشكل يعني مكثف. اليوم لازمنا رؤية شاملة في إصلاحات كبرى كما الإصلاح التربوي كما الإصلاح الإداري، وعندنا مقترح. أنا كنت من بين الخيين اللي قدمنا مقترح قانون التصرف الحديث في الإدارة، نحب أن نقلص من مجال تقديري ونمشيه للنجاعة والشفافية المطلوبة اللي تسهل حياة المواطن وتتزامن وتتناغم مع الرؤية الانتقال الرقمي. كيف الانتقال الطاقي إن شاء الله ما عادش نشوفه عجز، إن شاء الله معناها نتحكموا في مواردنا الطاقية بشكل أنجع وأفضل لتلبية حاجيات المواطن اللي بتبيع زيادة. هذا ما يفاش ما نجموش نأتيه على كافة الإشكاليات. نحن مدين يدينا للسلطة التنفيذية أو الجهاز التنفيذي وأيضا للنتاج البحث العلمي. مرحبا بأي رأي ينير سبيل العملية التشريعية في أي مجال وفي أي لجنة.
2: واضح مدام نورة. أستاذ نجاح سالم خلي لك أيضا كلمة الختام.
1: كلمة الختام، هنالك بعض النصوص القانونية، لم كل الكثير من النصوص القانونية تعتريها بعض الهينات على الأقل، لأنه مسألة التشريع الهينات هذه على مستوى أخطاء لغوية وصرفية وعلى مستوى التركيب. الرجاء نطلب بكل إلحاح من السيدة نورة أنكم تقول المسألة دي، أي عملية تجويد التشريع تدخل أيضا في إطار الصياغات. الرجاء كل الرجاء سيدة نورة اختاروا الألفاظ أيضا، راه دخل مش ولجاء. عندنا القانونجية هكا مع الأسف نحن هكا الله غالب اللوجة دقائق الأمور، دونك قولوها الأهمية. هذه مسألة ثانية، ربما هذا لاحظته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، وإن كانت بحكم اختلافي بها وطبيعة ربما عمل متاعي الأكاديمي معها ما نجموش نعملوها كروتير، لكن لاحظت كون العديد من الناس باقوا ذرعا من مسألة التمديد في سن التقاعد. كل من هب ودب في الإدارة التونسية حتى أصبحت عملية التمديد هي بمثابة ابتزاز من طرف اللي باش يبقى في الإدارة، مع كامل احترامات للخدمات التي قدمها والخدمات الجليلة التي أداها للمواطنين، إلا أنه راه العديد من الناس باقوا ذرعا بذلك. فكروا فيها مسألة التمديد في سن التقاعد، لأنه التمديد في سن التقاعد والقضاء على البطالة يختلفوا مع بعضهم ولا يتضاربوا. سيدة نورة مشكورة مرة أخرى.
2: شكرا لك أستاذ، وهذا يمكن فكرة موضوع أستاذ نجاح سالم، معلش ليه نرجعوا له إن شاء الله في فرصة قادمة.
3: المعذرة
2: باش نختم مدام نورة في أي تفضل.
3: أنا مقدمة مقترح أنا وخيين في من او تقليص من التمديد في المنطقات، وتعدينا معكم في الاذاعه مع في نجاح مع في بدر النسوي وعملنا فيه بدر السماوي وعملنا فيه يعني حصه اذاعيه، واحنا عارضين وتوا على لجنه للاستماع من طرف لجنه التنظيم الاداره، ان شاء الله يرى النور قريبا
2: ان شاء الله. ان شاء الله نرجعوا للموضوع. شكرا لك مدام نوره الشبراك، بارك الله فيك نائب مجلس نواب الشعب في لجنه التشريع العام. شكرا لك استاذ نجاح سالم، نتقابلوا ان شاء الله نهار الاربعاء استاذ القانون العام. تحياتي لك والى اللقاء، دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: مساء الخير، تمام 8 هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في

التنمية الفلاحية بسليانة الأزهر الأسود بأن صبة الزيتون للموسم الحالي تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة باعتبار أن الصنف المهيمن شتوي ويخضع للمعاومة وبسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصيف المنقضية. قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر إن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 25 و2000 والمتعلق بتسوية وضعية الآبار العشوائية. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة عن تكليف فريق من الإطارات الطبية وشبه الطبية بإجراء بحث ميداني بالجهة، وذلك في إطار المسح الوطني حول الأمراض المزمنة وعوامل اختطارها إلى جانب المسح الوطني للصحة النفسية بتونس. عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية في إطار متابعة سير العمل بمختلف هياكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 27 و2000 والانتخابات البلدية. عربيا، استشهد فلسطيني اليوم جراء قصف بطائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم الأطفال ونساء برصاص قوات الاحتلال الصهيوني وغاراتها على مناطق متفرقة من القطاع. موعد الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 9:00. إلى اللقاء.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

0: كلثوميات.
1: آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الاذاعه التونسيه، وين انت وين هي.
3: تمام 9

0: وتواصل هذا البحث خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بهدف جمع المعطيات اللازمة حول الوضع الصحي للمواطنين، بما يساهم في دعم الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة والاهتمام بالصحة النفسية. تم بولاية سليانة توفير 39% من حاجية الجهة من البذور الممتازة، مع تسجيل نقص حاد في التزويد بمادة الديابي، حيث لم يتم توفير سوى 3% من حصة الجهة المبرمجة. قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر إن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 25 و2000 والمتعلق بتسوية وضعية الآبار العشوائية. ناقشت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية، إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة القادمة، مؤكدة ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. شارك وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زواري اليوم الاثنين في أشغال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة الدولية 25. وأكد الزواري بالمناسبة أهمية الاجتماعات الدولية والأقليمية في تجسيد الالتزام العربي المشترك بتطوير حلول تستجيب لحاجيات المنطقة وتعزز تنافسيتها في القطاع الطاقي، مجددا دعم تونس الكامل للعمل العربي المشترك واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق التكامل الكهربائي بين الدول العربية. استشهد فلسطينيون اليوم جراء قصف بطائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني شمالي قطاع غزة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء برصاص قوات الاحتلال الصهيوني وغاراتها على مناطق متفرقة من القطاع. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام 10:00. إلى اللقاء.
1: بين ثنايا الذاكرة.

مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم، أينما يصلكم صوتنا. أنتم معنا الليلة في هذا الموعد الجديد، في هذا الموعد المتجدد من برنامج بين ثنايا الذاكرة. هذه ذاكرة جديدة وموضوع جديد ومحور جديد وقراءة جديدة في سطور أخرى بين ثنايا الذاكرة، إذن تحملنا معها لأزمنة جميلة ولأناس عشنا معهم ومنهم من لم نعش معهم أصلا، وإنما وصلتنا أخبارهم ووصلتنا حكاياتهم وأعمالهم وأفعالهم. أناس كانوا قدوة في كثير من الأحيان، على مستوى الأخلاق، على مستوى العمل، على مستوى

0: حتى الحضور حد ذاته أمكن كذلك تأخذنا إليها، وتاريخ وعبق من التاريخ قادم من ثنايا ذاكرة تعج بالأحداث وتعج بالأشخاص وتعج بالأمكنة. تحية لكم جميعا، تصلكم من فريق العمل هذه الليلة نزار الهريغي يهندس هذا اللقاء تقنيا، فيصل محمدي من القاعة الفنية المركزية، من أمام الميكروفون دكتور محمد طيلي وكمال الزيري يرجواني لكم جميعا. أمتع وسعد الأوقات، أهلا وسهلا بك دكتور.
1: مرحبا.
0: قدم شوي لك الميكروفون خلنا نسمعوك بالقدير.
1: أيوة.
0: عاودنا المرحبا.
1: مرحبا مرحبا وتحياتي كل من يسمعوا فينا الأخيين كل ما
0: شن حويك دكتور اليوم؟ لبس
1: لبس
0: خير من الأسبوع اللي فات، حسيت تعب شوي جماعة.
1: أي ما هذا كيف يقولوا النشرة الجوية هابطة طالعة. طبيعي طبيعي، هو هو ما تتمتع بكل حاجة في حياتك إلا بالعكس بالتضاد. طبيعي ما هذا متمتع بدك إذا تتعدى بفترة لبعد مريض كيما العطش كيما كل شيء. هذيك هي سنة الله في خلقه، وبيه الفايدة كون واحد يلقى التوازن بتاعه.
0: يبحث الواحد دائما على التوازن.
1: اي اصعب حاجة اللي نعيشوها نحن وخاصة كبار السن، وديما ونحن مقابلين يعني برشا انواع بتاع التحدي في كل شيء في كل شيء، حتى معنويا في حولك في المحيط بتاعك. ما عادش كيما بكري المحيط تبدل، كل شيء تبدل، حتى من فهمت ثم برشا أشياء تبدلت، وبالتالي باش أنت تتأقلم كل مرة معك شيء ذاك. بكري كانت عندك طاقة بتاع تأقلم،
0: قدرة وكذا،
1: قدرة
0: وتصغير ونافح وبرشا حاجات،
1: وبالتالي تصبح نوعا ما معاناة، وذيك تولي أنت في موقع تعرف كيفاش تتصرف في حياتك، وتعرف كيفاش توزن امورك وتعدلها كيما كان يصرف على العيلة. يعرف
0: فهمت كيفاش ميزانيه لازمها توصلوا لاخر شهر.
1: تاع الميزانيه كلمه الميزانيه ماشي ضروري في حتى في الحياه ميزانيه، الميزان معناته وجع عندنا الميزان. الميزان هام جدا في كل شيء، حتى في العلاقات البشريه الميزان
0: يوزن، يقول لك الواحد يوزن
1: متزن،
0: يوزن كلام ويوزن علاقات
1: وبيه هذيك تتعاون على معناتها الانصهار في المجتمع، على معناتها سيولتك المجتمع، لأن توا نحن بكلنا توا نفس التحديات عالم كامل تشوف فيه على كل يبدا من المحلي الضيق حتى للعالمي الشاسع، وتو وصلنا حتى دخلنا في
0: حتى شيء بمنأى على الاحداث العالميه.
1: بالضبط مربوطين ببعضنا، ما عادش ما ثمش حدود، ما
0: ثمش الحومه الواحد اللي يسكن فيها مربوطه بما يحدث في الخليج، بما يحدث في البرازيل.
1: ازمه تاع طاقه معناتها، وكجيش تقول اوكرانيا تك نحن نحسوا برواحنا معناتها تسويت فهمت كلها مربوطة ببعضها هذا ما بؤر للطاقة ولا قضية كبيرة. لأن نحن شو نحن في تربيتنا وقت حلينا عينينا تفكيرنا جغرافيا يعني محدود، فكل الواحد ولكن مع التجارب والمعارف شيء فيقوا اللي نحن كما كنت تحكي مربوطين بأطراف أخرى وعالم آخر وفهمت وشوف بركة نحن الجانب اللي عنا من مواطنين عايشين البرة بركة فهمت ببين كندا وأمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وكذا ونحن هنا في حد ذاتنا وأجوارنا هذه كلها معناتها تخلق لنا معناتها نوع بتاع علاقات فيه شيء معناتها ما يمشي بالقناة، شيء ربما فيه إشكاليات، شيء في كذا معك شوف معناتها نعيش برشا تحديات.
0: كي معناها يسألك واحد بعد معناها ما شاء الله عليك معناها بعد التجربة وانت أكاديمي وبالإضافة لذلك معناها خبرت الحياة وخبرت العلاقات وعاشرت معناها أقوام، إيش نجم تقول معناها دكتور كي يسألك واحد معناها يقول كان صحني مثلا
1: ننصحه هاي هاي وليت شوف هنا تعديت بمرح ليه بكري كنت جن من وحدي صحني فهمت
0: اي
1: من كنا هكاك يكذب عليك تجي انت تكسر راس واحد صغير وتبدا تعمل هكا وما تعمل شك والدنيا هكا هو اصلا هكاك يلزم يعيش معناتها ثوري ويعيش متمرد طبيعي باش يلقى الحياة على طريقته يكتشفها على طريقته هام ياسر ما تحرموش من هذاك انما تعطروا من بعيد هام جدا فهمت صعيب ياسر هكا القرب هذاك معناتها البروكسيميتي وتعرف كيفاش تعطر وبالتالي اللي تكتشفوا فيما بعد يلزم تنصح ضروري باش تنصح لان ابريتو
0: تبقى النصيحه
1: تبقى النصيحه تقول فيه في الاشياء اللي هي تحب تكره تمشي تمشي وتوصل لها بالسيف تقول مثلا الصحه هام ياسر ياسر ياسر ياسر معناتها ثقافة وعقلية الصحة صحة معناتها في المحافظة على صحتك من صغرتك وعادات وتقاليد سواء في الأكل في النوم في اللبس في النظافة في تجنب برشا معناتها أشياء هذيك بعد تربحك في برشا أشياء
0: صحيح.
1: في صحتك بالمفهوم تبدا خاطر بعد كل ما تكبر تبدا تضعف جسديا وش تلقى تلقى صحتك تلقى وبالتالي توا انت كما يقول لك يخدم على صغر الكبر
0: صغر ويخدم على كبر
1: بالضبط هذه هامه ياسر انا في بعض الحالات نقول بنيت راني استحفظت على ذيك على وبالتالي هذه هي اذا بالحق يعني عندي نصيحه هي اكثر منها معناتها في المحافظه اكثر ما يمكن على معناتها الجسد وعلى طاقته وتنميه فكره
0: اي بالضبط
1: هام جدا
0: ممتاز
1: الواحد ينمي الذكاء بتاعه مش بالذكاء الاصطناعي لا الذكاء هو وقدرته على فهم واستيعاب الاشياء ومعناتها تنجم تقول تكريمك صفة اللي الإنسان يتميز على بقية الكائنات بالذكاء
0: بالعقل
1: بالضبط
0: العقل
1: وبالتالي
0: تخدم العقل
1: نحن نفيقوا اللي المجتمعات الكل اللي تقدمت وتونس معناتها إذا في فترة معينة أخذت معناتها كما يقولوا تقدمت وراح كذا لأن ثم كان قوة الثقافة قوة التعليم فهمت كيفاش هام جدا هذاك راو الذكاء الذكاء والذكاء والعلم والمعرفة والوحدة كلها يعاونوا الإنسان على استيعاب الدنيا
0: والحياة
1: والحياة وإشكالياتها ومشاكلها وباش ما ينهارش الإنسان لأنه ديما معناتها يجي فترة ثانية إذا ما يفهمش هيك الحاجة هذيك يريح ويمشي وربما ياخذ معناتها وبالتالي القدرة على الفهم والتحليل وخاصة ينساغ في مجموعات ويولي معناتها ينتمي لمجموعات فكرية ومدارس سواء في أدبية ولا فنية
0: يعرف يفهم روحه شنو اللي يحب
1: يعطيك صح واللي يعبر وبالتالي يصبح عنصر فاعل ماهوش كيما يقولوا باسيف ماهوش
0: سلبي
1: مفعول به معناتها سلبي
0: مش سلبي
1: يتبع هكاك كل في القطيع سياسة القطيع ما تجيش حتى كي تجي مثلا نعطيك مثال بسيط جدا الديمقراطية الاختيار قوة الاختيار فرق ما بين الإنسان يختار على علم وقوة وتحليل ومعرفة والأخرى يتبع كيكا بصفة الوحدة ولا تطمع ولا يكسر هك البناء الجماعي هذاك نحن مثلا مش نبدو مجتمعات متطورة تأخذ مسؤولياتها تتحمل مسؤولياتها وتتصرف معناتها يبدو يقولوا ألف كأف ورجل
0: رجل كألف
1: أي نحن نوصلوا ولو معناتها الأفراد متيانة هم يوزنوا ما عادش لمها الكل ما يطلع ما تعصرها ما تطلع منهاش هذه هي تو المجتمعات وبناء المجتمعات في حد ذاتها مشروع مفتوح تجول ورشة وضروري باش معناتها الذكاء يلعب الدور الحاسم
0: أكيد وانت تحكي معناها دكتور استحضرت حكاية هي قصيرة وانت تحكي على انه معناها في وقت ما الطفل ما يحبش شكون ينصح
1: طبيعي
0: ولكن تكتفي بالمراقبة من بعيد فما وليد وصل 15-16 سنة، وفي العادة انه في العطلة يوصلوا والده بالترا يعني دار جده في القرية كما نقوله اللي تبعد 100 كيلومتر ولا 150 كيلومتر. وصل في 15-16 سنة قالوا نحب نمشي وحدي،
1: أي
0: كبرت تو قالوا نحب نمشي وحدي، قالوا مسج نمشي هاي وريقة حلها، وقت اللي تحس روح خفت ما حسيتش روح خفت امشي على روح مشي تران كذا داكل، فما وقتك شوي ربما شوي ظلمت الدنيا ولا كذا حل خاف حل الورقة ذيك يلقى مكتوب فيها ما تخافش راني راكب في الفقونة اللي وراك ما تخافش هاني في آخر الترام التالي هاني معاك معناها، أما هاك مشيت وحدك معناها هذه من بين الحاجات اللي حكينا فيهم نحن برشا وقت تحدثنا على العائلة ودور معناها الآباء والعائلة داخل المدينة العتيقة كانت لحمة واحدة.
1: إيه كانت مأطرة المدينة راو عكس ما ربما تو هك تطلع وتشقها تو وتمشي نحن فارغ الفراغ بكري راو العيون التراقب يعني بالبلايس وكلها يصعب باش بعدها تخرج على الرقابة يعني ديما أنت ولد فلان ولدك حومة ذيك يقرب لك يعني ديما ثم تشابك
0: أنا شفته في الحومة كذا مع ولد
1: فلان ما
0: تخافش عليه
1: لابريزون شارج يعني ثم رقابة قلناش قبل كان تعقل رأي المدينة في حد ذاتها في هيكلتها هي في حد ذاته تحمي روحها والمجتمع في حد ذاته هو كيف ثانا يحمي روحه
0: عنده نظام ونواميس والخاصة به.
1: على ذكر انت حكيت لي على ترام انا نحكي لك على واقع انا كنت بكري بابا في وقت يجي وقت العطلة الناس كلها تبعث جلة أولادها للبحر
0: يصيف
1: يصيف يبعث لي سيدي رابح
0: يسكن كيفك
1: حاجة خارقة العادة
0: تمشي للحصاد
1: استنى وجيك في النهبط نهبط هنا في عين الكرمة قديش على سيدي رابح
0: قديش
1: 18 كيلومتر
0: على رجلي
1: على رجلي من ثم ونين شق هك الغابة الغابة ذي نعرف اسمها
0: وحدك ولا مع
1: وحدي مجموعة وحدي اسمها بليبيلة وشقها كل واحدة وهو تشله ليه ونحفظها بالمسرب والبيه الفايدة أنه نعرفهم المسارب كما تشوفهم يعني صعيب وحافظهم
0: كأنهم منهجة فصل
1: بالضبط فما تتصور برا يزمن وجزمن وفي باريس ذاك محافظهم نعرفهم نحوس في الشوارع عندي لسانس دولوريونتاسيون ونمشي لنوصل لسيدي رابح وشقها كل واحدة ولا ثم لا ماء والدنيا مسيبه فك الوقت ذاك حرب الجزائر حرب على المكان ذاك كله فيه الحرب وكذا وكل شيء ونمشي غادي كما قلت انت ونبقى فهمت ونلعب فهمت ونأكل ونشرب ونعيشك الحياة ذيك ونروح على رجلي كيف فهمت وهذيك كلها معتها عد برات نبدأ بتعدي بالكرهبة هنا ولو كذا تعدى على نلقى جماعة يستنوا في النقل جاية من السيقي حاطين وذنين على الكياس نسمع وقتاش تخرج الكار من السيقي فهمت كيفاش نقول لها ما يطلعوا مريت مرة خلطت معتها خمسة نشوف فيها البيوس كيفاش فاتت ما نجمش بيت ثم فاكلوا كملت الكيف كملت الكيف بالثم وهذاك الكل لا خوف لا لوحده هو معناتها اعتماد على النفس ومع فهمت وهذيك هي الحياة
0: تسقل للبشر معناها
1: بالضبط
0: تجارب هذه
1: بالضبط تعطيك يعني
0: الاعتماد على الذات ويولي الواحد معناها
1: بالضبط الحياة
0: خبرة كبيرة برشا في الحياة
1: بالضبط يعني وانا نحمد ربي نقول عشتك التجارب هذيك فهمت خطر غيري يعوفك الوقت ذاك
0: وقت على الشط
1: على الشط بحر الهواء
0: معناها فما جيل كبر وتربى برغم صعوبة الحياة لأنه معناها استطاع أنه يتجاوز هكذا المحن يتجاوز الفقر يتجاوز الخصاصة يتجاوز التعب يتجاوز البعد المكاني نعرف شكون معناها هو ما شاء الله عليه معناها توا معناها يعني تريتي كان معناها مدرب طيران ما شاء الله من هنا من بهرة. يقول لي راني معناها راني نقرا في الليسي تكنيك قبل معناها اسمه الليسي تكنيك. يقول لي وناخذ مصروفي لكن المصروف هذاك يغيظني اني باش نركب به في الكار.
1: يولي
0: يشق
1: في رجله ولا في الصباط
0: صحيح يابط البهره على رجله. اي معناها
1: شجاع
0: يخب ياكل 200 فرانك
1: شجاع.
0: وما شاء الله معناها بعد تلقى معناها مدرب طيران
1: هذاك الجيل اللي بدا تونس معناها هذاك الجيل اللي بدا تونس انا يعرف شنو الخصاصة شنو الجوع شنو السروال يبقى في عيلة مدة يمكن زوز أجيال يترقع يلقوا منه الكل والكرتاب اللي تقرأ بها نوع الكرتاب الكتب
0: الكتاب ما يشد
1: الكتاب اللي نفس النصوص يقرأ جد يقرأ
0: 30 سنة يشد الكتاب المهم استحفظ عليه.
1: اي بالضبط يعني وذيك كما في العيلة ثم الاقتصاد في العولة وفي يعني هذيك كلها خلقت لنا عقلية بتاع الاعتماد على النفس. انت وقت تشوف عم الاول ولو كذا الناس شادة صف على الكش وعلى الخبز كذا مخجل مخجل لأن نحن كنا كل صبحة الخبزة تطلع للكوشة من الدار فهمت
0: وتبيت تكون مش يعمل هذه
1: اي وتبيتك الخميرة هذيك في الرقعة وتو ايش بيه وش هاوي في الخارج تو في فرنسا يعملوا الخبز هذا با كومبلي من اغلى الوحدات وكذا وين البروبليم انت تو لو كان واحد ينظم وقته ويعمل هو خبزه معناته يستقل وخبز نظيف وخبز معناته صحي هكا ولا لا وما يبقاش تحت رحمه
0: الكويت. جت الفارينة ولا ما جتش؟
1: والله يبدا داخل كميون الفارينة كانوا فتح معناته كانوا نصر كيف دبابز الغاز كيف
0: الغاز كيف
1: حال الماء شفتك في الماء السنه معناتها الناس تنهب فيه كل وحده ليه صور بقيت صور تبين لك اللي نحن هالحداثه هذه مش طالع علينا بصراحه
0: لا خاطيه
1: فهمت اي والله
0: باهي دكتور يعطيك الصحه هذه الدخله معناها بتاع الاسبوع هذايا مشينا فيها بين ثنايا الذاكر رجعنا للطفولة شوي مو هذيك هي معناها ثنايا الذاكر
1: أنا نحب بصراحة ولو كان ما نحبش نرجع عليها ياسر أما نحب إذا نجم الحاجة كما هكا نحب شوية الشباب اللي طالع توا روي هام جدا أنه يعتمد شوية على نفسه ويرجع للأصول ويرجع له مش نبقى له هذيك
0: ويقبل النصيحة
1: ويقبل النصيحة
0: يقبلها خليها حطها في ذهنك مش مشكلة
1: أنا هني أقولك ما نحبش نقلق ونحرج وكذا ولكن ثم أشياء نقولها له من تو ثم حواجه يبدأ
0: ثم حاجات هي تبقى ترسخ في الذاكرة
1: صحراء وتشوف الدولة التونسية واش تصرف شيء كبير على حكاية الصحة والأمراض وال فهمت كيفاش سي تريب صح
0: صحيح
1: هذاك كنا نجمو نربحو يمشي في حوايج
0: حاجات أخرى
1: فهمت
0: ما دكتور يعطيك الصحة نغمل البداية بعد نرجع الموضوع حصتنا كالعادة بإذن الله بقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: عيسى يا مولى ابو كناس يا ساكن البير والزيتونه. اها سيدي
1: نواصلوا في لقائنا. نرجع معك دكتور. المدينه العتيقه معناها هل بدت بداياتها هل كانت معناها متمدنة أم بدت معناها ريفية بدت قروية تشكلت معناها فيها الحضارة كيفاش بدت معناها المدينة؟
2: وبالناحية النظرية تكتبت فيها برشا وأنا شخصيا معناتها نشرت على 3 مقالات في بداية مدينة الكيف. هي طبعا هي في البداية ملتصقة التصاق حميمي مع الطبيعة. المدينة هي تعبير لبعض معناتها نقول الوظائف اللي هي بتاع الطبيعة. ولكن المدينة بطول المدة تمشي وتتخصص لأن تولي هي بحكم الكثرة بتاع العباد تولي تختلف تولي تختص في وظائف قلنا عندها علاقة بالريف بتاعها تولي هي
1: بالضبط مهتمة.
2: وبالتالي هي كي تجي تتبعها تبدأ في البداية ملتصقة بالطبيعة معناتها لصيقة يعني تبدأ كما تشوف انت قرية بسيطة هاو فيها طحونة وفيها حداد وكهو اللازم وبعد يولوا 3
1: تتوسع
2: مرة تتوسع وتختص
1: بحاجة الناس
2: واللي يوصل حتى اللي يصلح في الطحونة موجود واللي يعمل في القطعة لك الطحونة موجود وتمشي وتتعقد وتمشي تتوسع معناتها فهمت هذا هو يعني حاب يقول يعني في البداية ديما تبدأ طبيعي وثم تبدأ تبعد على الطبيعة وتمشي وذاك علاش ثم كلمة بالفرنسوي يقول لك شاسيل ناتوريل يروفيا وقالوا مرات ويقول لك ترجع حليمة إلى هو رو ثم أشياء مرات كي تغفل عليها بشوي بشوي ترجع لك البدائية بتاعها وخاصة المدينة. تو أنت لما تشوف يقول لك مع فهمان الكلمة مليح مدينة تتريف هو تناقض كبير. يعني المدينة هي أصلها من الريف يجب تعمل مجهود باش تخرج من الريف وتمشي نحو المدينة يعني التمدن هكا ولا التمدن هو الناس تعرف تعيش مع بعضها تحترم بعضها تقدر بعضها تولي ثمك الحريات المتقاسمة كذا معناتها ما عادش ثم الأنانية المطلقة ما عادش ثم التوحش ما عادش ثم فهمت هذا هوش معناتها المدنية هكا ولا. وثم بعد لما يضعف النظام الصاهر على تطبيق القوانين في حالتنا نحن هي البلدية مثلا ولا كذا طبعا أكل القوانين هذيك تمشي وتضعف وتولي ترجع موازين قوى والقوي هو اللي هو اللي عنده
1: هو
2: كذا
1: اللي سيطر هو اللي يفرض
2: يعطيك الصحة
1: وكلمته
2: وبشوي بشوي ما عادش المكان للجدارة وللمعرفة وللذوق وتولي المكان للبرشة أشياء نشوفوا فيها اليوم للأسف طاغي على المدن بتاعنا التهور. شوف أنت السوقين السياقة نظام كامل السياقة هو توا مثلا نعطيك حاجة برشة ناس مش فاقة ممنوع التزمير تزمر
1: ممنوع استعمال المنبه
2: ممنوع حاجة طبيعية ولا واحد معناتها ينجم عادة يتعدى هكا على الشرطة ويزمر عليه فهمت كيما يدوبل عليه ولا كيما فهمتك التهور هذاك يبين حاجة اللي منظومة المدينة انهارت وأخفقت في أداء واجبها.
1: كي نرجع شوي معناها في التاريخ وقتش ظهرت العلامات الأولى معناها لمعنى المدينة مثلا
2: والله إحنا
1: من العهد النوميدي مثلا ولا بعد شوي
2: نحن في الكيف هنا من حسن حظنا أن مؤخرا ما تمت في المدينة حفريات متقدمة اللي هي بدلت تماما الرؤية بكري اش معناتها بكري كنا نتصوروا انه انتظرنا الفريقيين والشرق باش يجيب واحنا باش يجيب لنا المدينه فهمت هذا المعروف
1: أي.
2: اذا بيه نكتشفوا ان عندنا هنا في المدينه نفس الحضاره مع كارتاج يعني حاب يقول محسوب في نفس المدينه جات فهمت كيف حاب يقول عندنا ثم روافد اخرى ربما من جملتها ثم حتى الذاتيه يعني أي. التطورات أي. داخليه افضت لك المستوى ذلك. وهذا هاب نلقوه حتى مهم. في مثلا عنصر انا يهمني ياسر هو التنظيم معناتها العمراني
1: أيوة.
2: يعني تنظيم الناس فيما بينها فيك المدينه ذيك كيفاش تولي ثم شوارع وثم ساحات وثم دور وثم مرافق فهمت فاشك العمران
1: موجوده دائما
2: هذي موجود
1: هذي موجود
2: نلقوه
1: هذه المؤشرات
2: مؤشراتها ياسر كما التعديل تعديل هام ياسر تعديل تعديل يعني فك الوقت ذاك يعني تكنولوجيا شمالتها يعني ينجم يحرث بالعمق ينجم يحصد ينجم يعمل السلاح بالأخص النوميد معروفين فرسان وكانوا عندهم أسلحة حادة العرب وقت اللي جاءوا وفرضوا إرادتهم بنوع معين بتاع معناتها معادن بتاع سيوف بتاع
1: وقت تحدثوا على التعدين شو معناه معناه الحديد
2: مثلا اي اي اي يعني تصور انت فاك الوقت ذاك فهموا اللي هيك الجبل هذاك وكلون هذاك هذاك وكذا وجبدوا منه معناته ذوبوا وعملوا منه الكبل بحريث او البناجل او هذا هاب ياسر
1: تحدثوا على قدام
2: 1000 سنه قبل الميلاد
1: 1000 سنه قبل
2: بسهوله تام فهمتوا بعد شوي ولا ثم سوكو معناتها عملة
1: عملة
2: يعني تقدمت الأمور ولا ثم نظام
1: ظهور العملة معناها
2: شيء كبير فهمت هذا الكل معناتها هو المؤشرات اللي من خلالها نجم نحكم على تطور وتدرج مجتمع في الحضارة وفي التمدن وفي
1: شد في النسق ذاك المدينة معناها منذ النوميد إلى ما بعد
2: بالضبط قبل النوميد يعني
1: ومعناها وأرست مؤسسات
2: أي طبعا
1: ونظام
2: أي
1: حكم
2: أي
1: ونظام
2: أي بالضبط
1: اجتماعي
2: أي هو بالنسبة للنوميد يعني
1: ديما يجي في بالي معناها أنه فما كالفترات الأولى هكي يعني المدينة ما تفوتش مئات الناس معناها
2: هي طبيعي هي. ما هي المدينة مكان بتاع معناتها كيف يقولوا ترانسفورماسيون معناتها
1: تحولت
2: والله يعني الخاطر هو البرة في البادية ما ينجمش يعمل لك الورشة ذيك ولا يلزموا اختصاصات أخرى موازية باش ينجم خاطر باش يعمل لك البرميل هذاك يلزم واحد يعملوا الحديد والأخر يعملوا الجلد والأخر يعملوا اللوح والأخر يعملوا فهمت كيفاش تكامل يعني مونتاج كيما
1: اللي
2: معناتها الكاميونات على ثلاثة ولا أربعة جهات ولا كراهب ولا مرة فهمت كيفاش شوفوا نحن الكابلوات اللي تجينا هنا وهي تمشي فهمت عالم كامل هكاك هي كانت معناتها في لمحالة مستوى معناتها مضيق ولكن هذيك هي التعقيدات هذيك هي بشوي تبدا تعطي في الاسواق تعطي في الصنايع تعطي في انظمه معناتها معينه
1: الحاجه معناها
2: اي بالضبط
1: حاجه ام
2: الاختراع تتطور مع الريف بتاعها الباديه بتاعها اللي هي طبعا مخصصه للانتاج الانتاج الفلاحي سواء معناتها حبوب او حيوانات او فهمت غابات او حتى المناجم معناتها خيرات اخرى البحر ولو كان البحر نحن ما عندناش معاه ياسر علاقه نحن شعوب بريه اكثر ما البحر ما عندناش معاه البحر هم الشعوب اللي كما الفينيقيين يتاجروا فيه ومشوا فيه معناتها
1: هاي كارتاج عاد
2: اي بالضبط اعطات كارتاج اما نحن اكثر منا معناتها البر يعني الداخل
1: بر ونعتمدوا يعني برشا معناها على الاستقرار
2: بالضبط
1: استقرار
2: وحتى اذا عندنا ثنا منظومه معناتها بتاع نص كيفاش ما يسمى بالترحال
1: نصف الترحال.
2: اي نصف الترحال لترونزيموس مثلا. نعدوا الشتاء رحلة الشتاء ورا الشتاء نعدوا في بلاصة والصيف في بلاصة, وندوروا ويعمل ثم دورة كاملة ومربوطة بموسم الحصاد بموسم الصوف
1: بموسم
2: كذا جني الزيتون ثم معناتها دي سيكل يدوروا مع بعضهم الكل وذاكم يدوروا معهم أسواق
1: أي بالضبط.
2: ومع الأسواق ثم ظواهر أخرى هي الزرد
1: أي.
2: والزرد هذيك هي معناتها تنجم تقول مواسم باش تفصل ما بين الفترة اللي تمت فيها تم فيها الحصاد وكذا شيء باش تحل الموسم الجديد لأن تقع فيها حتى اللي كونترا كانوا بكري معناتها حتى كالناس اللي يتولوا معناتها الرعاة معناتها الكونترات بتاعهم تم فك الفترة هذيك يتجدد لها بالواحد فهمت كيفاش والراعي بشو لاعب
1: نظام كامل اي
2: بشو سهل
1: ومش حاجة سهل
2: اي سهل محسوب متخصص ويعرف وعارف ويعرف انه مش يحافظ على رصيد كبير بتاع السعي فهمت يداويه ويوكله يعني باش تعرف ان كل شيء عنده معنى ما هوش هكاك مسيف كيما تصوروا راه واحد يسير
1: وهل الحركة ذي داخل المجتمع شمال جنوب شرق وغرب معناها عملت مجتمع
2: عملت بلاد حلو تونس خاطر جات في في في راس كل شيء يعني جات وهذيك الدار فيها كل شيء علاش نحن نسبيا عندنا علاقات اكثر من البلايص اللي فيها مساحات فارغه كبيره شاسعة صحاري غابات كبيره فارغه نحن هنا السوق عجل السوق فهم شوف انت ما خذ تو سواق هنا نهار الخميس فك بلاصه هذه يكون نهار الجمعه ونهار السبت يدورها معناتها الجمعه كامله هو يدور في فهمت وينصف فك بلاصه هذيك وفك بلاصه هذيك تمشي للساحل شيء كبير الساحل شيء كبير معناتها عند جنب بعضهم لازقه معناتها فهمت كيفاش وهذيك كلها كالتحاكك هذاك البيع والشراء وحتى في اللهجات وفي كذا وفي في العقليه وفي هو اللي يخلق معناتها هل المجتمع هذا المتنوع في نفس الوقت
1: متجانس
2: بالضبط ومتجانس معناتها فهمت هام جدا يعني
1: حافظت المدينة العتيقة معناها على النظام متاعها
2: دورها
1: على دورها حافظت عليه على مدى قرون
2: بالضبط هام جدا هذاك خاطر لاب شكون ابل احنا عندنا شوف احنا وقتش صاحبين الدوح
1: اي
2: هو لما اخرهم اخر واحد عمل المجهود هو حمودة باش حب يعمل صناعات محلية وناخذ نحن بزمام الامور وما نستحقوا حتى الواحد ما ندخلوش في تبعية هاب جدا الرأسمالية الجديدة هذه هي لما دخلتنا في التبعية ولينا كل شيء نستوردوا فيه من برا احنا عاملين على برا فما حمودة ماشي كان معناتها يحب كل شيء كما تغني صالحة أوطاري وعودي فهم جدا والاستعمار والاحتلال وفرض الحماية كان استلاب لك ما يسمى قدرتك على معناتها
1: إدارة شؤونك
2: وقتاش
1: الفترة هذه حمودة ماشي
2: بداية القرن تقول 19 هو توفى حوالي أظن 18-114 كيك فهمت هو عمل برشا مجهودات باش وهذه كآخر يعني بعد بشوي بدينا ندخلوا في التبعية لدرجة وكل شيء معناتها ما عادش عندنا أكل استقلال التام في كل الواحد فهمت هام جدا
1: مع أنه معناها سوء الإدارة معناها في الفترات
2: مرة حدث ولا حرج
1: ونهب الميزانية الدولة وغيره
2: برشا عبث برشا عبث وذيك ترجع للدولة الدولة والدولة ذيك احنا كان عندنا زعيم تبناه خطابه الكل على مفهوم
1: الدولة.
2: صعيب باش يدخل مخيخ العباد هي الدولة
1: وقوة
2: القانون وقوتك الموظف هذاك بتاع الدولة هذاك ما فهموش رو يلزمك الموظف هذاك هو عبارة عن ولي صالح إنسان يعني لأنه مش يطبق قوانين وعدالة وأشياء أقوى منه هو كبشر.
1: صحيح.
2: ولأنه هو كبشر يبقى ديما عنده كيما يقولوا بليس وراه يعني ديما عنده مخه يلعب في الأرجاس
1: جانب الشرير
2: يعطيك صحة والأناني صعيب العدل والأمانة أمانة وهذاك علاش انت وقت اللي تبدا عندك دوله تبدا عندها قوه القانون تبدا تخرج لبرا وتشوفهم علاش هما قويين لان القانون لعب ليه البوليس هذاك عنده الوحده بتاعه وكل الحاكم عنده كل الموظف كل فهمتش معناتها وما يرحموش مع الانسان اللي يعبث وكذا وكل شيء وهذاك تجعل أنه المواطن تولي عنده الثقة المطلقة في الدولة
1: أي.
2: يعطيها الأداءات بسهولة تامة برحابة صدر
1: هكذا
2: فلا يعرف اللي هي في بالضبط إلى آخره ومعتها بالتالي أكل مفهوم اللي هو كان أكثر منه معتها تقول نظري دولة قالها معتها هو يولي حقيقة تمارس يوميا وهذاك يولي بالحق أكل المجتمع ذاك ينضبط ويولي فهمت يتبنيها حول هك السياسات هذه وك المنظومات هذيك وتتحقق خطر علاش
1: عاشتوا المدينة العتيقة النظام هذا اللي تحكي عليه
2: هي طبيعي هي.
1: كمعناها منظومة داخل منظومة
2: هي
1: مدينة
2: المدينة وشو المدينة كما قلنا شوف هي مقسومة إلى 3 أو 4 وظائف وظيفة الحماية الطبيعي معناتها أسوار وتحمي ناس وداخل الأسوار وكذا وقلعة فوق ثم وظيفة دينية أداء الواجبات الدينية معروفة هو المساجد والجمع الكبير والخطبة هذه كلها منظومة من الوحكة منظومة الأسواق والأسواق فيها معناتها الصناعات التقليدية والتحويلية وتدخل معناتها مع الآخر وكذا وتدوير معناتها الوحكة السكن ناس تسكن التعليم
1: مهم جدا.
2: بحيث هذه كل وظائف تضمنها المدينة وقت تبدأ حد أدنى في كل إنسان وكانت بكري ثم احنا كنا مضبوطين بنظام الأحباس والأوقاف كانت هذه كلها ما هيش الدولة هي اللي هي أحباس وأوقاف توقفها الخيريين على مؤسسات دينية سواء مدارس سواء كما تونع تومزال عن المدرسة المليتية فهمت يجي إنسان يوقف هنا شير وعن يقول أنا المرابيح بتاعهم والخيرات
1: ترجع
2: لك الطلبة ذاكم يلقوا فين يسكنوا يأكلوا يغسلوا لهم الوحدة كذا فهمت باش ينجم يقرأ فهمت يتولها بقرايته يمشي للجامعة يلقى المسجد كيف كيف يعني في حالة ينجم يقبلوا باش يقعد ويلقى شيوخ يعني في مستوى معين يقروه وكذا إلى آخره إلى آخره فهمت بحيث المدينة هي وعاء وإطار تتم فيها الوظائف هذه كلها ولما تدور مع بعضها الكل هذه كهي الشيء اللي بين فين والناس اللي تجيك من برا والواحد كذا احنا أنا بدي نعرف أقربي يجوا يبقوا بياته هنا في وقتك الواحد ويسكنوا هنا باش يقروا باش كذا وطلعوا منهم تبارك الله فهمت كيفاش هام جدا هذيك يعني هي بالأخص التعليم التعليم هام ياسر تعليم خاطر البرة ما تنجمش تقري في المدينة تقري فهمت هذاك وقت اللي جي واللي معناتها ملي كان جاهل جهول يصبح معناتها عالم علامة فهمت هام جدا
1: به نبقوا لهنا دكتور في جزء البرنامج الثاني نواصله في موضوع حصتنا الليلة إن شاء الله أبقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: تمام، والعاشرة ليلا هنا على موجتنا. صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها: بولاية سليانة تسجيل نقص حاد في التزود بمادة الدي بي وتوفير 39% فقط من حاجية الجهة من البذور الممتازة. بداية من يوم الغد، تنظيم أيام عالمية بولاية جندوبة للتحسيس بأهمية تنمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي. وتونس تعتزم تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكة الجريمة المنظمة. إلى تفاصيل النشرة، تم بولاية سليانة توفير 39% فقط من حاجية الجهة من البذور الممتازة مع تسجيل نقص حاد في التزود أو التزويد بمادة الدي بي، حيث لم يتم توفير سوى 3% من حصة الجهة المبرمجة وفق ما أفاد به رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد طاهر عزوز.
2: تعرفت كمية بذور ممتازة الموضوع في ولاية سليانة إلى غاية اليوم في حدود 24500 قنطار، أي ما يعادل 39% من الحصة المبرمجة للجهة، منها في حدود 19500 قنطار كما حصل.

0: الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان الأزهر الأسود بأن صابة الزيتون الموسم الحالي بالجهة تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة باعتبار أن الصنف المهيمن هو الشتوي ويخضع للمقاومة وبسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصائف المقضية. وأشار الأسود إلى أن مصالح المندوبية بصدد ضبط استعدادات الموسم وقد انطلقت بعد منذ أواخر شهر سبتمبر المنقضي في معاينة المعاصر لينجح موسم جني الزيتون الذي ينطلق عادة في الفترة المتراوحة بين أواخر شهر أكتوبر الجاري وبداية شهر نوفمبر القادم. إلى ولاية جندوبة إن سيتم بداية من يوم غد تنظيم أيام عالمية للتحسيس بأهمية تنمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي والرفع من إنتاجية المناطق البعلية، وفق ما يضيف كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي.
1: أيام إعلامية حول تنمية زراعة السلجم الزيت في ولاية جندوبة، باش نعمل يوم إعلامي إن شاء الله غدوة في منطقة صفورة جندوبة الشمالية، ونهار الجمعة 16 أكتوبر في وسالم الكبير الأخضر، وبحكم زراعة السلجم الزيتي تدخل في منظومة الزراعة الكبرى وخاصة به ياسر في التداول الزراعي، خاطر عندنا الفلاح معانوا ياسر من الفول المصري اللي فيه برشا أمراض خاصة الهلو، تعتبر السلجم الزيتي زراعة معوضة للفول وتتزرع في المناطق البعلية والجبلية شوي، وإن شاء الله في الأيام العالمية ذي باش تنبينوا الفلاحة مزارعية الحبوب اللي السلجم الزيتي ذي باهية وقت اللي يزرع من بعدها القمح تعطي إنتاج باهي، خاصة ذي تمس ديما المناطق البعلية.
0: نبقى في ولاية جندوبة إن تحتضن مدينة أبو سالم بداية من يوم غد إلى غاية 25 من الشهر الجاري فعالية المعرض التجاري بأبو سالم الذي يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة بمشاركة حرفيين وتجار من مختلف ولايات الجمهورية. عضو الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأبو سالم عادل المستوري يتحدث.
2: المعرض التجاري ببوسالم موعد اقتصادي وتجاري جديد يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب الزوار ودعم حركة المدينة. المعرض التجاري من حرفيين وتجار من كامل تراب الجمهورية، منها صناعات تقليدية، منها أثاث وغيرهم، منها لباس تقليدي، منها حلويات، منها ألعاب أطفال، الفخار، سيكون مناسب للعارضين وخاصة الحرفيات لتقديم منتوجاتهن والتسويق. إن شاء الله المعرض التجاري ببوسالم سيتحول في قادم الدورات إلى موعد قار للعارضين والزوار والحرفيين.
0: تتواصل أشغال إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بتكابر من معتمدية إمجاز الباب وتأهيله بكلفة 6 ملايين دينار، وسط مساع لرفع طاقة التكوين إلى 70 متدربة في غضون السنة القادمة من خلال إدراج اختصاصات جديدة. الزميلة فاتنة تجاني ومراسلة في الموضوع.
3: ضمانا لاستمراريته تمت صيانة هذا المركز على مراحل. مدير مركز التكوين المهني الفتاة الريفية بمجاز الباب إبراهيم التوجاني.
4: المركز توي مبرمج في إعادة هيكلة كلفة المشروع في حدود 6 مليارات. ارتأت الإدارة العامة إعادة هيكلة تسير على مراحل. توي قمنا بصيانة المركز في إطار الدهن وتكليس متاع المركز الكل، إعادة الانستالاسيون متاع الإلكتريك، قمنا بالإصلاح وتهي متاع المبيت ومتاع القاعات والورشات. كل الحمد لله توي المركز في حل طيبة ينجم يستقطب البنيات ونجم نكونوا فيه في أحسن الظروف.
3: هذا ويتم النظر في إمكانية إضافة اختصاصات جديدة لأجل التطوير.
4: بالتنسيق مع الإدارة فما مقترح متاع زيادة 2 اختصاصات في مستوى CAP، إن شاء الله الإدارة تمشي معنا في بناء الورشات، ورشة للحلاقة ومخبر للمرتبات. احنا في إطار 60-70 متكون ومتكونة إن شاء الله مع 2027 إن شاء الله. ثم مقترح متاع تغيير التسمية، شولي مركز تكوين والتدريب في المهارات. بالنسبة للمكان بشكل هو بيدو نولو كل مرة نزيد اختصاص. الكونترانت هي في المركز هو حكاية المواصلات، إذا كان مبرمج إن شاء الله أن وجود حافلة وقت تحل إشكالية.
3: تزين مركز الفتاة الريفية بمجاز الباب بحلة جديدة في مفتتح السنة التكوينية لأجل استقطاب أكبر عدد من المتكونات.
0: قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر أن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية للسنة الفارطة والمتعلق بتسوية وضعية الأبرياء.

0: العشوائية. وبخصوص التنقيحات المدرجة على مقترح القانون، أوضح بن عمر أنها شملت بالخصوص المبلغ الذي يتعين على الفلاح دفعه لتسوية وضعيته الذي يتراوح بين 2000 دينار و4000 دينار، وهي مبالغ اعتبرتها الوزارة غير قابلة للتطبيق في حين يقترح القانون الجديد تحديد هذا المبلغ ب 3500 دينار. كما شملت التنقيحات أجل التسوية التي لم يقع تحديدها في إطار قانون المالية للسنة الفارطة، خاصة بالنسبة إلى الآبار التي سيتم حفرها بعد صدور القانون، فضلا عن أن الفصل 81 لا يشمل الأوامر الترتيبية الصادرة عن الوزير المكلف بالمياه. تمكنت وحدات الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر الفارط في إطار جهودها الرامية لمكافحة المخدرات من حجز 110 صفيحة قنب هندي معروفة بالزطلة وثلاث كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر وأكثر من 330 قطعة من مختلف الأحجام من مادة الزطلة. كما تمكنت هذه الوحدات وفق الإدارة العامة للحرس الوطني من إيقاف 1515 شخصا، من بينهم موقوف محل 52 منشورة تفتيش صادرة في شأنه عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة، وموقوف آخر فار من السجن إبان أحداث الثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش وصادرة في حقه أو صادر في حقه حكم قضائي بثلاثين سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات. وفي ظل تطور الجرائم المتعلقة بالمخدرات تعتزم تونس تنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. ختاما، وفي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته صباح اليوم، وأصيب آخرون في قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. من جهته حذر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس المحتلة اليوم من تراجع فرص التعريف أو التعرف على هويات الشهداء في قطاع غزة مع مرور الوقت، في ظل فقدان أدلة حاسمة تحت أنقاض المباني المدمرة خلال العدوان الصهيوني. ختاما، أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز مساء اليوم أن المملكة العربية السعودية أصدرت اليوم إنذارا مبكرا بشأن تهديد عدائي محتمل في الرياض. وقال شهود من رويترز أنه وقع دويا قويا سمع 3 مرات في العاصمة السعودية مساء اليوم. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفيما يلي تذكير بأبرز ما جاء فيها. بولاية سليانة تسجيل نقص حاد في التزود بمادة الدي بي وتوفير 39% فقط من حاجية الجهة من البذور الممتازة. بداية من يوم غد تنظيم أيام إعلامية بولاية جندوبة للتحسيس بأهمية تنمية زراعة السرجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي. وتونس تعتزم تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة. شكرا على المتابعة، نلتقي على الساعة بإذن الله تعالى، اللقاء.
1: بين ثنايا الذاكره.

0: نواصل في لقائنا، نرجع معكم مستمعينا الكرام جزء البرنامج الثاني. نرجع معك دكتور، وين كنا نتحدث للمدينة العتيقة، المدينة كيفاش معناها انها اكتسبت مجموعة من الوظائف ووفرت بالوظائف هذيك، إذن جملة من الخدمات اللي تقدمها للوافدين على المدينة، بما فيها ما يتعلق بالنظافة، الحمامات، وهذا دور مهم جدا، معناها الأسواق وما في الأسواق، معناها من صناعات، من حرف ومهن توفرها ليس فقط معناها للمحيط القريب منها، معناها القرى والأرياف المجاورة، وإنما كذلك الوافدين عليها من أمكنة بعيدة. وقلنا أنه المدينة معناها كانت تستقبل حتى قوافل الحجيج القادمة من الغرب الجزائري، من الغرب، من الجزائر، من المغرب، هذا معناها
1: معروف. معناها نبير عبد القادر تعدى في رحلة بتاع حج مع على الكيف،
0: الكيف من هنا. معناها هذه من الفترة الأولى لتكون المدينة، وبقت محافظة على كل النظام ذاك،
1: أي هيك الوظائف هذه إلى ما قبل الاستعمار. يعني الاستعمار هو اللي زازحها،
0: لكن نرجع لتالي شوي، معناها حتى الفترة الرومانية مثلا
1: موجودة، بكر خاطر المدن كانت معمولة بلك الاكتفاء المحلي والجهة والإقليمي، فبتاو يعني تلقاها انت والإشعاع بتاعها. الكيف مثلا بحكم اللي هي كانت عاصمة بتاع نوميد، بقت عندها إشعاع إقليمي
0: بالضبط،
1: إقليمي كبير ياسر، معناتها يمس تبعتنا
0: إقليمي. شو معناها
1: إقليمي؟ يوصل مثلا كيف يقولوا مدوروش، تو تسمع مدوروش في الجزائر؟
0: لا
1: ما دار هذه يعني المنبع بتاع مجر ده كان يتبع الكيف، فهمت كيفاش؟ يعني ومن هكا تمشي حتى للكريب، فهمت؟ فهمت. والجنوب يمشي للجهة سميهولي هذا سوراس، جهة زنفور والزوارين، فهمت؟ والفوق جهة النبر وكل واحدة ذيك، كل هذه كلها كانت معناتها الإقليم تاع
0: الكيف. كان هذا إلى فترة
1: فترة حتى لازم نقول شو بعد وقت اللي معناتها في حتى في الفترة البيزنطية، يعني حاب يقول القرن السادس
0: بعد الميلاد،
1: أي بقات تلعب دور كبير، ولكن بعد
0: القرن السادس ميلادي مع ظهور الإسلام معناها في الشرق
1: حكاك، يعني المسلمين يجوا هنا في بداية القرن السابع عشر، هي كيفاش وقعت في فترة معينة الوندال وقت اللي معناتها احتلوا البلاد وكسروا معناتها الأمبراطورية الرومانية الغربية، انتصبوا هنا وعملوا معناتها مملكة وندالية، سرحوا فيها القبائل كل البربرية وكلها تسيبت معناتها، حاب يقول كل جماعة استرجعوا منهم، الجهة ذي استرجعت معناتها يسموهم معناتها كيف الرويوم دو لا دورسال، معناتها مملكة الظهر هنا في التيلة، مركزها تيلة، وبيت يغرطة وكل بلايس هذيك، فهمت؟
0: الوندال منين؟
1: الوندال الألمان،
0: ألمان،
1: أي معناتها جهت، فهمتوا؟ وذاكم اكتسحوا معناتها الإمبراطورية الرومانية الغربية، وتكونوا في خصوصا في الأندلس هذاك علاش فاندالوس، أندلس، فهمت كيفاش؟ داير ما بين قوسين، انا نقول شوف اللغه قوه اللغه،
0: اي بالضبط،
1: كلمه فاندال هي توا تعني يعني الوحشيه والتوحش، كيفاش الاسلام والمسلمين والعرب ردوها الأندلس، أحسن عبارة على الحضارة وال... آه
0: صار هي معناها التسمية منقلبة
1: أي أي
0: منقلبة عن الواندال على الواندال هكا
1: أي
0: الأندلس
1: أي أي شفت معناتها القوة بتاع يعني كما قلت لك مرة نفس اللغة بتاع ابن زيدون
0: كده
1: عند الشنفرة في في الصحراء كيفاش معناتها
0: حجر وخشب وخشنة وحنوش عند ابن زيدون
1: ولا تعصاب
0: زهور ومياه نوار
1: ولاده
0: والعشية ولا عندها اسم الأصيل
1: والأصيل وكذا لندلس فيش خارق العادة كيفاش من خلال اللغة تعيش حلم كبير حضاري وانهيار كيف كيف نفس الانهيار بتاعك الحلم هذاك لندلس بقينا نحلمه
0: بالضبط
1: عند لندلس هذاك بحكمه في البلاد أنا ستسيبتك الرواند الكل بتاعك القبائل اللي كانت كبستها الجيوش الرومانية وبعدتها على الأطراف باش يستغلوا الأرض وكل شيء رجعت القبائل والوار كذا وقت لي رجعوا البيزنطيين جاءوا من الشرق هم نفس الرومان أمام أكثر منهم في بيزنطة في الشرق رجعوا بدأوا معناتها يعملوا في حرب ضدك القبائل ذيك ويسترجعوا في معناتها الطرقات والهناشر وكل ما تابعك فهمت كيفاش والمدن إلى آخره فكل وقت ذاك الحروب هذيك ضد القبائل المورية هما فكل وقت ذاك لم يكفي انقلب تولت بربر من المور اللي تلعب الدور الكبير هي القلعة بتاع لربس
0: لربس
1: لأن ذاك ممر كبير ممر بتاع القبائل وكل يجوا من الجنوب من السباسب يطلعوا من يسموه الطريق السلطاني هذا الطريق السلطاني يطلع على سبيبة والروحية وذاك كل يجيب كل الناس حين ذاك والكل معناتها كل فهمت يطلعوا قبائل يعني تبدأ غازية الشمال جاية هي لما حالة تمطار الأكل والحبوب والكذا ولكن تجي سنوات صعيبة والكذا وبالتالي الفور داريم تاعها يعني كما اللوطوروت الكبيرة هي أهمها معناتها لربس لربس هي اللي تم فيها مع تعامل ثبيكة معناتها قلعة كبيرة
0: وفي مازال شاهد القلعة
1: ما عاش بينها معناتها كما كأمام موجود الوقت تاعها وفيها ليرولفي وكل شيء لربس وهذاك علاش المسلمين والعرب معناتها واصلوا هك الوظيفة هذيك من ثم وعملوا من الأربس هي القاعدة الكبيرة وما يسمى باب إفريقية باب إفريقية للقيروان وهذاك علاش معناتها في زوز ولا ثلاثة معناتها مناسبات وقت اللي خذاو لربس خذاو القيروان كما بكري الكاف ياخذوا الكاف ياخذوا تونس فهمت وبقات هي اللي تلعب
0: سقوط كذا يعني سقوط المدينة الفلانية
1: أهم ثم معركة كبرى هذيك ما بين الأغالبة والشيعة فهمت بداية الفاطميين كذا ومعركة ثم حاسمة كبيرة تكسرت فيها الدولة الأغلبية والدولة العربية مع
0: نفسها
1: وقامت كتامة وهذا ما قبيل يعني جاءوا وهذم بعد عملوا بهم مشوا بهم كونوا بهم القاهرة بنوا بهم القاهرة وكونوا بهم الخلافة الفاطمية فهمت شيء كبير فهمت كيف تشوف
0: انت تو معناها كي تحكي دكتور جد البالي حكاية معناها معناها لأنه الشعب اللي توجد على الأرض هذه واللي مازال معناها أصول معناها العرق متاعه موجود معناها ما جاي من الشرق جاي من الغرب جاي منين معناها أصولنا كي نرجع لأصولنا معناها
1: معركة كل بالمناسبة
0: خاطر مرة تلقى راح كروماني مرة تلقى راح فينيقي
1: ما تعرف
0: مرة وندالي
1: مش أقول لك حاجة مثلا بتاع ما يسمى برؤية كاملة للتاريخ ننتمي إلى مبدأ الأرض والشعب اللي هما مواصلين
0: ما التفقين
1: لأن نحن وقت نقروا التاريخ قروه أحقاب حق كذا
0: فترات
1: كذا وبعد حتى فترة فلين وفلتين
0: هذاك
1: الكل معناتها سوسي سوناج كما واحد شاد يعني يقص فيها مش فاكك الوحدة بتاع الأرض والشعب لأن نفس التجارب تتعاود وإذا الواحد ما يخذش منها الدروس ما يعرفش كيفاش يربحها ويتقدم فهمتي الآخر قعدنا معناتها ديما نعاودوا في نفس الغلطات وكذا. وذاك نمن أنا بوحدة ذاك علاش كي نبدأ نتكلم هكا تبدأ بكلها الناس كلها معناتها نفس الإنسان
0: معنية الناس كل معنية بالحديث معناها
1: أي أنا كي
0: أنت تقول معناها الفترة هذه وجو الرومان وزادوا عاودوا حروه وجو البيزنطيين
1: نفسك الناس
0: وطاحوا في كذا أغلبة والشيعة وغيره
1: هي واحد كيف ينات مثلا خلطت على البي وش مش تعمل لي وبعد برقي وبن علي وبيشي وقيس ومارا وصوصلي هكو ولا لا وش مش تعمل لي تاو نامنين تابعان الدولة تابع البيت ما تجيش ربما نخلط على فهمت أشياء أخرى
0: يعني نجم يكون واحد كي يرجع الأصول وشوية تلقى روحه مصري مثلا ولا جاي من
1: لا
0: من نجد
1: صحيح
0: ولا من
1: جاي من لوريس جاي من الغابات بتاع خمير جاي من القبيل جاي من واد صوف شرتو الكيف عندها برشا عروق من واد صوف رد بالك وجدريد والتوزر هي وشنو بالضبط هي ما يسمى مجالات أكثر منها حياتي بتاع حياة بتاع ناس تأكل خبز يمشوا لك البلايس اللي فيها الخبز فهمت كيف
0: فيها أنا حكينا نحن معنا على الحركة وسط المجتمع والناس كيفاش تدور
1: كما توه نهاجروا نحن نطلع الأوروب بس الناس تلقى شهرية وتلقى خدمة وتلقى الخبزة
0: الخبزة يجري وراء الخبز
1: نحن بدينا تولى تليل برشا ناس يقول لك وش تعمل انت هنا في سيدي رابح هي وصلنا من فريانة نحن هي وش جايبنا هنا هي ما الخاطر نمشي ونجوع على البلاصة هذه اللي فرغت هاك البلاصة هذيك
0: استقرار
1: كازينا ولا ولينا معناتها داخلين في الوحدة فهمتوا وما ثم ولد بلاد كالفار
0: باين نرجع دكتور بعد ما نسمع نغمة ذي نواصلوا في الحديث شيق جدا الليلة

0: كنا نسمع في مليك الهاشمي وصوت اي تحيتنا كبيرة برشا معناها تحية كبيرة برشا الملك الهاشمي ورب يشد لها في صحتها
1: أمين.
0: ومعناها من بين ما العناصر اللي نفتخر بها معناها برشا برشا في ميدان الفن
1: حضورها الفني كان ديما
0: حضور مميز معناها سواء في الدراما سواء في معناها
1: بالحق
0: سواء
1: الموسيقى الكيف على كل الأصعد
0: ومعناها والفقيد سي صادق المجري
1: الله يرحمه معناها كيف كيف
0: اي كان عنده بصمه كبيره برشا في ميدان المسرح
1: ولعب
0: برشا ادوار كبيره سعى انه يطور برشا معناها العمل الفني على مستوى المسرح خاصه والعمل الاذاعي نذكروه معناها في مسلسل ابن رشيق كان اشرف على اخراجه معناها وتم تسجيله في استوديوهات اذاعه الكيف وعمل ممتاز جدا معناها وصار تبادل المسلسل ذايا على مستوى الإذاعات ويظهر لي حتى على مستوى العربي كذلك معناها فتحيتنا كبيرة برشا ربي يرحم سي صادق المجري وتحية كبيرة برشا لملك الهاشمي اللي تم تكريمها معناها في دورة من الدورات مؤخرا فمن بين ما أنجبت الكيف واللي نفتخروا بهم برشا معناها في ميدان الفن كانت خير سفيرة للجهة في الدراما التلفزية خاصة معناها فألف تحية لها. نرجع معك دكتور كنا نحكوا في الكواليس وصلنا حديثنا معناها اللي بديناه إنه الواحد وقت اللي يشوف معناها الخليط اللي أصبح متجانس معناها بحكم سواء كانت الهجرات الكبرى أو الفتوحات أو الغزوات أو المعارك الكبرى معناها بين الأقوام والجيوش وهذا يخلق تثاقف حضاري كبير برشا معناها شهدته تونس الكل وشهدته المنطقة هذه معناها بالذات
1: هذا التاريخ تونس الكل هو قوته أن بلاد مفتوح ما هيش بلاد مغلقة
0: بالضبط
1: بلاد يعني مفتوحة على البحر على السهول
0: على صغر المساحة
1: على صغر ما هي جات في ملتقى أحواض البحر المتوسط هي قاعدة متقدمة الأفريقي في قلب أوروبا هي مدخل أوروبا هي يقولوا شرق الغرب وغرب الشرق
0: بالضبط ممتازة ذي شرق الغرب وغرب الشرق
1: أنا صدقني ما عندما نحبش ياسر هكا نكون يعني عندما فخور ياسر أني ما عندما نكون تونسي فهمت وقتاش تفيق بروحك وقت تتقابل مع ناس أخرين يفيقوا بالفارق فهمت خاطر تو مع مالك ومالك هيك تعاني فيهم
0: ولو مع ناس أخرين تلقاهم هما هما رافعين من شأنك معناها وينظرونك بعين كبيرة
1: أي بالضبط يخزرونك معناتها الواحد وأنت تفهم اللي أنت حظ من حظوظك أنك معناتها عشت هالاختلاط هذا وقت تمشي للجامعة ونحن بكري نتقابلوا في الجامعة معناتها ما بين جهات مختلفة هكا ولا كنا نلعبوا الباسكيت نتقابلوا مع الديزيكي منه ومنه ومنه نمشوا في الكشفية حدث ولا حرج هذيك كل معناتها المنظمات معناتها كانت تلعب دور كبير معناتها انصهاري قوي فهمت كيفاش وشو ثم معركة مرات ينسوه ويلزم واحد يذكر به والمعركة ذي وإحنا عشناها بعد الاستقلال هي معركة بنزرت
0: الجلاء ونحن على أبواب 15 أكتوبر
1: بالضبط
0: شو الخميس
1: المعركة هذه إذا ربما خسرناها عسكريا سياسيا حاجة أخرى أعطت نتيجة خرجت فرنسا أهم حاجة عبرة بالنتائج إنما ثم عبرة أخرى قلة ونادرة باش يفهموا قيمتها هو المكان الوحيد اللي اختلطت فيه دماء تونس الكل من أقصى الجنوب لأقصى الشمال من الشرق للغرب كلها مشات وبرشا ماتوا واختلط الدم كما نحن اختلط الدم الجزائري التونسي في الساقية. بنزرت كانت بالحق يعني انصهر فيها معناتها دماء تونس الكل وعطات. وهذاك علاش سي كمال ونذكرك لما وقعتك الأزمة بتاع بن قردان وهجموا علينا السقاط وتلاحظ كيفاش معناتها الأمن والجيش مع الشعب يد واحدة باش يصدوا هك الهجومات. في حد ذات هذيك مكسب يعني بتلقيش بسهولة في دول أخرى ما يسمى بالوحدة الوطنية.
0: واللي برشا اعتقدوا انه معناها القوة الحاضنة الاجتماعية اللي ممكن انه يفرخوا منها لكن لفظتهم في لحظة بالضبط. ما
1: وهذا الشيء اللي نحن نقوله نجبدوه من خلال هالتجربة بتاع التاريخ هذايا العرقي القديم اللي هو شوف وش لم منه منه منه منه عمل كيما النحلة تلب معناتها كل وعد
0: الرحيق
1: الرحيق وتعمل هذاك معناتها تونس اللي نحبوها وتونس اللي نحبه غدوة تكون خير من هكا وتكون أنظف وفهمت ولادنا معناتها تضمن لهم العيش الكريم. نحن عندنا نخب يعني شيء كبير نخب التونسي اليوم معناتها الطبيب التونسي داوي الفرنساوي اللي يمس الفرنساوي نبدو نستنوا مسيو فلانك الطبيب هذاك يجي هنا اليوم معناتها مئات التواس يداو في الأوروبيين يعاو مهندسين
0: تسمحهم معناها تسمع أنهم دي شيف سيرفيس وغيره
1: معناها أي ونهارات معناتها أظن سمع اللي انتخبوه هو رئيس أظن العمادة ولا حاجة كمان توسي هذا شيء كبير معناتها وهذا شيء نفتخروا به ومعناتها باش تعرف اللي معناتها البلاد هذه ولادة وقت اللي تتوفر فيها الظروف وهذا هو نحن اللي دورنا أنه نوجهوا ونساهموا باش تتوفر الظروف لبنانا ويعيشوا أعزاء في بلادهم رؤوسهم مرفوعة يعيشوا بلاد تونس من أعز البلدان من بلاد معناتها يلزمك تسمح وقتاش وقت تخرج منها وتبعدها ثميك تفهم بها وبالتالي هذه أمانة ما بين يدينا وهذه مناسبات نقولوها كي ربما يهزنا الحماس الوطني لأن نحب بلادنا وعشنا اخترناه. أنا عام 73 اخترت طوعا من باريس باش نروح ديريكت لهنا لبلادي ونخدم بلادي ويبقى ملتزم ببلادي وجاتني المناسبات باش نخرج لبرا ومشيت ودورت وكذا ونمشي نمشي ونرجع لوكري وهام جدا وقت اللي معناتها القيمات متاعنا اللي هما علماء مثقفين طب يبقوا في البلاد هذية ويحبوها بالخصوص ويستثمروا فيها حتى بالمحبة سيدي ما تستثمر بحضورك وتحبها وكذا وتغير عليها وكل شيء
0: بنظافة
1: تنغر عليها يعطيك صح هذية راو معناتها معناتها وقت تمشي انت تشوف تقول شنو هالبلاد الاوروبية ذي وشي الفرق ما بينه وما بينه ما ثمش ثم كان الوعي هما عندهم وعي وعي بك البلاد وبهميتها وبالانضباط وكل غيرة عك البلاد ذيك وكل واحد من جهته أقلهن ما يضرش أقلهن
0: ما تضرش غيرك
1: هكاك يعني ينضبط أنا أشوف في سويعك الغصرة بتاع في روما شوف البيوس يعني نحن هنا أربعة من الناس نعملوا الغصر الناس كل تقول
0: والبلايس 50 ولا 60 بلاصة داخل فير غير
1: فهم يعني عنك لكن نخلقوا الأزمة فهمت الخاطر ما نعرفوش نعيش في بلاد حاجة بسيطة هذه هي يعني في كل شيء معناتها مثلا بتاع التربية نحترموا بعضنا الكبير كبير والمثقف مثقف واللي يخدم كذا وكتبد فهمتوا برشا حوايج هامة جدا
0: علاش معناها أقوام أخرى معناها ديما عندي المثال هو اليابان معناها دكتور معناها رو في الصباح معناها في الفترة الصباحية المعلمين والمديرين يستقبلوا التلامذة بالتحية والتلميذ معناها كلي جاي عمره 5 أو 6 سنوات يبادلوا نفس التحية
1: بالضبط
0: في كنف الاحترام والانضباط والهدوء فما هدوء معناها نحن ساعات واحد يبدأ ماشي يصلي يجري وتجيه يجري حتى بالكهرباء متاعو ويقاريها معوجة ويدخل يصلي
1: وسكر على
0: سكر على غيره ويخليه يستنى معناها ذاك حتى يكمل هو يصلي.
1: فكرت نفسي كمان هنا مروح من طوكيو
0: أكزرت اليابان عدد
1: الدكتور
0: يكره حالة
1: أسمع وتصور معتها كنت في عالم ودخلت لتونس ودخلنا الصباح بكري وفي آخرك الكلوار اللولاني اللي مش يصبح علي التونسي مضيفة تونسية وش بشو قولك كشة سيفة كشة يس اسمع كشة سيفة كشة ونيم هابط من عالم كيما كنت تحكي منور هكا يشعشع بالفرحة وبالناس يعني كيف
0: بقيت تعبة مع تحياتنا للمضيفات معناها
1: مشو يعني إذا نحن مشو ذي مشي عمها الكل لكن المضيفة هذيك بصفة خاصة تستحفظ
0: على لا بعد بدرج رأي
1: رأي تسرحت
0: أحوال الناس أحوال على كل
1: لا ما أما تعرف ما قلت تيا ويكاب أو أنهض أنت في تونس كان في فاري تونيزي
0: على كل وصلنا الختام الحصة متاعنا جري الوقت دكتور الليلة معناه الحصة كانت رائعة والموضوع كان شيق جدا معناه وأنه المدينة العتيقة كيفاش نجمت أنها أنها تحضن الناس الكل معناها من مختلف المشارب من مختلف الثقافات مختلف الحضارات
1: يعني تنسهر يعني يعني كما اكل فلا بالضبط يعني
0: ذوبان
1: ثم الشيمياء يعني سريه حلوه ياسر تو المره الجايه نحكوا على الحياه اليوم اليوميه قداش حلوه اكل كل واحد وهذا كيفاش الززار شخصيته والنجار وكل فهمت يعني وكان معناتها الحياه اليوميه في المدينه العتيقه راهو كانت معناتها تمشي لها كانك ماشي المسرحيه فهمت
0: اصوات وروائح
1: معناتها في الحياه
0: جمعة جاي نتقابلوا في نفس التوقيت بإذن الله يا دكتور تنساش تعمل مارش متاعك اليومية استحفظ على المارشة هذه وهاني نوصي روحي كيفك شكرا نزار وفيصل شكرا لكامل فريق العمل معنا الليلة شكرا لك دكتور على الحضور المميز في حصة الليلة نلتقي بإذن الله تصبحون على خير.

0: تمام الحادية عشر ليلا هنا على موجاتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى آخر مواد إخباري لهذا اليوم. تحتضن مدينة بوسلم بداية من يوم غد لغاية 25 من الشهر الجاري فعالية المعرض التجاري ببوسلم الذي يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة بمشاركة حرفيين وتجار من مختلف ولايات الجمهورية. ذكر كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي أنه سيتم بداية من يوم غد تنظيم أيام عالمية بولاية جندوبة للتحسيس بأهمية تنمية زراعة السلجم الزيتي ودوره في التداول الزراعي والرفع من إنتاجية المناطق البعلية. أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان الأزهر الأسود بأن صابة الزيتون الموسم الحالي بالجهة تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة باعتبار أن الصنف المهيمن هو الشتوي وبسبب العوامل المناخية التي شهدتها الجهة خلال الصائفة المنقضية. فاز 3 تلاميذ تونسيين بميداليتين برونزيتين وتقدير مشرف في الدورة 67 للأولمبياد العالمية للرياضيات التي أقيمت في شنغهاي بالصين، وقد منحت ملاحظة مشرف ليوسف حليم العجمي وهو تلميذ السنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي بباجة وفقا لما نشرته الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات. تمكنت وحدات الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر الفارط في إطار جهودها الرامية لمكافحة المخدرات من حجز 110 صفيحة قنب هندي زطلة و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين إضافة إلى 25 ألف قرص مخدر. كما تمكنت هذه الوحدة

0: في أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، ليلة هادية الجميع وتصبحون على خير.
1: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس. جماليات
2: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
1: جماليات مع أحلام بوصندل.
3: مرحبا بمستمعات ومستمعي جماليات، برنامج يطرح أسئلة في الفنون البصرية، يحاول محاورة بعض الفاعلين في الساحة التشكيلية ويتحدث عن تجاربهم، يطرح الإشكاليات التي تحوم حولها ويحاول تذليل بعض المفاهيم أو تقريبها. في حصة اليوم نستضيف صديقة وفنانة تشكيلية معروفة في الساحة التشكيلية، السيدة ليلى السلموي. مرحبا بك.
4: عايشك مدام أحلام. شكرا شكرا للسادة المستمعين الكل، رحب بيهم ورحب زيدا بالفكرة متاع الجماليات هذه اللي تستدعى الفنانين وتحاول توصل مساج بسيط ومبسط حول الفن التشكيلي.
3: شكرا. إذن حول الفن التشكيلي وحول التعريف أيضا بالفنانين والفنانات خاصة، مساهمة ليلى السلموي في مسيرة الفن التشكيلي في تونس خاصة، وأننا لاحظنا ضمن أعمالك الإبداعية أو ضمن معناها مشاركاتك العديدة، وأنت كنت ذات يوم معناها ممثلة فعلة في الساحة الثقافية، نحاول النظر في خصوصيات التجربة و مراحل الانتقال. لو نتعرف عليك أكثر.
4: ليلى سلموي، فنانة تشكيلية من أصيلة منطقة سبيبة، جيت عملت مدرسة الفنون الجميلة بتونس، وثم انتقلت إلى جامعة 9 أفريل وعملت الجماليات، يعني ماجستير في الفلسفة المعاصرة وهي الجانب النظري في الفن التشكيلي، لأنه احنا نمارس التجربة في الفن، ولكن الجانب التنظيري أو النظري هو فقط مختصر. فأنا حبيت يعني نعمل أكثر بحوث حول علاقة الفن بالجمال، بالفلسفة، بالمنطق، بالواقع، بالاجتماع. يعني هذا مهم جدا للفنان في مسيرته أنه يكون على حد يعني من الثقافة والوعي.
3: أكيد هذا مهم جدا. دونك والجمال هنا هو جمال في صيغة الجمع سيدة ليلى سلموي، لأن محور الجماليات بطبيعة الحال لا يتوقف عند حد، خاصة ونحن إزاء تجارب الفن المعاصر. إذن مسيرة ليلى سلموي في الساحة التشكيلية كيف انطلقت ربما، وذا معناها كيف تطورت تجربتك؟ ودعوتك اليوم إلى هذا البرنامج للحديث خاصة على ما أفدت به مؤخرا من تظاهرات، ما نحرقوش المراحل لكن سنتحدث عليها في إبانها.
4: الحقيقة التجربة متاعي كانت منذ يعني الجامعة، كنت نتعرف على التجارب الفنية التشكيلية الموجودة في الساحة، كنت من تقريبا من الحاضرين لجل المعارض اللي تصير خاصة في العاصمة، يعني متابعة بكثب وبشغف، وطلعت على تجارب الفنانين الكبار معناها هم انتقلوا إلى جوار الله ربي يرحمهم إن شاء الله ويذكرهم بالخير، وكنت نستمع يعني للتجارب نتاعهم ونستلهم منهم الفكر والعلم، وتتبسط عندي الأمور، لأنه تعرف أنه التعليم الأكاديمي أصعب لأنه ما يقومش على التجربة التجريب يعني، ولكن يعني كيفاش نقولوا
3: الممارسة
4: أو الكونتاكت يعني التلاحم بين الفنان وبين الطالب هو اللي خلق المعرفة وزاد إضافات يعني للتجربة نتاعي الحقيقة، ونشكرهم ونترحم عليهم الكلهم. ومن بعد بديت في مرحلة المعارض، يعني العرض أنه نخرج تجربتي للجمهور، وكان أول

0: والمعرض عملته أنا طالبة في سنة ثانية في الجامعة وعملته في منطقة سبيبة لأنهم كانوا فرحانين أنه عندهم هكا شكون تدرس في المعهد العالي للفنون الجميلة اللي هي نادر جدا يعني بريسك منعدم. فكانوا شجعوني وعملت المعرض الأول ومن غاديك كانت انطلاقتي معناتها في المعارض وفي الاكتشاف وفي الإبداع وفي العمل الدؤوب. زيدا خطر مهم جدا أنه الفنان يعمل ويسخر وقته للتجريب وللعمل وللتفكير وللدراسة. يعني هو مش فقط أنك تدرس في المعهد فقط، لازمك أنت زيدا تكون نفسك، تكون نفسك في الفن التونسي مش الفن العالمي فقط. أنت تعرف مدام أحلام أنه قليل وإن نلقاو هكا فنان تونسي نقراو عليه أو نشوفوا التجربة إلا بعض الأساتذة هم يحثوا مثلا طلبة باش يقولوا لهم امشيوا للمعارض أو كذا أو كذا. وهذا كان معناتها من عمل شخصي، يعني أنا دقبت أني نعرف
1: مجهود شخصي ولا. أي المجهود هذا تشكرين عليه سيدة ليلى، لكن هنا تحدثتي عن التجربة الأولى والانطلاقة الأولى، وأنا نحب نأكد عليها لأني فكرة الانطلاق من سبيبة أو هذه الانطلاقة من الموطن بين ظفرين من موطن النشأة هو معناها شيء مهم خاصة في تونس، ونحن ندعو إلى معناها القطع مع المركزية الثقافية. دونك أنت انطلاقتك كانت في هذا الاتجاه في القطع مع المركزية الثقافية والعرض بمنطقة سبيبة. لو تحدثينا قليلا عن هذه التجربة كيف كانت وما هي نوعية الفن، ربما نوعية بين ظفرين الذي تمارسين ذلك الوقت.
0: هي التجربة كانت نوعية صراحة وديما نذكرها وديما نذكرها، تجربة مهمة جدا في حياتي. الحقيقة كنت في دار ثقافة سبيبة مع سي عبد النبيل محمدي ونوجه له تحية، هو تقاعد توا. كان هكا دقوب كل يجا بنت سيدي خليفة ونعملوا لك معرض ويفرحوا ويحبوا يعني أولاد الجهة إنهم يكونوا
1: يعني الجهات
0: متميزين
1: للعرض.
0: أكيد جدا ما يحبوا يسعوا انهم يطوروا الشباب نتاع الجهه ويعاونوهم يمدوا لهم يد المساعده. فكانت الانطلاقه نتاع المعرض الاول في مهرجان التفاح بسبيبه اللي هو مهرجان معروف كبير برشا وقديم.
1: عنوان المعرض سيدة ليلى؟
0: عنوان المعرض والله توا ما نستحضرش، اما يظهر لي ارتسامات حاجه هكايا في 2005 توا عندها 20 سنه يعني الحكايه. يعني عندي صحيح ذاكرة أما مش للدرجة. ومن بعد جاوني يعني الوافدين الزوار اللي كانوا أكثر من الشباب اللي هما حتى الصغيرات اللي هما أقل في العمر في الليسي، يعني كانوا مهتمين وكانوا يسألوا وكانوا يحبوا يعرفوا. وأنا وجهت لهم يعني بعض الحاجات وقلت لهم راهو باهي، مهم جدا أنك تطلع، مهم جدا أنك تجرب، ماهيش حاجة صعيبة. رغم اللي أنا خوفوني برشا وقت اللي حبيت نوجه للمعهد العالي الفنون الجميلة، خوفوني صعيب وحتى برجوازية وكذا وكذا وراو غالي. ولكن الحمد لله يعني لقيت صحيح فيها يعني، ولكن هو عادي أي إنسان طالب أو يدرس أو يعيش في تونس هو يواجه نفس المصير الحتمي وهو الغلاء.
1: تجربة التكوين كانت تجربة مهمة، لكن أنا ربما سؤالي حبيت نستفزك هكا باش نقول لك الصنف، بمعنى هل عرضتي لوحات فنية أو شيء آخر؟ لأننا هنا نؤطر ربما حلقة اليوم للحديث عن تجربتك الجديدة التي نشاهدها اليوم.
0: نعم، أنا اللي نذكره أنه عملت رسومات رسم، كنت أكريليك لوحات، وكان باستيل فيها هكا بيزاج يعني مناظر طبيعية، لأن يعني كانت أهم شيء هو التقنية، هو تدريب على التقنيات والتجريب من ناحية أنه التقنيات هذه كما الباستيل كما الأكواريل كما الفيزان كما الحاجات شنو تعطيك. يعني هي كانت مرحلة تجريب، ولكن كانت مرحلة مهمة لأنه ما تنجمش تكون مبدع وأنت ما جربتش التقنيات وما تعرفهمش وما تعرفش شنو الإيجابيات متاعهم والسلبيات متاعهم.
1: أكيد في مرحلة التجريب هذا مهم، وهنا معناها أؤكد على أن تجربة العرض الفني تتطور والمعرفة هي تراكم، وممارسة الفن ليست فقط معرفة بل كذلك موهبة، وربما هذه الموهبة هي التي اكتشفناها في السنوات الأخيرة في تجربة ليلى السلماوي. ذلك أن ليلى السلماوي اعتنت بموضوع جديد كنا نلاحظ سابقا في أعمالك، هذه الانطلاقة نحو تحرر الفرشات في معناها تعابير غنائية، تعابير تشكيلية غنائية وما إلى ذلك من التقنيات كما كنت تتحدثين. ثم لاحظنا اعتنائك بالجانب الجسد، ربما الجسد بين ظفرين، لأن الجسد يرتدي ثوبا ورداء. لو تحدثين عن هذه التجربة.
0: صحيحة كلامك، من 2013 أنا عملت معرض في إسباس صديقة، يعني دار صديقة الجالوري، وكان المحور هو حول المرأة يعني بصفة عامة، المرأة التونسية بصفة خاصة، ولكن مش تجسيد أنه ترسم امرأة، ولكن ترسم مجالات المرأة اللي هو الفاعلية، التطور، الحداثة، الصبر، لأنه المرأة التونسية عندها برشة مواصفات وتتميز على نساء العالم صراحة. هذه مش مجاملة،
1: يعني هنا اعتناء المرأة بمفاهيم ربما وإشكاليات تخص موضوع المرأة.
0: نعم، مرتبطة ارتباط وثيق بالمرأة كمفهوم، كمفهوم المرأة الجدية، المرأة العاملة، المرأة الصبورة. عنا برشا مواصفات وفي نسانة ما شاء الله عليهم، وإذا كانوا يقولوا المرأة التونسية امرأة ونصف يعني ما كذبوش فيها يعني صراحة. وكانت التجربة مهمة جدا يعني. ومن بعد انطلقت، تحررت شوية من فكرة الجسد وانطلقت أكثر في عالم اللون، وأصبح اللون هو الكتلة وهو اللي يعبر، يعني التعبير ما عادش فقط بال يعني تفسير أو كيفاش نقول لك، إن التعبير ما عادش ينحصر في الشكل ولكن تجاوز إلى اللون والحركة.
1: انسيابية اللون ربما تقصدين
0: الحركة، الحركة الموفمنت يعني، واللي تركز أكثر على حركة اليد في علاقة في العلاقة النفسية مثلا، أنا كيفاش نشوف الحاجات، يعني هي ردة فعل، ربما هي
1: تصور
0: إلى واقع معين، إلى هي كانت طبعا الإنسان يعيش في واقع ويتعامل معه ويتأثر به ويأثر، لازم يكون مؤثر فيه، وإلا ما يكونش فنان وما يكونش مثقف وما يكونش عنده وعي. فكنت ربما هي يعني حاجات داخلية كنت تخرج في اللاوعي متاعي عن طريقك الفرشيت وكل حاجات اللي أنا تميزت بها حتى على المستوى العربي، يعني كلهم يعرفوا التوش متاع ليلى، يقولوا لي هك الضربة هذي كوينها كيفاش تعملها ورينا، كلهم رأي حركة عفوية تلقائية ولكن هي فيها دراسة وفيها عمق، يعني ما هيش وزاق، كل حركة هي مدروسة، تكون سابقة في الوعي متاعك قبل ما تخرج على اللوحة.
1: يعني لو أردنا أن نحوصل أن انسياق ليلى السلماوي إلى عالم اللون هو شيء من التحرر فوق القماشة، إن صح التعبير، إذن شيء من تحرر حركة اليد، وهذا ربما يحملنا إلى أن الجسد يعبر ويعبر مرة ثانية، يعبر بالفكرة ثم يعبر عبر معناها حركة اليد على القماشة. لكن ما أريد الوصول إليه ليلى السلماوي، التمشي الإبداعي الذي تسلكين في التجربة قلت خلال السنوات الأخيرة هو أن محمل التعبير يتغير، لم يعد تلك القماشة ثنائية الأبعاد بل صارت اهتماماتك مغايرة شيئا ما. لو تحاولي أن تحدثينا عن علاقة معناها هذا المنتج الأخير بتصوراتك وبعالم الجسد نوعا ما، أؤكد على الجسد لأن المحمل تغير وصرتي معناها ترسمين على الأقمشة في البداية ثم على الرداء الذي تحول إلى ثوب مزركش مثل هذا الثوب الذي ترتدين اليوم ليلى.
0: أي صحيح، هي البحث كما قلت هو الجرأة وهو التحرر وهو التخلص من كل القيود، طبعا القيود السلبية، أما القيود الإيجابية فهي ثراء معناتها في حياتنا. ليست الحرية هي التسيب، إنما الحرية هي المسؤولية والوعي،
1: أكيد
0: هي متفقين فيه.
1: الحرية في الفن لهنا،
0: الحرية في الفن هي الفن جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان من موقفه من شخصيته، هو شيء موحد يعني هو كتلة،
1: يعني بمعنى الحرية هي وعي.
0: طبعا الحرية هي الوعي والمسؤولية،
1: وعي بملابسات المعاصرة إن صح التعبير ليلى.
0: نعم، فكان الفضاء الحقيقي كانت أيام قرطاج الفن المعاصر هي فرصة فعلية أني تجرأت بطريقة أكثر، معناتها أني رغم اللي تعرف أنت ما يوفروا لك حتى شيء، والتنظيم والكل دي ما يكون فيه ضغط ويكون، ولكن الحمد لله أني توفقت من كثرة ما أنا ضغطت عليهم نحب ونحب ونحب، فتوفقت أني عملت الحاجة اللي أنا حبيتها
1: بخصوص الفضاء.
0: أي يعني بخصوص الفضاء، أنا كنت اشترطت أنه يكون عندي حتى متر مربع، إذا كان أنا في الكونكور ناسيونال يعني في المناظرة الوطنية، وأنا مشاركة بانستالاسيون يعني تركيبة أو تنصيبة. فالتنصيبة تعرف أحلام أنه من الضروري أنك تعرف الفضاء اللي بيشتير فيه التنصيبة، يعني هو متنجمش تركبها جيتها هكا من غير معرفة، من غير ما تدرس الفضاء متاعك. فأنا ألحيت أني نعرف على الأقل المتراج، يعني النسبة متاع
1: المساحة المتاحة لعرض هذه التنصيبة، لأن التنصيبة هي شكل يختلف.
0: فمن كثر ما ضغطت عليهم ما عطوني فضاء يعني كامل، هما كانوا يتصوروا لي أنا باش نحط لبسة أو أي شيء عادي معناها. وخذيت الفضاء في آخر دقيقة، يعني غدوة الافتتاح، وأنا خذيته في الليل معناها الساعة 7. ولكن الحمد لله أني خدمت جزء كبير من التنصيبة في الأتولية عندي في المرسم، واشتغلت عليها معناها
1: كانت اشتغلت على التصور، لان هنا
0: طبعا مش نحكيه على التصور وعلى الفكره وعلى الحيثيات وعلى كيفاش جيت وعلى الفكره فواياج او جابوني سفروا الى اليابان، علاش انا تخيلت الحاجه هذه، ولا
1: يعني عنوان التنصيبه هذا.
0: اي عنوان التنصيبه هو السفر الى اليابان، وهو مثل ياباني يدل على أنه هو القدرة والعمل هو السبيل إلى النجاح. فأنا شديت غاديكا، وتعرف أنت اليابان دولة متقدمة ودولة متطورة، وإحنا السفر إلى اليابان مش فقط سفر بالمطار أو بالطائرة، فسفر بالخيال، سفر بالوعي، سفر بالالتزام، سفر أنه ماذا بيك بلادك تكون أحسن من اليابان. فأنا ذكرت دولة فعلا متحضرة والناس الكل تشهد لها، اليابان اللي هي ما عندهاش.
1: إذا تصور اليابان هو فكرة،
0: هو فكرة، هو أنه التونسي لازم يكون مثل الياباني.
1: أكيد ليلى السلماوي نواصل الحديث حول هذه الفكرة بعد هذا الفصل.
2: نقطة ضوء.
1: في مواصلة لتناول فكرة الفن المعاصر، نحاول اليوم الحديث عن أحد معانيه. فماذا يعني الفن المعاصر؟ يقصد به جملة الأعمال الفنية التي ظهرت في فترة تاريخية متأخرة من تاريخ الفن مقارنة بفترة الفن الحديث، أو هو أيضا أسلوب نشأ على أنقاضه ليمثل ثورة ضد أشكال الإبداع التي سبقته. وكان أوج ذلك تحديدا بداية الستينات من القرن العشرين، ورغم أن جذور هذا الصنف الإبداعي ترفع إلى أسبق من ذلك بكثير منذ تاريخ الدادائية خاصة، أي أنه منذ بدايات النصف الأول من القرن المذكور تمادى تطور أنساقه إلى حدود هذا اليوم، حيث يقصد بالفن المعاصر الفن الراهن، أي الفن الذي ينتج اليوم. وما هو معروف أن هذا التوجه يلتجئ إلى أطروحة فكرية لا تتقيد بأسلوب ولا يلتزم ممارسها بصنف، ولم يشأ لها أن تكون مدرسة ينتمي إليها الفنان، ولا توجه أحادي يستقر داخله صنف الإبداع، بل هو مزيج من الاتجاهات المندمجة بعضها مع بعض في الآن ذاته، حتى أنه صار يدمج وسائل التعبير المستجدة ويتعامل مع مفاهيم يراد من خلالها فتح آفاق الجماهير على أصناف متداخلة إلى حد إرباك ذهنه. ولعل أبرز المفاهيم التي أفرزها الفن المعاصر، نذكر أولا نشوء مفهوم تظافر الأجناس، حيث صرنا نتحدث معه على معنى ظواهر تعبيرية، والمصطلح هو وليد اعتماد الفنانين تقنيات متعددة ومحامل متجددة مندمجة تجمع بين ما ينتمي إلى صنف النحت وما يتداخل مع أسلوب الفوتوغرافيا وما ينحو نحو صنف الفيديو داخل العمل الفني الواحد إلى آخره. ونشير ثانيا إلى سعي الفنانين المنتمين إلى هذا التوجه ابتكار مواقع عرض جديدة تسمح بتنصيب أعمالهم الفنية داخل أماكن مخصوصة للعملية الإبداعية، ومن ذلك ابتكر مصطلح التنصيب وانبثق لفظ البرفورمانس، وصرنا نتحدث عن معنى عمل إبداعي رقمي مرتكزين في ذلك على طرح مفاهيم. وفي إشارة إلى موضوع الفن المعاصر في علاقة بالمتقبل اليوم، هو أنه يسعى في أسلوبه إلى إثارة ردود فعله في علاقة بالاجتماع والسياسي والبيئي، فعادة ما يتناول الفنان أطروحات في علاقة بالإشكاليات التي تحوم حوله في المجتمع وتتصل بمحيطه، مثل مثلا مباحثة الهوية الوطنية أو البحث في مواضيع توعوية في علاقة بالبيئة وضرورة حمايتها، في اتصال بالأحداث الآنية ومحاولة تسليط الضوء عليها إلى آخره، أو تناول مواضيع في علاقة بالواقع السياسي المواطني. ومن ذلك فإن عديد المجتمعات أفرزت على ما اصطلح على تسميته بالفن الملتزم أو بالنزعات الثورية في الفن. أكيد ليلى السلماوي نواصل الحديث حول هذه الفكرة بعد هذا الفاصل الموسيقي ثم نعود.

0: إذا نعود سيدة ليلى سلماوي للحديث معك حول فكرة السفر إلى اليابان، هذا السفر الخيالي، هذا السفر الافتراضي الذي تجسد في أعمالك في الفترة الراهنة. إذا لو تحدثينا أكثر على التقنيات المعتمدة، المحامل التي اخترت والتي غيرت، وأنت تعتبرين من بين الفنانات اللواتي يمارسن الفن في الفترة الراهنة، يعني يمكن تصنيفك أنك فنانة معاصرة.
1: الحقيقة كانت معاصرة للتنصيبة والفكرة والحيثيات والعمل فيها. اشتغلت على القماش البيولوجي الطبيعي، وهي فكرة أنه كيفاش الإنسان يتعامل مع البيئة متاعه، زي مهم
0: يعني
1: جدا.
0: اختيار
1: يعني
0: القماش هو مقصود؟
1: طبعا هو مقصود وهو مدروس، لأنه تشوف أنت الأمراض النفسية والجسدية والحاجات ذيك كلها جاية كلها من الأقمشة البلاستيكية واللي ما هيش سليمة. فهو البحث متاعي أني أنا نحسس المواطن والإنسان اللي يجي يزور التنصيبة ذيك وينبهر ويشوف شنو هذا، أنه حافظوا على صحة الأجساد متاعكم، حافظوا على السلامة متاع النفسية متاعكم، راهو مهم جدا. الضغط والستريس اللي نعيشوا فيه الكل ناتج على سوء الاختيارات متاعنا أكثر منه معناتها أشياء خارجية أشياء داخلية. وانطلقت في تجربة الرسم على القماش اللي
0: إذن
1: هي
0: تبنيت هذه الرسالة من أجل التوعية بفكرة الخامة، ربما القماش وما إلى ذلك. أي
1: وبعد انطلقت في الرسم زيادة على القماش، وكنت نرسم حاجتي بتاعي لا كنت نرسم حاجتي أنا وقت نبدأ مسافرة في معرض أو شيء مهم ورسمي، نحب نلبس لباس تونسي يعني يكون يعني على الأقل هكا محترم وفيه فيه شيء من تونس معناها.
0: يعني انتقال فكرة التصميم إلى فكرة الثوب أو الذي ترتديه.
1: الثوب اللي نرتديه لازم يكون عنده مواصفات، لأنه التميز هو من حاجاتي أنا، نحب ديما نكون مختلفة مش متميزة، لأنه في الكل متميزين ولكن نكون مختلفة. فبدأت شوية شوية التجربة متاع الحياكة الخياطة. الخياطة هي حاجة فينا معناتها، كيفاش تعمل أنت أشيائك الخاصة بيك تولي تعز عليك عاش ترميها،
0: يعني التصميم ذاتي، ربما
1: التصميم ذاتي والحياكة وكل شيء هو مهم جدا. والرسم انك ترسم حاجاتك بيدك هو انه ترجع لك الحنين لنوستالجيك، الحنين الى الماضي، فانك تخيط اشيائك تولي تحافظ عليها مش ترميها. ونولي ونتخلصوا من لابوبيل يعني التراكم نتاع الاشياء في المنازل. وهذا الحديث معناها الفنان راهو ما يعيشش في عالم منفصل، هو يعيش في عالم متصل بالاخر، ويلاحظ وينتبه ويحاول انه يوصل على الأقل يحسس بالإشكاليات الموجودة هذه.
0: أكيد أكيد، يعني كان نحاول نحوصل لهنا. البداية كانت معناها بتبني فكرة معناها القماشة البيولوجية، ثم التوعية بالخصوصية التونسية والتعريف بالهوية التونسية على مستوى الرداء، الرداء الذي ترتدينه على الجسد. ربما هنا لو تحاولي أن تحدثينا قليلا حول موضوع الجسد في أعمالك، هل كان جسدك هو المعني بهذا الرداء، أم أن فكرة الثوب الذي ينطلق معناها تصميما وإنجازا من خيالك إلى فكرة ربما علاقة الإبداع أو الممارسة الإبداعية بالتصميم؟
1: الحقيقة هو الجسد هو شيء مني وفيا وتكامل، يعني علاقة هيش منفصلة، هي العلاقة ما بين النفس والجسد والإنسان. وتعرف المواضيع الفلسفية هذه يسر كان نطرقولها ما نخرجوش منها، ولكن هو الاهتمام بالأنا بالإنسان بصفة عامة، بالمرأة بصفة خاصة، لأنه لازم الحماية من شنو؟ من كل شيء معناتها يأتينا خارجي. جسدنا هو حاجة مهمة برشا، ترى أنت أي إنسان يتعرض إلى مرض أو حتى حاجة صغيرة معناتها في ساعة ما يتأثر، فمن واجبك أنك الجسد ذيك تعتني به مش هو يعتني، لأنه ما تنجمش تكون في جسد ما هوش سليم تكون بعقل سليم.
0: وبفكرة سليمة ربما، فكرة مبتكرة، فكرة تستقي معناها أصولها من الواقع التونسي، من الهوية التونسية، من البيئة التونسية. لما لا؟
1: ولقيت الحقيقة لقيت برشا أعجاب من المشاهدين والحاضرين والأصدقاء، وكانوا رغم اللي أنا ما ننزلش وما نحطش وما نكتبش، يعني منش نعمل في العملية إشهارية، ما هوش الهدف متاعي هو ربحي مكسبي، وإنما هو تحسيسي. ف كثر ما هم عجبهم ولا يحبوا معناتها على الحاجات هذيك، قلت علاش ليه ما نعملش في الايام المقبله ولا في السنين ولا الاشهر اون براند مارك، يعني لباس عنده طابع انه فيه هذا الكل، الجانب الروحي والفني اللي هو شنو هو الفن، التكستيل، فن القماشه، هو فن، هو نوع من الفنون ويلزم يتكامل الفن هذا مع الفناء. فمهم جدا انه الفنان يهتم باللبس، واحنا نعرفوا لي الفنانين اكثر حاجه يهتموا بالانيقه نتاعهم، يهتموا ياسر بالانيقه والتميز نتاعهم من خلال لباسهم، يظهر لك فنان. فلما لا يهتموا زادا بالجسد نتاعهم وللمواطنين والناس العاديين.
0: اذا ربما هنا حاولتي معناها ان تبيني ان هذا التجاوب والاعجاب مع ما انتجتي من اعمال فنيه هو ما حفز ربما ليلى السلماوي على مواصلة المشوار والخروج زعما على عالم الفن نحو عالم الإبداع أو عالم التصميم. هل تعتقدين هذا فعلا؟ لأنك في الأصل ليلى السلماوي نعرفوك فنانة رسامة.
1: فنانة رسامة، ولكن الفن ما عندوش حدود، الفن ما ينجمش يكون محصور في حاجة. وأبرز الفنانين ولا المصممين العالميين هم فنانين تشكيليين في الأصل. تعرف سي عز الدين علي الله يرحمه كان فنان تشكيلي وكان قارئ في ليكول دي بوزار في المدرسة المعهد العالي للفنون الجميلة. وهو الحقيقة هو مجال مغري لأنه فيه برشا إبداع، فيه برشا تصور، فيه برشا خيال، فيه برشا حاجات. والفن التشكيلي هو ما فماش فيه انفصال ما بينه وما بين الموضة، وانت ترى في المعارض العالمية كيفاش الحياكة، كيفاش النسيج، كيفاش اللي زانستالاسيون يعني التركيبات والتنصيبات في العالم الكل، هم كم متكامل معناتها ما بين الفنان والخيوط والأقمشة والألوان والكل. معناتها أصبحنا في عالم مبهر، والعالم هذا يغريني صراحة باش نزيد نغوص فيها أكثر. وانا تقدمت بمشروع إن شاء الله يتم إنجازه في الأيام المقبلة أو الأشهر أو السنين، المهم هو تجربة مهمة وإن شاء الله باش تكون ناجحة على ما أظن.
0: أكيد باش تكون ناجحة ليلى السلماوي. دونك الإبداع، التخيل، التنصيبة، كل هذه المصطلحات تنبع من تجربة الإبداع لدى ليلى السلماوي. ليلى السلماوي، سؤالي في هذا الاتجاه، وكنت قد تحدثت عن ربما بعض الإشكاليات التي تعترضك أثناء محاولة عرض هذه الأقمشة والملتوية، هذه الأقمشة المزركشة، هذه الأقمشة الملونة، هذه الأقمشة التي خضبت ببصمة خاصة بك، يعني تطبيق مجال ممارسة فن رسم اللوحة على القماشة الممتدة في شيء من الحرية والانسياب نحو عالم أرحب. هل تعتقدين فعلا أن قاعات العرض في تونس هي مهيئة لمثل هذا النوع من الإبداع، لهذه التنصيبات؟ وكنت قد عرضت في دار ثقافة ابن خلدون السنة الفارتة
1: بيرفورمانس عملت. الحقيقة هو باش نقول بكل صدق معناها من غير حتى شيء،
0: رأيك يهم راهو المستمعات والمستمعين باعتبارك فنانة وفاعلة وحاضرة بكثافة في الساحة التشكيلية، أنت تعرف القاعات، إذا حدثنا شيئا ما على هذه القاعات في علاقة ربما بهذه الانسيابية في الإبداع.
1: بكل صراحة ما نجمش نحكي على فن معاصر في ظل وجود قاعات كما اللي عندنا معناتها، وحتى في مش توا فما بليزيور سنتر، يعني فما العديد من المراكز الثقافية الجديدة والمهيئة والمكيفة ولكن
0: التي تسعى إلى إلى وضع ربما بعض المكونات الأساسية.
1: خلينا نكون واضحين احنا ومعقولين وجديين. فما برشا حاجات يكونوا يخصوا الجهات، ولكن كفنانين باش يتنقل إلى فضاء مثلا في جهة معينة باش يخدم فيه، يكلفوا السفر، يكلفوا الأعمال اللي لازموا، مشغل لازموا حاجات، خاطر التنصيبة تصير كان في المكان. راهي المصيبة التنصيبة ما نجموش نحملوها ونحملوها، نحملوا جزء بسيط منها، لكن التنصيبة تنجز على عين المكان. هل أنه الفضاءات الثقافية اللي الحكومية، يعني نحكيه على
0: أو غير الحكومية، الفضاءات بصفة عامة هنا نتعامل،
1: فما فرق يا أحلم؟ وقت اللي يكون فضاء خاص أنت مولى الفضاء تنجموا تلقاه حل، معناتها وما فماش حتى إشكالية، ولكن
0: يعني تطويع الفضاء تقصدين،
1: لكن الفضاء العام في في في وقت، في توقيت، في أسيرانس، يعني في برشا حاجات اللي المدير متاع المؤسسة أو الحاجة يفرض عليه أنه ما يتجاوبش مع الفنان 100%، لأنه عم يمشي بالقانون هو. فالقوانين هذه إذا كان ممكن ينظروا في إمكانية أنه الرسامين بصفة خاصة أو اللي الفن المعاصر ينجموش يعطيوهم أكثر فليكسيبيليتي، يعني في التوقيت أو في
0: هذه دعوة منك ربما إلى معناها تعديل الفضاءات. إذن مهم جدا ليلى، لكن لهنان نحاولوا لهنا نفكروا في هذا الفضاء، هل هو فعلا معناها مهيأ أم أنك تلتجئين إلى إحداث آليات خاصة؟ كما قلت التنصيبة لا يمكن معناها نقلها برمتها، بل تلتجئين ربما إلى نقل جزء منها، وتلتجئين إلى تطويع الفضاء أو إلى تحديد إنارة خاصة. كل هذا معناها نحبك تحدثني شوية على هذا في تجربتك، ولما لا نأخذ نموذج السنة الفارطة حيث عرضتي عرض أزياء، يمكن أن نسميه عرض أزياء؟
1: أي يمكن، هو في الحرفيات هو العرض كان تابع يعني الإدارة العامة للعمل الثقافي، ونشكروهم اللي هما شجعوا، يعني كيشوفوا حاجة جديدة شجعوا. فما برشا مسؤولين الحقيقة نوجه لهم تحية، اللي يعني يشوفوا يعني فما تطور أو فما شيء كي يقفوا يقولوا لما ليلة المبادرات. فكانت
0: يعني هناك تجاوب مع تقبل أو استقبال بالأحرى هذا النمط الجديد الذي تعتقدين أنه نمط جديد
1: في تونس، على الأقل هو نمط جديد في تونس، ولكن في العالم، في حتى في العالم العربي هو مش متداول، ولكن في العالم الغربي طبعا هو متداول وموجود ومتطور جدا.
0: نمط جديد ومتجدد، معناها كل مرة الفكرة هي التي تغير ربما طريقة العرض.
1: فكان يعني ترحيب، هو كان فما تجاوب، وكان فما صعوبات أحلام من كل، فما شوية صعوبات يعني بالنسبة للفنان، فما شوية صعوبات ولكن يمكن تجاوزها بالعمل وبالصبر، تنجم تتجاوز يعني.
0: لا أنا هوني نحبك تحدثني أكثر على الصعوبات التقنية ربما، ليست الصعوبات اللوجستية.
1: تقنية نراه هو أحلام بالنسبة للتقنية وبالنسبة لحاجة نجحت أو فشلت، هذيك مربوط بالقدرة متاع الفنان على أنه يتجاوب مع الفضاء هذيك، وعلى أنه يستغل الفضاء يعني استغلال متقن وفيه سمحني مش انستالاسيون، راهو كي تعملها مش تحط في حاجات أشياء، كل حاجة عندها دلالة متاعها، وفما ترابط وفما توازن في اللون وفي الكمية وفي الحجم وفي الطول وفي العرض وفي لون وفي المساحة، يعني هو كل عمل هذا إتقان الفنان. إذا كان ما نجحش الفنان في أنه يطوع الفضاء لصالح التنصيبة متاعه، فهو ما ينجمش يكون فنان معاصر، لأنه لهنا الفنان هو يجيش حتى في مكان بسيط وساذج، ولكن هو ينجم يخلق منه عالم مختلف مغاير بالفكر متاعه بالإبداع متاعه، لهنا مهمة الفنان.
0: يعني الفنان هو الذي يطوع أدواته، هو الذي يحاول الاشتغال على الفضاء وعلى تصميمه في ظل معناها هذه الفضاءات التي لا تستوعب ربما بكل حرية العملية الإبداعية. فاصل موسيقي ثم نعود.

0: جماليات
1: جماليات
2: إذن ليلى السلموي، هكذا نصل معك هذا اليوم إلى نهاية الحصة التي حاولنا أن نستخلص من خلالها بعض المفاهيم ربما التي تربط معناها عملك الإبداعي بالواقع. وكما قلت أنك تعتمدين رحلة السفر الخيالي عبر التنصيبة أو عبر الممارسة الإبداعية ككل، تشتغلين على محمل غير المحمل المعتاد، تتعاملين مع الألوان بطريقة مغايرة، وتلتجئين حتى إلى صناعة مواصفات جديدة في تصورك للفضاء وللمكان وللثوب، باعتباره معناها هذا الغشاء الخارجي للجسد، المقاربة متعددة ومتنوعة نحو اتجاهات مختلفة، وهذا شيء تشكر عليه ليلى السلموي. دمتم أفضل المستمعين.
0: جماليات
1: جماليات
3: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

تحية طيبة لكل مستمعينا وحبينا، مرحبا بكم في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة اللي جمعنا معكم كالعادة في التوقيت هذا، مواصلين معكم بطبيعة مع الاختيارات الموسيقية اللي ديما نحاول ننوعوا فيها مع كلمتكم زيدا اللي توصلنا في باج راديو كيف ترتيحة مع الموسيقى. تجمعنا معكم ان شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت إذاعة كيف. البداية كالعادة تكون مع الموسيقى.

تحياتنا لكم من جديد مستمعينا وحبينا الكل. هذه موسيقتنا مازلنا واصلين بها المشوار معكم كيما عودناكم, ومن روبريك روبريك كالعادة نمشيو مع موسيقى مختلفة المرة هذية اللي متعودين تعرفوا اللي احنا وصلنا الريتم داير اللي اخترنا لكم فيه كوكتيل جميل برشا من الأنغام الغربية مع أندريا بوسيلي. هذية اختيارنا, نسمعوه مع بعضنا وراجعين ديما على موجات إذاعة الكيف.

تحياتنا ليكم راجعين ورجعنا معكم كي ديما مع الموسيقى في بين كلمة ونغمة. تحية لكل أصدقائنا اللي تابعوا فينا في باج راديو كيف ولا اللي معنا زادة بالاستماع وين ما يوصلكم صوت إذاعة كيف. إن شاء الله الكل تكونوا بخير. وصلنا مع بعضنا لزوم على فنان اللي كل مرة نختار لكم فيه كالعادة فنان نحكيوا عليه شوية ونسمعوه أكثر. اليوم اخترت لكم أصالة النصري. أكيد بعد شوية تكون جولة بين القديم خاصة نرجع شوية للأغاني قديمة شوية للفن نينا سالا. طبعا غنية على التعريف أمام مغنية سورية حصلت على الجنسية البحرينية عام 2005. أطلق عليها لقب أيقونة الشرق وصفها النقاد بأنها واحدة من صاحبات أعظم الأصوات القوية وأكثر المغنيات العربية شعبية وشهرة. غنت بجميع اللهجات العربية وشاركت في حفلات ومهرجانات الوطن العربي والدولي. فازت بجوائز عالمية منها جائزة جوي أوردز 4 مرات متتالية من فئة الفنانة المفضلة. تعرفت بموقع وقف الجري في نصرة الثورة السورية ورفض حكم الرئيس بشار الأسد فأطلق عليها السوريين لقب صوت سوريا الحر تقديرا لمواقفها. بالنسبة لأسالة كان استع نجمها من اللي هي صغيرة وقت اللي بدت الغناية وهي 4 وعمرها 4 سنين وين في الإشهارات والإعلانات على شاشة التلفزيون السوري. ومن أشهر أعمال طفولتها هو غناء مقدمة المسلسل الكرتوني حكايات عالمية بالإضافة لأنها غنت الأناشيد وغنت للأطفال في المناسبات الوطنية السورية ورعاها والدها مصطفى نصري في المجال هذايا. لكن بعد وفاته اللي كان عندها أثر كبير على حياتها عام 86 توقفت على الغناء لمدة 3 سنين وكانت بمثابة الأب الروحي لإخوتها الصغار ريم وأماني وأنس وأيهم وكانت وقتها مسؤولة عليهم. ذاعستها في العالم العربي بعد صدور أغنيتها اسمع صدى صوتك عام 91 والأغنية هذايا من شعر الشيخ محمد بن راشد المكتوم. في صوتها نبرات قوية عندها أثر كبير في أغانيها. شاركت في برشا مهرجانات كما حكينا عربية ودولية وتمت استضافتها في برشا برامج تلفزيونية وإطلالتها ديما عندها تأثير كبير على الشاشة عند المشاهدين. هذه هي فنانتنا واختيارنا لليوم أسالة. أكيد النجم نحكيو عليها أكثر برشا ما كالعادة كما نحكيو على فنانينا نسموهما.

أصالة وأجواء أصالة اللي اخترناها اليوم في زوم على فنان. نوصلوا مع بعضنا الكوفر اللي اخترناكم فيه إعادات بصوت وائل جسار. قول اللي عمل لك إيه قلبي وقال إيه بيسألوني. وائل جسار تعرف برشا في التربيات كيما برشا فنانين, واللي دايما تعتبر التربيات كالاختبار هكا كالتيست يعملوا الفنان مع روحه ساعة قبل ومع جمهوره اللي يختار التربيات هذية, وكأنه يقيم بها الفنان. وحاجة أخرى زي ده قبل الإمتاجات الخاصة أعداد كبير من الفنانين كانوا اختاروا إنهم في بداياتهم تكون بدايتهم قوية بشكل يفرض روحه وأيضا يوري زي ده قدرات الصوتية. يختاروا إنهم بدأوا بإعادات لأكيد أغاني زمن الجميل اللي كلنا نعرفه اللي هي مش بالسهل أي فنان نجم يغنيها. ومن بين الفنانين هذوما وائل جسار, نسمع بعضنا اختيارات نورجينا.

تحياتنا لكم من الناس الكل. احنا مواصلين معكم مشوار، هذا كان اختيارنا اليوم في ربريك كافر اللي اخترناكم فيه بتبيع الفنان والجسار. وصلنا مع بعضنا الحنين، حنين اخترناها مع فنان اكيد تحبوه برشا اللي هو الفنان هاني شاكر اللي غادرنا ما عندوش برشا لا يرحمه. بتبيع مع اختيار زيدا متأكدة اللي هو بش يعجبكم نحكي عليه، يا ريتني من الاختيارات جميلة برشا للفنان هاني شاكر. نسمع مع بعضنا.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.